قل ما سألتكم من أجر فهو لكم

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: يوقنون
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. والطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام. ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: بالطواغيت، جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح، رواه أبو داود. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

0: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرياء شرك. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: لم أكن أتوقع منك مثل هذا السلوك يا حسن، خاصة في صلاة الجمعة في المسجد.
1: لا تغضب مني يا أبي، أنا آسف.
0: قبل أن تتأسف عليك أن تدرك خطأك لتتجنب

0: الوقوع فيه مرة ثانية، فهل عرفت بماذا أخطأت؟
1: نعم يا أبي، لقد لغوت كثيرا أثناء الخطبة حتى ارتفع صوتي بعض الشيء، ولكن صدقني يا أبي، صديقي ماجد هو الذي بدأ المحادثة، كان يسألني عن أشياء وكنت أجيبه.
0: هذا ليس عذرا مقبولا يا حسن، فأنت مذ وقعت عيناك على ماجد ووالده يدخلان المسجد نسيت الصلاة والخطبة وتخيلت نفسك في ملعب المدرسة مع زميلك.
1: أنا آسف جدا يا أبي، لن أكرر ذلك أبدا ما حييت.
0: سأعتبر هذا عهدا بيني وبينك، لا تخلفه أبدا.
1: إن شاء الله يا أبي.

0: حسن، ما زلت تجلس منحني الظهر وأنت تدرس على الرغم من أن أمي قد حذرتك مرارا من مساوئ هذه الجلسة.
1: لا أعرف كيف تستطيعين مراقبتي وأنت منهمكة في الدراسة. حاضر، ها قد سويت جلستي.
0: حسن، انظر انظر، لقد دخلت نحلة الغرفة من النافذة. ماذا سنفعل الآن؟
1: لا تقلقي، سوف أقتلها.
0: تقتلها؟ ولماذا؟ لم تفعل النحلة شيئا سوى أنها دخلت الغرفة. يبدو أنها قد أخطأت طريقها إلى القفير.
1: وهل ننتظر حتى تلسعنا لنقتلها؟
0: لا لا، ننتظر قليلا حتى تعود من حيث أتت. ها؟ ها؟ أرأيت؟ لقد خرجت. أغلق النافذة بسرعة.
1: لن نلبث أن نشعر بالحر. لو كنت قتلتها لكنا استرحنا.
0: لا تكن قاسي القلب يا حسن، هذه المخلوقات الضئيلة مفيدة إلى حد كبير. أم نسيت أنها تنتج لنا العسل الشافي من الأمراض؟
1: الوقت لا يتسع للحديث عن فوائد النحل والعسل يا مريم، سوف أعود إلى دراستي.
0: حسنا، وأنا أيضا، المهم الآن أنني قد أنقذت النحلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تركنا المؤمنين البارحة يا أحبائي وقد نزلوا إخوة في بيوت الأنصار في المدينة، بحيث لم يبق في مكة المكرمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق والإمام علي بن أبي طالب وبعض المؤمنين الضعفاء أو المحبوسين.
1: ولماذا تأخرت هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يا أبي؟
0: لأنه رسول كريم يا ولدي، لا يتصرف في أمور دينه إلا بوحي من الله عز وجل، وحتى ذلك الوقت لم يكن الله عز وجل قد أذن له بالهجرة بعد.
1: وماذا عن سيدنا أبي بكر الصديق؟
2: كان رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة. فيطمع أبو بكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذلك الصاحب، ولذلك اعتنى رضي الله عنه براحلتين كانتا عنده، وأخذ يرعاهما 4 أشهر لتكونا جاهزتين في اللحظة المنتظرة.
0: ولم يكن كفار قريش ليقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما يجري أمامهم، وقد رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صارت له جماعة وأصحاب من غيرهم، وأصبح له حصن يلتجئ إليه في غير بلدهم، ولذلك أرادوا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج إلى أصحابه، وسعوا في سبيل ذلك إلى وضع خطة أعانهم على وضعها إبليس اللعين.
1: وما كانت تلك الخطة يا ترى؟
2: اجتمع أولئك الكفار في دار الندوة التي كانت تشهد أهم قراراتهم، وأخذوا يتشاورون فيما يصنعون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوصلوا إلى ضرورة التخلص منه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى المدينة في غفلة منهم ويعلن بعدها الحرب عليهم.
0: ولتحقيق هذا المطلب اتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شابا قويا، ثم يعطوا كل منهم سيفا صارما لينطلق هؤلاء الفتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، وبهذه الطريقة يتفرق دمه بين القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف أي قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حربهم جميعا ثأرا له.
1: قاتلهم الله، ولكنهم طبعا لم ينجحوا في تنفيذ تلك الخطة.
2: لقد جاء جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حاكه القوم سرا، ونهاه أن ينام في سريره تلك الليلة، فكان ذلك إذنا من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة.
0: وقد أنزل الله عز وجل في ذلك وحيا يتلى، إذ قال عز من قائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهكذا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار أبي بكر الصديق فأخبره بأمر الهجرة، فسر رضي الله عنه سرورا عظيما لنيله شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وقامت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ومعها أختها أسماء بتجهيز الراحلتين اللتين كان أبوهما قد اهتم برعايتهما لذلك الغرض، فأعدتا طعاما ووضعتاه في جراب وهو وعاء من جلد، ثم شقت أسماء رضي الله عنها قطعة من نطاقها أي إزارها فربطت به على فم الجراب، ولذلك سميت رضي الله عنها بذات النطاقين.
0: وبعد الاطمئنان على كافة التجهيزات المتعلقة بالهجرة الشريفة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فأمر ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبقاء في مكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده للناس، فقد كان أهل مكة يستودعون حاجاتهم الثمينة عنده لما يعلمون من صدقه وأمانته.
3: غريب أمرهم، يستأمنونه على أموالهم وحاجاتهم لصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، وينكرون في الوقت عينه نبوته ورسالته.
2: نعم يا ابنتي، وقانا الله تعالى شر عمى البصيرة.
1: ما أعرفه يا أبي أن سيدنا عليا قد نام في تلك الليلة في سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوهم الناس بأنه هو.
0: هذا صحيح يا حسن، لقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ففعل. ولما اجتمع الشبان بسيوفهم على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهموا بالدخول، خرج عليهم وهو يقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وأخذ حفنة من تراب في يده فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآية، فناموا جميعا حتى لم يحس به أحد منهم.
1: وماذا فعلوا حين استفاقوا ووجدوا سيدنا عليا في سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: كان عليه الصلاة والسلام قد طمأن ابن عمه أنه لن يصيبه مكروه، وهكذا أسقط في أيديهم حين استفاقوا ورأوا الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فلم يلمسوه بسوء بل هاجوا واضطربوا وأسرعوا باللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعوا الجوائز لمن يجده أو يخبرهم عن مكانه.
0: كان صلى الله عليه وسلم في تلك الأثناء قد انطلق ومعه صاحبه أبو بكر إلى غار الثور ليقوم

0: قيمة فيه. فلما وصلا دخله أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر أفيه سبع أو حية، يريد أن يفتدي حبيبه بنفسه. فلما اطمأن إلى سلامة الغار أقاما فيه ثلاثة أيام، وكان يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بأخبار مكة بعد أن يستمع لما يقوله الناس عنهما في النهار. وكذلك كان عامر بن فهيرة مولى سيدنا أبي بكر يرعى الغنم نهارا ثم يأتي بها ليلا إلى غار ثور ليشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق من ألبانها.
1: وكذلك كانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بما يحتاجانه من طعام كل مساء. ولهذه المؤمنة الجليلة مواقف رائعة عبرت بها عن مدى إيمانها وشجاعتها وتضحيتها في سبيل الله عز وجل ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها ما لحق بها من أذى حين جاء منزلهم ليلة الهجرة نفر من قريش، فسألوها عن والدها فأنكرت مكانه، وكان فيهم أبو جهل بن هشام وقد اعتره الغضب لما جرى، فما كان منه إلا أن لطمها على خدها لطمة أوقعت القرط من أذنها.
2: كسرت يده، لا يفعل هذا إلا كافر خبيث.
0: وما جزاء الكافر الخبيث سوى نار جهنم يصلاها وبئس المصير. أما المؤمنون الصابرون المهاجرون في سبيل الله فلهم جنات النعيم. إنه وعد الله يا ابنتي، وإن الله لا يخلف الميعاد. وللسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كذلك موقف ينم عن ذكاء وفطنة، حبذا لو تمتعت بهما كل نساء المسلمين إلى جانب الإيمان والإخلاص. فبعدما خرج والدها رضي الله عنه بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ معه ماله كله، فلم يترك لأهل بيته إلا الله ورسوله، دخل عليهم جدها أبو قحافة وقد ذهب بصره مستنكرا أن يذهب ابنه أبو بكر بماله كله. فقالت له أسماء رضي الله عنها: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فاطمأن إلى ذلك وقال: لا بأس.
1: لقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام نسوة ورجالا عظاما رضي الله عنها وأكرم نزولها وجمعنا بها وبأمهات المؤمنين في جنات النعيم.
2: آمين يا رب العالمين. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في الغار يا أبي، فماذا جرى بعد ذلك؟
0: لقد علمنا يا ولدي أن المشركين قد انطلقوا في إثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، وقد أوصلهم الحث في طلبهما إلى باب الغار، غار ثور. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أقدام المشركين حول الغار، فاضطرب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خوفا على حبيبه المصطفى وقال: لو نظر أحدهم تحت أقدامه لرآنا. فأجابه صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لقد أعمى الله عز وجل أبصار المشركين حتى لم يخطر ببال أحدهم أن يلتفت إلى ذلك الغار، خاصة بعدما رأوا خيوط العنكبوت منسوجة على فم الغار. وفي كلام الله عز وجل خير وصف لحال رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، فقد قال تعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول

0: لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. وهكذا نجى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، فانصرف أعداؤهما عائدين إلى مكة وهم يجرون أذيال الخيبة. وبعد مضي الأيام الثلاثة حان موعد الخروج من الغار وإكمال المسير إلى المدينة. ولهذا الغرض كان أبو بكر قد استأجر دليلا ليدلهما على الطرق الخفية إلى المدينة. وبينما الركب المبارك يسير باتجاه المدينة أدركه رجل من كفار قريش حينها يدعى سراقة بن مالك بن جعشم، فقد طمع في نيل الجائزة التي وضعتها قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حيين أو ميتين،
2: ولكن فرسه تعثرت مرات عدة ولم يستطع الوصول إليهما.
1: هذا صحيح، كان كلما تقدم منهم تغوص قوائم فرسه في التراب، حتى علم سراقة أنه ممنوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتراه خوف عظيم، فناداهما بالأمان وعرض عليهما المساعدة. فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضلل القوم عنهما، ففعل سراقة وعاد أدراجه إلى مكة ليصرف الناس عنهما بعدما انطلق صباحا جاهدا في قتلهما. فالحمد لله رب العالمين.
0: وغدا إن شاء الله تعالى نعرض لوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء ومكوثه فيها قبل أن يصل المدينة المنورة، فإلى الغد إن شاء الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: يا نوال، أنا لم أعد أطيق صبرا على تصرفات ولدك، لم أعد أطيق صبرا على سهره كل ليلة خارج البيت إلى ساعة متأخرة من الليل، ولا على هؤلاء الناس الذين يأتون للسؤال عنه من يوم إلى آخر.
1: هم أصدقاؤه، ولا أظن أن في وسعنا أن نختار له من يصادق.
0: أنا لا أزعم أن من حقي أن أتدخل في اختياره لأصدقائه، ولكن هؤلاء الذين يأتون للسؤال عنه تدل هيئتهم على أنهم...
1: لا تكمل أرجوك، لا تكمل حتى لا يسمع.
0: يسمع أو لا يسمع لا يهم، لقد نصحت له بما فيه الكفاية، ولكنه يأبى أن يستمع إلي.
1: لا تنسى أنهم زملاؤه في النار.

0: النادي.
1: في النادي أو في غير النادي، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي، وليتحمل مسؤولية ما يفعل.
2: أمي أمي، أنا ذاهب إلى النادي وربما.
0: أسامة ولدي، هل ستتأخر الليلة أيضا؟
2: أمي أرجوك، أنا لم أعد صغيرا، ثم إنني مع أصدقائي.
1: هؤلاء الذين يأتون للسؤال عنك أحيانا؟
2: نعم نعم، إنهم هم، ولا أظن أنني سأتخلى عنهم كما يتخلى الإنسان عن جوربه مثلا.
1: أنت وشأنك.
0: باباي.
1: أنا أيضا باباي.
0: إلى أين أطهر؟
1: إلى حجرتي، أقرأ قليلا ثم أنام. تصبحين على خير.

0: هذا التقرير على جانب كبير من الأهمية، وأظن أننا الآن نستطيع أن نهاجم النادي ونضع أيدينا على المتهم.
1: تمام يا فندم.
0: ولكن ماذا عن أصدقاء المتهم؟ أعني ماذا قالت التحريات عنهم؟
1: رجال المباحث لم يقدموا تقريرهم بعد يا فندم.
0: لا بأس، على أي حال لدينا تصريح النيابة. أعدوا القوة المناسبة وأرجو ألا تحدث أي تجاوزات وألا يساء إلى أي عضو من أعضاء النادي دون مبرر.
1: بأمرك يا فندم، بأمرك.
0: شكرا، وأنا خارج حالا.
1: تمام يا فندم.

0: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: وقد استيقظت يا طاهر؟
0: كما أستيقظ كل يوم لأصلي الفجر، لكن ما الحكاية؟ يبدو أنك لم تنامي حتى الآن.
1: نعم.
0: ولما؟
1: لأن
0: ماذا تكلمي؟ لم يعد ولدك حتى الآن من الخارج.
1: لم يعد، وأنا
0: لم تري النوم حتى الآن.
1: طاهر، كيف يواتيني النوم وولدي ما زال في الخارج؟
0: صدقتي، ولكن ما المطلوب مني؟
1: أن تفعل ما يفعله أي أب في مثل هذه الحال. أنسيت أنه ولدك يا طاهر، ولدك.
0: لقد بذلت كل ما في وسعي لكي.
1: طاهر، أرجوك، ليس الآن هو الوقت المناسب الذي نتحاسب فيه.
0: نعم، ناوليني التليفون من فضلك. وناوليني أيضا رقم تليفون النادي من المفكرة لو سمحت.
1: حاضر. ها هو.
0: ألو، آسف يا ولدي للإزعاج. نعم الوقت غير مناسب على الإطلاق، ولكن ابني أسامة طاهر، نعم عضو في النادي. ها ماذا؟ قبض عليه منذ ساعة. ولكن لما يا ولدي؟ لما أرجوك؟ لا تعرف؟ كيف لا تعرف يا ولدي لما قبض عليه هو ومن كان يجلس معهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ مخدرات؟ ابني أنا يجلس مع تاجر مخدرات؟
1: دع ولدي أسامة، دع أسامة يا طاهر.
0: حسبك، ليس الآن هو الوقت المناسب الذي نتحاسب فيه. ناوليني ثياب الخروج من فضلك.
1: إلى أين؟ وماذا تنوي أن تفعل؟
0: سأذهب إلى أخي عباس المحامي ليأخذ بيدنا في هذه المأساة باعتباره من رجال القانون.
1: خذني معك، أرجوك.
0: أرجوك، أنا لست ذاهبا إلى نزهة، وإنما أنا ذاهب لأبحث عن حل يخرج ولدك من الضياع الذي ألقى بنفسه فيه. عن إذنك.

0: وأنت وأمه يا طاهر يا أخي، أنت وأمه أين كنتما؟ ولما تركتما له الحبل على الغارب إلى هذا الحد؟
1: أنا بذلت كل ما أستطيع لكي أحذره من أصدقاء السوء، ولكنه كان دوما يشهر في وجهي قوله أنا لم أعد طفلا ومن حقي أن أختار أصحابي كما أشاء.
0: يا طاهر يا طاهر يا أخي، ولدك كان يجلس مع واحد من أخطر المهربين رغم أنه لم يزل شابا في مقتبل العمر
1: إلى هذا الحد،
0: وكان يستغل شبابه هذا وعلاقاته مع من هم في مثل سنه وسن ابنك، كان يستغل ذلك كله في ترويج بضاعته.
1: وماذا عنا؟
0: وضبط متلبسا وبحوزته عدة جرامات من
1: أنا أريد أن أسأل عن ولدي عباس. ولدي ما موقفه؟
0: الذي سيحدد موقف ولدك هو تحريات المباحث، والذي أخشاه ولابد أن نعمل له ألف حساب هو أقوال المتهم.
1: كيف؟
0: ولد مثل هذا باع نفسه للشيطان، لا يستبعد أن يزج بأصدقائه الذين كانوا معه، أن يزج بهم في القضية.
1: على أي نحو يا عباس؟
0: من المحتمل مثلا أن يقول إنهم كانوا يتعاونون معه في عملية التوزيع والترويج.
1: ماذا؟ يتعاونون معه في عملية التوزيع والترويج؟ ابني أنا؟
0: تمالك أعصابك يا طاهر، أنا أقول إن ذلك من المحتمل.
1: أتتوقع غير هذا من مجرم يتاجر في بضاعة تقتل الناس؟ من المؤكد أنه سيزج بأبرياء عديدين في القضية ومنهم ولدي.
0: عفوا يا طاهر، أنا رجل قانون وابنك لم يثبت بعد أنه بريء.
1: عباس أنا...
0: تلك هي الحقيقة. عد أنت إلى بيتك الآن واتركني، اتركني لأتدبر القضية. هيا مع السلامة.

0: شهر يا طاهر، شهر يا طاهر وابننا في السجن. ولا
1: أرجوكي أرجوكي، أنا أيضا في أشد حالات القلق والضيق، ولكن ليس في وسعي أن أفعل أي شيء.
0: وعباس، عباس أخوك المحامي الكبير والمشهور، ماذا فعل؟
1: عباس هو أيضا بذل كل ما في وسعه، وقبل أن يخرج قال لي إنه قد ينجح اليوم في الحصول على قرار من النيابة بالإفراج عن ولده.
0: ولما لم تقل هذا من قبل يا طاهر؟ لما؟
1: لأنها مجرد محاولة، مجرد محاولة قد تنجح وقد تفشل، أفهمتي؟
2: تفضل يا أستاذ، تفضل تفضل.
0: أسامة، ولدك يا طاهر، ولدك عاد إلى البيت.
1: إلى الساعة هو ولدك أنت.
3: أبي أنا
1: أرجوك لا أريد أن أسمع كلمة واحدة
4: حتى ولو كنت أنا الذي سأتكلم يا طاهر يا أخي.
1: أظن أن المسألة قد
4: حقيقة
1: انتهت.
4: حقيقة هي لم تنتهي.
1: كيف؟ كيف يا عباس؟ وماذا بقي؟
4: بقيت كلمات أقولها أنا، أقولها لولدك، ثم كلمات يقولها القاضي الذي سينظر في القضية، وهي التي ستحسم الموقف بالنسبة لولدك.
3: تفضل يا عمي، وها أنا ذا أسمع.
4: يا ولدي، كلمات كان يجب على أبيك أن يقولها لك منذ سنوات وسنوات.
1: يا عباس يا أخي، أنا
4: أرجوك أرجوك يا طاهر لا تقاطعني.
1: أنا آسف.
4: هذه الكلمات خلفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
5: عليه الصلاة والسلام،
4: خلفها لنا لتكون دستور حياتنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. صدق رسول الله
5: عليه الصلاة والسلام.
4: وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أيضا: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك سواده أصابك من دخانه. صدق رسول الله،
5: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: وروي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه أنشد يوما يقول: ولا تصحب أخ السوء وإياك وإياه، فكم من جاهل أودى حليما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه.
1: نعم، ولله سبحانه وتعالى ضر الإمام.
4: أما الشاعر أبو العتاهية فيقول: اصحب ذوي الفضل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. وقبله قال الشاعر طرفة بن العبد: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والآن يا ابن أخي، أريد أن أسمع منك، ثم بعدها أقرر ما إذا كنت أواصل سعي في إثبات براءتك أم لا.
3: عمي، أنا أعاهدك من هذه الساعة أن أضع كل هذا أمام ناظري وأن أعمل به، ولا أحيد عنه أبدا، ولا أمل لي الآن إلا أن أسمع كلمة واحدة من أبي.
4: كلمة؟ ألا وهي؟
3: أن يعفو عني.
4: وبعدها؟
3: سأكون أطوع له من بدانه.
1: على هذا الأساس فلا مانع من أن أقولها يا ولدي.
4: حمدا لله. وأنا أقول بدوري: اللهم قد بلغت، اللهم فشلت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

من لا يعاجل المسيئين، ويا من يمن بإقالة العاثرين، ويتفضل بإنظار الخاطئين. طهرنا من دنس الخطايا والذنوب، وأيدنا بتوفيقك وتسديدك، وأعنا على صالح النية وخير القول وأحسن العمل، ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا

دون حولك وقوتك، ولا تخزنا يوم تبعثنا للقائك، ولا تفضحنا أمام خلقك وشهدائك وأوليائك وأنبيائك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تذهب عنا شكرك، واغفر لنا في الآخرة والأولى يا ملجأ كل حي، ويا ولي كل مؤمن، يا الله يا رب العالمين.

0: يقول تعالى في سورة آل عمران: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
1: ويقول تبارك اسمه في سورة الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
0: ويقول جل شأنه في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ويقول تعالى في سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، إن الاستعاذة من الأمور التي حثنا عليها رب العزة جل وعلا، ذلك أن في الاستعاذة لجوءا إليه وتوكلا عليه وتفويض الأمر له وحده، لا شريك ولا ند ولا مثيل ولا شبيه له.
1: والاستعاذة هي الالتجاء والتحصن والتحرز والاعتصام بالله سبحانه من شر كل ذي شر، وهي تتضمن مستعاذا به ومستعاذا منه. والمستعاذ به يسمى المعاذ، وهو الله وحده، ولا تنبغي الاستعاذة إلا به جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة، ولا يستعاذ بأحد من خلقه.
2: وقد أخبر سبحانه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا. قال تعالى حكاية عن مؤمني الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العظيم. يقول ابن كثير في تفسيرها: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم، زادوهم خوفا وإرهابا وذعرا حتى يتبعوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا.
0: أما المستعاذ منه فهو كل ما يصيب الإنسان من الشر، وهو لا يخلو إما من ذنوب وقعت منه، وهذا راجع إلى الإنسان نفسه، وإما من شر يقع بالإنسان من غيره، وذلك الغير إما من نظيره أو من الجن أو من الهوام والسباع وما إلى هنالك. وقد تضمنت المعوذتان وهما سورة الفلق والناس الاستعاذة من هذه الشرور. ففي سورة الفلق استعاذة من شر المخلوقات التي لها شر عموما، ومن شر الغاسق إذا وقب، أي الليل إذا دخل وأقبل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الحاسد إذا حسد.
1: أما سورة الناس فقد تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه، وهو

الوسوسة الناجمة عن الشيطان، وقد جاء وصفه بالخناس لأنه كلما ذكر الله خنس، أي اختفى وتوارى، ثم إذا غفل الإنسان عاوده بالوسوسة.

0: عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب منه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب.
1: وعن شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكتفي فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر مسمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي، يعني فرجة.
2: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي مرض نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
0: إخوتنا في الله، لقد وردت الاستعاذة في القرآن الكريم من الجهل ومن الفحش والظلم ومن المتكبرين الكافرين ومن الرجم. أما في الحديث الشريف فقد وردت الاستعاذة من شر السمع والبصر واللسان والقلب والفرج، ومن الشر كله عاجله وآجله، ومن عذاب القبر وعذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ومن شر المرأة والخادم والرياح وما أرسلت به، ومن جار السوء، ومن ضيق المقام يوم القيامة، ومن شر عمل الإنسان من الذنوب والمعاصي، ومن سخط الله وعقوبته، ومن الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وثقل الدين وغلبة الرجال، ومن زوال النعمة وتحول العافية، وشر النفس والشيطان، ومن الأمراض والأوجاع والأسقام والهدم والغرق والحرق وما إلى هنالك. هذا كله ليعلمنا أيها الإخوة والأخوات، ليعلمنا الله ورسوله ألا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، ولا ملاذ ولا مفر إلا بالاستعاذة والاعتصام والتحصن به جل وعلا.
1: أقوال وآثار.
2: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء ثم يعالج به المريض.
1: قال كعب الأحبار: لو كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ قال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ.
0: وعن قتادة في قوله تعالى: من الجنة والناس، قال: إن من الناس شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مولود يولد إلا على قلبه الوسواس.

الناس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس، فذلك قوله الوسواس الخناس، نعوذ بالله تعالى منه.

عن أبي التباح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، ومنهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ أو برأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى.

إن الاستعادة بالله سبحانه وتعالى حصن حصين من الشيطان الرجيم، لأن من استعاذ بالله واعتصم به أعاذه الله وبدل خوفه وجزعه أمنا وطمأنينة، لأنه التجأ إلى كريم حليم جواد يحب عبده إذا رفع يديه وخشع قلبه وارتعدت فرائصه وهو يقول يا رب يا رب، ساعة إذن يقول رب العزة جل وعلا لبيك عبدي.

اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن المآثم والعزم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء، ومن ساعة السوء ومن جار السوء. اللهم إنا نعوذ بك من الجن وأن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا الله يا الله.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك يرعى تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا في مونديال 2026. من العناوين إلى التفاصيل، هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. ومع حلول العام الهجري الجديد تتجدد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بما تحمله من معان ودروس ما تزال حاضرة في حياة المسلمين إلى اليوم. في التقرير التالي نستعرض أبرز محطات هذه المناسبة ودلالاتها.
1: مع بداية العام الهجري الجديد يحيي المسلمون حول العالم ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الإسلام ومهدت لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة لتبقى نموذجا في الصبر والثبات وحسن التدبير. وتعود هذه الذكرى إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في رحلة حملت معاني الصبر والثبات وفتحت صفحة جديدة في مسيرة الدعوة الإسلامية قامت على البناء والتنظيم وترسيخ قيم العدل والتكافل ووحدة المجتمع. وتحمل الهجرة النبوية معاني ودروسا ما تزال حاضرة إلى اليوم، وفي مقدمتها أهمية التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بروح الجماعة والثقة بالله عند مواجهة التحديات، كما تؤكد أن الإنجازات الكبرى تبدأ بإرادة صلبة ورؤية واضحة وقدرة على تجاوز الصعاب. وفي الأردن تحضر هذه المعاني في الإرث الهاشمي المتصل برسالة الإسلام وقيمها السمحة، حيث يواصل الهاشميون دورهم في خدمة المقدسات في القدس والدفاع عن قضايا الأمة انطلاقا من نهج يقوم على الاعتدال والتسامح وخدمة الإنسان. ومع استقبال العام الهجري الجديد تتجدد الدعوة إلى التمسك بالقيم التي جسدتها الهجرة النبوية من عمل وإخلاص وتعاون ومسؤولية بوصفها ركائز.

0: ميزة أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز استقرارها ومواصلة مسيرة التقدم والتنمية، على أمل أن يحمل العام الجديد الخير والبركة والأمن والاستقرار للجميع.
1: وبمناسبة العام الهجري الجديد، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الاحتفال الذي نظمته الوزارة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين طيب الله ثراه. وقال الخلايلة إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة جاءت لتحقيق مفهوم الاستخلاف في الأرض وتحقيق العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة. وأضاف الوزير الخلايلة:
2: لقد كانت هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حدثا مهما في تاريخ المسلمين، وحيثما قلب المسلم بصره في سيرة الحبيب وفي تفاصيل هجرته وجد منها الكثير من العبر واستلهم منها الكثير من الحكم. ففي الهجرة النبوية نستذكر ما حملته هذه الهجرة من قيم إيمانية ومبادئ إنسانية، فكانت وحيا وسيرة وتاريخا وأخلاقا ومدرسة نتعلم منها الدروس والعبر. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة لتحقيق مفهوم العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة، فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. فتحقيق معنى العبادة التي أرادها الله تعالى من خلال القيام بأمانة الاستخلاف وأدائها حق الأداء هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اهتمامه ببناء الإنسان وثقافته والنهوض به وتعزيز قدراته الفعلية والإبداعية ليصل بالمجتمع إلى أعلى درجات الحضارة والرقي.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي. وشارك في الدورة ضباط من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية إلى جانب موظفين من المؤسسات الحكومية وعسكريين من عدد من الدول الشقيقة والصديقة. وفي ختام الحفل سلم سمو الأمير الشهادات للخريجين، حيث تمنح الدورة درجة الماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد الوطنية. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم لبدور والمسؤولين فيها، أكد أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة، وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. إلى التفاصيل.
3: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال زيارته إلى وزارة الصحة أهمية الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود العاملين في الوزارة من أطباء وكوادر فنية وإدارية. كما أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في الوزارة بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والمسؤولين فيها أهمية الإسراع في إنجاز المشاريع التي التزمت بها الحكومة في مختلف محافظات المملكة ضمن المدد الزمنية المحددة، وعدم تعطيل المشاريع المهمة التي تخدم المواطنين لأسباب إجرائية أو فنية بسيطة. وقال أنجزنا عددا من المشاريع الصحية المهمة في جميع المحافظات، مثل وضع حجر الأساس لمستشفى مدب الجديد وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان في معدي، ووضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في الصيفة، وتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي، وافتتاح مستشفى الأميرة بسمة في إربد، وإنشاء مراكز لعلاج الأورام والسرطان فيه. وستواصل الحكومة جهودها لتطوير القطاع الصحي. كما تفقد رئيس الوزراء مستشفى عمان الميداني الذي شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة بدعم من صندوق المنحة المشتركة والمقام على أرض مجاورة لمستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أهمية الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة بإعادة تشغيله بعد توقف امتد لأكثر من 4 سنوات لاستيعاب أعداد المرضى والمراجعين لمستشفى الأمير حمزة، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى. وتشكل إعادة تشغيل مستشفى عمان الميداني إضافة نوعية للمنظومة الصحية في وزارة الصحة، وستسهم في دعم مستشفى الأمير حمزة من خلال زيادة السعة السريرية وتحسين الاستجابة للحالات الطارئة، حيث بدأ المستشفى باستقبال مرضى الكلى وسيتم تشغيله بشكل كامل خلال الأيام المقبلة. ووجه رئيس الوزراء للاستفادة من المستشفيات الميدانية التي أنشئت خلال جائحة كورونا من خلال توظيف إمكاناتها لدعم القطاع الصحي الحكومي، سواء من حيث المعدات أو التشغيل أو البنية التحتية، مؤكدا أهمية رفع كفاءة إدارة مخزون الأدوية وتلبية حاجة المواطنين منها في المستشفيات والمراكز الصحية في جميع محافظات المملكة. بدوره أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الوزارة نفذت حزمة من المشاريع الصحية شملت تحديث البنية التحتية الصحية وإنشاء وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز قدرة القطاع الصحي الحكومي على تلبية احتياجات المواطنين.
1: وحول الجهود الحكومية المستمرة والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودور مستشفى عمان الميداني في ذلك، تحدث مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور جهاد المعاني وقال:
4: شرفنا لزيارة دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصحة وإطلاعهم على مشروع إعادة تشغيل وتطوير مستشفى عمان الميداني ليكون مرفقا صحيا مساندا ومتكاملا مع مستشفى الأمير حمزة. في الحقيقة بدأنا هذا المشروع بعد زيارة ميدانية أجراها معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة، حيث اطلع معاليه بشكل مباشر على واقع الضغط في أقسام الطوارئ والإسعاف والضغط والطلب الشديد على العناية الحثيثة وحجم المراجعين والتحديات المرتبطة بهذا الموضوع من ناحية المساحة والطاقة الاستيعابية. وبدأنا من هنا وبعد هذه الزيارة الميدانية بالعمل على إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ تعكس مستوى المطلوب لتقديم الخدمة للمواطنين، وتم دراسة خيارات متعددة، وبالفعل أخذنا هذا الخيار الأنسب والأسرع أثرا لما يوفره من مساحة وتجهيزات يمكن إعادة تأهيلها وتشغيلها لخدمة المرضى.
1: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. رحب الأردن بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، باعتباره خطوة هامة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تثمين الأردن للجهود التي بذلتها باكستان وقطر والدول الشقيقة والصديقة للتوصل إلى الاتفاق وتجاوب الولايات المتحدة وإيران مع هذه الجهود. وأكدت الوزارة أهمية التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويأخذ بالاعتبار المصالح الأمنية لدول المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واستعادة أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي تطور متصل بالاتفاق، أعلن الرئيس الأمريكي اكتمال التفاهم مع طهران وبدأ تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري في خطوة تعد تحولا كبيرا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران. وفي السياق ذاته رحبت عدة دول ومنظمات دولية بهذا الاتفاق الذي يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرة أنه قد يساهم في تهدئة التوترات في المنطقة واستعادة الاستقرار في الممرات البحرية الحيوية. ورغم أن الاتفاق يتضمن بنودا تتعلق بلبنان، فإن التطورات الميدانية على الأرض لا تزال تسير في اتجاه مغاير، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض عدة قذائف أطلقها حزب الله نحو المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار، فيما أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة في جنوب لبنان بعدما استشهد شخص بغارة إسرائيلية في وقت سابق بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. باشرت الحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير قافلة مياه إلى شمال قطاع غزة ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. وتضمنت القافلة توزيع 130 ألف لتر من المياه على الأسر المتضررة والنازحة في مناطق شمال القطاع في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السكان نتيجة تضرر البنية التحتية وشح المياه. هذا وتتواصل الجهود الأردنية الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. حول دعم الغزيين وتطوير مشاريع الهيئة في القطاع، تحدث الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي وقال:
5: في إطار جهود أردنية مستمرة لدعم الأهل في قطاع غزة وبمختلف الإمكانيات وبمختلف التدخلات، كان توزيع 130 ألف لتر من المياه إلى شمال قطاع غزة نتيجة الظروف الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة الناتجة عن نقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. وبدأت عملية توزيع المياه الحمد لله على المنطقة الشمالية الأكثر تضررا والأكثر احتياجا للمياه الصالحة للشرب، وهذا العمل يأتي استمرار للجهود الأردنية بشكل عام مع الحملة الأردنية الشريك المنفذ داخل قطاع غزة، سواء بتدخلات في مجال الأمن الغذائي من خلال توزيع الطرود الغذائية والوجبات الغذائية أو توزيع الكسوة والملابس على الأسر المتضررة والمحتاجة لهذه الأمور، وأيضا كان هناك تدخل كبير في توزيع الخيام على بعض الأسر اللي أصبحت تحتاج إلى مثل هذه الخيام بعد أن تضررت الخيام اللي كانت تستخدمها في الفترة الماضية. في ظل الصعوبات والمعيقات التي ينتهجها الكيان المحتل في إدخال المساعدات، وضعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عدة بدائل للتعامل مع مثل هذه المعيقات، منها تنفيذ المساعدات داخل قطاع غزة بشكل مباشر مع شركاء استراتيجيين على الأرض يقوموا بتنفيذ هذه التدخلات، أو من خلال شركاء من منظمات أممية ودولية تقوم بإيصال المساعدات بشكل مباشر. نحاول بكل الإمكانيات البحث عن البدائل والخطط المناسبة لضمان عملية الدعم الإغاثي اللي تعهد الأردن أن يكون هو السند الأقرب فيه وملبي الاحتياج الأول لأهلنا في قطاع غزة في كافة الاحتياجات وفي كافة المناطق.
1: كثف المنتخب الأردني لكرة القدم النشام تحضيراته الفنية والبدنية بقيادة الكابتن جمال سلامي والجهاز الفني استعدادا لمواجهة منتخب النمسا المقررة غدا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. ويسعى النشامى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا تعزز حظوظه في المنافسة والتقدم في مشوار البطولة وسط معنويات مرتفعة وإصرار كبير من اللاعبين على تقديم أداء يعكس تطور الكرة الأردنية على الساحة العالمية. ومن المنتظر أن تشهد المباراة اهتماما جماهيريا وإعلاميا واسعا في ظل تطلع الشارع الأردني إلى تقديم المنتخب الوطني عروضا قوية في ظهوره التاريخي في مونديال 2026. قال المدير الفني للمنتخب الوطني النشامى جمال سلامي إن وجود المنتخب في كأس العالم 2026 يمثل مجدا وتاريخا، وأضاف خلال مؤتمر صحفي

عقده في سان فرانسيسكو قبيل المباراة المرتقبة أمام النمسا أن المنتخب الوطني سيواجه منتخبا قويا، مشيرا إلى أن الأهم هو أن تكون البداية موفقة. وأوضح أن اللاعبين يتمتعون بقدرات ومؤهلات تسمح لهم بمجاراة نسق المباراة منذ بدايتها وتحقيق نتيجة إيجابية. من جانبه قال قائد المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد إن المنتخب الوطني سيقدم كل ما لديه داخل الملعب، مؤكدا أن المباريات التي أقيمت في الأيام الماضية تشير إلى أن الفريق الأكثر التزاما داخل الملعب والأكثر صبرا على مدار 90 دقيقة ستكون له الكلمة. وبالتزامن مع استعدادات المنتخب في الولايات المتحدة، تتواصل في الأردن الترتيبات الخاصة بمتابعة الجماهير للمواجهة المرتقبة، حيث أعلنت وزارة الشباب بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى عن تنظيم فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب النمسا عبر البث المباشر في المدرج الروماني في وسط البلد. استهل المنتخب الإسباني مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بتعادل سلبي مفاجئ أمام منتخب الرأس الأخضر الوافد الجديد إلى البطولة ضمن منافسات المجموعة الثامنة. وفي سياتل حقق المنتخب المصري نتيجة إيجابية بتعادله مع نظيره البلجيكي 1-1 بعدما تقدم عبر إمام عاشور قبل أن تستقبل شباكه هدفا عكسيا في الشوط الثاني، حرم الفراعنة من أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم المونديالية. كما انتزع المنتخب السعودي نقطة ثمينة من مواجهته أمام الأوروغواي بتعادلهما 1-1. وفي المجموعة السابعة انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2 في مباراة اتسمت بالإثارة وتبادل الفرص الهجومية بين المنتخبين. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك يرعى تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين. الأردن يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا في مونديال 2026. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين محمد سهر الطراوني وياسين القيسي في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل رعد حجازين في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن.

0: نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر jordanworldcup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمري. تقديم قمر الصفدي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للخوف من الله عز وجل مقام عظيم، والخوف هو الحاجز الصلب الذي يثبت أمام نزعات الهوى والغفلة والشهوات، وهو الذي يبعث في النفس نار الخشية، فينصرف المرء إلى عمل الطاعات والبعد عن المعصية. والخائف أعزائي هارب من ربه إلى ربه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وخوف العلماء في أعلى الدرجات، ذلك لأن خوفهم مقرون بمعرفة الله، وهو ما جعل خوفهم مقرونا بالخشية، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخشية أعزائي درجة أعلى، وهي أخص من الخوف، فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، وعلى قدر العلم والمعرفة تكون الخشية. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يروى عن ذي النون أعزائي المستمعين أنه قال: وصف لي رجل من السادة في اليمن قد بارز على الخائفين وسمى على المجتهدين، بسيماه بين الناس معروف، وباللب والحكمة والتواضع والخشوع موصوف. قال: فخرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، فلما قضيت الحج قصدت لزيارته لأستمع إلى كلامه وأنتفع إلى موعظته، أنا وناس كانوا معي يطلبون ما أطلب من البركة، وكان معنا شاب عليه سيماء الصالحين ومنظر الخائفين، وكان مصفر الوجه من غير سقم، أعمش العينين من غير رمد، يحب الخلوة ويأنس بالوحدة، تراه كأنه قريب عهد بمصيبة،

وكنا نعذله على أن يرفق بنفسه فلا يجيب قولنا وعذلنا، ولا يزداد إلا مجاهدة واجتهادا، ولسان حاله يقول: أيها العاذلون في الحب مهلا، حاش لي عن هواه أن أتسلى، كيف أسلو وقد تزايد وجدي وتبدلت بعد عزي ذلا. قيل تبلى فقلت تبلى عظامي وسط لحدي، وحبكم ليس يبلى، حبكم قد شربته في فؤادي في قديم الزمان مذ كنت طفلا. قال ذنون أعزائي المستمعين: ولم يزل ذلك الشاب في جملتنا حتى انتهى معنا إلى اليمن، وسألنا عن منزل الشيخ فأرشدنا إليه، فطرقنا الباب فخرج إلينا كأنما يخبر عن أهل القبور، فجلسنا إليه، فبدأ الشاب بالسلام والكلام، فصافحه وأبدى له البشر والترحيب من دوننا، وسلم كلنا عليه. يقول ذنون: تقدم إليه الشاب وقال: يا سيدي، إن الله قد جعلك وأمثالك أطباء لأسقام القلوب، ومعالجين لأوجاع الذنوب، وبي جرح قد نغل، وداء قد استمكن وأعضل، فإن رأيت أن تتلطف بي في بعض مراهمك فافعل. فأنشده الشيخ قائلا: إن داء القلوب داء عظيم، كيف لي بالخلاص من داء ذنبي؟ هل طبيب مناصح لي فإني أعجز الخلق والأطباء طبي؟ آه ويا خجلتي ويا طول حزني من وقوفي إذا وقفت لربي، وانقطاع الجواب مني ولم لا، وبلائي قد جلى عن كل خطبي. قال الشاب للشيخ: أعزائي المستمعين، فإن رأيت أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل. فقال له الشيخ: سل عما بدا لك. فقال له: ما علامة الخوف من الله؟ قال: أن يؤمنك خوف الله من كل خوف غير خوفه. وقيل إن الفتى قد انتفض جزعا ثم خر مغشيا عليه ساعة، فلما أفاق قال: رحمك الله، متى يتيقن العبد خوفه من الله؟ قال: إذا أنزل نفسه من الدنيا منزلة العليل السقيم، فهو محتم من أكل الطعام مخافة طول السقام، ويصبر على مضض الدواء مخافة طول الضنا. قال ذنون: أعزائي المستمعين، فصاح الشاب صيحة ظننا أن روحه قد خرجت، ثم قال: يرحمك الله، ما علامة المحبة لله تعالى؟ فقال: يا حبيبي، إن درجة المحبة لله رفيعة. فقال الشاب: أحب أن تصفها لي. فقال: يا حبيبي، إن المحبين لله تعالى شق لهم عن قلوبهم، فأبصروا بنور القلوب إلى جلال عظمة الإله المحبوب، فصارت أرواحهم روحانية، وقلوبهم حجبية، وعقولهم سماوية، تسرح بين صفوف الملائكة الكرام، وتشاهد تلك الأمور باليقين والعيان، فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. قال ذنون: فشهق الشاب شهقة فمات رحمة الله عليه. فجعل الشيخ يقبله ويبكي ويقول: هذا مصرع الخائفين، هذه درجة المحبين، هذه روح حنت فأنت، فسمعت فاشتاقت، فشهقت فماتت. وأنشد: على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف، فآمن مكر الله بالله جاهل.

0: وخائف مكر الله بالله عارف. ومما يروى عن ذي النون أعزائي المستمعين أنه قال: بينما أنا أسير في نواحي الشام إذ وقعت على روضة خضراء وفي وسطها شاب قائم يصلي تحت شجرة تفاح، فتقدمت إليه وسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فسلمت ثانية فأوجز في صلاته، ثم كتب في الأرض بإصبعه: منع اللسان من الكلام لأنه كهف البلاء وجالب الآفات، فإذا نطقت فكن لربك ذاكرا لا تنسه واحمده في الحالات. قال ذو النون: فبكيت طويلا وكتبت بإصبعي في الأرض: وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال ذو النون: فصاح الشاب صيحة فارق الدنيا فيها، فقمت لأجد في غسله ودفنه، فإذا بقائل يقول: خلي عنه، فإن الله عز وجل وعده ألا يتولى أمره إلا الملائكة. قال ذو النون: فملت إلى شجرة فركعت عندها ركعات، ثم أتيت الموضع الذي مات فيه الشاب فلم أجد له أثرا ولا عرفت له خبرا. وروي أعزائي المستمعين أن الشيخ مطهرا السعدي بكى شوقا إلى الله تعالى 60 سنة، فرأى في المنام كأنه بجنب نهر يجري بالمسك الأذفر، حافتاه شجر اللؤلؤ وقضبان الذهب، وإذا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان سبحانه، سبحان الموجود بكل مكان سبحانه، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه. قال السعدي: فقلت: من أنتن؟ فقلن: خلق من خلق الرحمن سبحانه. فقلت: ما تصنعنه هاهنا؟ فقلن: برانا إله الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوموا، يناجون رب العالمين إلههم، وتسري هموم القوم والناس نوموا. ومما قيل في خشية الله عز وجل قصيدة منها: نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العذول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من خوف النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. أنا إن بكيت فلا ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا ربي، عبدك من عذابك مشفق بك مستجيرا من لظى النيران. وروي أعزائي المستمعين أن رجلا قال لابن المبارك: صف لي الوالهين بالله، فقال: هم كما أقول لك، مستوفدين على رحل كأنهم ركب يريدون أن يمضوا وينتقلوا، عفت جوارحهم عن كل فاحشة، فالصدق مذهبهم والخوف والوجل. وروي أيضا أعزائي أن عبد الله بن المبارك سئل عن صفة الخائفين فقال: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. وفي مثل ذلك يقول أبو العتاهية: إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني، وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد دعيت له كأني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. وقال أبو نواس: أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. أعزائي المستمعين، نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى عبرة أخرى في حكاية جديدة من تراثنا.
1: عبر من تراثنا. إعداد محمد جمال عمر. تقديم قمر الصفدي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من الرحمن لاح فلم يدع لألاؤه فوق البسيطة ما وضع

وفى إليك بعجزه مستشفعا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا اليوم المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله عبر هذه التغطية المفتوحة التي تستمر حتى الساعة 11 صباحا، حيث انضمت قبل قليل موجات الإذاعة الأردنية البرنامج العام وموجات إذاعة عمان FM إلى موجات إذاعة القرآن الكريم، وذلك للتغطية المفتوحة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. هذا اليوم الثلاثاء الأول من محرم العام 1448 للهجرة، 16 من حزيران العام 2026. نستهل معكم هذه التغطية المفتوحة وقلوبنا ترفرف فرحا واعتزازا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، تلك المحطة العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ ورسخت معاني الإيمان والصبر والتضحية، وبنت أمة حملت نور الهداية للعالمين. وإننا إذ نبارك هذه المناسبة المباركة نتقدم بأصدق آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وإلى الشعب الأردني والأمة الإسلامية جمعاء، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار، وأن يجعل من الهجرة النبوية الشريفة نورا نهتدي به في واقعنا، ووحدة تجمع صفوفنا، ورحلة نحو البناء والإصلاح. فابقوا معنا عبر هذه التغطية، حيث نصحبكم برفقة الزملاء في فقرات إيمانية وتربوية نستحضر فيها دروس السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عام وأنتم بخير، ويسعد بصحبتكم في هذه الفترة المباركة زملائي من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادي ورعد حجازين، المراقبة الرئيسة الزميل سعيد حماد، الإشراف العام الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، فحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ويقدمها الزميل الدكتور محمود دروع. وقتا طيبا مباركا فيه أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان،

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الخاص والذي نتحدث فيه عن الهجرة النبوية الشريفة. عنوان هذا اللقاء: الهجرة نور ومسيرة. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سماحة الدكتور جميل خطاطبة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم، وننتهز هذه الفرصة بتقديم أسمى آيات التهنئة والتبريك لقيادتنا الهاشمية وللشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الطيبة. وكل عام وأنتم بخير دكتور.
1: وأنتم بخير، وهذه الأمة إن شاء الله، وهذا البلد وقيادة وشعبا وسائر الأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله.
0: اللهم آمين. إخوتي الكرام، نقف اليوم مع حدث عظيم من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، حدث لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كان تحولا حضاريا عظيما غير مجرى التاريخ. نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة، تلك الرحلة الطيبة المباركة التي جسدت أسمى معاني الإيمان والتضحية والصبر والتوكل على الله تعالى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة أحب البلاد إلى قلبه بعدما اشتد أذى المشركين، متجها إلى المدينة المنورة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ليؤسس هناك مجتمعا يقوم على العقيدة والعدل والأخوة والتسامح. وكانت الهجرة بداية مرحلة جديدة انتقل فيها الإسلام من مرحلة الضعف إلى مرحلة بناء الدولة ونشر رسالة الرحمة إلى العالمين. في صفحات الهجرة إخوتي الكرام تتجلى لنا دروس عظيمة، فنتعلم منها الثبات على المبادئ مهما كانت التحديات، ونتعلم حسن التخطيط والأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله تعالى. نتعلم معنى الأخوة الصادقة التي ضرب فيها المهاجرون والأنصار أروع الأمثلة في المحبة والتكافل والإيثار. إن الهجرة أيها الأحبة ليست ذكرى تاريخية نروي أحداثها فحسب، بل هي مدرسة متجددة نستمد منها القيم والعبر التي نحتاجها في حياتنا اليوم أفرادا ومجتمعات، لنواجه التحديات بالإيمان والعمل والعزيمة. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: دكتور، نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما مفهوم الهجرة دكتور؟ هل كانت الهجرة مجرد انتقال من مكان، انتقال جغرافي من مكان إلى مكان، أم هذه الهجرة تعد مشروعا حضاريا متكاملا؟ لماذا الهجرة النبوية تعد حدثا مفصليا في تاريخ الإسلام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم،
1: إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، النبي المهاجر إلى ربه. هذه الهجرة وهذا التوقيت لنهاية العام في اعتبار حدث الهجرة الحدث المفصلي في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث يبتدئ العام الهجري الجديد 1 محرم بحدث الهجرة، ونكرر التهنئة والتبريك لقائد بلادنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ولأهل هذه البلاد.

0: الثابتين القائمين على الخير إن شاء الله،
1: إن شاء الله أرض الحشد والرباط،
0: وللأمة الإسلامية جميعا بهذه المناسبة الكريمة، ونسأل الله مزيدا من البركة والخير والأمن والسلام لأوطاننا فيما نستقبل من أعوام قادمة إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: حدث الهجرة هو من أحداث النبوة، لا أقول نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي كانت أحداث الهجرة ملازمة له، خاصة الأنبياء أولو العزم الذين حملوا الرسائل الكبرى إلى البشرية، وهي ملازمة للبعثة. وكان من أول شيء سمعه النبي صلى الله عليه وسلم واستغربه عندما كلمه ورقة بن نوفل أن هذا الذي نزل عليه هو الوحي، قال له: يا ليتني قويا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما أتيت إلا وأخرجه قومه. إذن هذا حدث
1: ملازم
0: لمرحلة من مراحل الدعوة يمر بها الأنبياء، وقد قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام القادة وإمام المرسلين، أجمل قيادة. وهي ملازمة لنزول القرآن الكريم، فأحداثه التي سجلت الهجرة في القرآن الكريم مليئة تتحدث عن الذين يهاجرون ويموتون على الطريق قبل أن يصلوا، أحداث تبين فضل الهجرة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا يعني موقف ومقام عظيم كبير، ولذلك صارت الهجرة حدث فاصل لمرحلتين مرت بهم الدعوة. المرحلة الأولى المرحلة الفردية، ودعوة الناس في مكة المكرمة بشكل فردي، لكن مرحلة الميلاد للدولة للأمة كان بالهجرة. فإذا كان للميلاد مخاض، فمخاض هذا الميلاد هي الهجرة نفسها بأحداثها وظروفها وصعوباتها. ولذلك لم تكن حدثا مفاجئا، هذه الهجرة كانت في سويداء قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثه القرآن الكريم عن الهجرة قبل أن تحدث الهجرة،
1: قبل أن يهاجر،
0: قبل أن يهاجر. ذلك يعني ورد ذكرها في سورة النمل وفي السور التي جاءت قبل الهجرة بقليل، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في باب الثناء، مع أن الهجرة لم تكن يعني في تلك الفترة مطروحة على كخيار. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نصح أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكانت هذه هي الهجرة الأولى. ثم بعد ذلك توالت الأحداث وضاق الأمر، وأغلقت مكة جبالها على حالة من رفض الدعوة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف، لكن أهل الطائف أيضا ردوا بما رد به أهل مكة وربما أشد. وهنا كان تدبير الله عز وجل هو أعظم تدبير، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أريت دار هجرتكم.
1: نعم. يعني دكتور الآن يعني لا غرابة بعد الذي تفضلت به، والمزيد المزيد أيضا لا غرابة بأن تكون الهجرة النبوية حدث مفصلي في التاريخ الإسلامي. دعنا نتحدث عن الظروف دكتور التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين آمنوا به في هذه الفترة في مكة المكرمة، طول هذه الفترة يعني نتحدث عن 13 عام. نتحدث عن حال النبي ومن معه في هذه الفترة قبل الهجرة.
0: اللي حصل أن الأحداث مقاومة

0: قريش للدعوة كانت تتصاعد. ماذا نريد تصاعدا أكثر من أن يكتبوا وثيقة مقاطعة يعلقوها على جدار الكعبة المشرفة، ويتعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم ودخول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الشعب وما أصابهم من الجوع
1: حصار
0: والحصار والضيق، أمر لا يكاد يعني تتحمله النفوس. يعني أضرب على ذلك أن الصحابة الكرام يعني أحدهم قال: كنت أمشي بالليل فشعرت بقعقعة شيء تحت قدمي، فإذا به جلد بعير يابس، قال: فأخذته ونظفته وطحنته، وكان يعني طعام لي. أيضا أذكر من صلابة قريش أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وأصابها المرض، وبرح بها المرض وأوشكت على الموت، حتى أن أقاربها رقوا لها وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيت أهلها فتمرض هناك وتعالج ثم ترجع إن شاءت. ولكنها رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين رفضت ذلك وأصرت أن تبقى في مع النبي صلى الله عليه وسلم لتموت في شعب أبي طالب، صابرة محتسبة تتحمل الأذى. يعني نجد أن قريش بعد وفاة أبي طالب واستلم يعني زعامة قريش أبو لهب، والذي يعني في البداية أعلن أنه سيقف إلى جانب ابن أخيه كما وقف أبو طالب، لكنه ما لبث أن انقلب على الوضع وأعلن انحيازه لقريش في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي أكثر من هذا؟
1: لاقى ما لاقى صلى الله عليه وسلم.
0: ولذلك كانت الظروف المادية الاقتصادية الاجتماعية، لا يزوجون لا يبايعون لا يشترى منهم، يعني كانت فترة حصار، حتى قام المطعم بن عدي ومعه آخر ومزقوا تلك الصحيفة، ووجدوا أن الأرض يعني الدودة قد أكلتها والعث، ولم يبق إلا قولهم باسمك اللهم، يعني إشعارا بهذه الوثيقة التي فيها المقاطعة. وأيضا
1: وعندما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم لم يكن الحال أحسن.
0: لن أتوقف كثيرا إلا عند الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يشكل الحالة النفسية والحالة الوضع القائم للنبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا كانت يعني الأحداث تتفاقم وتدفع إلى أن الهجرة أصبحت هي الطريق الوحيد لحفظ الدين.
1: نعم.
0: ولذلك من معاني الهجرة أنه عندما تغلق كل الأبواب لحفظ الدين، الله تعالى سبحانه يفتح بابا لحفظ الدين، فكانت الهجرة هي الوسيلة لحفظ الدين عندما لم ينبت في أرض قريش أكثر من هذا القليل الذي آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. دكتور، أشرت في حديثك إلى الهجرة الأولى، الهجرة إلى الحبشة. ما الفرق بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة؟ ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة تحديدا مكانا لهجرته؟
0: الهجرة الأولى كانت يعني تصبيرا لقلوب الصحابة في مواجهة الأذى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمام تصاعد الأذى من قريش أن يشكل مجموعة يعمل على أن تكون يعني أمنا استراتيجيا للدعوة. المؤمنون ينتقلون إلى مكان آخر بعيد للحفظ، وقال لهم إن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فاذهبوا واعبدوا الله. وكانوا على تواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا وكان معهم سيدنا جعفر رضي الله عنه. وتلك كانت من أجل تصبير المؤمنين على الأذى واستبقاء بقية مؤمنة لو قررت قريش أن تقتل الجميع، يعني لا بد أن تبقى مجموعة للحفظ. لكن أمر المدينة المنورة كان لأجل الدين نفسه وليس لأجل الأتباع. والمدينة المنورة لم تكن بين خيارات متعددة، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى دار الهجرة مرتين. المرة الأولى رآها أريها صلى الله عليه وسلم تقريبا، قال أريت دار هجرتكم أرض حرة بين لابتين، أو أرض ذات زرع بين حرتين. وهذه الصفة تنطبق على المدينة المنورة، ولكن كانت كصفة عامة، يمكن أن تكون خيبر، يمكن أن تكون المدينة المنورة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أري بعد ذلك يثرب تحديدا، وقال أريت دار هجرتكم يثرب فامضوا إليها.
1: ترتيب إلهي.
0: نعم، هذا كان الترتيب إلهي. نعم،
1: جزاكم الله خير دكتور. طب احنا في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية والمدة بينهما عام.
0: نعم.
1: كيف مهدت بيعتا العقبة الأولى والثانية لنجاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هو قضية التمهيد كانت من أن الانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان من أجل حماية الدين. الدين كيف يحمى؟ لا بد من أناس يقومون به. الذين يخرجون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سيأتون إلى مجتمع، هذا المجتمع ربما يكون غير مهيأ لاستقبال هؤلاء المهاجرين فيرفضهم مثلا، أو يقبلهم كسكان مسالمين، لكن الدعوة ستنتقل إلى هناك ومركز الحركة سيكون هناك. إذن لابد من أن تكون هناك أناس يضمنوا حماية الدعوة. فكانت بيعة العقبة الأولى بيعة على الإسلام، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير. لكن البيعة الثانية ماذا كانت؟ على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مما يحمون منه نساءهم وأموالهم. فكانت الأولى كأنها بيعة النساء، بيعة على الإيمان وأحكام الإسلام. البيعة الثانية لا، كانت بيعة على الجهاد. ولذلك كان أول اختبار لهذه البيعة عندما كانت غزوة بدر، وكانت الغزوة خارج حدود المدينة المنورة. فاستشار النبي الأنصار أيكون التعهد بالحماية فقط داخل المدينة أم يكون التعهد أيضا خارج المدينة؟ فأقر الأنصار يومها أن تكون الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي داخل المدينة أن تكون خارج المدينة. ولذلك كان ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال داخل المدينة المنورة كانت أعمالا تشير إلى أن السكان الموجودين راضين راغبين مقبلين على هؤلاء القادمين من مكة المكرمة لتقديم الدعم لهم والعون. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عرض المؤاخاة قبلها الأنصار ورحبوا بالمهاجرين، فكانت أعظم حدث وأبرز تعبير عن تعظيم تلك الاتفاقية في الحماية. كانت حماية أن الأنصار يحمون، الآن المهاجرون والأنصار صاروا إخوة يقوموا بهذه المهمة كيد واحدة. بناء المسجد صار للجميع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسس الجيش للجميع. إذن كل ما تم

0: ما الاتفاق عليه في بيعة
1: نعم
0: العقبة الأولى تم تجسيده أعمالا، سواء قلنا في الاتفاقية اللي عقدها مع القبائل الموجودة، تعامل مع الأوس والخزرج والمهاجرين على أنهم شيء واحد. هذا ناتج عن الاتفاقية اللي حصلت في بيعة العقبة الأولى، وأن اليهود كانوا كل قبيلة منهم كانت أمة، والعرب اللي كانوا يحيطوا بالمدينة المنورة من غير الأوس والخزرج أيضا كانت لهم ترتيباتهم الخاصة. أيضا نجد في بناء في تأسيس الجيش النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه وسلم.
0: عندما نظم الجيش من المهاجرين والأنصار، حتى بناء السوق. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ رأي الأنصار في ذلك وبنى السوق، فكان المهاجرون أصحاب إنتاج وكان المهاجرون أصحاب تسويق. وهكذا كانت تلك الاتفاقية في بيعة العقبة الثانية الأساس الذي بنيت على أساسه كل مؤسسات الدولة وكل مؤسسات المجتمع المدني الذي انبنى في المدينة بعد الهجرة.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة، ودع بلده مكة المكرمة بقوله: والله إنك لأحب بلاد الله
0: إلى
1: إلى
0: الله
1: الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الأوطان من الدين دكتور.
0: لا شك في ذلك، أن الخروج من مكة المكرمة لم يكن عن سعة، إنما كان عن يعني عندما المكان لم يتسع للدعوة ويستحيل أن تستمر بهذا الظرف، كان لابد من تقديم الدعوة إلى الله على الأوطان مؤقتا لحين تدخلها الدعوة، لكن من وين؟ من جهة أخرى، ومن حيث تعود مكة المكرمة بلد أمن كما هي بلد أمن تحت ظل الإسلام. ولذلك محبة الأوطان هي فطرة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم أن الصحابة الكرام ومنهم بلال وعمار أصابتهم الحمى لما وصلوا إلى المدينة المنورة، فصاروا ينظمون أشعارا في مكة المكرمة وجبالها ووديانها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوتين: الدعوة الأولى أن يحبب الله تعالى المدينة إلى قلوب المهاجرين كما حبب إليهم مكة، والأمر الثاني أن يرفع الحمى من المدينة وينقلها إلى مكان بعيد إلى واد لا سكان فيه. وهكذا الله سبحانه وتعالى شفى الصحابة الكرام من الحمى، واستقر في القلوب محبة المدينة المنورة، ومحبة المدينة المنورة منغرسة في قلوب كل المسلمين في كل
1: حتى
0: الأرض
1: اليوم دكتور.
0: حتى الآن. تشعر بسكينة خاصة إذا دخلت المدينة المنورة لا تشعر بها في أي مكان.
1: سبحان الله، دعاء النبي، بركة دعاء النبي صلى
0: نعم،
1: الله عليه وسلم.
0: يعني في مكة المكرمة سيدنا إبراهيم قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والطبع بعد الحج قال الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإن الله قد جعل القلوب تشتعل للعودة إلى الأوطان بعد مكة. إذا ذهبت إلى المدينة يشعر عندك سكينة ورغبة في
1: البقاء.
0: الاستمرار والبقاء في هذا المكان. أيضا
1: جزاكم
0: يعني
1: الله خير دكتور.
0: ديمومة بقاء الوطن والمحافظة عليه، وإنه وإن بعدنا عنه لهدف جزئي لابد أن يبقى هو الهدف الرئيسي. والله تعالى قد يعني حبب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمرين مهمين: حبب إليه القرآن مع ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والعنت، قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فما أنزل الله القرآن لكي يشقي النبي بمواجهة قريش

0: أذاها وتعبها، وإنما أنزل القرآن تذكرة لمن يخشى وللمؤمنين. أيضا بالنسبة لمكة المكرمة قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن السبب الذي أخرجك من مكة المكرمة هي موطنك، أعدك بأن يكون هذا الدين هو السبب في عودتك إليها منتصرا، وهذا ما حصل في مكة المكرمة في فتح مكة.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور الآن الناظر إلى يعني كافة محطات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كافة المفاصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، والحديث الآن يطول عن موضوع الأخذ بالأسباب، لكن نعم. يعني نتحدث عن كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب.
0: حقيقة هذا موضوع يعني في غاية الأهمية. نحن نتحدث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا معنى التوكل، علمنا معنى التوكل وكيف يكون الأخذ بالأسباب، وكيف يكون التوكل على الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأخذ بالأسباب رتب كل شيء، وكأن الأسباب هي المطلوبة، ونحن نتعبد إلى الله تعالى بالأسباب. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء أخفى توقيت الهجرة، الأمر الثاني اشترى راحلة، وأيضا أخفى ساعة خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته، واختار الغار والتجأ إليه، واختار اتجاه الغار عكس الاتجاه المطلوب للذهاب إلى المدينة،
1: غير الطريق.
0: غير الطريق. نجد النبي عليه الصلاة والسلام اختار في الطريق مرشدا يدله على الطريق،
1: نعم.
0: لم يذهب في طريق القوافل، واختار طريقا إلى جانب طريق القوافل بعيدة عنها ليقل الناس الموجودين،
1: راعي الأغنام، مرافقة
0: أيضا مرافقة راعي الأغنام ليعفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة. ماذا نريد أسبابا أكثر من هذا؟ نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان خطة تزويده بالطعام وخطة تزويده بأخبار مكة، وين البحث صار، وين الاتجاه، يعني كانت تأتيه الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار ومكث فيه 3 أيام، حتى أجاءه الخبر أن قريش يأست يعني من البحث. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة المنورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الرحلة لحقه سراقة بن مالك، ولولا عناية الله عز وجل التي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يعني رغم كل التحضيرات وكل الأسباب إلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام واجه الموت المحقق 3 مرات.
1: نعم.
0: عندما قريش وضعت 10 من الشباب على باب البيت الذي خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام لقتله، كيف خرج؟ خرج وألقى على رؤوسهم الحصباء وقال وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وألقى الله عليهم النوم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين السيوف.
1: نعم.
0: وهذه هنا عندما تكتمل الأسباب يأتي العون الإلهي.
1: نعم.
0: فحدث الهجرة كان بين الإعداد المادي بأعلى صوره والمدد الإلهي بأعلى صوره. والمرة الثانية عندما وصلوا إلى الغار ووقفوا عند باب الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين
1: الله
0: ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا ومن كان الله معه كفى. وأيضا قصة سراقة عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مطاردا فيرجع بوعد بسواري كسرى، وهذا من ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه ومعرفته أن الله ناصر هذا الدين. وقد تحقق لسراقة ما أراد
1: لاحقا
0: في
1: تحقق
0: خلافة
1: ذلك.
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

0: جزاكم الله خير دكتور. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا. كيف تجلى الدكتور معاني الثقة بالله تعالى خلال هذه الرحلة؟
1: من أرق الكلمات التي تقدم للخائف المضطرب هذه الكلمة: إن الله معنا، لا تحزن. لا تحزن، والحزن موجود وأسبابه كلها موجودة، لكنه عندما تقول إن الله معنا تنتفي كل أسباب الحزن، لأن الله سبحانه وتعالى كاف نبيه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ماذا يصنع الذين من دونه؟ كلمة لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه كان حزينا أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام أذى فتنتهي الرسالة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط بشخصه بل هو رسول الله، وكيف يمكن لهذا الأمل أن تكون هذه الأمة خير أمة، أمة العرب خير أمة أخرجت للناس، فتنتهي في لحظة كل هذه الأمور. فكان من محبته لرسول الله ومحبته للوحي ومحبته لهذا الدين في حالة حزن شديد، لو أن قريش تمكنت من مقصودها، والله إجهاض عظيم، إجهاض عظيم لا يقدر بثمن. ولكن يعيد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنه رسول الله، وأن الله عز وجل معه، وأن الله ناصر دينه، فلا خوف ولا حزن ولا اضطراب، وهذا ما تحقق.
0: يعني حب نتحدث عن سيدنا أبي بكر هو من حبه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حبه لهذه الدعوة، من حبه للدين.
1: نعم، هذا هو كان يعني ما
0: في
1: كان
0: حالة في حادثة أخرى الدكتور يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت.
1: هذه تعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن يحب رسول الله أكثر من أبي بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يمشي في الهجرة يقول، يحدث نفسه يقول: ربما نحن في الصحراء والدنيا ليل، ربما يأتي العدو من الخلف، فيمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقول: هذا منعطف، ربما يكون العدو مختبئ على اليمين، فيمشي عن اليمين، يتغير المنعطف صير إلى اليسار، فيخشى أن يكون هناك من يكمن في المنعطف في جهة اليسار فيمشي على اليسار. عندما أحيانا يرى أن الطريق فيها اضطراب يمشي أمامه
0: رضي الله عنه،
1: فيقول: يا رسول الله، أتذكر الرصد، أتذكر الطلب، أتذكر الكمائن، فكلما رأيت مكان يمكن أن يكون فيه خطر كان يغير مكان مسيره مع رسول الله
0: رضي الله
1: صلى
0: عنه.
1: الله عليه
0: حتى
1: وسلم
0: في الغار دكتور هو لدغ رضي الله عنه.
1: نعم، هو في الغار كذلك، لأنه أراد تفحص الجحور والأماكن وكان يغلقها بنفسه ليتأكد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على ركبة أبي بكر في الغار، وقد حاز أبو بكر كل الفضل وحاز كل الخير في ذلك المكان، وقد آنسه رسول الله بقوله: لا تحزن إن الله معنا.
0: جزاكم الله خير دكتور. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، نتحدث عن استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا الاستقبال دكتور؟
1: استقبال لم تعرف البشرية، استقبال نبي لنبيهم كما استقبله المهاجرون. كانوا يخرجوا ويتسلقوا على النخيل لتتسع دائرة النظر، يرقبوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الصحابة الكرام قالوا كلاما يوم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد صياغة مشابهة له على مدار التاريخ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا النشيد الخالد الذي سجل للنبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: يوم دخل المدينة المنورة واستقبلوه، والنساء خرجن ينظرن من بيوتهن، والأولاد ينشدون، والصحابة الكرام بخيلهم ورجالهم على طرفي الطريق يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: حفاوة لم يعرف التاريخ مثلها لنبي، واستقبال لم يتكرر، لم يأتي في التاريخ مثله. فكان هؤلاء الصحابة الكرام قد رضي الله تعالى عنهم أشد الرضا وأعظمه وأكرمه وأعلنه سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم وأنه قد قبلهم لما حصل في قلوبهم.
0: هنيئا لهم، يعني شهادة الرضوان.
1: نعم، ولذلك كانوا يعني هذا الابتهاج. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في قباء وبنى مسجد قباء، أسسه، ثم ذهب إلى المدينة المنورة، وما أن حط هناك في المربد حتى أسس المسجد. فكان الصحابة الكرام يعني ينشدون الأناشيد في تفدية النبي عليه الصلاة والسلام. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وينشدون أناشيد كثيرة جدا في النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن المهاجرين والأنصار. دكتور، وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، يثرب، كانت تسمى يثرب، قام ببناء المسجد. أهمية بناء المسجد دكتور في تأسيس المجتمع الإسلامي،
1: والله
0: ما دلالة ذلك؟ لماذا بدأ ببناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: والله لما نتحدث عن المسجد فينبغي الحقيقة أن نتحدث عن مركز العلم. النبوة ماذا فيها؟ فيها العلم والوحي. النبوة بماذا جاءت؟ جاءت بالعبادة، فتحتاج إلى مكان. وهذا المسجد له طبيعة مختلفة. الأرض عرفت مسجدين، عرفت الكعبة المشرفة مركزا للتوحيد، رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، وعرفت المسجد الأقصى مجمع للأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، حقبا طويلة من الزمن فكان مجتمع الأنبياء هناك. لكن الله تعالى أراد أن يكون المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة مركز الدعوة وانطلاقها، ليكون في أخيرا مسكن النبي عليه الصلاة والسلام ومستقره ومكان وفاته ودفنه في مسجده تحت القبة الخضراء، ليبقى معلم، معلم يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فلا يوجد مكان اتفق أهل الأرض عليه أن فيه نبيا مدفون إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالاتفاق.
0: المسجد النبوي الشريف فقط هو المتفق عليه،
1: هو هذا المسجد. فكان هذا المسجد مكان تعلم الصحابة للصلاة والعبادات والطاعات، مكان للدروس والعلم،
0: إرسال الرسل،
1: مكان لاستقبال الوفود، مكان لعقد الرايات، مكان يلتقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيدرس أحوال الناس، يعرف الغني والفقير. وكان أهل الصفة في المسجد يأوون إليه من لا مسكن له من الصحابة رضوان الله عليهم. كان هذا المسجد يمثل كل الوزارات،
0: نعم،
1: وكل المؤسسات الحكومية وكل القيادات، ومجلس للشورى ومجلس للقضاء.
0: كل هذا يعني يجسد أهمية بناء المسجد
1: العرب
0: النبي صلى
1: العرب
0: الله عليه
1: لا
0: وسلم.
1: تعرف مكانا مثل هذا المكان أبدا. كانت دار الندوة يدخلها الحكام ويحطوا فيها القرارات وكذا، لكنها لم تكن المكان الذي يدخل إليه الناس 5 مرات ويعتكف فيه الليل والنهار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف به.

0: المؤاخاة، وكيف نقلت أيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من مرحلة الضعف في مكة المكرمة إلى مرحلة القوة وبناء الدولة في المدينة المنورة.
1: لا شك أن التآلف والتراحم والتعاون لا يمكن أن يتم في وسط الفرقة والشقاق والاختلاف، فكانت المؤاخاة هي الميثاق الخاص الذي يؤلف قلوب المؤمنين ويجمع بينهم، فكما تقاسموا يعني بقلوبهم المحبة الدين، تقاسموا طعامهم وشرابهم ومسكنهم، وكانوا يعني خير مثال. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم من المهاجرين لا طمعوا بإخوانهم، إذا كان المهاجر الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن المهاجرين لم يطمعوا فيها في شيء من هذا، وإنما كانوا يشاركونهم في الأعمال ويأخذون أجرا، أو يذهبون إلى السوق فيبيعون ويشترون ويحصلون على كسبهم. وقد قالوا لإخوانهم من المهاجرين من الأنصار: بارك الله لكم في أهليكم وأموالكم، ولكن دلونا على السوق. والحقيقة أن المؤاخاة التي هي بناء التآلف والتراحم بين المهاجرين والأنصار، حتى ألف النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الإخوة، أدت إلى أن نسمع قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عمل راقي ورائد في العمل الاجتماعي، يبين سماحة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، والأخوة هي المعين على قضاء الحوائج يا دكتور، المعين على توفير الرزق، المعين على تحسين الأخلاق، المعين على الدفاع عن حرمات هذه المدينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يطلب احترام هذه الأخوة، فيقول: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يحل لمسلم أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا عن طيب نفس منه. فكانت محروسة هذه الأخوة بقائمة من التعليمات. ما أجمل أن يقول الأخ لأخيه: أسأل الله أن يجعلك مفتاح خير، وهذه حاجتي إليك، فإن قضيتها حمدت الله، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. كان أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك، أو تكشف كربته، أو تقضي دينه، أو تطرد عنه جوع. ولذلك كانت الأخوة في الله تواصي بالحق وتواصي بالصبر.
0: أيضا دكتور، أنت أشرت إلى بناء السوق، وهذا يعني في المجال الاقتصادي من تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في السوق في موضوع الأخوة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان يعني بعضهم من كان يعني استفتح وباع، وجاءه يعني من يريد الشراء يبعثه،
1: يقوم يرشده إلى أخيه
0: بالضبط،
1: يقول: اذهب إليه لأنه لم يبع حتى هذا اليوم. الحقيقة أنا يعني جزاك الله خيرا، عرجت على فكرة مهمة. الأخوة هي تآلف وأخلاق، ماذا يحرسها؟ يحرسها العمل والإنتاج المنضبط بالضوابط اللي ذكرناها، أن لا يؤدي الاختلاف المادي إلى التصارع والتقاطع، بل كان تعاونا وتراحما كما ذكرت. النبي عليه الصلاة والسلام بنى بين الإخوة ثقافة الإنتاج، فدعا إلى إحياء الأرض الميتة، ودعا إلى تعلم الحرف، ويأخذ عصا ويضعها في قدوم ويعطيها لواحد، ويبيع قدحا وأغراضا ويشتري بها أدوات إنتاج لآخر.
0: اليد العليا خير من اليد السفلى،
1: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويأمر الناس أتوجهوا إلى منهم إلى الاحتطاب، منهم إلى الزراعة، منهم إلى الصناعة. ويعني هناك من جمع من العلماء الحرف والصنائع التي حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام عليها، حتى صارت المدينة المنورة مركز إنتاج ومركز

0: كز خير وبركة اكتفى بالطعام والشراب، وكان السوق هو المكان الآمن للتبادل وعلى وفق أخوة الإيمان والتراحم فيما بينه.
1: أيضا الهجرة، يعني سماحة الدكتور، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صنعت مجتمع متماسك رغم اختلاف الخلفيات والانتماءات.
0: لا شك أن الأخوة كانت يعني الصخرة التي تحطم عليها النفاق.
1: أزالت كل هذه الفوارق.
0: النفاق بسبب صدق الأخوة نبذ واكتشفت كل مؤامراته. أيضا الأخوة تحطمت عليها مؤامرات الخارجية. قريش تأتي في بدر لم تستطع، تأتي في أحد رغم الجراح لكنها عادت لا تلوي على شيء. اجتمعت كل الأعداء على هؤلاء الإخوة في الخندق ولم يستطيعوا أن يجتازوا هذا السور العظيم، البناء الداخلي الضخم. ولذلك نحن نراهن على قوة بلدنا وثباتنا بمقدار تآلفنا وتعاوننا وتراح مهما كانت الإمكانات قليلة. إذا كان هناك صدق تآلف وتعاون وتراحم وتكاتف فيما بين الناس، حقيقة سيكون هناك تأييد ونصر عظيم. ولذلك يعني أنا أجد من الدروس اللي أحب أن أؤكد عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا المجال في حديث واحد قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالأولى كانت تتحدث عن حفظ الأخوة، والثانية تتحدث عن الهجرة. فالهجرة والأخوة تحرس بنظامين: البعد عن المعاصي والذنوب التي تهز الوطن وتخرب الأمة وتدمر الكيان، وأيضا البناء الداخلي في الأخوة من خلال الأخلاق، لا غيبة ولا نميمة ولا فساد ولا كل هذه الأشياء التي يمكن أن تقطع ما بين الإخوة من صلات وأرحام.
1: نعم دكتور، ربما يعني نختم هذا اللقاء المبارك بهذا المحور. الآن السيرة النبوية الشريفة حافلة بالأحداث، مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث، رحلة الإسراء والمعراج حدث، فتح مكة المكرمة حدث. لماذا التاريخ بهذا الحدث، الهجرة النبوية الشريفة؟
0: حقيقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم استعرضوا أحداث السيرة في مجلس شورى عند عمر بن الخطاب عندما أرادوا أن يجعلوا تواريخ يكتب عليها الكتب والرسائل للملوك.
1: نعم.
0: فكانت من الخيارات معركة بدر.
1: نعم. حدث.
0: حدث باعتباره أول نصر للإسلام. كان من المقترحات فتح مكة، باعتبار أن فتح مكة حدث عظيم انتصر فيه الإسلام في جزيرة العرب وانتشر. وكان هناك مقترح الهجرة، وثمة مقترحات كثيرة كانت يعني تعرض لمراحل في السيرة النبوية الشريفة
1: في مجلس الشورى،
0: في مجلس الشورى. ولكن القرار الذي نجح هو أن تكون الهجرة، لأن الهجرة عنوان الدولة ونحن نريد أن نؤرخ للدولة. فسجل تطور الأمة كدولة وكنظام استمر في العالم وانتشر 1400 عام ابتدأ من الهجرة. فأول يوم من أي من دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة وبدأ ب يعني شو بيسموها أركان الدولة الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى المسجد وكتب المعاهدة والاتفاقية وبنى السوق وبنى الجيش وأسس النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة. هذول الخمسة هن الدولة. وبالتالي كان القرار باتخاذ الهجرة رأس التاريخ الإسلامي لهذه الأمة اختيارا ناجحا موفقا، لازلنا نلمس آثاره في تسجيل التاريخ، تاريخ تسلسل هذه الأمة إلى اليوم.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إلى هنا نأتي وإياكم إخوتي إلى ختام هذا اللقاء، تحدثنا فيه عن الهجرة النبوية. الهجرة النبوية نور ومسيرة ذلك الحدث العظيم الذي لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كان تحولا صنع أمة وغير مجرى التاريخ. لقد علمتنا إخوتي الكرام الهجرة أن الثبات على المبدأ يحتاج إلى الصبر، وأن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسباب الحيطة والتخطيط ثم مضى واثقا بوعد ربه. وعلمتنا أيضا الهجرة أن الفرج قد يولد من قلب الشدة، وأن المستقبل المشرق يبدأ بخطوات تثقلها التضحيات. وفي لحظات الوداع المؤثرة لمكة جاء الوعد الإلهي يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكان وعدا بالعودة بعد الفراق، وبالنصر بعد الابتلاء، وبأن تدبير الله تعالى أعظم من كل ما يراه الناس في حاضرهم. الهجرة ليست ذكرى نرويها فحسب، بل هي رسالة متجددة، عنوان تدعو إلى الهجرة من اليأس إلى الأمل، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن التقصير إلى العمل الصالح، ومن التعلق بالدنيا إلى حسن التعلق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلدنا وأوطاننا، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. كل عام وأنتم والأمتين العربية والإسلامية بألف خير. جزاكم الله خير دكتور،
0: حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها الخير
1: آمين
0: في بلدنا وسائر بلاد المسلمين ممدودا موصولا إن شاء الله.
1: اللهم آمين. نفع الله بكم سماحة الدكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صاحب هذه الذكرى المباركة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع حديث الهجرة، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات، أبناء وطننا الأردني العزيز وأبناء أمتنا الإسلامية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية ونحن نستقبل عامنا الهجري الجديد أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى الأسرة الهاشمية الماجدة والشعب الأردني الوفي والأمتين العربية والإسلامية أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الأردن وقيادتنا الهاشمية المضفرة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه الذكرى على أمتنا بالخير والعزة والتمكين. أيها الإخوة والأخوات، تطل علينا ذكرى الهجرة النبوية المباركة، فتجدد في النفوس مع

0: عن الإيمان واليقين، وتحيي في القلوب روح الأمل والعزيمة، وتفتح أمامنا آفاقا من التأمل في سنن النهوض والبناء والتمكين، وتستمد منها الأجيال معاني الثبات في مواجهة التحديات والثقة بوعد الله سبحانه والعمل الدؤوب لصناعة المستقبل. وفي كل عام تعود هذه الذكرى العطرة لتذكرنا بحدث عظيم غير مسار التاريخ وأرسى أسس أمة حملت رسالة الهدى والرحمة إلى العالمين، وصنعت بالإيمان والعلم والعمل نموذجا إنسانيا حضاريا ما زال يلهم البشرية إلى اليوم. وفي الهجرة نقرأ صفحات مشرقة من اليقين والثبات والتضحية، ونستلهم من أحداثها دروسا خالدة في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، وفي صياغة المستقبل على أسس من الإيمان والعدل والعمل. هناك في عتمة الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فجاءه الجواب الذي لم يكن طمأنة لصاحب واحد، بل رسالة لكل مؤمن إلى قيام الساعة: لا تحزن، إن الله معنا. كلمات صنعت أمة وبعثت أملا وفتحت أبواب المستقبل أمام دعوة كانت تبدو في أعين الناس يومئذ محاصرة مستضعفة. أيها الأحبة، إن الهجرة النبوية انتقال من مرحلة إلى مرحلة، ومن واقع إلى واقع، ومن حال إلى حال، وليست مجرد انتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. إنها انتقال من الاستضعاف إلى التمكين، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الدعوة المحاصرة إلى الدولة الراشدة التي حملت رسالة الرحمة والعدل والإنسانية إلى العالمين. ولذلك ارتبط التاريخ لهذه الأمة بالهجرة النبوية المباركة، فهي لحظة ميلاد مشروع حضاري غير وجه التاريخ. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة إعلانا بأن الأمم العظيمة تبنى بالإيمان والعمل والتضحية والبذل والصبر والثبات، فلا تنهض بالشعارات ولا تصنع مستقبلها بالانتظار وبالأماني. فمن الدروس التي تعلمنا إياها الهجرة أن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المتوكلين والمؤيد بوحي السماء أخذ بكل سبب ممكن، فاختار الرفيق وأعد الراحلة واستأجر الدليل ورسم طريق السير ومكث في الغار ورتب الأدوار وأحكم التخطيط. ومن حكمة الله سبحانه أن الهجرة النبوية المشرفة لم تأتي معجزة من الله سبحانه، وهو القادر على أن ينقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة بطرفة عين أو أقل كما حصل في معجزة الإسراء والمعراج، ولكن بناء الأمم عمل دؤوب يقوم على إرادة حقيقية تحمل في سبيلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام أشد أنواع المشقة لهداية الناس إلى طريق الحق والإيمان. فقد رافق هذه المسيرة تخطيط سليم ومنهج قويم في التفكير وتنظيم للجهود وحسن توظيف للقدرات، كل هذا من أجل أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ عظيما من مبادئ الدين والشريعة، وهو حسن الإعداد والتخطيط وحسن الاختيار والتدبير. أيها الإخوة والأخوات، من المشاهد العظيمة في الهجرة سمو الأخلاق النبوية، فحين تآمر المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تمنعه إساءتهم له من أداء الأمانة إليهم، فأمر علي رضي الله عنه برد الأمانات إلى أصحابها. لقد أراد أن يعلم البشرية أن الأمانة لا تسقط بالخلاف وإن كان في أصل الإيمان، وأن القيم لا تتغير بتغير الظروف والمواقف. وما أحوجنا اليوم أن نفهم هذه الجوانب المضيئة من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الحفاظ على مقدرات البلاد وأمانات العباد وأداء ما أمر الله سبحانه بأدائه. أيها الأحبة، لما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لم يبدأ ببناء حصن ولم يبدأ بجمع الثروات، لقد بدأ ببناء الإنسان، بنى المسجد ليكون منارة للإيمان والعلم والوعي والقيادة، وبنى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى فتح الأنصار قلوبهم قبل بيوتهم، واقتسموا مع إخوانهم المال والدار، وأثبتوا أن الأمم تبنى بالمحبة والتكافل والإيثار. ثم أقام صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعا قائما على العدل والحقوق والواجبات، وصاغ نموذجا حضاريا فريدا جمع بين الإيمان والإنسانية، وبين الثوابت الدينية والتعايش المجتمعي، وبين قوة الدولة وصيانة الكرامة الإنسانية. أيها الإخوة والأخوات، إننا نحيي هذه الذكرى المباركة والعالم يمر بتحولات عميقة وأزمات متلاحقة، فتتجدد حاجتنا إلى دروس الهجرة التي تعلمنا أن اليأس ليس من شيم المؤمنين، وأن الأزمات مهما اشتدت لا تدوم، وأن الله لا يضيع عباده الصادقين. قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا نستحضر صمود أهلنا في فلسطين وثباتهم على أرضهم وتمسكهم بحقوقهم ومقدساتهم رغم ما يواجهونه من معاناة وآلام وتحديات جسام، ونستذكر بعظيم الفخار والاعتزاز المواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الذي حمل رسالة الحق والعدل والدفاع عن القيم الإنسانية، وظل صوتا شجاعا وسندا لأهلنا في المحافل الدولية دفاعا عن القدس وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أيها الأحبة، إن احتفال الأمة بالهجرة النبوية المشرفة هو استذكار لتاريخها المجيد وبطولات رجالها الذين فتحوا قلوب العباد قبل البلاد، ومن واجبنا أن نجعل من معاني الهجرة مفتاحا لمواجهة التحديات بالأخوة والتعاون والتخطيط والعمل، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وباب الهجرة إلى الله سبحانه مفتوح لا يغلق أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي الختام نرفع أكف الضراعة إلى المولى الكريم أن يوفق جلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا عزيزا شامخا تحت راية الهاشميين الأطهار، وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على أمتنا بالخير واليمن والبركات والعزة والتمكين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى حديث الهجرة، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء.

نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان FM. هذه التغطية المفتوحة التي تستمر حتى الساعة

0: الحادي عشر صباح هذا اليوم المبارك، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وتغطية هذه المناسبة، فكل عام وأنتم بخير. ويسرنا أن يكون معنا ضيفا عبر اتصال هاتفي فضيلة الدكتور عبد القدوس القضاء، وهو الباحث في السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، للحديث عن هذه المناسبة العطرة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي الدكتور، حياكم الله، وكل عام وأنتم والإخوة المستمعين بخير إن شاء الله.
0: حياكم الله، سعيدون سيدي يعني بالتواصل معكم في هذا اليوم المبارك.
1: نحن أسعد.
0: حياكم الله، وأنت دائما ضيف عزيز على الإذاعة الأردنية، حياكم الله.
1: وأنتم أعز وأكرم.
0: بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور، عندما نتحدث عن جانب العقيدة الإسلامية وارتباطها بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقول يعني أو نستفسر من فضيلتكم بإضاءة، كيف أسهمت العقيدة الإسلامية في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خلال الهجرة النبوية الشريفة، وما هي الدروس الإيمانية والعقدية التي يحتاجها المسلم اليوم لتعزيز الثبات واليقين وحسن التوكل على الله في مواجهة التحديات؟ أو يعني بطريقة أخرى، الهجرة النبوية تعد هي نموذج عملي يجمع بين الأخذ بالأسباب في الجانب العقدي وكمال التوكل على الله. كيف تفسر العقيدة الإسلامية هذا التوازن، وما أثره في بناء شخصية المسلم والمجتمع خاصة في هذه الأيام؟ دكتور بارك الله فيكم.
1: جزاكم الله خيرا سيدي، وأشكركم على هذه الاستضافة الطيبة.
0: بارك الله فيكم.
1: وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: اللهم صل وسلم.
1: الحقيقة سيدي، الهجرة النبوية يجب أن نفهم أولا أنها ليست ذكرى من ذكريات التاريخ، يعني نحتفي بها مرة كل عام ثم نطوي صفحتها، وإنما هي مدرسة مفتوحة على الزمن كله، وهي معجزة لا تقل في دائرة الإعجاز وفي دائرة طلاقة قدرة الله تعالى وحكمته وتدبيره عن حادثة الإسراء والمعراج. فتلك طوي فيها الزمان والمكان، وهذه طويت فيها عناصر القدرة المادية البشرية، وكان نصر الله سبحانه وتعالى الانتقال في الإسراء والمعراج في ترقي الكمالات النبوية، وهنا ترقي للأمة ونقلها من واقع إلى واقع. فعلية العقيدة تبرز لنا من عدة محاور. أولا، هي أعظم الأحداث التي أراد القرآن نفسه أن تبقى حية في ضمير الأمة، هذه الهجرة، لفاعلية العقيدة فيها. لعل هذا الذي دفع الكثيرين إلى السؤال، لماذا كان القرآن يعيد المسلمين إلى الهجرة كلما واجهوا أزمة جديدة؟ بعد بدر وبعد أحد وفي الأحزاب وحتى في تبوك، ظل القرآن الكريم يعيدهم إلى أصل الحكاية، إلى الحدث اللي وقع قبل سنوات، كأنه يقول لهم إذا اضطربت بكم الأيام لا تبحثوا عن الجواب بعيدا، عودوا إلى تلك الحادثة. هنا نفهم أن الهجرة لم تكن جواب عن يعني أزمة عابرة ولا معالجة لواقع وظرف آني، بل هي درس للأمة على الدوام، ودرس من دروس العقيدة، كيف نثبت، كيف نصبر، كيف نأخذ بالأسباب، كيف نبني مجتمعا قويا، كيف نحول الضعف إلى قوة، الخوف إلى رسالة، المحنة نحولها إلى مشروع كامل. لعل أعظم ما صنعته الهجرة أنها أعادت ترتيب علاقة الإنسان بالحياة، وهذا جزء من عقيدة الإنسان المسلم. لم يعد المؤمن يعيش تحت سلطان الأحداث، صار يعيش تحت سلطان العقيدة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا أقل الناس خوفا، ما كانوا بشرا لا يعرفون القلق الحزن، بل يعرفون هذا كله بشر، لكنهم كانوا أكثر الناس معرفة بمن يلجؤون إليه إذا حضر الخوف. ولهذا يجب أن نضيف معنى جوهريا يكتمل الفهم به، وهو أن التوكل على الله سبحانه وتعالى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلغاء للأسباب، كان عبور بالأسباب.

0: لا معناها الإيمان الصحيح، ربط للسبب، لأن المسلم يتوكل على الله قبل الحدث ومع الحدث وبعد الحدث، قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل، كل أخذه بالأسباب هو في حاضنة توكله على الله سبحانه وتعالى. الذي أمرهم أن يتوكلوا عليه هو نفسه الذي أمرهم أن يأخذوا بالأسباب، فهم لم يروا في الأخذ بالأسباب منافاة للتوكل، رأوها جزءا من العبادة، بذل الجهد، تخطيط الطريق، إخفاء الأثر، كل هذه مفردات الهجرة، أليس كذلك؟ اختيار الرفيق، كل ذلك كان عبادة لله، كما كان قول نبيهم صلى الله عليه وسلم إن الله معنا عبادة لله وإعلان للعقيدة. التوكل في الإسلام ليس تعطيلا للحركة، التوكل في الإسلام تصحيح لمسار الحركة. لذلك يبقى بنظري مشهد الغار من أعظم مشاهد بناء الإنسان في التاريخ كله، الأعداء فوق الرؤوس، الطريق مجهول، النجاة تبدو بعيدة، ومع ذلك تخرج من قلب هذه الأزمة أعظم عبارة في الطمأنينة قيلت في كتاب: لا تحزن إن الله معنا. ليس لأن خطتنا محكمة ولا لأن فرص النجاة كبيرة، بل نعود إلى الأصل وهو الله. هذا نفتقده اليوم عندما أصبح الإنسان يبحث عن الأمن في وفرة المال، عن الثبات في كثرة الوسائل، يبحث عن الطمأنينة في ضمانات الدنيا، صار يزداد خوف كلما ازدادت الأشياء التي يملكها. السبب أن القلب لا يملأه إلا خالقه سبحانه وتعالى. الهجرة تصحح هذا المفهوم بواقع عملي. والحقيقة هناك مفهوم آخر تصححه لنا الهجرة نفهمه خطأ، بل يسود الفهم الخاطئ له هذه الأيام، معنى الصبر. الصبر جزء من عقيدة المسلم، وهو جزء من تكاليف الإيمان التي انعقد العقد فيها بين المسلم وربه: إن الله اشترى من المؤمنين. إذا لم يكن الصبر عنوانا فلن ينجح هذا البيع.
1: صحيح.
0: استقر في أذهان كثير من الناس إن الصبر مرادف للسكون، للجمود، للاستكانة. بتقول له كيف حالك؟ يقول لك والله إني صابر وساكت. لا، صابر غير ساكت. الحقيقة هو متوقف عن الحركة، يؤجل حياته، ينتظر أن تتحسن الظروف. لكن الهجرة بتقول شيء آخر تماما: الصابر ليس ساكتا، لأن الصبر بذاته ليس جمودا، ليس تعليقا للحياة حتى تتبدل الأحوال،
1: شحذ الهمم
0: يعني. أحسنتم. نعم. هو حالة من الإعداد المستمر. صحيح. بذل الجهد المتصل، الثبات على الطريق حتى مع ثقل التكاليف.
1: نعم.
0: الصبر في الإسلام مش احتمال للألم فقط، هو احتمال مسؤولية أن تقاوم هذا الأمل وتبحث فيه عن الأمل،
1: ولا تراجع ولا خضوع.
0: نعم.
1: نعم.
0: وبالتالي هو نوع من الإعداد.
1: نعم.
0: لو كان الصبر سكونا لما كانت هناك هجرة أصلا.
1: صح.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يبقى في مكة منتظرا تبدل الأحوال، لكن الصبر النبوي ما كان استسلام للواقع، كان صناعة لواقع جديد. هنا ربما يحسن إذا سمحتم لي أن نقارن بين مشهدين عظيمين في تاريخ النبوات. لما خرج موسى عليه السلام بقومه من قبضة الظلم، ما كانت المشكلة إنهم ضعفاء، لكن سنوات القهر والعبودية الطويلة صنعت في نفوسهم عقلية تخاف المسؤولية أكثر مما تخاف الظلم نفسه، تخيل. لذلك قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. عبارة موجعة، ليس فقط لأنها تعبر عن الخوف والجبن، بل هي استقالة من الرسالة، والرسالة تحملها الأمة. هنا نتعلم الدرس العظيم أن الظلم قد يخرج من الإنسان، يعني يخرج الإنسان من دار الظلم، لكن الظلم يبقى ساكنا في داخله. هذا لم يحصل مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجب أن يبقى الإنسان أسير القيود التي في عقله. هنا الهجرة النبوية صنعت جيل آخر، ما قال ها هنا قاعدون، قال سنمضي معك، وقالوا لو استعرضت بنا هذا البحر. ثم تأملوا هذا المشهد العجيب، كيف تحرك الصحابة رضي الله عنهم جميعا حول رسول الله، وهذا درس آخر وفاعلية أخرى للعقيدة. ما كان الالتفاف حول قائد سياسي ولا رجل ناجح، كان الالتفاف حول رمز العقيدة، حول المعنى الذي عاشوا له وضحوا من أجله.

0: منهم من سبق إلى المدينة تاركا البيت والمال، منهم من اختار أن يصحب النبي في طريق مجهول، طريق قد يموت فيه، ولم يكن أبو بكر الصديق قد حسب حسابات الحياة والموت. منهم من بقي في مكة بعد انكشاف أمر الهجرة، وهذا دور خطير، يتحمل الأذى حتى تستقر الدعوة في موطنها الجديد. ثم انظر كيف تحرك الجميع روحا واحدة، هذا يحمل الزاد، هذا ينقل الأخبار، هذا يمحو الآثار، هذا يسبق إلى المدينة، هذا يلحق. ما هي القوة التي جمعت هذه القلوب؟ ليست قوة التنظيم وحده وإن كان التنظيم حاضرا، ليست قوة القيادة وحدها وإن كانت طبعا القيادة نبوية فهي كاملة طبعا. إنما قوة المحبة التي صنعتها العقيدة. الإنسان قد يقتنع بالفكرة بعقله ولا يضحي من أجلها إلا إذا أحبها. لو لم يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فدوه، لو لم يتعلقوا به ما اتبعوه. هذه كلها معاني عقدية، محبة النبي من ركائز العقيدة صلى الله عليه وسلم. ما كانت المحبة إذن إعجاب، لا كانت محبة اقتداء ومسؤولية وفداء وتضحية. هذه شابة تصعد تهبط بين الشعاب تحمل الزاد في قلب دائرة الخطر، أم تنتزع من ولدها وتفرق عن زوجها، تلك تخرج من دفء البيت. انظروا إلى هذا الدور النسائي من صنع العقيدة الإسلامية، فاق بعض ما قدمه رجال كثيرون. لم يكن حضورهن على هامش الحدث، كان في قلب صناعة الحدث. الهجرة إذن تقول إن الرسالة لا تبنيها فئة واحدة، تبنيها أمة كاملة بكامل طاقاتها. الأنصار ودور الأنصار، جاءوا إلى النبي، بذلوا له البيعة قبل أن يكون لهم سلطان، فتحوا له المدينة قبل أن يثبت لهم نصر.
1: صحيح.
0: قدموا المحبة، استقبلوه ومن معه مش كضيوف، كأمانة وقضية وبداية مرحلة بناء. مرحلة البناء شاقة، بذلوا الأموال، فتحوا البيوت، شاركوا في حماية المشروع وحماية المنجز الحضاري الذي يتمثل أمامهم. ما كانت انتقال إذن الهجرة إلى أرض جديدة، كانت ولادة أمة جديدة
1: متحول. صحيح. نعم.
0: من صناعة العقيدة، لأن البناء بدأ في مكة.
1: نعم.
0: وليس يوم الهجرة. لذلك نعيد الكلام، لماذا كان القرآن يذكرهم بعد بدر وأحد وتبوك، بعد النصر بعد الخسارة يذكرهم بيوم الهجرة؟ بأن القرآن لا يريد لنا أن نحفظ الأحداث، بل يريد الأمة أن تحسن الرجوع إلى هذه الأحداث.
1: نعم.
0: الأمم تنهزم ليس بالمعارك، الأمم تنهزم عندما تفقد الذاكرة
1: وتبقى أسيرة للماضي.
0: نعم، لا يريدنا أن نبقى أسرى للماضي. ولذلك انظر كيف رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمت الهجرة والمسلمون تمت هجرتهم، ما نظروا إلى الماضي، يعني ما قالوا أنا أوان الانتقام ونتنفس الحرية بعد هذا الضيق، بل نظروا إلى بناء مجتمعهم، وكانت وثيقة التسامح.
1: صحيح.
0: وثيقة التعايش، وثيقة المدينة. المسلم ليس أسير جرحه، المسلم أسير واجبه. ولذلك الانتقال من الخوف إلى الرسالة، من القعود إلى المسؤولية، من الاستسلام إلى البناء، من انتظار التغيير إلى استعادته، كل هذا بفاعلية هذه العقيدة العظيمة التي لا بد للأمة أن تأخذ بها لتستكمل بناءها إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم دكتور. يعني يعني ولعلك كملخص لهذا الكلام الطيب المبارك، قلتم بأن الهجرة هي أصل الحكاية التي يحتاجها المسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فعالية العقيدة التي يجب أن تبقى في ذاكرة الأمة في مواجهة التحديات، ولعل خاصة هذه الأيام دكتور هي الحاضنة التي تضبط بوصلة المسلم في مواجهة التحديات وتحويلها إلى منح وإعادة ترتيب الأولويات. نعم. ولبناء الأوطان. ومن هنا يعني الإنسان المسلم من خلال الهجرة يتقدم ولا يبقى أسيرا للماضي. فكل شكر للدكتور عبد القدوس القضاء، وأنتم دائما يعني في إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية تؤطرون لنا الأحداث التاريخية والحضارية الإسلامية والسيرة النبوية بإطار واقعي يحتاجه المسلم في حياته لصناعة جيل حقيقة يبني ويتقدم في بناء الأوطان. بارك الله فيكم سيدي، بارك الله يجزيكم الخير. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد القدوس القضاء، وهو الباحث في السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، على ما قدمتم سيدي، وكل عام أنتم بخير إن شاء الله.
0: أنتم بألف خير.
1: جزاكم الله كل خير، نفع الله بكم إن شاء الله، حياكم الله.

0: سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتواصل معكم أيها الإخوة في هذه التغطية والاستديو المفتوح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان FM، والتي تستمر حتى الساعة 11 بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. فحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. ويسرنا أن يكون معنا عبر اتصال هاتفي على هواء مباشرة فضيلة الدكتور نشأت الحوري المفتي في دائرة الإفتاء العام. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتورنا الحبيب، ربي يحفظكم.
0: حياكم الله، كل عام وانتم بخير سيدي.
1: وانتم بخير وصحة وعافية، ودام الله عز وجل
0: آمين.
1: لنا هذه الأيام المباركة بعام هجري جديد أن يعود على وطننا الحبيب بالنفع
0: آمين.
1: والخير إن شاء الله.
0: آمين، بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور، الممتع في الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة بأنها حقيقة مناسبة عطرة يطوف بها المسلم حقيقة، يعني إن صح التعبير، في بساتين كثيرة، ثمارها كثيرة ويانعة. ويعني عبر هذه التغطية المفتوحة كنا يعني في الساعات الماضية في جوانب مجتمعية، ثم في جوانب خاصة بالجانب التحديات السياسية، ثم جانب آخر في الجانب العقدي. الآن لعل هذا الموضوع الذي أو المحور الذي سأطرحه مع فضيلتك، يعني قلما يطرح عندما نتحدث عن موضوع الهجرة النبوية، وأنتم كمفتي في دائرة الإفتاء العام، ويعني جهودكم مباركة أصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، دائما يعني تضعون بصمات حقيقة وتوجيهية لضبط بوصلة المجتمع تجاه الخير والصلاح بالتعاون أو بالتشارك، يعني كما هي المؤسسات الرسمية الأخرى من وزارة أوقاف وأيضا دائرة قاضي القضاء. ولكن الآن كدائرة إفتاء، فضيلة الدكتور، كيف يسهم الإفتاء المؤسسي في تعزيز السلم المجتمعي وحقيقة جمع الكلمة، ومن خلال الهجرة النبوية الشريفة ما أبرز الدروس التي تقدمها الهجرة النبوية الشريفة يعني للمفتين والعلماء في معالجة القضايا والخلافات التي تواجه المجتمعات المعاصرة؟ يلعب الإفتاء المؤسسي دور كبير، ولعل في الهجرة النبوية بعض الجوانب التي وجوانب مهمة يعني يعرفها أصحاب الفضيلة من المفتين وعلماء لمعالجة هذه القضايا والخلافات. تفضل السيد، الله يجزيكم.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بجزيل الشكر لإذاعتكم الموقر على هذه المداخلة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل في ميزان حسناتكم.
0: وإياكم.
1: وأستثمر هذه المداخلة باسمي واسم سماحة المفتي العام وعطوفة الأمين العام وموظفي دائرة الإفتاء أن يتقدموا إلى جلالة وحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أطال الله في عمره، ولولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات. سائل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والأمة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالته وأن يوفقه لما هو خير الوطن والأمة، وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان. وكل عام وأنتم بخير، والأردن وشعبه الوفي بألف خير وصحة وعافية يا رب.
0: بارك الله فيكم.
1: الهجرة النبوية أخي دكتور ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر ولا رحلة عابرة في صفحات التاريخ، إنما هو يعني حدث عظيم غير مجرى البشرية وأقام صرح الدولة الإسلامية وأظهر معاني الإيمان والتضحية والصبر والثبات والتفاؤل والتوكل على الله. هذه الهجرة حملت معاني جليلة وكبيرة وعظيمة في نفوس الإنسانية جمعاء، وليس على فقط للمسلمين. لقد كانت الهجرة النبوية مرحلة فاصلة بين العهد الاستضعاف وعهد التمكين، وبين ضيق المحنة وسعة المنحة، وبين الظلم وإلى العدالة إلى غير ذلك. كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه: جئناكم نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نحن نعلم أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأهل والأوطان والأموال ومعه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. هذا كان كله من أجل ابتغاء مرضات الله أولا، وأن يبحثوا عن العدالة وعن السماحة وعن الرحمة، وأن يجعل لذلك، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ليس فقط لمحصورة لفئة معينة أو لطائفة معينة أو لمكان معين أو لزمان معين، بل أرسله إلى العالمين إلى الإنسانية جمعاء ليخرجهم من يعني الظلم والظلمات إلى العدل والسماحة والرحمة. ومن خلال التأمل في أحداث الهجرة ودروسها وعبرها، ندرك أن النصر لا يأتي إلا بعد الصبر، وأن الفرج يولد من رحم الشدائد، وأن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع كمال التوكل على الله عز وجل، عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب النصر والتمكين، ومن أسباب الوصول إلى المدينة المنورة كيف سلك طريقا مختلفا ومغيرا عن الطريق الذي كان يسلكه أهل قريش أو أهل مكة. فالهجرة مدرسة إيمانية متجددة تتعلم منها الأجيال معاني التضحية والثبات وحسن التخطيط والثقة بالله عز وجل وفي بناء الوطن والمواطنة، وتستلهم منها طريق النجاح والتمكين في الدنيا والآخرة. إلا تنصروه فقد نصره الله. دكتورنا الحبيب، سؤالك في دور الإفتاء يسهم في تعزيز السلم المجتمعي. نحن نعلم يقينا أن دور دارة الإفتاء التي تقوم يعني بجهود حقيقة جبارة، يمكن أن تكون شهادتي مجروحة، لكن أنا في أرض الميدان وأرض الواقع
0: صحيح.
1: أن نرى ما قد نتصدى كثير من الفتاوى ومن الأمور التي تأتينا في دائرة الإفتاء، سواء كان على مستوى المقابلات الشخصية أو على المستوى الهواتف أو على المستوى المواقع الإلكترونية. نحن بفضل الله عز وجل ننشر العدل والرحمة والسماحة من خلال أدلة الشرع والمذاهب الفقهية المعتبرة. ونحن في دائرة الإفتاء نتعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني أطر وأسس هذا المنهج في التعامل مع المجتمع ككل.
0: نعم.
1: لذلك قدمت الهجرة النبوية جملة من الدروس العظيمة التي يسترشد بها المفتون والعلماء في أداء رسالتهم. أولا، الحكمة في معالجة الأزمات. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأزمة؟ لما قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى مخرجا وفرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. هذا النبي عليه السلام يبعث التفاؤل، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط في طلب النصرة والوصول إلى المدينة المنورة في منتصف الليل، وخرج من مكة وقام علي رضي الله عنه فداه بنفسه ونام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحتاجه المفتي في معالجة القضايا والمستجدة والنوازل المعاصرة والأزمات، سواء كانت الاقتصادية أو غير ذلك من الأمور أو المجتمعية. كذلك فقه الواقع مع التمسك بالثوابت، إذ جمعت الهجرة بين الثبات على المبادئ والمرونة في التعامل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعلي لم نؤمر بالمقاتلة وإنما أمرنا بالعفو في مكة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يوصل الصحابة رضوان الله عليهم إلى المهلكة أو إلى القتل أو إلى التشريد أو لغير ذلك؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالعفو والرحمة؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كيف جاءه جبريل عليه السلام في الطائف لما قال إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال لعل يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لذلك الهجرة النبوية تعزيز في قيم التعايش والسلم المجتمعي. فقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مجتمعا قائما على التعاون والعدل والاحترام، وتجسد ذلك من خلال وثيقة المدينة التي هي معروفة ومعهودة لكل مسلم ولكل من يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي أرست مبادئ المواطنة والتعايش السلمي والمجتمعي. كذلك أهمية العمل المؤسسي والشورى، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام في التشاور والتعاون وتوزيع المسؤوليات، وهو ما يؤكد أهمية الإفتاء المؤسسي القائم على الاجتهاد الجماعي. من خلال مثلا عندنا دائرة الإفتاء، عندما تأتينا الفتوى يجتمع عليها لجان الفتوى ومن ثم مجلس الإفتاء، وكما تعلم أخي دكتور يعني أن لجان الفتوى هم مجموعة من المفتين من دائرة الإفتاء، وكذلك المجلس الإفتاء كذلك هناك مجموعة من المفتين من دائرة الإفتاء ومن خارج دائرة الإفتاء من العلماء الأفذاذ والعلماء المعتبرين في هذا الوطن الحبيب. لذلك عندما نجتمع على فتوى ويكون يصدر القرارات عبر مواقعنا الإعلامية والمواقع الإعلامية الأخرى، هذا دلالة على جمع الكلمة وتوحيد الصف، إذ كانت الهجرة يعني خطوة نحو بناء أمة متماسكة، وهو مقصد عظيم ينبغي أن يستحضره المفتون والعلماء في فتاويهم ومواقفهم، وهذا ما تدأب إليه دائرة الإفتاء وما تسعى إليه في وحدة الصف، ولا يكون هناك يعني فتاوى شاذة متطرفة يعني تنمي عن جهل وعن يعني تعنت وتنطع في التعامل مع النصوص الشرعية على ظاهرها.
0: صح.
1: ومن هنا فإن الإفتاء المؤسسي يمثل يعني امتداد لمنهج النبوي في ترسيخ الوسطية والاعتدال وحفظ وحدة المجتمع وتعزيز السلم المجتمعي وتوجيه الناس إلى ما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة بعيدا عن الغلو والتشدد أو
0: نعم
1: التفريط ويعني والإفراط. ولذلك

0: قصد الشريعة السميحة المعروفة والمعهودة.
1: بارك الله فيكم دكتور، اسمح لي فقط يعني آسف على المداخلة، يعني
0: نعم
1: ان شاء يعني دقيقتين لي
0: نعم سيدي
1: وثلاث دقائق ان شاء الله لفضيلتك،
0: نعم
1: حتى لانه عندنا
0: نعم سيدي
1: موجز اخبار. لكن
0: إن شاء الله.
1: لعله فضيلة الدكتور، الجانب المؤسسي الذي اضطرتم له قبل قليل في الدولة الحديثة هو يعد امتداد لروح الهجرة. يعني انتم في دائرة الافتاء اصحاب السماحة الفضيلة ترجمتم يعني قيم التكافل في التي عكستها الهجرة إلى أنظمة وإجراءات وسياسات واضحة تدار بها الأزمات ويحفظ بها حق الإنسان في الأمن الاجتماعي والعيش الكريم، وأصلتم لهذه المعاني، معاني الهجرة، من خلال أن رعاية المحتاج وإغاثة الملهوف ليست فقط مجرد مبادرات تطوعية كما هي الآن تقوم بدور رائد. وقفية خير الأردن ليست هي في جانبها مبادرة تطوعية بقدر ما هي تأصيل شرعي لهذه المعاني، هي جزء من مقاصد الشريعة في حفظ النفس والكرامة والمال، وتندرج ضمن فقه المسؤولية التي تقومون به دكتور.
0: نعم صحيح والله، يعني الله يجزاكم خير على هذه يعني ابداء الملاحظه الطيبه والمباركه
1: بارك
0: في
1: الله
0: دور
1: فيكم.
0: الافتاء. كذلك كما تفضلت دكتورنا الحبيب، في دور الافتاء فقط ليس في اطر اصدار الفتاوى
1: نعم
0: او اطار اصدار الفتاوى، بل هناك يعني دائره عمليه تقوم على هم المواطن والوطن، وتقوم على يعني
1: وهذه من معاني
0: ايجاد
1: الهجرة هذه.
0: نعم حقيقة، وهذا ما كان يسعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. ونحن عندما ننظر إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ننظر إلا أنها مجرد دروس و
1: صحيح
0: يعني محاضرات وعبارة، لا هي مترجمة عملية بفضل الله عز وجل في هذه الدائرة الموقرة التي أسست في عام 2006 إلى هذا، كان لها دور هام في المجتمع. وبفضل الله عز وجل دكتور من إذاعتكم يعني أن دائرة الإفتاء تحوز وتستمد الثقة من المواطن، وحقيقة هذا يعني شيء نسعد به حقيقة عندما يلجأ إلينا المواطن في الأزمات وغير ذلك من القضايا الاقتصادية ومن القضايا كذلك الزوجية والخلافات الزوجية وكذلك الخلافات الأسرية بين الإخوة والأخوات عندما يعني يختلفون في قضايا الميراث وغير ذلك وتوزيع الأمور. نحن دائما كدائرة الإفتاء بفضل الله عز وجل هذه نراها في بأم أعيننا في كل لحظة وفي كل ثانية في كل ساعة، أن نرى هذا المجتمع الواعي والمدرك الوطن والمواطن حقيقة كانت لهم مرجعية واضحة، وما زالت الحمد لله، وإن شاء الله نحوز على هذه الثقة يعني الكاملة والمتكاملة ونسعى إلى ما هو أكبر من ذلك. لذلك دائرة الإفتاء كما أشار الدكتور إلى قضية الوقفية التي يعني تكون باهتمام كبير من سماحة المفتي العام ومن كذلك عطوفة الأمين العام، وعندما ننظر إلى مواقعنا بفضل الله عز وجل كم من قدم دائرة الإفتاء على ترجمة عملية من خلال الوقوف بجانب الفقراء والمساكين وكذلك لأهلنا في غزة ولأهلنا في جميع بلاد المسلمين من خلال يعني الوقفية الخيرية الهاشمية. حقيقة نحن بلد نعتز ونفتخر بسلالة الحبيب صلى الله عليه
1: الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: وهذا ما دائما نفتخر به ونعتز به في هذا
1: بارك الله فيكم
0: الوطن
1: دكتور.
0: المبارك سيدي. نعم سيدي
1: نعم يعني
0: الله يحفظك.
1: بالنهاية انتهاء دكتور، كل الشكر والتقدير في
0: الله
1: هذه
0: يحفظك.
1: المناسبة الكريمة العزيزة على قلب كل مسلم بذكرى الهجرة النبوية الشريفة. الشكر للمؤسسات الدينية الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكيف تقوم بدور يعني مجتمعي بربط يعني الواقع المجتمعي بقيم الهجرة، سواء كانت دائرة الإفتاء العام ووزارة الأوقاف، دائرة قاضي القضاء، كافة العلماء والخطباء والوعاظ يقومون بجهود في ترسيخ الوعي الديني والقيم القائمة على الوسطية وربط المجتمع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني الهجرة. وهذه المؤسسات حقيقة حولت القيم الإيمانية إلى وعي مجتمعي كما ذكرتم عن دائرة الإفتاء العام كمثال، من خلال الخطاب الديني الرصين والبرامج التوعوية. في حقيقة عندما نستحضر الهجرة في المملكة الأردنية الهاشمية نحن نستحضر خطاب ديني مؤسسي يعمق فهم الأمة لمعاني التضحية والبناء والتآخي وبناء الأوطان. فكل الشكر والتقدير دكتور نشأة الحوري المفتي في إدارة الإفتاء العام على ما تفضلتم به وأضطرتم لهذه المناسبة وربطها بالجانب المؤسسي في المملكة الأردنية الهاشمية ودورها في بناء الأوطان. دكتور نشأة الحوري المفتي في إدارة الإفتاء العام، كل عام وانتم بخير وبارك الله في
0: وانتم
1: جهودكم ان
0: بخير
1: شاء الله.
0: وصحة وعافية، وبارك الله في جهودكم ونراكم ان شاء الله بصحة وعافية،
1: وإياكم
0: وعاد الله
1: دكتور.
0: عز وجل على هذا الوطن بالخير واليمن والبركات يا
1: بارك
0: سيدي.
1: الله فيكم يا دكتور، جزاكم
0: الله
1: الله
0: يحفظك.
1: كل خير. حياكم الله.
2: مولاي صل.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، وجلالته يقول في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ

أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. قافلة مياه أردنية تصل شمال قطاع غزة ضمن جهود إنسانية متواصلة للتخفيف من معاناة السكان فيه. استشهاد شخص بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان، وقوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله تتبادلان الضربات. الرئيس الأمريكي يعلن اكتمال التفاهم مع طهران وبدء تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عنها. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا غدا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذه التغطية لمناسبة وذكرى الهجرة النبوية الشريفة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان FM. فحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. ويسرنا أن يكون معنا عبر اتصال هاتفي فضيلة الدكتور ركان أبو حمور. حياكم الله فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية والعربية بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير، حياكم الله دكتورنا الكريم وبارك الله في جهودكم إن شاء الله. يعني الآن في ضوء قيم الهجرة النبوية فضيلة الدكتور، وقد كنا مع ضيوف سابقين تحدثنا عن جوانب خاصة بالعقيدة وجوانب أخرى مجتمعية وجوانب مؤسسية، الآن فضيلة الدكتور يعني لو توقفنا عند إحدى الجوانب المهمة في وقتنا الحاضر وهو الجانب الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية وانعكاسات هذه المناسبة الشريفة على الموقف الأردني، كيف أو هل يمكن اعتبار ما يقدمه وقدمه الأردن من مواقف إنسانية امتدادا لمعاني المؤاخاة والتكافل التي جسدها الأنصار؟ ما هي الدروس العقدية والتربوية التي يمكن استخلاصها من هذا النموذج ومواقف الأردن بقيادة جلالة الملك حفظه الله في تعزيز قيم المؤاخاة والتكافل وهي ذاتها موجودة في الهجرة النبوية الشريفة؟ دكتور
1: سيدي، كما تفضلتم في البداية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الهاشمي العربي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما لا شك فيه دكتور، كما تعلم ويعلم الجميع، أن الأردن شكل نموذج عالمي في التعامل مع الأزمات الإنسانية.

وذلك كان انطلاقا من تجسيد عملي لقيم المأوى والنصرة والتقاسم الأخلاقي للموارد في العصر الحديث. وهذه كما تفضل دكتور يعني جاءت عبر أبعاد رئيسية، منها أبعاد جغرافية اللي هي تتحدث عن مفهوم جغرافيا اللجوء ومفهوم المأوى، وذلك يعني كان متمثلا باستقبال الهجرات المتتالية، كما كان في مجتمع المدينة الأنصار استقبلوا المهاجرين، كانت الأردن قد شرعت في استقبال اللاجئين وشرع الأردن أبوابه لعدة موجات من اللجوء الإنساني كما تعلم، من الإخوة الفلسطينيين وإخواننا العراقيين والسوريين وغيرهم، ليصبح الأردن ملاذا آمنا لمن ضاقت بهم السبل. أيضا الأردن قام على تقاسم لقمة العيش رغم محدودية الموارد الطبيعية والمائية للأردن، إلا أن الأردن رغم كل هذه المحدودية في الموارد إلا أنه شاطر اللاجئين في موارده الأساسية، والأمور يعني هذه الموارد الطبيعية المحدودة الأردن يعني لم يقف مكتوف الأيدي وينظر إلى إخوانه من العرب والمسلمين نظرة أن الأردن موارده محدودة ولا يستطيع، لا بل شرع أبوابه وشاطر اللاجئين موارده الأساسية وشاطرهم بنيته التحتية في مجالات التعليم والصحة والطاقة، تماما كما شاطر الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم. أيضا البعد الثاني كان ذلك متمثلا بالاندماج الاجتماعي ونبذ الإقصاء، فالعيش المشترك والتلاحم ما لم ينعزل اللاجئون في مجتمعات مغلقة أو معسكرات إقصائية بالكامل، بل انخرطت الغالبية العظمى يعني منهم في النسيج الاجتماعي الأردني بالأسواق المحلية، مما أدى إلى بناء علاقات مصاهرة ونسب تماثل أثر المؤاخاة النبوية في تذويب الفوارق ما كانت ما بين المهاجرين والأنصار. أيضا دكتور الأمان النفسي والاجتماعي منحت البيئة الأردنية المهاجرين شعورا بالطمأنينة وحفظ الكرامة الإنسانية، وهو المقصد الأسمى الذي سعى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما آخى بين المهاجرين والأنصار ليزيل عنهم وحشة الغربة والتهجير. كمان مما لا شك فيه وهو من أبرز الأبعاد القيادة الهاشمية والشرعية التاريخية، فالامتداد النبوي يرتبط الموقف الأردني بوجود قيادة هاشمية تستند إلى إرث نبوي يرى في إغاثة الملهوف ونصرة المستضعفين واجبا دينيا وأخلاقيا وقوميا، وهو ما يعزز ديمومة هذه المواقف ويجعلها يعني جزءا أصيلا من الهوية السياسية والوطنية للدولة. أيضا التحديات المعاصرة وسمو القيم الأخلاقية نجد ذلك في الإيثار في زمن الندرة، إن قيمة المؤاخاة تتجلى في أبهى صورها عندما يكون المعطي في حاجة، كقوله سبحانه وتعالى في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالأردن قدم نموذج إنساني رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة والأزمات المركبة، مفضلا البعد الإنساني على الحسابات المادية الضيقة. فهذا يعني النموذج الأردني يعني وكأنك تعيش في ذلك النموذج الذي عاشه الصحابة في زمن الهجرة ما بين المهاجرين والأنصار عندما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك أيضا كما تفضل دكتور في دروس عقدية وهنالك دروس تربوية ممكن استخلاصها من هذا النموذج. فمن الدروس العقدية مفهوم الجسد الواحد، أن الإيمان الذي يتمتع به المؤمنون إحنا أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يفرض نصرة الملهوف وإغاثة المستضعفين. وأيضا نحن في هذا الدين نعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأنه مقسوم، فاليقين بالرزق والبركة عندما تشارك الموارد نعلم أن هنالك البركة ستزيد ولن تنقص، نشارك إخواننا المسلمين مواردنا سواء كانت الموارد المائية أو الكهربائية أو البنية التحتية، هذا نابع من بعد إيماني بأن الله سبحانه وتعالى سيبارك لنا في هذا الرزق. أيضا الابتلاء والتمكين، يعني استضافة اللاجئين دكتور فيها بعد عميق وهي اختبار لصدق إيمان المجتمعات، لا هي فقط تنظير على وسائل الإعلام العالمية أو على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، الآن هذا اختبار حقيقي ترى من سينجح بهذا الاختبار، وكانت الأردن من الدول الرائدة التي نجحت في هذا الاختبار، وذلك كان من عمق يعني عقدي بحث نابع من إيمان أن الأردن يعني عبر وأثبت للعالم عن صدق إيمانه بأن هذا هذا هذا

0: تابع من إيمان ومن دين يستند إلى وحي من السماء. أيضا الترابط الإنساني، رابطة الإنسانية والعقيدة تتجاوز الحدود الجغرافية، يعني لا أنا لا أقف عند إغاثة الملهوب بس فقط هو من ينتمي لا. إلى قبيلتي أو إلى بلدي أو كذا، لا هم إنما المؤمنون إخوة. فكان الأردن قد تجاوز هذه الحدود الجغرافية ووقف مع إخوته وأشقائه من شتى أنحاء العالم. أيضا هنالك الدروس التربوية التي تعلمناها من مجتمع المدينة من المهاجرين والأنصار، وكانت أيضا حاضرة على أرض الأردن، منها تقديم مصلحة الجماعة على المنفعة الفردية. يعني إحنا هنالك يعني بعض الفوارق يعني ما بين المهاجرين والأنصار، فأذابها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللاجئين عندما لجأوا إلى هذا البلد العزيز المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه أمنه وأمانه وأن يبقيه آمنا مستقرا، أيضا لم يشعر إخواننا اللاجئين في يوم من الأيام بأن هنالك فرق بينهم وبين المواطن الأردني، بل كانت قد غلبنا المصلحة العامة على المصلحة الفردية. أيضا دكتور، من الدروس التربوية نستطيع تقول أن هنالك تنمية التعاطف، تعزيز روح التضامن والشعور بألام الآخرين، وكم شعرنا نحن في هذا البلد المبارك مع ألام إخواننا العرب عندما كنا نشاهد ما نشاهد مما يحدث حولنا من الكوارث أو الحروب أو غير ذلك من الأحداث التي حدثت في الأيام الماضية والسنوات الماضية. أيضا من ذلك إدارة الأزمات، التعود على الصبر والمرونة في مواجهة التحديات. وأيضا دكتور توريث العطاء، نقل إرث النصرة للأجيال الناشئة عمليا، يعني نعلم أبنائنا والأجيال القادمة بأن نصرة الملهوف وأن المسلمون جميعهم إخوة، وأنه لا بد من أن يبقى الإنسان يقف بجانب أخيه المسلم مهما كانت الظروف ومهما قلت الموارد. أيضا نبذل الأنانية، وذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع في مجتمعات المدينة عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، أول ما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع ببناء الإنسان ثم شيد البنيان، عمل على التآخي لتتصافح القلوب قبل الأيادي، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتشييد البنيان، ثم عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلص من النزاعات الإقليمية والتعصب الضيق الذي إذا وجد في مجتمع من المجتمعات لن ينمو هذا المجتمع، بل سيكون آلة هدم لأي مجتمع. فهذه الدروس التربوية والعقدية التي نستطيع أن نستخلصها يعني من دروس الهجرة النبوية المباركة.
1: بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور، يعني قد أوضحتم بأن الهجرة النبوية الشريفة قدمت مبدأ التكافل، وإذا ما ربطناه بالواقع الأردني يعني من خلال أن المملكة الأردنية الهاشمية يعني قامت بتنظيم هذا التكافل، والآن فالعاطفة وحدها لا تكفي، إنما قامت الدولة الأردنية بتنظيم هذا التكافل النابع من يعني القيم الهجرة النبوية عبر مؤسسات وتشريعات وسياسات وشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وعكست هذه المواقف الأردنية الإنسانية الحديثة والتجربة الأردنية في عكست امتدادا قيميا بروح المؤاخاة النبوية من حيث الرحمة والتكافل في إطار مؤسسي دولي. فكل شكر والتقدير لضيف هذه الفترة فضيلة الدكتور ركان أبو حمور، الإمام وخطيب مسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر، على ما قدمتم دكتور. بارك الله فيكم،
0: حياكم الله يا سيدي، وشكرا لكم ولإذاعتكم
1: جميعا سيدي. كل عام وانتم بخير إن شاء الله،
0: وأنتم والأمة الإسلامية
1: ربنا يحفظكم سيدي. حياكم الله سيدي،
0: حياكم
1: جميعا
0: الله يا سيدي
1: جميعا إن شاء الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه التغطية المباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان FM. تستمر حتى الساعة 11 هذا البث المشترك والضم مع إذاعة القرآن الكريم. فحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. وحقيقة أيها الإخوة في تغطيتنا لمناسبة الهجرة وذكرى الهجرة النبوية الشريفة نستمر في الحديث عن تأطير الجانب المؤسسي وجانب المؤاخاة في الهجرة النبوية وانعكاسها على واقعنا المعاصر. وقبل قليل ويسرنا يعني أنا قبل المداخلة أن نرحب في الاستوديو بفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري المحاضر في التفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم على هذا البرنامج والمحاور الرئيسية والمهمة. ونشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والقائمين على هذه الإذاعة مهند بيك الصفدي والدكتور معارك والموجودين بارك الله فيكم في هذه السنة المباركة الهجرية التي هي بداية إن شاء الله خير وبركة للأمة العربية والإسلامية وللأردن بشكل خاص.
0: آمين. كل عام وأنتم بخير. يعني فضيلة الدكتور قبل قليل كان معنا مداخلة مع فضيلة الدكتور ركان أبو حمور وقد تحدث عن يعني اعتبار المواقف الإنسانية للمملكة الأردنية الهاشمية في الوقت المعاصر.

0: حقيقة هي امتداد لنموذج المؤاخاة والتكافل في الهجرة النبوية المباركة، حيث كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هي لم تكن حقيقة مجرد تعاطف، بل كانت إعادة لبناء مجتمع كامل على أساس الإيمان، تقديم النصرة والحماية دون مقابل، وتجاوز العصبية القبلية إلى رابطة العقيدة. والآن في الوقت المعاصر أيضا قدم الأردن جانب إنساني كبير موسع. فكيف يمكن تأطير هذه المسألة دكتور، بناء على ما تفضل فيه الدكتور قبل قليل؟ بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذا المحور الهام الجديد في هذه السنة المباركة الطيبة. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وسيد الموجودات المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. بداية نثني على كلام فضيلة الدكتور ركان أبو حمور على ما ذكره آنفا من معان جميلة ومضامين عظيمة تبين لنا أهمية المؤاخاة التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار. ونريد أن ننزل هذا المفهوم على أرض الواقع، على أرض بلدنا الحبيب الأردني المبارك، الأردني الهاشمي العربي، هذا البلد الذي آخى بين كثير من الناس وكثير من الدول المجاورة، وقدم لهم كل ما بوسعه أن يقدم رغم موارده القليلة. قدم لهم من الطعام والغذاء والدواء والكسوة والعيش الآمن في هذا البلد المبارك. هذا كله يبين لنا على أن الإسلام عندما جاء بمفهوم المؤاخاة كان من أهم قواعد هذا الدين والإسلام. ولذلك النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندما دخل المدينة المنورة مهاجرا من مكة إلى المدينة المنورة قعد قاعدة المؤاخاة بين الأنصار وبين المهاجرين. لذلك نقول للمسلمين وللإخوة المستمعين ولكل الناس أجمعين، إن هذا الدين قائم على المؤاخاة، إن هذا الدين قائم على المحبة، إن هذا الدين قائم على الرحمة، إن هذا الدين قائم على أن يساعد القوي الضعيف، إن هذا الدين قائم على أن يساعد الغني الفقير. هذه معان إنسانية ومعان إسلامية ومعان فطرية للإنسان السوي المؤمن الصادق. فكيف إذا جاء الإسلام بهذه المعاني العظيمة، وكيف إذا جاء نبي الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذه المبادئ وبهذه المضامين؟ لذلك نقول لأنفسنا ونقول للناس أجمعين وخاصة لأمتنا العربية والإسلامية، ونهنئها في هذا العام الهجري المبارك، إذا أردنا أن نكون سعداء في هذه الدنيا، وإذا أردنا أن نكون أقوياء، وإذا أردنا أن نكون أصحاب قوة وسيادة ووحدة، وإذا أردنا أن نسمو فوق الأمم، فلا بد أن نقعد قواعد المؤاخاة فيما بيننا، وأن نبتعد عن المذهبية المتشددة المتعصبة وعن الطائفية وإقصاء الآخر وعن العنصرية وعن التفرقة ما بين هذه الأمة. الأمة لن تقوى ولن تكون قوية ولن تكون صاحبة كلمة وإرادة وعزيمة بين هذه الأمم، ولن تستطيع أن تسترد مقدساتها ولا أن تسترد كرامتها إلا من خلال وحدتها، إلا من خلال محبتها، إلا من خلال المؤاخاة ما بين الناس أجمعين. لذلك الأردن أعطى نموذجا عظيما كريما بسبب وجود الهاشميين في بلدنا هذا المبارك، الذين أيضا علمونا تعليما عمليا كيف يؤاخوا بيننا وبين إخوتنا من الدول المجاورة، كما ذكر فضيلة الدكتور ركان قبل قليل، ما بين إخوتنا في فلسطين، ما بين إخوتنا في سوريا، ما بين إخوتنا في العراق، ما بين إخوتنا في اليمن، وقدموا لهم كل ما بوسعهم من إمكانيات ومن طعام ومن شراب ومن غذاء ومن دواء ومن بلد.

0: بلد آمن وشاطروهم العيش في كل شيء رغم قلة موارد هذا البلد المبارك، ولكنه لأنه بلد الهاشميين، بلد الصحابة الكرام، بلد المقامات والأضرحة، بلد الأولياء والصالحين، بلد العلماء، بلد الشهامة والنخوة والكرامة، بلد ولله الحمد نفتخر بكل ما فيه من معاني، نفتخر بكل ما فيه من وحدة داخلية فيما بينه، نفتخر بكل ما فيه من نسيجه الاجتماعي الذي علم كثيرا من الدول المجاورة، علمهم الكرم، العطاء، الشجاعة، المؤاخاة ما بين الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى رفع من قدر المهاجرين والأنصار وأعلى من شأنهم وجعلهم مخلدين إلى أبد الآبدين في قرآنه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. خلد ذكر الأنصار والمهاجرين بسبب ماذا دكتور؟ بسبب ما عندهم من المؤاخاة والوحدة التي أقامها النبي عليه السلام فيما بينهم. فقال الله عز وجل مادحا الأنصار والمهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإسلام وديننا ليس بالنظريات والكلام، وإنما بالأعمال والرحمة والمحبة والمؤاخاة ما بين الناس.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. ويعني في الهجرة النبوية حقيقة المدينة المنورة احتوت المهاجرين والأنصار والطوائف الأخرى في إطار صحيفة المدينة، وحقيقة الهاشميون عبر الامتداد التاريخي دائما كانوا يرددون بأن هذه المملكة وهذا البلد بلد المهاجرين والأنصار، وقد احتضن موجات كما قلتم لجوء متعددة عبر التاريخ الحديث من خلال التنوع الاجتماعي داخل إطار الدولة. وحقيقة ما يميز المملكة الأردنية الهاشمية هي قوة المجتمع الموجود فيه، وهذه قوة المجتمع حقيقة دكتور إذا ما ربطناها بمعاني الهجرة النبوية الشريفة، الدولة النبوية الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قويت من خلال بأنها استوعبت هذا الاختلاف والتنوع في فكانت وثيقة المدينة. والآن في إطار المملكة الأردنية الهاشمية عبر مقارنة يعني وتأصيل تاريخي وواقعي، قوة المجتمع الأردني حقيقة في قدرته بأن الأردن كان قادرا على استيعاب هذا الاختلاف وموجات اللجوء المتعددة ولم يقم بإقصاء أو نموذج الإقصائي، فبالتالي كانت قوة المجتمع. هذا جانب مهم دكتور، بأن القوة ووحدة الصف هي تقوم على استيعاب الآخر وليس إقصائه، وهذا ما مثلته الهجرة النبوية وما انعكس واقعيا في مملكة الأردن الهاشمية.
0: يعني كلام جميل دكتور دويري على ما ذكرته من التنوع والاختلاف، يعني قوة الأمة ونصرة هذه الأمة من خلال وحدتها وأن تستجمع وأن تتكيف مع التنوع الآخر وأن تستقطب الآخرين وأن تتكيف مع
1: تستوعبهم
0: وأن تستوعبهم بكل إمكانياتهم. ولذلك الحمد لله ديننا الإسلامي ما تعلمناه من خلال الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة كما ذكرتم فضيلتكم، عندما دخل النبي عليه وآله الصلاة والسلام المدينة المنورة الشريفة استوعب كل ما فيها إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين، استوعب الكفارة والمنافقين واستوعب اليهود وجعلهم يدخلون في وثيقة واحدة، ولم يكن حينئذ هناك خلاف سياسي ما بين المسلمين واليهود، كانوا تحت قانون ودستور واحد وهو ما يسمى بالوثيقة. هذا يدلنا على شيء ضروري مهم جدا على الأخوة المستمعين وعلى الناس أن يدركوه، أن إسلامنا يستوعب كل إنسان على وجه هذه الأرض، وأن إسلامنا يعطي الحقوق لأصحابها بغض النظر عن دينهم، بغض النظر عن طوائفهم، بغض النظر عن لونهم، عن جنسهم، عن عرقهم، عن أصولهم. إسلامنا من أجمل معاني، من أجمل ما في هذا الإسلام من معاني هو أنه يستوعب الآخرين ولا يبعد أحدا ولا يجعل الناس يعيشون في انعزالية بالمجتمع، بل يعطيهم حقوقهم، يعطيهم ما لهم ويأخذ ما عليهم، يقدمهم في الوظائف في العمل، يأخذ منهم، يتعاون. هذا التنوع في المجتمع يثري المجتمع. ولذلك هنا إشارة دكتور دواري مهمة،
1: نعم.
0: والإخوة المستمعين،
1: نعم سيد.
0: يعني أنا كنت عندما أدرس في جامعة العلوم الإسلامية في موضوع السيرة النبوية، في موضوع الوثيقة أو الدستور في السيرة النبوية، هذه الوثيقة تستحق منا نحن الناس والمسلمين أن ندرس هذا الدستور الذي أقامه النبي عليه وآله الصلاة والسلام في المدينة المنورة. هذا الدستور هو دستور عالمي، دستور إنساني، دستور أخلاقي، دستور يتواءم ويتكيف مع الناس أجمعين، لا يقصي أحدا، لا يبعد أحدا، لا يضطهد أحدا، لا يخرج أحدا من الدولة، يعطي الناس حقوقهم، يرفع مكانتهم، يتعامل مع المسلم ومع اليهودي ومع المنافق ومع الكافر بطريقة سوية، بعدل، بالمساواة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ملخص الكلام أن ديننا وإسلامنا يستوعب الناس أجمعين، وليست عنده مشكلة مع أحد من الخلق، وإنما جاء الإسلام من أجل أن يدعوهم إلى الخير، إلى البر، إلى الإحسان. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه النجدين. الإسلام لم يكن يسيطر ويضطهد ويلزم أحدا، لا بإيمان ولا بعمل ولا بشيء، طالما أنه يسير ضمن قواعد النظام الإسلامي وضمن قواعد الدولة الإسلامية. لا يعني ذلك أن نبرر للآخرين المعاصي والسيئات والجهر بالمعاصي، هذا موضوع آخر، ولكن الإسلام يستوعب الناس ويجعلهم يحبون هذا الدين ويعطيهم حقوقهم ولو كانوا غير مسلمين. بعض الناس قد يعني يقول يعني الإسلام يعني هو يقول للناس افعلوا ما شئتم من كفر وضلال ومعاصي وسيئات، هذا الكلام غير صحيح، وإنما المقصود من ذلك أن الإسلام يرشدهم إلى الحق ويلزمهم بالقوانين والدستور الذي أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدولة الإسلامية وهي المدينة. ونريد أن نتكلم عن موضوع هام: لماذا سميت المدينة مدينة؟ لأنها مدنية بطبيعتها، مدنية بقوانينها، مدنية بتعاليمها التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سائدة على كل من كان يعيش في ذلك المجتمع. ولذلك خرج النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة، كان قبل ذلك تسمى يثرب، فعندما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام بمعانيه وبقواعده وبالدستور الذي أقامه سميت مدينة تستجمع وتجمع كل أطياف الناس.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. وأنتم أشرتم إلى وثيقة المدينة، ولعلكم تشيرون إلى جانب مهم، وهو بأن الإسلام أو يعني أو الهجرة النبوية كان فيها مبدأ العمران، وهو عمران ليس البناء المادي بقدر ما هو بناء الإنسان والمجتمع. لعلنا نقف عند المسجد، بناء المسجد عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فكان مركز العمران، هو كان مركز عبادة وكان تعليم وإدارة تواصل اجتماعي، وحولت هذه الوثيقة وأسست من يعني ثم جاءت الوثيقة لتؤسس أول نموذج لتنظيم الحقوق والواجبات. حقيقة دكتور، العمران الحقيقي ليس هو تحويل هذه القيم إلى مؤسسات تحفظها؟ وكنا قبل قليل قد تحدثنا مع ضيف من دائرة الإفتاء العام، وقلنا بأن كيف تحولت معاني القيم والتكافل في الهجرة النبوية في النموذج الأردني إلى قيم تكافل عبر المؤسسات، عبر التشريعات، ومن هنا جاءت الهجرة لتؤسس لهذه المعاني. ثم كانت الدولة المنظمة التي تؤسس لتنظيم الحقوق والواجبات، نعم. وتحول موضوع التكافل من موضوع تعاطف، نعم. إلى موضوع له بعد تشريعي وقوانين ومربوط بمقاصد الشريعة، وقامت المؤسسات التي ترعى هذا التكافل وتؤطره عبر قوانين.
0: نعم سيدي، جميل جدا. نعم. هذا الربط في موضوع الوثيقة وموضوع المسجد وموضوع المجتمع.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر، وكلنا نعلم ذلك، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لم تكن هجرته هجرة فقط مكان وزمان وأشخاص، وإنما هجرة معاني، هجرة مضامين، هجرة هدائيات، هجرة أنظمة وقوانين. النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سيدنا عمر

0: تاريخ بهذا التاريخ وهو تاريخ الهجرة، لما تحمل هذه الهجرة، تحمل هذه الهجرة النبوية الشريفة من معان سامية عظيمة جليلة، كانت هي انعطافا من أناس كانوا مضطهدين من المسلمين أصبحوا أقوياء، من أناس كانوا مشتتين ومختلفين في جلوسهم في المجتمع أصبحت لهم دولة وكلمة وإرادة وسيادة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جلس في المدينة المنورة أقام هذه القوانين وأقام هذه الدساتير من خلال هذه المعاني والمضامين العظيمة الجليلة، يعني كانت مفهوم الأخوة والرحمة والمودة، وبعض الأحكام الإسلامية كانت متفرقة ومتبعثرة ولم تكن مقننة ولم تكن منظمة. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسس هذه الدولة أسس قواعد الرحمة، أسس القواعد والأنظمة والقوانين والتعليمات الإنسانية العالمية التي يجب على كل مسلم وعلى كل إنسان إن كان مسلما أو غير مسلم أن يسير عليها. وهنا يعني يظهر لنا قوة الدولة وقوة القوانين، لأن الإنسان إذا تركته من غير قوانين ومن غير أنظمة ومن غير تعليمات فإنما يعني يصبح يعيش كأنه في الغابة، لا يردعه شيء، لا يخاف من شيء، كما يقال من أمن العقاب أساء الأدب، إلى غير ذلك من هذه المعاني. ولذلك النبي الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانت له معان سامية وكانت عنده تعليمات في إنشاء هذه الدولة للمواطنين الموجودين في هذه الدولة. لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، لا يجوز لأحد أن يأخذ حق أحد، لا يجوز لأحد أن ينبذ أحد، أن يضطهد أحد. الناس يشتركون ومشاركون في المجتمع وفي الدولة في العطاء في بناء هذه الدولة. ومن هنا كانت المدينة المنورة هي دولة المدينة، دولة قائمة على المدنية، على التطور، على التحضر، على استقطاب واستيعاب جميع أطياف الناس. وهذا معنى جميل جدا. يعني أذكر أننا قمنا سابقا في موضوع المدينة المنورة والدستور أقام سمو الأمير غازي حفظه الله تعالى ورعا بالنسبة لمعاني هذه السيرة وبالنسبة لمعاني هذا الدستور والوثيقة، أقام مؤتمرا إسلاميا جمع كثيرا من العلماء وبين لنا أهمية هذه الوثيقة وهذا الدستور الذي يجب على الناس كل الدول أن يأخذوا به، أن يتعلموا منه، أن يتعلموا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحقوق للآخرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتوى جميع الناس ولم تكن هناك نعرة ولم تكن هناك طائفية في هذا المجتمع الذي كان يعيش به صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب غضبا شديدا إذا رأى إنسان يعتدي على إنسان، يغتاب إنسان، ينم على إنسان، يسخر من إنسان. ديننا قائم على عدم السخرية وعدم الاستهزاء في المجتمع، على الوحدة، على الرحمة، على المودة.
1: أتوقف عن هذه الدكتور قبل أن نأخذ يعني مداخلة إن شاء الله في جانب نفسي، يعني بي إن شاء الله مع الدكتور حسين الخزاعي. لعلك دكتور تشير إلى موضوع يعني هجرة، أشرت قبل قليل إلى موضوع هجرة المعاني، وهو المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، أو من ترك وابتعد عن كل ما حرمه الله سواء كان في الفعل أو في القول أو في النية، إلى حين إن شاء الله الاتصال. دكتور نعلق على هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو على هذه الذي حديث الذي رواه البخاري رضي رحمه الله عندما قال المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه.
0: بارك الله فيكم يا سيدي. هذا الحديث حديث عظيم وجميل جدا، يريد لنا أن يبين لنا معنى آخر، معنى الهجرة. الناس يعتقدون أن الهجرة النبوية الشريفة فقط من مكة إلى المدينة، كما ذكرنا قبل قليل هو عبارة عن تحول مكان. المسألة ليست هي تحول مكان أو زمان، وإنما هي هجرة إلى الله وإلى الرسول. ولذلك نقول للإخوة وللمستمعين، علينا أن نهاجر إلى الله بقلوبنا، علينا أن نهاجر إلى الله بأعمالنا، علينا أن نهاجر إلى الله بنياتنا، علينا أن نصدق النيات، علينا أن نصحح النيات، علينا أن نعمل الأعمال من أجل الله سبحانه وتعالى، علينا أن نهجر المعاصي السيئات الآثام، علينا أن نهجر العادات السلبية، علينا أن نهجر التقاليد. كثير من الناس عندما تجلس معه تكون في مجلس تقول له يا أخي لماذا تعمل كذا ولماذا تعمل بهذا الشيء وتقول هذا القول، يقول أنا تعودت هذه العادة وهذا طبع مني لا أستطيع أن أغيره. نقول لهؤلاء الإخوة أن الإنسان المؤمن صاحب العزيمة والإرادة يستطيع أن يغير من طبائعه وطبعه، يستطيع أن يغير من عاداته وتقاليده من خلال ماذا؟ من خلال الهجرة النبوية، من خلال أن الذي يهجر المعاصي والسيئات. فأنت أيها المسلم إذا صححت قلبك ونيتك وعملك وأصبحت مهاجرا إلى الله، تكون مهاجرا إلى الله بماذا؟ ليس أن تذهب من دولة إلى دولة، هذه الهجرة ليس هذا المفهوم فقط، وإنما الهجرة أن تهجر السيئات الآثام المعاصي الشهوات والملذات. ومن منا لا يخطئ، ومن منا لا يذنب، وكما يقول صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. يعني إن شاء الله لعلنا نستمع إلى أنشودة أخي سعد إن شاء الله، يعني مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، قمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها بما يجود عليه أخونا سعد الأخونا المبدع دائما اللي بيعطينا يعني أناشيد ومدائح نبوية إن شاء الله كما يقال نشنف بها آذاننا. بارك الله فيكم دكتور، حياكم الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب مجددا بكم أيها الإخوة في هذه التغطية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان FM. ونرحب مجددا بفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري المحاضر وفي والمختص بالتفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية.

0: الإسلامي الأسبق. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم على هذه النفحات الطيبة المباركة في هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم، يعني فضيلة الدكتور، كنا نتحدث قبل قليل عن هجرة المعاصي وهي من معاني الهجرة النبوية. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن معاني السلوك المعاصر،
1: نعم،
0: يعني ما يغضب الله عز وجل من نظر وسماع محرم، من محتوى محرم أو مؤذي، كل ما يضعف الإيمان، يفسد الأخلاق، ينقص الحسنات، ننتقل الحقيقة، نريد الانتقال من الغفلة إلى الذكر، من الهوى إلى رضا الله عز وجل، مجال كيف يعني نقوم بإعادة هيكلة وترتيب الأولويات في مجالسنا، في حياتنا، في شوارعنا، في تعاملنا مع الآخر، أليس هذا من مضامين الهجرة دكتور؟
1: بارك الله فيكم سيدي، هذا معنى أيضا دقيق وعظيم جدا. على الناس أن يدركوا وأن يعلموا أن موضوع الهجرة كما ذكرنا قبل قليل ليس فقط الهجرة من مكان إلى مكان، وإنما الهجرة الحقيقية أن تهجر المعاصي. ما الفائدة عندما تهجر المكان والمعاصي باقية؟ لا فائدة ولا ثمرة من ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمنا من خلال هجرته من مكة إلى المدينة أنه دخل إلى مكان فيه الطهارة والعفة والعطاء والكرم، فيه القوانين والأنظمة التي تتماشى مع قواعد الإسلام. ولذلك المسلم الحقيقي الذي هو الذي يهجر المعاصي في بيته، يهجر المعاصي في مجتمعه، يهجر المعاصي في أماكن اجتماعه. لذلك نجد كثير أو بعض الناس أنهم عندهم من المعاصي والسلبيات من غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، ومن عادات سلبية وتقاليد ليست شرعية. عندما تقول له يا أخي لماذا تفعل كذا، لماذا تتكلم على الآخرين، لماذا تؤذي الآخرين، لماذا لماذا، يقول والله أنا تعودت هكذا، هذا طبعي لا أستطيع أن أغيره. وهذا ما نسمعه كثير من الناس، يعني خاصة في موضوع يعني ما نأتي به إلى بيوت العزاء، إلى الأماكن الاجتماعات، الناس نرى الغيبة، النميمة، السخرية، فلان وعلان وإلى غير ذلك. طب أنت كيف تريد أن تكون مسلما حقيقيا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
0: والمهاجر أيضا من
1: والمهاجر من هجر
0: ما نهى الله
1: عنه وهجر المعاصي. إذا أنت لم تتحقق بهذين أو بتلك الصفتين العظيمتين، إذا أنت لم تترقى إلى مفهوم الإسلام، فكيف تريد أن ترتقي إلى مفهوم الإيمان والإحسان؟ إذا أبجديات الإسلام أنت أيها المسلم غير ملتزم فيها، وهو الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وعدم احترام الآخرين، نرى في المجالس، في العزاء، على مستوى المساجد نرى جروبا، بعض الناس يجلس خمسة مع هؤلاء وخمسة من هؤلاء، وهذا يتكلم على الإمام وذلك يتكلم على المؤذن والآخر يتكلم المروحة المكيفات، يعني هو عقله ليس في الذكر والهداية والطاعة والعبادة والترقي الروحي، وإنما فطر وطبع على أنه يتكلم عن الآخرين، يريد أن يثبت نفسه، أن يثبت وجوده. طب أنت أيها المسلم، أنت تأتي إلى بيت الله، تأتي إلى مكان في اجتماع للآخرين، بدل أن تكون صورتك صورة إسلامية إيمانية، تكون صورتك صورة فيها من المعاصي ما فيها، فأنت لم تهجر لا المعاصي ولا السيئات ولا الآثام. يعني يكفي لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن المسلمين اليوم طبقوا فقط هذا الحديث والله لتغير حالهم وأمرهم ولتغيرت مجتمعاتهم، ولما رأينا الحقد والحسد والخلافات والنزاعات قائمة فيما بينهم، وهو حديث النبي عليه السلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني ما معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي لا يوجد هناك شر ولا ذنب أعظم من أن تحتقر أخاك المسلم إذا احتقرته بقلبك أو بإشارة أو بغمز أو بلمز. طب هذه أبجديات الإسلام في المعاني، إذا لم نلتزم فيها فكيف نسمي أنفسنا بأننا مؤمنون ومسلمون وأننا من أفضل الأمم؟ نكون بأفضل الأمم إذا تمسكنا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إذا أنت المسلم تقول والله أنا أفضل منه، أنا ربنا أعطاني مال فأنا أفضل منه، أنا أعطاني شوية علم أنا أفضل منه، أنا عندي سيارة فاخرة أنا أفضل، عندي بيت، عندي عقل، ترى نفسك على الآخرين وتحتقر الآخرين، وهذه مشكلة وظاهرة اجتماعية موجودة بين الناس بطريقة غريبة جدا، وهي ليست من صفات المسلمين. نقول في هذه الحلقة لو أن المسلمين اليوم ومن سمعنا تمسك بأنه أحسن الظن بالآخرين، وأنه لا يحتقر الآخرين، وأنه يعظم الناس ويحترم الآخرين ويقدرهم، لو أننا تمسكنا بهذه الصفة لكنا على قلب

0: عائشة: لقد أشرت أو تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. أنا القصد هاي المعاني إذا ما كانت موجودة بين العلماء وطلاب العلم ومجتمعاتنا ومواطنينا، فما الفائدة من هذه الدروس والمحاضرات وهذا الإعلام؟ إحنا عندما نتكلم وندعو إلى الله كلنا مقصرون وكلنا نقع في الخطأ، ولكن علينا أن نصوب وأن نصحح هذا الخطأ. وأنت ترى دكتور زايد، يعني في مجتمعاتنا كيف نرى بعض الأمور السلبية والعادات التي لم يهجرها كثير من الناس. نذهب إلى بيت العزاء، كنت البارحة كما ذكرت لك قبل قليل في بيت عزاء إلى آخره، الضجة والكلام والغيبة والنميمة والدخان ورفع الصوت وعدم احترام المجلس، مجلس العزاء، وعدم احترام الذين توفي لهم ذلك الشخص. يعني نرى الشيء الغريب، لو صححنا هذه المفاهيم وغيرنا هذه المظاهر وأصبحت مجالسنا مجالس قائمة على الاحترام والود والمحبة، لكان ذلك ممن هجر المعاصي
1: طب دكتور،
0: والسيئات.
1: دعنا نعطي حلا للاخوه لانفسنا
0: نعم.
1: والاخوه المستمعين. الان كيف تؤطر مجالس الذكر هذا السلوك؟ كيف تربي مجالس الذكر سلوكياتنا المعاصره التي نافت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله؟ كيف تلعب مجالس الذكر وفي دورا مهما في تهذيب سلوك المسلم وتجعله هادئا متصلا بالمعاني الروحية، وتجعله يعني وكأنه ملاكا يمشي على الأرض؟ دكتور
0: بارك الله فيكم. أيضا ربط جميل جدا، أن الإنسان إذا أراد أن يهجر فعلا طبائعه السلبية
1: يريد شيء يعينه على هذا،
0: وسلوكياته الشائنة، وشيء يريد أن يعينه على أن يغير من طبعه ومن فكره ومن تربيته التي تربى عليها إلى تربية أحسن وأفضل، ما عليه إلا أن يذهب إلى مجالس الذكر. فإن مجالس الذكر فيها الطمأنينة وفيها الأمن والأمان والاستقرار. مجالس الذكر تعلم الإنسان التربية، تعلم الإنسان الرقي الروحي، تعلم الإنسان التزكية النفسية، تعلم الإنسان احترام ذلك المكان، لا في رفع صوت ولا في إيذاء ولا في غيبة ولا في نميمة ولا في احتقار للآخرين. مجالس الذكر، العلماء أهل التربية وأهل الإحسان والتصوف كلهم دائما كانوا يؤكدون على أن الإنسان لا يجوز له أن يؤذي أخاه ولو بقلبه، عليه أن يحسن الظن بالآخرين، فإن حسن الظن من أعظم معاني التي يأخذها الإنسان من مجالس الذكر. ولله الحمد في هذا البلد العربي الهاشمي، المملكة العربية الهاشمية، عندنا مجالس ذكر ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومجالس القرآن وختمة القرآن الكريم التي أقامتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأئمة والمساجد. وهذه المجالس، مجالس القرآن ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تهذب النفس وترقي النفس وتغير طبائع الإنسان وطبيعته. الإنسان دكتور الدويري ليس بها السهولة أن يغير طبعه، فالطبع للطبع يسرق، قال العلماء. ما معنى الطبع للطبع يسرق؟ إذا أنت صاحبت آخر فلا بد أن تأخذ من طبعه، إذا صاحبت ومشيت مع آخر أيضا لابد أن تأخذ من صفاته، هذا معنى فالطبع للطبع يسرقه. فأنت عندما تذهب إلى مجالس الذكر، مجالس الإيمان،
1: تجاهد نفسك،
0: تجاهد نفسك، تغير من طبعك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا معاني عظيمة جميلة. مجالس الذكر هي التي تثقلك، وهي التي تغير من شخصيتك، وهي التي تغير من طبائعك،
1: وينتقل من الاضطراب إلى الطمأنينة،
0: وتنتقل من اضطراب إلى طمأنينة إلى راحة نفسية واستقرار. ونقول لهؤلاء الذين يقولون مجالس الذكر كلام ما له فائدة وما له ثمرة، ومجالس الإيمان هاي ما لها قيمة، وبظن والله إنه فقط إنه يجلس بمجالس الغيبة والنميمة والقيل والقال والشهرة والكبرياء، هذه مرض للقلوب، هذه تزداد بالمرض مرضا آخر بدل أن تهذب نفسك. وهذا معنى قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آية أخرى: قد أفلح من تزكى. المسلم والمؤمن
1: وذكر
0: اسم ربه فصلى. الإنسان قيمته، قيمة الإنسان، ماذا قال ابن عطاء الله الإسكندري؟ كلام جميل بالحكم العطائية التي ذكرها الإمام البوطي رحمه الله تعالى: الإنسان أنت بالروح لا بالجسم إنسانه. الإنسان، قيمة الإنسان بالروح، قيمة الإنسان بما عنده من صفات طيبة أخلاقية تربوية سلوكية، ليس قيمة الإنسان بما يلبس من بدلة ولا من لباس ولا من شكل ولا من مظاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لا ينظروا
1: أجسادكم.
0: إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظروا إلى

0: قلوبكم التي في الصدور. الإسلام دين قلوب ليس دين مظاهر. إذا من أراد أن يغير من طبعه، من أراد أن يغير من طبائعه، وما أكثر هؤلاء الناس الذين لا يغيرون طبيعتهم، فنقول لهم من خلال هذا المنبر الإعلامي: أيها الناس، منفعة لكم ومن أجل أن تنتفعوا أنتم لأنفسكم، فلا أحد ينفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا عملكم الصالح. إذا أردتم أن تغيروا من طبائعكم فما عليكم إلا أن تقرأوا القرآن، أن تلتزموا به، أن تذهبوا إلى مجالس الذكر، إلى مجالس العلم، إلى مجالس الصلاة على النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وما أكثرها. في عمان، في إربد، في الشمال، في الجنوب، نرى هناك علماء ربانيين صادقين يجمعون الناس على ذكر الله عز وجل،
1: ويعيدون توجيه الإنسان إلى الله مرة أخرى،
0: ويعيدون كينونة هذه
1: صحيح.
0: الإنسان وتوجيهه مرة أخرى إلى الله، لا يريدون بذلك من أحد لا
1: صحيح.
0: جزاء ولا
1: ولا شكورا.
0: شكورا. أما ما نراه فقط نريد أن نظهر أنفسنا على أننا أصحاب كلمة وإرادة، وأن نظهر
1: نعم.
0: أنفسنا على بعضنا، هذا ليس من ديننا. فعلى كل مسلم أن يغير من طبعه لكي نكون مهاجرين إلى الله ورسوله.
1: أجركم الله وأحسن الله عليكم دكتور، إن شاء الله نتواصل بعد قليل. كل شكر الزملاء اللي كانوا معنا خلال هذه الفترة، يعني اللي تم تغطية هذه الذكرى المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وكان معنا الإذاعة الأردنية للبرنامج العام وإذاعة عمان اف ام. راح نتواصل دكتور إن شاء الله بعد 11، لكن نشكر زملائنا اللي غطوا هذا الضم: سعد الدبوبي، مأمون شحادة، سعيد حماد، ونتواصل بعد قليل دكتور إن شاء الله. بارك الله
0: بارك
1: فيكم.
0: الله فيكم يا سيدي وأحسن الله إليك.

إذاعة القرآن الكريم من عمان نقدم لكم الآن أيها الإخوة والأخوات تسجيلا للاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية يوم أمس بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، وجلالته يقول في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. قافلة مياه أردنية تصل شمال قطاع غزة ضمن جهود إنسانية متواصلة للتخفيف من معاناة السكان فيه.

قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله تتبادلان الضربات، وإيران تحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيعتبر انتهاكاً للاتفاق مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يعلن اكتمال التفاهم مع طهران وبدء تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية، مؤكداً إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عنها. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا غدا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ.

إذن اليوم حلقة استثنائية من نوافذ، حيث نقف خلف منتخب النشامة، لأن اليوم تشجيع النشامة هو تشجيع لاسم الأردن.

وأيضا راية الوطن ودعم لطموح أبناء هذا الوطن وإصرارهم على تحقيق الإنجاز. في كل مباراة بيحمل منتخبنا آمال الأردنيين بيمثل الوطن بكل فخر بكل مسؤولية، فيحتم علينا بأنه ندعمه ويكون دعمنا ثابت لهذا المنتخب. ثقتنا فيه كبيرة بقدرة النشامة اليوم على تقديم الأفضل ورفع علم الأردن عاليا في كل المحافل. فاليوم كنا مع المنتخب الوطني وكنا الأردن.

إذن نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. تستطيعون سمعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. تحية للزملاء فريق العمل الزميل علاء قطفان من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

0: إذن مستمرين معكم مستمعينا في هذه الحلقة الاستثنائية اللي ممكن بتفصلنا ممكن 24 ساعة أو حتى أقل عن يعني المواجهة الأولى لمنتخب النشامة في كأس العالم. وفعلا في لحظات استثنائية اليوم وطننا بيكتب فصل جديد من الحلم, واليوم الأردنيين أمام محطة تاريخية طال انتظار هذه المحطة. ومنذ إعلان التأهل اليوم قلوبنا امتلأت بالأمل, شوارعنا امتلأت بالأعلام والأصوات توحدت خلف اسم الأردن. اليوم رح نفتح ممكن دلالات هذه المشاركة التاريخية اللي بتعني كل الأردنيين رياضيا ووطنيا, وكيف أنه ممكن الجمهور يكون له أيضا مشهد استثنائي بموازاة مع المشاركة الاستثنائية لمنتخب النشامة. لحتى نكون على مقربة أكيد رح نكون مع إعلامي رياضي أردني بدي أسميه مخضرم واللي عاش حلم من زمان, الأستاذ لطفي الزعبي. يسعد صباحك كابتن.
1: صباح الخير, كيف الحال؟ يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لحتى تكون معنا اليوم ونتحدث عن المشاركة الأولى لمنتخب النشامة في هذا المحفل العالمي. هو محطة تاريخية للرياضة الأردنية, وحضرتك يعني عاشرت وكنت يعني من الأوائل اللي اهتموا بالرياضة الأردنية, تحدثت عنها, حللت, قيمت, فلازم اليوم

0: تكون معنا لحتى نحكي عن هذه اللحظة التاريخية. تفضل كابتن.
1: والله بتشرف نجود، بتشرف، شكرا كثير لك، شكرا انك يعني دعيتيني اني اتحدث. يعني احنا بالنسبة لمنتخبنا مجرد تأهل لكأس العالم هو انجاز، لانه اول مرة
0: فعلا.
1: لكن احنا عندنا اكثر من فرصة صارت، ولعبنا بالملحق مع اكثر من فريق. من اخر شيء كان اعتقد الاوروغواي، وكانت فرصنا دائما انه عندنا اللحظة الاخيرة ما تزبط معنا، لكن الان بما انها زبطت وكنا اول منتخب عربي بتأهل
0: فعلا
1: عن اسيا، فهذا مؤشر انه في تطور كبير بالكره الاردنيه والمستوى عالي، وما عاد زي زمان نشارك من اجل المشاركه او والله بس المهم ان نكون نرفع علم الاردن. لا، هسه علم الاردن مرفوع والمشاركه من اجل انه تحقيق انجاز. احنا وصلنا لنهائي اسيا، وصلنا لنهائي كاس العرب، اول منتخب عربي تاهل، معنى ذلك انه في شيء، في تطور، في سيستم، وهذا سببه كان يمكن مراكز الامير علي للواعدين
0: فعلا،
1: اللي هي القاعدة اللي أسست دايما لما حدا بيعمل البيت بيعمل الأساس، إذا عملوا الأساس صح خلاص بيطلع 10 أدوار زي ما بده. إحنا تأسس عنا، صحيح توقفوا سنة سنتين، لكن رجعوا الآن من جديد مراكز الأمير علي الواعدين، اللي هي من خلالها بتقدر الجيل الصغير، الشباب اللي بيحبوا الكرة واللي بيحبوا الرياضة، والعائلات اللي بدها أولادها يصيروا رياضيين، بيقدروا يودوها على هذه المراكز أو حتى المراكز الخاصة بالأردن. أنا بالنسبة لي سعيد جدا إني بشوف إنجاز أردني، وأنا برا الأردن عايش اللي يمكن 23 سنة أو أكثر، لا والله يمكن 28 سنة، مبسوط إنه يعني بكل اللف بهالقنوات جزيرة أم بي سي عربية المشهد، إنه الواحد كل مرة بيحكي عن الأردن وهو بعيد. الآن بحس حالي أنا بحكي عن الأردن وأنا بقلب الأردن،
0: نعم، بعد قلب المشهد، نعم.
1: نعم مظبوط.
0: نعم. اليوم منذ إعلان التأهل يعني شفنا حالة غير مسبوقة من الالتفاف الشعبي حول المنتخب. كيف أسهم اليوم جمهورنا بصناعة هاي اللحظة؟ وممكن يعني أنا شفت لحضرتك العديد من المنشورات اليوم، خلينا نحتفل بهذا الإنجاز، خلينا نبتعد عن الانتقاد، نبتعد عن التقييمات، نبتعد عن التنظير كمان للأسف، نحتفل بهاي اللحظة ونتقبل النتيجة، لأن مجرد وصولنا هو إنجاز.
1: هو المشكلة انه بعض الناس بيجي بيقول لك انت بتبالغ، يعني ما في حدا ببالغ بحب بلده او بالنشر اخبار او معلومات او ملاحظات او نصائح. انا ممكن لاني بعيد يمكن ينسمع مني اكثر من اللي موجود جوا. الشخص اللي جنبك مرات ما انت، ما احنا عارفين بعض، ما احنا دافنينه سوا. اللي برا دائما بنحب نسمع منهم، وبنحكي عن خبرة كبيرة بصراحة. الواحد مش نوع من الاستعراض، ولكن هذا بلدنا. إذا إحنا ما حبينا المنتخب بكل ظروفه شو ما عمل، إحنا إن شاء الله حنفوز، نتعادل، نكسب، نطلع للدور الثاني، حتى لا سمح الله بأسوأ، إحنا متأهلين يا جماعة، إحنا واصلين كأس العالم. مبارح أنا دمعت وأنا أشوف عمر مخادم في
0: مباراة
1: منتخبنا مع إسبانيا. شو بدنا أحسن من هيك؟ يعني إحنا مجرد إنه اسم الأردن ينذكر في محفل عالمي، دخول العالم الأردني بين الإعلام، ها إنه موجودين، هينا موجودين ومؤثرين، مش بس موجودين. اللي بيقلل من إنجاز الأردن أو بيقلل من إنجاز الشباب، أنا بالنسبة لي ما أقدر أسكت، ما أقدر.
0: فعلا.
1: اللي بيغلط وبيغلط وبيجي بيعمل حاله إنه هو حريص وهو بيعمل كت بادجت، ومثلا أنا عندي ملاحظة إنه كمية أو عدد الميديا الإعلاميين موجودين، سواء سوشيال ميديا أو إعلام تقليدي، إذاعة، تلفزيون، إنه عددهم قليل. يا أخي ما في مبرر، ما توفر هذا الموضوع، ما بتوفر فيه
0: فعلا.
1: أنت عامل حفل لابنك، عامل عرس، بدك توفر أكل؟ ما بزبط. إحنا رايحين لكأس عالم، بدنا نحط ميزانية كبيرة جدا، وهذه الميزانية يكون الهدف منها إنه إحنا نطلع أكبر عدد من الإعلاميين. ما بروحوا في شموها بالمناسبة، ولا رايحين يشوفوا أمريكا، رايحين يغطوا الإعلامي. أنا إعلامي وبشوف، بكون بالبطولات، بقدرش أتنفس
0: فعلا.
1: لأنه 24 ساعة شغل ورسائل،
0: تكون مواكب أيضا لكل الأحداث فعلا،
1: وبدي يكون إحنا، أنا بالنسبة لي بعرف شو بصير مع المنتخب. أنا لسه بستنى الفيزا تطلع، تأخرت علي، بس لما أروح بعرف شو لازم أسوي. أنا رحت كأس العرب، رحت أمم أفريقيا آخر 3-4 أشهر. أنا عارف شو بدها الناس، فلذلك لازم تمرر هذا المسؤول. وجود الميديا اللي ما بيعرف، الناس اللي بتحسبها لبكرة بس، إحنا العالم بيحسب لعشرين سنة ولخمسين سنة. فلذلك إحنا هذا الفكر اللي بدنا نحكي فيه. إحنا في شيء اسمه أردن، كلنا تحت رأي الأردني، كلنا تحت الرأي الهاشمي، كلنا أولاد هذا البلد، وما حدا بمنعنا ننتقد، ولا حدا بقول لك ليش. والمسؤول اللي بده يزعل يزعل. أنا مين ما كان المسؤول اللي بيعتقد إذا بنتقده بيزعل.

0: عندي مشكلة تزعل، بس أنت بتكون إذا مقصر في مصلحة البلد.
1: نعم.
0: إذا أنت عامل واجبك مش هتزعل، هتقول لا وأنت بتنتقد كمان، بس اللي بيزعل لا بيكون هو الغلطان. لذلك أنا ما في إشي نخاف منه، إشي إيجابي لبلدنا بدنا كنا نعمله،
1: بدنا نحكي فيه صح.
0: واللي نعم. واللي بده يقصر منا ننبهه يدير بالك ترى هذه غلط.
1: فعلا.
0: البوستات، المنشورات، التعليقات، حتى المحللين اللي بيطلعوا بالتلفزيون بيحكوا شكل واللي برا ليه. لسه مبارح واحد كنت حنشر له انه يعني المنتخب لا مش هيعمل شيء، والمنتخب انت بالتلفزيون الاردني بتمدح، ليش لما تطلع برا ليه لما تطلع بقناه اخرى ما بتمدح؟ واللي عندك انتمائين بدك تكون اردني او ما تكون.
1: فعلا بدك تكون شخص واحد،
0: يا ما يا بتقول انا انا انا وانت بالاخر كلنا زي بعض، كلنا اردنيين من شتى المنابت والاصول.
1: فعلا
0: ما حدش مشكك بانتمائه، ولكن يا بتكون منتمي يا ما تكون منتمي.
1: فعلا
0: منتمي للاردن بدك توقف ورا المنتخب لاخر لحظه،
1: لاخر
0: بس يرجعوا من امريكا لا سمح الله جابوا نتائج سيئه من ننتقد، بنقول والله لو عملوا هيك احسن، لو جابوا فلان احسن، بنحط ملاحظات. دائما شوفي لما الشخص اللي بيجي يوجه لك ملاحظه،
1: نعم،
0: اذا كان بهدف النصيحة بتقبليها منه، أما بدي يبرز لك عيوب بتقولي له شكرا أنا عارفها ما بدي تحكي لي.
1: صح.
0: إحنا هيك المنتخب نفس الإشي، لعيبتنا، المدرب، الإدارة، إحنا معهم 100%، بس يرجعوا اللي غلط متعمد واللي غلط بجهل واللي غلط بسبب سوء نية بنقول له تعال روح مع السلامة، أنت لازم تكون مش هون مكانك، مين مكان.
1: فعلا.
0: بس ما دام الناس موجودة وبتشتغل لأجل الأردن كلنا بدنا نكون بظهرها لغاية ما تنتقل إن شاء الله، لغاية ما نصل النهائي، طموحنا النهائي مش بس إنه الدور الثاني. بعرف إنه مبالغ بكلامي لكن هيك لازم يكون طموحنا عشان يكون الدور الثاني إشي تحصيل حاصل،
1: إشي عادي. فعلا
0: شفنا مصر امبارح شو عملت،
1: فعلا
0: شفنا المنتخبات العربية، شفنا السعودية صراحة إشي مشرف، إشي
1: فعلا.
0: مشرف
1: فعلا المغرب وقتا. نعم نعم،
0: إحنا غلبنا السعودية،
1: فعلا
0: غلبنا مصر بكأس العرب، يعني منتخبنا مش عادي يا جماعة،
1: مش هين.
0: ليه منقلل من أنفسنا أو منقول لا إحنا لا فلانة لا مش فلان أحسن، بس هم اشتغلوا وإحنا اشتغلنا.
1: فعلاً
0: بس
1: فعلاً.
0: إن شاء الله أن نكون بأحسن حال
1: يا رب يا رب. هلا كابتن بس رب. يعني بس بدي بالنهاية اليوم تفضلت إنه أنت يعني حكيت لنا إنه إحنا بنحكي عن قصة إصرار وإيمان وعمل أيضاً يعني على مدار سنوات لحتى وصلنا لهاي النتيجة أو لهذا الجيل الكروي اللي إحنا فعلاً بنفتخر فيه اليوم. شو المطلوب لحتى يكون عندنا ثقافة كروية مستدامة وندعم الأجيال القادمة؟ يعني اليوم إحنا أطفالنا حلمهم صار يكون لعيبة كرة، وصارت الأبطال حتى تغيرت، صار يحكوا عن موسى ويحكوا عن يزن وعن علوان. نعم
0: 100%. إحنا أولا هذا الجيل يمكن صعب
1: يتكرر
0: كله يتكرر، وصعب
1: إن شاء الله.
0: يلعب ب20-30 كأس العالم القادم اللي حتصير بالمغرب والبرتغال وإسبانيا.
1: نعم.
0: لأنه إلا ممكن واحد اثنين اللي عمارهم صغار، لكن الكبار خلص. فإحنا أولا بدنا نركز دايما أنه في عنا جيل رديف اللي صغار اللي طالعين. بالنسبة للإعلام أنا بركز الإعلام بقول أنه هو بالنسبة لي بصفه طول عمري سرطان متحرك، السرطان ينتشر بالجسم بيوم وليل الزلمة بيموت.
1: نعم.
0: هذا زي السرطان، وجوده بأي مكان بدنا يكون سرطان إيجابي بس مش سلبي، يعني نقل المعلومة، نقل الحدث، نقل الخبر.
1: نعم.
0: الترويج للأردن، إحنا أنت لما تطلع برا أنت كأردني لابس العلم الأردني، حامل العلم أو لابس شماغ أو لابس لباس الأردن، وأنت ماشي بشوارع أمريكا تصرفت بسلوك كويس بقولوا هذا شكل أردني، رميت قزازة المي اللي بيدك بالشارع ولك شوف الأخلاق يا أخي. فحتى هاي الشغلات بالملعب
1: ننتبه لها فعلا. نعم.
0: بتعاملنا مع اليوم السفارة الأردنية في أمريكا حاطة تعليمات للناس إمتى يطلعوا بكير، ما ياخدوش أشياء ممنوع دخولها، ما يطوش أشياءهم الخاصة لحدا يسلموها لأي حدا إلا إذا كان معرفة أو ثقة، يطلعوا كمجموعات مع بعض يشموا بعض يكونوا قريبين من بعض متعاونين، اشحن موبايلك، يعني تعليمات صغيرة لكنها مهمة جدا. وأنا بحيي السفارة الأردنية في أمريكا بصراحة والتعليمات اللي باعثينها ونشرينها على السوشيال ميديا. أنا رحت قعدت نشرها، هذا دورنا، في إشي إيجابي للأردن روح انشره، هذا ركز عليه، ما تقول ليش فلان قصر واللاعب الفلاني عمل والمدرب مش عارف شو،
1: ملحقين بعدين بننتقد وبعدين ممكن نصلح صح أخطاء.
0: مدربنا هذا أحسن مدرب أجل الأردن.
1: نعم.
0: وصلنا لكأس العالم لنهائي كأس العرب، شو بدنا وهينا رايحين على آسيا بالسعودية، إحنا بدنا نأخذ الإيجابي. أنا مش لازم المدرب يعجبني أو أحبه أو ما أحبه، هو بما أنه حقق نجاح خلص أنا معه، هو
1: معه
0: نجح. صح. وبدك تغيره مين اللي بدك تجيب بديل؟
1: صح.
0: ما في يعني أنت الآن بدك دايما تفكر بشو الحلول، دائما انه شو الحلول. انا دوري كأنا بالنسبه للكرس او المنظومه انا جزء صغير، هذا الجزء ما لازم يتعطل ويخرب لانه بيعطل اللي جنبه واللي جنبه. كلنا ايد واحده لما نكون كلنا مع الاردن وكلنا مع الوطن. شفتي ولي العهد قاعد بين اللعيبه وبركض معهم وبيشجع، وهذا ابن الملك يعني. طيب احنا ما نعمل هيك ليش؟ ليه ننتقد؟ ليه
1: يستحق منتخبنا فعلا، يستحق هذا الدعم، يستحق
0: اللي الاحتواء. واحنا كمان في شغله مهمه
1: نعم.
0: انه اي معلومه تنشر يا جماعه هلا بالسوشيال ميديا مش زي زمان، على طول تنتشر. انا
1: فعلا.
0: كثير اقول لك يوميا من امريكا، من الاردن، من المغرب، من قطر، من كل دول عربيه بيتصلوا معي اردنيين بيبعثوا لي سوشيال ميديا على السوشيال ميديا انه نشرت هذا كويس كابتن، دير بالك هون، احكي عن موضوع كذا. هذا تفاعل فعلا. تفاعل فعلا. ليه فعلا. لانهم حابين اللي بينعمل بالاعلام.
1: فالاعلام دورنا كمان نعم.
0: احنا كاعلام جنود، احنا جنود وطن، احنا مش بس اعلاميين. بدنا نفكر بايجابيه لصالح الاردن رقم واحد، وبعدين لما نخلص تتخانقوا مع بعض تناقشوا
1: نعم.
0: بيناتكم ما في مشكله
1: نعم، ونعطي يعني هذا الانجاز حقه بالاحتفال وبالفخر وبالاعتزاز. انا بدي اشكرك كابتن على هذا الطرح الطيب. يعطيك الف عافيه الكابتن الاعلامي الرياضي لطفي الزعبي، شرفتنا، شكرا لك.
0: الله يسلمك، شكرا.

إذن مكملين معكم مستمعينا، وما زلنا نتحدث عن الإنجاز التاريخي لتأهل منتخب النشامة، ونحن على يعني موعد أقل من 24 ساعة لحتى نكون أمام المشاركة الأولى والمنافسة الأولى لمنتخب النشامة في كأس العالم 2026. وإن شاء الله مباراة بكرة اللي راح تكون الساعة 7 صباحا مع منتخب النمسا ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم. ومن الملاعب للمنصات الرقمية، اليوم كرة القدم مش يعني أصبحت أو مش بس منافسة رياضية في الملاعب، لا، صارت اليوم قصص ممكن نرويها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني اليوم كرة القدم مش بس بحدود المستطيل الأخضر، لا، صرنا نحكي عن تصدر هاشتاجات، تصدر اسم الأردن، مشاركتهم بالمشهد الإعلامي الرقمي وسط تفاعل ملايين المتابعين. أكدت هذه المشاركة على قوة الرسالة الإعلامية إلى جانب الإنجاز الرياضي. اليوم رح نحكي عن الحضور الرقمي يعني مشاركة منتخب النشامة في مونديال 2026، أثرها على تعزيز التفاعل الجماهيري. وبرضو كمان رح نكون مع يعني شركة مكانة 360 للحديث أيضا عن الأغنية اللي أطلقوها يعني احتفالا بمشاركة منتخب النشامة بكأس العالم، كجزء من يعني كحراك اليوم مجتمعي شعبي شبابي لحتى فعلا ندعم منتخبنا.

0: نكون على مقربة أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف مسؤولة الاتصال الاستراتيجي في مؤسسة مكانة 360 عبير الجدوع. يسعد صباحك أستاذ عبير ويعطيك العافية.
1: أهلا يا هلا، يسعد صباحكم وشكرا على الاستضافة. هاي
0: يعني اليوم مع تصدر يعني منتخب النشامى المشهد الرقمي من خلال مشاركته في كأس العالم، نحكي عن المنصات اللي سجلت ممكن أعلى مستوى تفاعل، وكيف كمان اختلف نمط الجمهور من منصة إلى منصة. تفضلي أستاذ عبير.
1: طبعا هلا شكرا مرة ثانية على هاي الاستضافة، وبحب أنوه يعني أنه إحنا بمكانة 360 بالفترة الماضية يعني راقبنا هذا الأداء عن قرب، وهلا يعني التحليلات والأرقام اللي رح نحكيها رح تشوفوا كيف بين المنصات في هذا الاختلاف، وكيف هاي تحولت جد الأدوات لأداة دعم حقيقية للمنتخب. هلا بالنسبة للمنصات، سجلت إنستغرام أعلى مستويات تفاعل، يعني وصلت تقريبا ل 63%، وهذا يعني إنه المحتوى البصري القصير الفيديوهات هي كانت لها قوة في تحريك الجمهور. وبعدها إلى الفيسبوك اللي هو يسجل بنسبة 19.8%، وطبعا يعني هذا بيشير إنه لحضور هاي المنصة إنه اللي عندها جمهور أوسع. نعم. وأكثر بميل المنشورات والتفاعلات الوطنية والمجتمعية ومشاركتها هاي ضمن الدوائر المحلية والعائلية. يوتيوب كان هو بالمركز الثالث بنسبة تقريبا 10.6%، وإكس كان هو أقل واحد بنسبة 5.5%. طبعا هاي البيانات اظهرت انه نمط الجمهور بيختلف من منصه لاخرى. زي ما حكيت لكم، الانستغرام كان اكثر تفاعل على الصور والفيديوهات السريعه، فيسبوك اكثر كان ضمن سياق وطني ومجتمعي اوسع، اليوتيوب اكثر كان من المشاهدات والفيديوهات الطويله. ف يعني اذا بدنا نلخصها بنحكي انه انستغرام فعليا هو كان والمحتويات القصيره والفيديوهات هي اكثر ما لفت وجذب الجمهور.
0: نعم، يعني في المحتوى الخاص كان بمنتخب النشامه، شو العناصر اللي صنعت يعني الانتشار الاوسع؟ نحكي مثلا عن طبيعه هاشتاجات او حتى فيديوهات او حتى ممكن مفردات، ممكن الهويه البصريه، شو يعني اكثر شيء كان منتشر؟ بانه تحدثت عن انستغرام اكيد. نعم. ممكن كانت الفيديوهات او الريلزات القصيره. نعم
1: 100% كانت الريلز والفيديوهات القصيرة هي أكثر انتشار، يعني نعم. كانت أكثر قدرة على نقل هاي اللحظة العاطفية بطريقة سريعة، جمع الصور الصوت الحركة الهوية الوطنية في محتوى كان سهل إعادة نشره، فهي فعليا كانت العنصر الأكثر تأثير يعني.
0: نعم، طب أستاذي عبير نحكي عن إنه التفاعل يعني كيف كان وزخم بهذا التفاعل على مستوى محلي، أم كان هناك في محتوى وصل مثلا؟ يعني إحنا شفنا من أمريكا كان يوصلنا فيديوهات، فنحكي عن يعني موضوع إنه المحتوى على مستوى محلي أو حتى على مستوى خارجي كيف كان؟
1: مؤشرات التفاعل بينت أن الزخم بدأ بداية بمحليا بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: باعتبار أن المنتخب بيمثل حالة وطنية جامعة، لكن ما ظل محصور داخل السوق المحلي.
0: جميل. نعم.
1: من أبرز المؤشرات النوعية على هذا الامتداد كان ظهور فيديو من سان فرانسيسكو يعني كمثال، لمشجعين بيهتفوا بيدعموا الأردن بالشوارع وأمام فندق اللاعبين.
0: نعم.
1: هذا النوع من المحتوى طبعا بيوضح أن التفاعل ما كان رقمي فقط، هو يعني تحول لحضور جماهيري على الأرض يعني خارج الأردن. يعني بالتالي إذا بدنا نيجي نحكي يمكن يعني الزخم ممكن قراءته عنده بدأ من الأردن، بعدين توسع عبر المنصات لدوائر عربية دولية مع حضور واضح طبعا للجاليات في الخارج. أما تحديد إيه أبرز الأسواق والمناطق بدقة، هذا طبعا الموضوع بدل مرتبط ببيانات التفاعل الجغرافية حتى للمنصات. بس سان فرانسيسكو كانت مثال واضح إنه المحتوى تجاوز النطاق المحلي عندنا ووصل طبعا لجمهور داعم خارج الأردن.
0: نعم أستاذي عبير، هذا المحتوى الرقمي اللي فعلا كان يعني لمنتخبنا، كيف حول المواطن اليوم أو المتابع لهذه المنصات من مشاهد لحتى صار مشارك بصناعة محتوى يدعم هذا يعني يعني مثلا دعم للجمهور أو حتى دعم لمنتخب النشامة؟
1: طبعا ساهم يعني المحتوى الرقمي هذا يعني اللي صاحب لمنتخب النشامة انه الجمهور اليوم ما اكتفى بس بنقل الاخبار والنتائج، اليوم قاعد عم بيقدم للجمهور مواد سهلة التفاعل وإعادة النشر، فكان في عندنا دائما الكل عم بيشتغل على فيديوهات قصيرة على ريلز على اغاني على تصاميم، فخلينا نحكي هذا الشيء كان بيساعد طبعا انه يحول هذا المشاهد من بس انه انا عم بحضر المباراة وانا بشارك نتائج الى انه انا بكون جزء من انا اصنع محتوى بدعم المنتخب. يعني زي ما حكينا هو اعاده النشر، استخدام الهاشتاجات، المقاطع اللي كنا

0: بشوفها، الأغاني، التصاميم، يعني خلقت هيك شعور بالانتماء الجماعي. فكل حدا كان عم يعني عم بيشوف إشي، عم بيخطر على باله أفكار وعم بيطلع.
1: فعلا أستاذ عبير، لو بنهاية اللقاء نتحدث عن الأغنية اللي أطلقتها مكان 360، يعني شفنا على مواقع التواصل كان لها حضور جدا لافت، كيف كانت فكرة هاي الأغنية؟ شو الرسالة اللي بدكم توصلوها لجمهور النشامى من خلال هاي الأغنية؟
0: صراحة هي الفكرة إجت بداية من إنه تحويل الجمل اللي بيرددوها المشجعين خلال فترة كأس آسيا وكأس العرب، فكانت هي الإلهام منها إنه إحنا كيف نحول هاي الهتافات العادية اللي كان يحكيها الجماهير لأغنية تصير نرددها دائما، لأنه يعني فعليا كلماتها كثير منها يعني علقت بروسنا
1: فعلا.
0: فحولناها وضفنا عليها طبعا إشي دعم أكثر للمنتخب لكأس العالم، وبالنهاية يعني هي يعني وصول المنتخب لكأس العالم هو كان حلم كل أردني، يعني كل حدا أردني اليوم بتابع الكرة وما بتابع كان تعني له هاي اللحظة. وفعليا هي زي ما حكيت لك اجت من من من من هذا الحماس اللي جوا كل حدا فرد فينا جوا مكانة 360 اللي كنا عم نشتغل على هذا المشروع. لأنه بالنهاية صوت الجماهير هو صوتنا، وفعليا الكلام اللي كان ينحكى هو بنحسه كثير بلامسنا احنا كمشجعين وكجماهير.
1: فعلا انتم اليوم الأقرب لقراءة هذا المشهد الرقمي، متوقعين انه من هون لبكره لقبل المباراة وحتى بعد المباراة يعني نرى زخم وتفاعل جدا كبير في على مواقع التواصل وعلى المنصات الرقمية بالتزامن مع المباراة الأولى لمنتخب النشامى مع النمسا في كأس العالم؟
0: طبعا أكيد هلا هو الزخم والتفاعل هو بداية كأس العالم ومن قبله، لكن احنا عم نرصد يوم بيوم، وأكيد رح نطلع احنا بتقارير النتائج قبل المباراة وما بعد المباراة، وكيف كيف اليوم اسم الأردن حتى ما بعد المباراة كيف ممكن عم بوصل عالميا وكيف الوصول إله. فإن شاء الله يعني بالتوفيق للنشامة، وكلنا يعني مستنيين بكرة أحر من الجمل. وإن شاء الله هيك يعني بتكون النتائج
1: إن شاء الله مبشرة الجميع. نعم، وترضي الجميع. أنا بدي أشكرك أستاذ عبير الجدوع، مسؤولة الاتصال الاستراتيجي في مؤسسة مكانة 360، يعطيك ألف عافية وشكرا لك.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا لكم.

0: راديو النشامى.
1: ومكملين معكم مستمعينا، وزي ما حكينا بالبداية حلقتنا يعني بامتياز لدعم نشامة منتخبنا الوطني في المشاركة الأولى للمنتخب بكأس العالم 2026، وأيضا لأنه إحنا على يعني على بعد ساعات، أقل من 24 ساعة للمواجهة الأولى لمنتخبنا مع منتخب النمسا ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026. يعني حضور منتخب النشامة في كأس العالم أوكي حدث رياضي، لكن تحول، وزي ما احنا شايفين مواقع التواصل الاجتماعي حتى مؤسساتنا الإعلامية القنوات إلى حالة وطنية وإنسانية امتد أثرها حتى للبيوت وللمدارس، وصل بأنه حتى الأطفال عاشوا تفاصيل هذا الإنجاز بمشاعر الفرح والانتماء. فاليوم أطفالنا ما بيكتفوا بمتابعة النتائج، لا بيتابعوا أيضا صورة الأردن في الإعلام، بتأثروا أيضا بقصص النجاح. يعني إحنا اليوم فعلا الأبطال بنظر أطفالنا تغيرت، يعني سنتحدث عن لاعبين منتخب النشامة لما أنه بدهم يقتدوا فيهم أولادنا ويطلبوا حتى ممكن التيشيرت الرياضي اللي بيحمل اسم اللاعب المفضل. فكيف اليوم ممكن أن أستثمر هذا الشغف في بناء قيم تعزيز الطموح أيضا عند أطفالنا، أنه اليوم هذا تعب على نفسه، آمن بقدراته بإمكانياته واشتغل على حاله حتى وصل للاعب كرة قدم عالمي ومعروف. كان بدنا ننمي السلوك الإيجابي من روح رياضية، من تقبل الخسارة لدى الأجيال القادمة. بيسعدنا يكون معنا الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة. يسعد صباحك دكتور، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية، يسعد صباحك، صباح السادة المستمعين.
1: يعني اليوم يعني ليش بيرتبط الأطفال اليوم بالمنتخب الوطني ومنتخب النشامة بهذا العمق العاطفي؟ والشق الآخر من السؤال، كيف أنه بينعكس فوز أو خسارة المنتخب أيضا على الحالة النفسية اليوم لأطفالنا؟ تفضل دكتور.
2: بداية أحكي لك أنه يعني هو المنطلق الأساسي لما شكلته الرياضة من في حياة الشعوب إجمالا والأطفال بشكل خاص، وبالتالي الأطفال بالنسبة لهم كرة القدم يعني هي جزء من الحياة، جزء من سلوكهم اليومي. وبالتالي الطفل يعني إحنا حتى لما يعني الطفل يبدو يحبو يعني بتكون أول الهدايا بتكون لي كرة القدم اللي موجودة. وبالتالي يعني اليوم كل العالم وكل الشعوب ما فيهم الأطفال متعلقين بشكل كبير جدا بكرة القدم، فما بالك بالحالة الأردنية يعني اللي هي حالة نموذجية بالنسبة للأطفال، لأنه إحنا عشنا بجوز سنوات طويلة جدا من التحدي لين وصلنا إلى هذه المرحلة في جزء اللي تشكلت خلال 5 سنوات المضت اللي تجسدت من خلال منتخب وطني حقق إنجازات على مستوى آسيا وعلى مستوى الوطن العربي وختمها بالتأهل إلى كأس العالم. وبالتالي هو نوع تحقيق نوع من أنواع الطموح والشغف لدى الأطفال، لأنه اليوم يقاس الوعي لدى الشعوب الغربية في الجانب الرياضي بكرة القدم، وبالتالي هي نوع من أنواع التقدم الموجود لدى الناس، والطفل جزء من هذه المنظومة. كرة القدم بالنسبة لي حلم، وبالتالي هذا الحلم براه في النماذج اللي احنا بنشاهدها اليوم بدءا من يزيد ابو ليلى وانتهاء بموسى التعبري، وهي نماذج اردنيه طموحه يعني خرجت من بيئات بسيطه تشبه بيئات جميع الاطفال الموجودين عندنا في الاردن.
1: نعم، اليوم كيف ممكن يعني تتحول النجاحات الرياضيه لوسيله لحتى ممكن نعزز الطموح والانضباط لدى اطفالنا، انه ممكن زي ما تفضلت ياخذوا هذه الشخصيات كقدوه للمتابعه، للاصرار، للانضباط، وايضا للانتماء؟
2: يعني هي بحاجة، احنا متقمصين الأطفال بالمناسبة هم متقمصين هذه الشخصيات بشكل كبير جدا جدا، وهذا بنشاهده مثل ما تفضلت حضرتك في بداية المقدمة وتكلمتي. احنا اليوم شاهدي بالشوارع تري الخميس المنتخب الوطني بأسماء اللاعبين اللي موجودين فيه منتشر بشكل كبير جدا حتى قبل يعني ما نبدأ بكأس العالم الموجود فيه. وبالتالي هذا نوع من أنواع الأردن نجحت خلال فترة السابقة بالنساج من خلال الأكاديمية الأكاديميات الرياضية. وإحنا بنعرف إحنا مثلا خلال فترة العطلة الصيفية يكون في إقبال كبير جدا عند الأطفال للالتحاق بهذه الأندية الرياضية اللي موجودة. وبالتالي إحنا يعني نستثمر في هذه الطاقات مثل ما بنعرف الأردن يعني عنصر البشري هو العنصر الأساسي اللي بتستثمر فيه. ومثل ما تكلم قبل شوي إنه لاعبينا أصلا يعني جميعهم خرجوا من بيئات هذه البيئات هي البيئات الأردنية اللي بتتشابه جميعا مع بعض ومن خلالها كانت بيئات رياضية بسيطة وبالتالي وصلوا إلى مرحلة النجومية والعالمية اللي احنا بنشاهدها اليوم. بس يعني أنا عجبني قبل أيام أحد لاعبين المنتخب الوطني في زيارته وهو المصابين زيارته لأكاديمية رياضية في منطقة الرصيفي وكيف كان يخاطب الأطفال وكيف يحثهم وكيف يحكي قصته لهم وكيف هم كانوا مستمعين له بشغف كبير جدا جدا وكيف أنه هذا قدر يعني يحقق الإنجاز من بيئة بسيطة جدا ووصوله إلى العالمية اللي موجودة عندك.
1: فعلا حتى يعني تصديقا لكلامك دكتور فعلا زمان أو يعني من يعني قبل سنتين كنا دائما مثلا أطفالنا بيحاول أنهم يلبسوا أو يكون معاهم يعني التيشيرت الرياضي نعم لاعبين عالميين. لا اليوم لا بيروحوا بيدوروا على يعني تيشيرت المنتخب نعم نعم واسم اللاعب الوطني الدمية نعم.
2: شو السر؟ السر احنا وصلنا لأقصى الطموح نعم. احنا قبل سابقا كانوا الأطفال يلعبوا أو يلبسوا يرتدوا قميص ميسي. احنا اليوم رايحين نلعب احنا وميسي لاعبنا مع لاعب مع ميسي اللي نعم. ثمنه أو استثماراته بالمليارات اللي موجودة عندك فيها. وبالتالي اليوم الرؤوس تساوت ليش؟ لأنه تساوت بالجد والإصرار والإثبار والمثابرة الموجود. احنا معروفين في الأردن احنا ما بنمتلك الكائنات اللي موجودة في المحيطات اللي موجودة أو المحيط العربي والمحيط العاصمي الموجودة. ومع ذلك حققنا ما لم يعجز حقيقة يعني عنه الكثير في ظل الإمكانات الكبيرة جدا الموجودة. ولاعبنا متميز ليه؟ لأنه لاعبنا منتبه. الانتماء هو السر. وإحنا شاهدنا في وأطفالنا شاهدوها وشفنا كيف الشغف موجود عند الأطفال في ملاعب في قطر كيف كان الأطفال وشاهدنا أول امبارح كيف الطفل كان في ملعب التدريب في سان فرانسيسكو وكيف كان بنادي على موسى وأطفال كثيرة موجودة جدا قريبا جدا لأنه هذا بيحقق نموذج بالنسبة لي الآن النموذج هو النموذج اللي بيحلم يصير موجود. لذلك وجب علينا اليوم ان احنا نكمل هذه المسيرة الناجحة جدا من خلال الاستثمار فيها من خلال مؤسساتنا التربوية مؤسساتنا الرياضية مؤسسات الأكاديمية من خلال تغيير النهج والطريقة الرياضية اللي بنتعاطى بنكشف فيها عن المواهب الأردنية في أنديتنا الرياضية من خلال فرق الفئات الموجودة. الأردن مليان بالموهوبين بالمناسبة الموهوبين المنتمين
1: نعم. حتى دكتور موضوع انه يعني استثمار ممكن طاقه اطفالنا اليوم وزي ما تفضلت تسجيلهم بالنوادي الرياضيه وحتى كمان اليوم شفنا يعني بدء باستقبال الواعدين في مراكز الامير علي للواعدين ممكن هذا الشيء بيخلينا يعني نصرف ممكن نظر اطفالنا واهتمامهم عن استخدام الاجهزه الرقميه والتليفونات والتابلت نعم فرصه
2: هي. واحد من الفرص المتاحة اليوم موجودة للأسر وليس فقط الأسر كمان نعم. المؤسسات سواء القطاع الخاص أو القطاع العام المعنية بهذا الجانب هي معنية بتوجيه الأطفال لهذا اليوم لأنه للأمان الهاتف والمواقع التواصل فعلا. سرقت الأطفال من الحياة الطبيعية اللي لازم يعيشها ومن السياق الطبيعي اللي موجود عنده. لذلك إحنا اليوم العطلة الصيفية هي بتجي يرتكب فيها أخطاء تربوية كبيرة جدا يعني بصراحة إن إحنا بنترك الأطفال لمدة شهرين وشهرين ونص وثلاث شهور تقريبا بدون أي توجيه وأي أثر تربوي اليوم نتركهم مع وسيلة يعني الوسيلة هذه أحيانا بتوجه سلوكهم بطريقة سلبية. طيب أنا عندي مثال ثاني طريقة بديلة. الطريقة البديلة هي مراكز الأمير علي الواعدين نعم. المراكز اللي لازم تكون في الأندية الرياضية في المراكز الشبابية لوزارة الشباب والجهات الموجودة عندي. أنت كيف قادر إنه أنت توجه هذا السلوك أول شيء بطريقة تستثمر فيه قادر عن تكشف عن المواهب الأردنية وتقدمها للأندية الأردنية وبالتالي تكون المرحلة الأولى للوصول إلى العربية والعالمية. وهذه النماذج عشناها وعايشناها موجود اليوم معنا فيها يعني لاعبين الموجودين في الأندية العربية والعالمية الموجودين هم خريجي هذه الأكاديميات وخريجي مدارس الأردن اللي موجودة. لذلك اليوم يعني وجب تربويا أن نتدخل بطريقة نستثمر في هذا السلوك اللي بيحبه الطفل وبيحبه بشغف كبير جدا من خلال توفير ملاعب من خلال توفير وقت للتدريب من خلال الاستثمار في المختصين الرياضيين الموجودين عندنا في الأردن سواء في الأندية أو في وزارة الشباب أو حتى في مدارسنا فعلا. غنية الرياضيه بمعلمي التربيه الرياضيه المختصين بهذا الجانب.
1: نعم دكتور عايشه، يعني بنهايه اللقاء ومن خبرتك التربويه، ممكن تاهل منتخب النشامه لكاس العالم والمشاركه الاولى بهذا يعني بكاس العالم هو فرصه لحتى نكون امام جيل اكثر انتماء اكثر طموح اكثر تفكيره بالمستقبل وبالانجاز؟
2: يعني الرياضه بالمناسبه هي الحاله بتمثل عن حاله الانتماء. نعم. واحنا شاهدناها، يعني اليوم شاهدناها وتعايشناها سواء كانت في كاس اسيا او في كاس العرب، واليوم بنشاهد الجماهير الاردنيه بما فيهم الاطفال اللي موجودين في المدن الامريكيه، وفي جماهير اردنيه بجزء خرجت من عمان ولم تتاح الفرصه لكثير. على العكس هي واحده من الحالات اللي بتمثل حالة درجة عالية جدا من الانتباه، وجب توجيهها وجب استثمارها والبناء عليها بشكل إيجابي الموجود بشكل كبير جدا من خلال النادي التربوي. أنا لا يعنيني اليوم بقدر أشرح للأطفال إنه إحنا حققنا كم فزنا مرة وكم خسرنا مرة وكم، بقدر ما قديش أنا مع فريقي واقف، فريقي بالفوز والخسارة قبل بالخسارة قبل الفوز. إن شاء الله نحن فايزين دائما، لكن هي حال الرياضة يجب أن نتعامل مع الحال الوطنية بكل الصور الموجودة، وبالتالي حبنا يكون للمنتخب يعني وللرياضة ولوطننا في جميع الحالات وليس في حالة واحدة، الحالة الإيجابية اللي احنا في الجانب الرياضي حالة الفوز فقط.
1: فعلا فعلا أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب دكتور عايش، النوايسي من خلال خبرتك التربوية، يعطيك ألف عافية وشرفتنا.
2: شكرا لك، شكرا للمسلمين.

منتخبنا الوطني بنهايات كأس العالم 2026 واقع جديد على الشارع المحلي. يعني شفنا مواعيد مباريات غير مألوفة لجماهيرنا، ما تعودنا ان احنا نتابع النشامة ب أوقات متأخرة، لكن اليوم إحنا بنحكي عن صدقاً عن شغف، عن حب وعن إصرار إن إحنا اليوم نتابع منتخبنا. فشفنا مؤسساتنا الرسمية ومختلف القطاعات اتخذت سلسلة من الإجراءات والتسهيلات اللي بتضمن للأردنيين إنهم يعيشوا هذا الحدث العالمي وأيضاً يآزروا منتخبنا الوطني برحلة تاريخية على أكبر مسرح كروي في العالم. قرار رئاسة الوزراء كان بتأخير دوام موظفي القطاع العام حتى الساعة 10 صباحا في أيام مباريات المنتخب الوطني. هاي خطوة بالرغم بأنه يعني هذه الخطوة برضو وزير العمل حث مؤسسات القطاع الخاص على اعتماد نفس الإجراءات لحتى تتيح للموظفين أنهم يتابعوا المباريات براحة ومرونة. يعني بكرة يوم الأربعاء لأنه مباراة منتخب النشامة مع النمسا رح تكون الساعة 7 صباحا، ففي بكرة تأخير للدوام الرسمي للساعة 10 صباحا. أيضا كمان شفنا إعلان وزارة الشباب بث مباريات النشامة عبر شاشات عملاقة وأيضا عبر المراكز الشبابية موزعة بمختلف محافظات المملكة، لأنه اليوم جهاتنا الرسمية بتأكد أو بتدرك بأنه مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم مش حدث عادي، هو مناسبة وطنية استثنائية منعيشها إحنا كأردنيين للمرة الأولى في تاريخنا. فاللي خلى هاي الجهات الرسمية أنها توفر حلول عملية تساعد اليوم جماهيرنا لحتى يتغلبوا على تحديات فارق التوقيت ونستمتع بمتابعة المباريات بدون أي ضغوطات أو حتى أعباء إضافية. حتى كمان المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي إنه الاستعدادات مش بس على حدود المؤسسات الرسمية، شفنا مقاهي، شفنا كوفي شوبات، شفنا مطاعم بدأت إنه تعمل عروض للإفطار الصباحية وجهزت شاشات عرض جدا كبيرة لحتى وقدمت عروض أسعار تشجيعية لحتى تتيح للعائلات للشباب يتابعوا هاي المباريات في أجواء مريحة ويكون في هناك تقديم وجبات إفطار صباحية وتم تجهيز قاعات وشاشات لاستقبال الجماهير. ففعلا اليوم إحنا ما بنحكي عن مباراة عابرة، لا إحنا بنحكي عن مشاركة تاريخية ممكن تعيد رسم المشهد الرياضي والاجتماعي في مملكتنا الحبيبة بعد فترة طويلة من انتظار هذا الحلم. فاليوم إحنا بنحكي عن مباريات هي زيها زي مناسبة وطنية جامعة جمعت الأردنيين في المنازل، في المقاهي، في الساحات العامة، في المراكز الشبابية خلف هدف واحد، ويتمثل هذا الهدف دعم منتخب النشامة.

إذن إحنا بكرة رح نشاهد مشهد استثنائي في مختلف محافظات المملكة ومن ساعات الصباح الباكرة. شاشات عملاقة في مراكزنا الشبابية، في المقاهي رح تتحول لمنصات دعم ومؤازرة للنشامة. مشاركتنا اليوم بكأس العالم ما بتخص اللاعبين، بتخص كل الأردنيين اللي بيحلموا برؤية عالم بلادهم في هذا المحفل العالمي. وأعتقد أن التسهيلات اللي أعلنتها مؤسساتنا راح تساهم بخلق أجواء احتفالية مميزة، وراح تزيد أيضا حجم التفاعل الجماهيري مع هذه البطولة. فالكم الفوز يا منتخب النشامة، وإن شاء الله يا ربي دائما نرى علمنا وراية بلدنا عالية خف في كل المحافل الدولية، ونسطر اسم الأردن بأحرف من ذهب. بدنا نحييكم، بدنا نتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم مستمعينا. بدنا نحيي زميلنا على اقتفاء من المراقبة الرئيسة، زميلنا المبدع مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، وجلالته يقول في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. قافلة مياه أردنية تصل شمال قطاع غزة ضمن جهود إنسانية متواصلة للتخفيف من معاناة السكان فيه. استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال 24 ساعة الماضية بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله تتبادلان الضربات، وإيران تحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يعلن اكتمال تفاهم مع طهران وبدء تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية، مؤكداً إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عنها. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا غداً ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم، وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. دائما وأبدا نلتقي معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية. أجمل التحايا لكم مستمعينا الكرام، وكالمعتاد من فريق عمل هذه الحلقة التي نبدأها بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر وعلاء اقطفان بالمراقبة الرئيسة، وأبث لكم تحيات الزميل إسماعيل النجار. والشكر الموصول للزميلة العزيزة نجود المجالي التي تواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ونلفت عنايتكم مستمعينا إلى البث المباشر لهذه الحلقة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك عبر موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك الاستمتاع والاستماع حتى بعد الانتهاء من هذه الحلقة، وذلك من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV، كلمة واحدة، من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. مستمعينا الكرام، دائما نلتقي معكم والعديد من المواضيع التي نود أن نبثها ونلقيها على مسامعكم. عندما نتحدث أو نذكر العلم مقرونا بالرسالة الوطنية، وحينما تتجسد قيم الانتماء والعطاء في صرح أكاديمي عريق، فإننا الحديث يقودنا إلى جامعة مؤتة. هذه الجامعة التي استمدت اسمها من التاريخ العربي الإسلامي العريق، هالجامعة أيضا مستمعينا الكرام التي حملت إرث هذه البطولة والرسالة أيضا الممتدة إلى غاية الآن. نتحدث حول هذه الجامعة وذلك الدور المنوط بها من التنمية، من تقديم العلم، المعرفة، العمل على استقطاب أبنائنا الطلبة سواء من الداخل وحتى الخارج. هذه الرسالة التي يطول الحديث بها ومعها، فبالتالي باسمكم جميعا دعونا نرحب بمعالي ضيفي في الاستوديو، الأستاذ الدكتور سلام عماد، وهو رئيس جامعة مؤتة. فأهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
6: أهلا وسهلا بك يا ست فريال، و ابتداء أقدم الشكر إلى جامعة إلى الإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذه الإذاعة العريقة أيضا، والتي هي همزة وصل بين المواطن وبين مؤسسات الدولة المختلفة. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن نمر بمناسبات وطنية عزيزة، فأهنئ قائد الوطن سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن حسين وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الاستقلال وبمناسبة يوم الجيش وبمناسبة عيد الجلوس الملكي وبمناسبة الثورة العربية الكبرى، وأهنئ الوطن والأردنيين جميعا بهذه المناسبات العزيزة والغالية على كل أردني.
5: نعم، الجامعة جامعة مؤتة والتي نجدها يعني هي بوصلة جاذبة في إقليم الجنوب فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. نتحدث هذه الجامعة لما لها من خصوصية، لما لها من هوية وخصوصية وطنية. نتحدث بجناحيها مستمعينا الكرام، المدني والعسكري.
6: شكرا جزيلا مرة أخرى. أولا، هذه الجامعة أرادها الهاشميون أن تكون جامعة وطنية وجامع صرحا علميا مرموقا، ليس فقط لمنطقة الإقليم إقليم الجنوب ولا أيضا الأردن، وإنما على المستوى الإقليمي والمستوى أيضا العربي والعالمي. وكما ذكرت في المقدمة، هي تحمل اسم معركة خالدة، معركة مؤتة، مؤتة تاريخ، مؤتة المعركة، ومؤتة الشهداء، ولم يأتي الاسم عبثا. خصوصية هذه الجامعة تتمثل في أن لها جناحين، جناح مدني وجناح عسكري، وبدأت كما تعلمين الجامعة بالجناح العسكري الذي نواته كان في كلية العلوم الشرطية عام 1978، ثم انتقل بعد ذلك انتقلت إلى المقر الرئيسي في مؤتة، حيث بدأ تدريس عام 1981 في الجناح العسكري بكلية أخرى انضمت إلى كلية العلوم العسكرية. ثم بعد ذلك الجناح المدني، ارتأى مجلس الأمناء أنه لابد من تأسيس جناح مدني، وكان ذلك عام 1986. هي خصوصية، لا توجد جامعة في الأردن على مستوى الوطن ولا حتى في العالم العربي جامعة بهذه الخصوصية. إذا أردنا نتحدث عن الجناح العسكري، كما قلت في المقر الرئيسي، حيث قبل مدة يعني احنا احتفلنا بتخريج الفوج الرابع والثلاثين من هذه الجامعة العرق الجناح العسكري، تضم الكلية كما أسلفت كلية العلوم الشرطية وكلية العلوم العسكري، ولكن تابع أكاديميا لجامعة مؤتة الجناح العسكري كلية الدفاع الوطني، كلية أو القيادة والأركان، وكلية الأميرة منى للتمريض، وكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية، هذه تخرج المفتين للقوات المسلحة.
5: نعم. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام بأنه عندما يطرح بند أنه لابد أنه يكون في هنالك توزيع لمكتسبات التنمية المستدامة بشكل عادل، كنا دائما ننظر بأهمية وجود مؤسسات التعليم العالي كالجامعات في هذه الأقاليم أو هذه المناطق. ويمكن الدكتور ومعالي الأستاذ الدكتور سلام عماد كان دائما يحاول أن يسلط الضوء على أهمية التنمية، والتي نجدها أنها تعتمد بركيزة أساسية على جامعة مؤتة في إقليم الجنوب.
6: أولا الجامعات وهدف أي جامعة ثلاثة أهداف رئيسية، التدريس ابتداء تعليم، البحث العلمي، ثم خدمة المجتمع. ووجود الجامعات سواء كان في العاصمة أو في الجنوب أو في، هي أيضا تساهم في تنمية المجتمع، المجتمع المحلي، وهذا دور أساسي لهذه الجامعات. خدمة الجامعة مؤتة للمجتمع المحلي تمثل في بعض المجالات، لا أريد أن يعني في تفاصيل، لكن خذي في المجال الصحي على سبيل المثال. نحن لا يوجد لدينا في جامعة مؤتة مستشفى تعليمي، وبالتالي هناك مستشفى الكرك الحكومي، وأيضا المستشفى العسكري الموجود في الكرك. لدينا غير الطلبة، لكن لدينا أطباء، كلية الطب هؤلاء باتفاقية مع وزارة الصحة اتفاقية، وكذلك حال في اتفاقية خاصة أيضا مع القوات المسلحة الأردنية، أطباء جامعة مؤتة يقدمون الخدمة للمجتمع المحلي، ويقومون بتقديم رعاية صحية وفق تخصصات أو عبر التخصصات المختلفة. ولدينا أمثلة الحقيقة من نجاح عمليات، يمكن بعض العمليات نادرة أجراها أطباء أو زملاء في كلية الطب في جامعة مؤتة في المستشفى الحكومي والمستشفى العسكري. الآن في خدمة المجتمع في جانب آخر هو في المجال الزراعي، وهي محافظة زراعية.
5: نعم فيها.
6: نحن لدينا كلية زراعة، وكلية الزراعة ارتئي عند تأسيس الجامعة، وعندما أنشأت هذه الكلية أن تقوم في نفس المعهد أو كلية الربة للعلوم الزراعية، هذه كلية قديمة من الخمسينات، فأنشأت الكلية الزراعة في الربة وليس في يعني موقع مؤتة الحرم الجامعي. هذه الكلية تقدم من خلال أيضا زملاء في مختلف التخصصات، تقدم خدمات للمجتمع المحلي واستشارات فيما يتعلق بالزراعة وما إلى ذلك. في جانب آخر مهم الحقيقة، وأنا أريد أن أتطرق إلى المجال، لكن المجال الثقافي والاجتماعي، لدينا تعاون مثمر مع المختلف، مع يعني مع الكليات، مع المدراء التربية، مع القطاع الثقافي، وخاصة مديرية ثقافة الكرك، ندوات مشتركة أيضا. إذا ما زملاء في كليات، إحنا الجامعة بتضم كما تعلمين، الجامعة بتضم العديد من الكليات، وبالتالي هنالك زملاء يقدمون المشورة والتجربة والخبرة للقطاعات المختلفة في محافظة الكرم، ندوات مشتركة بيننا وبين المؤسسات الثقافية والاجتماعية المختلفة. أنا ألتقي يعني بالمجتمع المحلي، ودائما أقول إنه الجامعة وجدت كما قلت الأهداف الثلاثة التي ذكرت، ولكن أيضا وجدت لخدمة المجتمع المحلي. هذا يعني إطار أو الجوانب الثلاثة وغيرها، إطار عام الحقيقة، ولكن كما قلت جزء من وجود المجتمعات هو تنمية المجتمعات التي توجد فيها، لا شك في ذلك.
5: يعني مستمعينا الكرام، يعني الحديث حول ذلك الدور المنوط في تنمية المجتمعات والخدمة المجتمعية للجامعات يمكن يطول كثيرا،

0: وبحمد الله يعني نلمس أن الجامعات هي الأقرب إلى هذه المناطق، وبما أنه هذه الجامعات هي موجودة في مناطق بعيدة عن العاصمة عمان، فبالتالي نلمس ذلك الأثر أكثر بكثير ممن لو كانوا داخل حدود وداخل مراكز المحافظات أو حتى العاصمة. نتحدث في جانب كبير ضيفي الكريم، أنه دائما نلاحظ بأنه كل جامعة بتأخذ على عاتقها أنه يكون في هنالك تطوير في البنى التحتية عبر هذا المشوار الطويل وعبر هذه الأعوام المديدة التي نتمنى المزيد المزيد من النجاحات لهذه الجامعة المميزة. نتحدث كيف أخذتم على عاتقكم هذا الملف؟ الملف يحتاج إلى الكثير الكثير. نعم.
1: أولا يعني عملية التحديث عملية مستمرة.
0: نعم.
1: وعملية تراكمية، يعني نحن نبني على ما قام به زملاء قبلي فيما يتعلق بالبنية التحتية من إنشاء كليات ومختبرات وما إلى ذلك. لكن أيضا قبل أن أدخل في تفاصيل، الحقيقة في يعني عائق، وهو العائق المالي أو المادي. الجامعة تعاني من مديونية كبيرة، ولكن رغم المديونية الكبيرة ورغم العائق المالي قمنا الحقيقة بتطوير جوانب عديدة في البنية التحتية، شملت قاعات التدريس بشكل عام، المختبرات، قاعات الذكية حقيقة، وتحديث مختبرات في معظم كليات، لا أقول كلها، في معظم كليات الجامعة. كلية الهندسة، هذه الكلية تم الحقيقة يعني بناء حديث لها بدعم من منحة سعودية، تم تطوير المختبرات فيها. مختبرات كلية الاي تي ايضا، تكنولوجيا المعلومات، وهي من الكليات الهامة، ولكن
0: نعم.
1: نتكلم يمكن عن الذكاء الاصطناعي وما الى ذلك. الحقيقة ايضا فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في بناء الكليات، احنا يعني في بناء كليات واستحداث كليات جديدة. من الكليات اللي بدأ فيها تدريس منذ سنتين كلية طب الأسنان، كلية جديدة ضيفت الكليات الأخرى. أيضا لدينا قبلها يعني بثلاث سنوات تقريبا كلية العلوم الطبية المساندة. أيضا لدينا كلية جديدة إن شاء الله يعني نتأمل أن يبدأ تدريس فيها في مطلع العام الجامعي القادم، وهي كلية تقنية، وهذا في غاية الأهمية. ولدينا الآن لجنة مشكلة أو مجلس مؤقت لهذه الكلية من أجل إعداد البرامج سواء على مستوى البكالوريوس أو على مستوى حتى الدبلوم. في هذا الجانب.
0: نعم.
1: أيضا فيما يتعلق بنظام، عندنا نظام طاقة الشمسية.
0: نعم.
1: الحمد لله أنجز هذا بقرض من صندوق البحث العلمي حوالي 5.5 مليون، والآن وفر على الجامعة مبلغ كبير جدا، وفر على الجامعة أكثر من مبلغ مليون، تقريبا مليون ونصف. الموضوع الآخر فيما يتعلق ب أيضا إحنا لدينا غرفة تحكم ذكية اسمه سمارت كنترول روم. هذه الغرفة مهمة جدا، ويعني وقام الكادر الذي قام بهذا العمل بدعم أيضا من عمادة البحث العلمي. الفريق العمل كان من جامعة مؤتة ومن الصيانة بالتحديد، دارة الصيانة. هذه الغرفة تتحكم بالطاقة، يعني يمكن أن تغلق قاعات مجرد ما ينتهي الدوام فيها، مكاتب خلال ريموت كنترول، وكذلك حال المياه. عندنا الجامعة يزودها بئر ماء، فيظهر على الشاشة، يظهر على الشاشة لدى في هذه الغرفة إنه نسبة المياه كم بقي من نسبة المياه الباقية في البئر حتى يتم التزويد. أيضا فيما يتعلق بفتح الأبواب وإغلاق الأبواب الجامعة وما إلى ذلك، هذا في يعني الحقيقة شيء يعني من الإنجازات اللي تمت في الآونة الأخيرة.
0: نعم.
1: ويعني المختبرات في غاية يعني تطوير المختبرات بشكل مهم. المختبرات التحول الرقمي أيضا، التحول الرقمي مهم في أتمتة للجميع المجريات.

0: سواء في التسجيل وغيرها، ولكن هذه الأتمتة لم تكتمل، لكن يقوم مركز الحاسوب بأتمتة كل العمليات في سواء أكاديمية أو إدارية في الجامعة.
1: نعم. نعم. إذن مستمعينا الكرام، العديد من الكليات التي تم استحداثها، الكلية طب الأسنان، الخدمات الطبية المساندة، الحديث حول الكلية التقنية، وهذه الكلية التي تعتبر يعني عنوان عريض للحديث فيما يتعلق بالتحول الإلكتروني، التحول الرقمي. يعني حتى هذه الجامعة مستمعينا الكرام أخذت على عاتقها أن يكون في عندها غرفة تحكم ذكي، بمعنى آخر التحكم الآلي عن بعد لعديد من المرافق. الحديث أيضا، وممكن هذا الشيء اللي احنا بنتابعه، انه في هنالك اهتمام بالطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية، ربطها على مرافق الجامعة، الاستفادة من هذه التوفير او من هذا التوفير من خلال هذه المشاريع الذي يأتي بالإيجاب لإمكانيات الجامعة. لا نتحدث، ونحن هنا نبحث دائما انه ما نتحدث فقط عن تلك التحديات، بل اننا نسعى دائما الى ان نعظم ذلك الإنجاز. دعونا نتحدث مستمعين الكرام، بما أنه الدكتور ومعالي الدكتور سلام العماد تحدث في تخصصات جديدة، وكلية الكلية التقنية يمكن هي من أهم الكليات التي سوف تعلن عن وجود تخصصات حديثة تواكب حاجة السوق، أو حتى إذا كان هنالك جانب آخر وهو تأهيل وإكساب أبنائنا الطلبة تلك المهارات التي باتت أنه لزوماً يكتسبوها. الحديث حتى لو كان التخصص بعيد، لكن التعلم والمهارة التقنية يجب أن تكون حاضرة، وممكن هذا جانب لابد أن نتوقف عنده دكتور.
0: ستي، أولا يعني من واجبات الجامعة وواجبات الأقسام فيها والكليات مراجعة الخطط
1: الدراسية،
0: وبالتالي في مراجعة، يعني أصلا التعليمات تقضي بأن يتم مراجعة الخطط الدراسية كل 5 سنوات، أيا كان التخصص، أي كان نوع التخصص، يعني إنساني، علمي، إلى آخره. وكيف يعني هذا الأمر في السابق، كيف الآن ونحن نسابق العصر في تطور يعني تقني ملحوظ، وبالتالي لابد من إعادة النظر في كثير من البرامج، وهذا كان التوجيه إلى الزملاء في مجلس العمداء والأقسام. هذه أيضا التوجيه بحيث تكون الخطط مرتبطة بالسوق، سوق العمل قدر المستطاع. ولهذا السبب قمنا بإعادة نظر في بعض التخصصات وحتى مسمياتها. يعني احنا خطبنا، هذا الأمر طبعا يقتضي موافقة ابتداء مجلس العمداء، وهذا أمر طبيعي، ثم مجلس العمداء، ثم مجلس التعليم العالي. فخطبنا مجلس التعليم العالي بإعادة النظر بأكثر من 20 تخصص، تمت الموافقة على ده، يعني تقريبا النصف منها إعادة مسميات، لكن أيضا تم استحداث تخصصات جديدة. هذا الأمر قبلي والآن، يعني أيضا استحداث تخصصات جديدة. هذه التخصصات تتمثل في الذكاء الاصطناعي، طبعا الذكاء الاصطناعي،
1: حاضر،
0: ريادة الأعمال والابتكار، الأمن السيبراني، المحاسبة الجنائية، هذا يعني تخصص جديد، المحاسبة الجنائية فقط موجود في جامعة مؤتة وتم الموافقة عليه. لدينا برنامج أيضا جديد لا يوجد، ليس فقط في الأردن والجامعة، ولا يوجد حتى في الشرق الأوسط، اسمه الإدارة الاستراتيجية، يعني على مرحلتين الماجستير والدكتوراه. هذا البرنامج في المرحلتين يستقطب عدد لا بأس به من الطلبة من خارج الأردن. الآن على مقاعد الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أردنيين وغير أردنيين 120
1: طالب
0: دكتوراه. لدينا طلبة، احنا أيضا علي أن نشير أنه في، يعني احنا طبعا في تعاون مستمر، كونه في جناح عسكري مع القوات المسلحة والأمن العام. فهذا البرنامج الإدارة الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة الملكية يدرس زملاء من الإدارة العامة عندنا في كلية الأعمال في هذا البرنامج، ولدينا عدد لا بأس به من الزملاء أو الدول الشقيق السعودية ومن الإمارات، مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وفي طلب على هذا البرنامج حتى أيضا من الأردنيين. لدينا برنامج في الجناح العسكري كلية العلوم الاشتراطية أمن المعلومات والأدلة الرقمية. وهذا أيضا مش موجود فقط في جامعة مؤتة، تحليل البيانات.

0: فهذه مجموعة من التخصصات في غاية الأهمية، والآن في تركيز حقيقة وفي متابعة أيضا من مكتب سيدي صاحب السمو ولي العهد المعظم فيما يتعلق بتوظيف الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في كليات العلمية وليس فقط في كلية الاي تي أو التكنولوجيا المعلومات، نعم، وإنما في مختلف التخصصات. يعني الذكاء الاصطناعي طبعا الذكاء الاصطناعي فيه جوانب إيجابية وفيه جوانب سلبية، نعم، لكن الآن في التوجيه ومتابعة الحقيقة أيضا من هيئة الاعتماد بأنه توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات وبما فيها التخصصات الإنسانية. ونحن الآن لدينا لجنة برئاسة عميد التكنولوجيا المعلومات في جامعة مؤتة تقوم بدورات تدريبية، قمنا بدورات تدريبية للطلبة ولأيضا للزملاء ليتم توظيف الذكاء الاصطناعي في التخصصات إنسانية أو علمية. يعني فيما يتعلق بالبرامج لا شك أنه يجب أن يكون هناك مراجعة دائما لهذه البرامج والخطط الدراسية من أجل أن يعني من أجل أن نواكب التطور في التطور العصر. في نقطة مرتبطة بهذا هو قضية الآن إنه الجامعات بشكل عام تعطي معلومات ويعني وكم هائل معلومات، لكن ينقصنا السكيلز المهارات وبالتالي يقوم الآن دور لدينا احنا مركز ريادة وابتكار متقدم صراحة، مركز عندنا أسس عام 2018 هذا المركز ومراكز أخرى يمكن سأشير إليها، المهارات تدريب الطلاب دورات حتى المجتمع المحلي من أجل أنه توجيههم لإنشاء مشاريع حتى مشاريع إنتاجية صغيرة في عندما يتخرجون. فأيضا تركيز على المهارات شيء مهم نعم جدا. نعم. وفي هذا الإطار إذا سمحتي لي أيضا احنا لدينا شراكات مع القطاع الخاص في هذا الصدد، وخاصة تدريب يعني كلية الهندسة وكليات الأخرى اللي طلب منهم إجراء التمريض مثلا، نعم، التدريب
1: والصيدلية كافة. نعم. صحيح. نعم. إذن يعني مستمعينا الكرام، هذه التخصصات النوعية التي انفردت فيها جامعة مؤتة باختيارها بدقة وأيضا بحاجة السوق المحلي، حتى أنها بدأت تضاهي بل تنافس جامعات سواء كانت أردنية رسمية أو حتى أردنية خاصة في هذا المجال. طيب كيف هو الحال معالي الدكتور سلام عماد فيما يتعلق في جذب الطلاب سواء كان من الإقليم أو من الوطن العربي؟
0: أولا جذب الطلاب، سمعة الجامعة شيء مهم جدا، وهذا يعني تركيز على التخصصات الجديدة،
1: نعم،
0: وأيضا التأكيد على أيضا الجانب الأكاديمي، الصرامة فيما يتعلق بالتعليم. جامعة مؤتة بجناحيها، نعم، العسكري والمدني لديها سمعة الحقيقة محليا وأنا أقول عربيا على أقل، نعم، تقدير إن لم يكن دوليا، وذلك يعني يلتحق في جامعة مؤتة عدد لا بأس به من الطلبة. لدينا في مختلف البرامج المناسبة، أنا أشرت إلى الدار الاستراتيجية، ولكن في مرحلة البكالوريوس لدينا عدد لا بأس به، ممكن أذكر الرقم،
1: نعم،
0: تجاوز الألف وتقريبا 500 طالب من 3 دول، إندونيسيا الفلبين وماليزيا، يدرسون اللغة العربية والشريعة.
1: نعم.
0: لدينا طلبة من عمان، سلطة عمان، عدد الآن يتجاوز 500 طالب في مرحلة البكالوريوس. لدينا أيضا طلبة من دول، من السعودية، من الكويت، عدد الطلبة الغير أردنيين احنا من الدول الشقيقة والصديقة يتجاوز 2500 طالب، النسبة تقريبا 10%، احنا نطمح ان تكون اكثر
1: بالنسبة،
0: نعم، نطمح ان تكون. هذا غير الجناح العسكري، لدينا الان يعني الطلبة كان في السابق ياتي من الدول الشقيقة خاصة من دول الخليج، ولكن،
1: نعم،
0: الان عندهم كليات يعني مماثلة
1: لكلياتنا،
0: وبالتالي لدينا الآن تقريبا 35 طالب، 45 طالب

0: أو تلميذ في الجناح العسكري من ليبيا.
1: نعم.
0: علي أن أشير فيما يتعلق بالجناح العسكري وسمعة الجناح العسكري في السابق، كان طبعا قلت أنه قبل قليل أنه عندهم كليات الآن، لكن في السابق كثير من دول الخليج التحق بالجناح العسكري.
1: نعم.
0: وتخرج من الجناح العسكري ووصلوا إلى مناصب قيادية.
1: وأشير
0: فقط أنا كل سنة يتم دعوتي من قبل الكلية العسكرية في قطر، وكلية أيضا العلوم الشرطية في قطر، المدربين من الأردن سواء قطريين أو أردنيين، وآمر الكلية آخر آمر الكلية كان خريج جامعة مؤتة الجناح العسكري. والتقيت بضابط كبير سعودي يعني في جاء على الحضور الحفلة برتبة لواء، وتعرفت عليه وقال أنت من يعني، قلت هنا أنا رئيس جامعة مؤتة، قال نحن ننظر، وهذا أقوله يعني وأنا يعني يمتلئ يعني اعتزاز وفخر، قال نحن ننظر إلى جامعة مؤتة الجناح العسكري، ننظر إليها نسميها ساند هيرست العرب.
1: نعم يعني، وبالتالي هذه السمعة لم تأتي إلا من خلال جهود عدد كبير جدا ممن كان وقام على هذه الكليات العسكرية. أصلا مستمعينا الكرام، الذي ما كان يميز ويدفعنا دائما إلى أن نتابع أخبار هذه الجامعة العريقة، تلك الفرحة وكيف تثلج قلوبنا لمواسم التخريج سواء كان الجناح العسكري وحتى المدني، لكن العسكري يمكن كان له ذلك الواقع. نعم، في قلوبنا
0: ذوق خاص.
1: نعم. يعني إن شاء الله يا ربي يكون دائما طاقتنا الشبابية يمكن استثمارها، يمكن تطويرها، يمكن دائما أن ننافس فيها ونضاهي فيها كأنها هي النفط البشري لدينا. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام في ملف آخر، وهو الحديث كيف هي طبيعة الحال ما بين الشركات الاستثمارية الموجودة في محافظة الجرش، عفوا الكرك، وحتى يعني الجنوب بشكل عام، ودورها المنوط في تنمية المجتمعات والأخذ بيد الشباب الخريج. لأنه أنا دائما أبحث عن أن يكون هنالك يعني أقل ما يمكن من نسب البطالة في الشباب الخريج الجامعي.
0: نعم، حقيقة في تعاون، يعني في تعاون بين في ثلاث شركات كبرى في الجنوب، شركة البوتاس وهي الأقرب، والبرومين، وشركة الفوسفات، شركة الفوسفات، وفي أيضا شركة كما قلت الكهرباء، في تعاون. أولا هذه الشركات فيما يسمى يعني لديها ما يسمى المسؤولية المجتمعية. وفي يعني هذا الإطار وفي ضوء المسؤولية المجتمعية لابد من أن تقدم يعني. خلينا أخذ في الإطار أول يعني قضية المساعدة، أخذ إطار إنه في خريجين الحقيقة يتدربوا قسم من خريجين في هذه الشركات، خاصة شركة البوتاس وشركة الكهرباء، وفي تعاون. الأمر الثاني أيضا في أولوية لخريجين وخاصة في الهندسة والتخصصات المطلوبة لهذه الشركات، فالأولوية للخريجين يتم ينافسوا مع غيرهم لا شك. أعود الآن للمجتمعية. حقيقة أنا سأكون يعني صادقا وصريحا، في حقيقة في دعم، ولكن دعم من هذه الجامعات من هذه الشركات محدود في ظل المسؤولية المجتمعية. يعني يكون أتطلع وأتمنى أن يكون هناك دعم، والجامعة بحاجة إلى دعم مالي من هذه الشركات.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا اللي بيتابعونا في هذا اللقاء، راح نتحدث في عديد من الملفات الأخرى فيما تبقى من عمر هذه الحلقة. راح نشوف أيضا شو خطط الجامعة وإدارة الجامعة في ضرورة التحول من أجل أن نكون الجامعة من خلال مرافقها، أنشطتها، صديقة للبيئة، كيف يمكن لها أن تقدم بالدليل والبرهان النية الصادقة من والعزم الحقيقي للتحول الصديق للبيئة. يمكن أشار معالي لمشروع الطاقة المتجددة وما وفر من فاتورة الكهرباء، لكن الأثر الأكبر وهو التوفير فيما يتعلق في التقليل من الانبعاثات الكربونية. في هنالك مراكز، هذه المراكز الريادة الإبداع اللي أخذت على عاتقها أيضا الإعلان عن عديد من هذه المشاريع التي يمكن أيضا أن نضمها لملف الأردن ضمن عديد من الفعاليات العالمية وعلى الساحة الدولية. كيف نتحدث أننا تكيفنا وخففنا من آثار التغيرات المناخية، واللي يمكن محافظة الكرك كانت من أهم وأكثر المحافظات تأثرا في هذا الجانب. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل. يمكنكم الآن

0: عن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام، وشكراً جزيلاً لك مهندسنا شادي زيدين اللي انضم إلنا بالإشراف الهندسي المباشر، ونتابع حديثنا بمعية معالي الأستاذ الدكتور سلام عماد وهو رئيس جامعة مؤتة. نتحدث ضمن هذه أو ما تبقى من عمر هذه الحلقة دكتور لملف يعتبر من أهم الملفات التي يتم التمايز والمقارنة ما بين الجامعات، وهو موضوع وملف البحث العلمي. ويمكن صندوق دعم الطالب والبحث العلمي هو ضليع من أجل أن يعمل على دعم مسيرة البحث العلمي، لكن كيف هو واقع الحال وهذا الملف في هذه الجامعة؟
3: ستي، يمكن هاي المرة أخرى، أولا شكرا لك أنه أكرر أنه من مهام الجامعة غير التدريس وخدمة المجتمع البحث العلمي. البحث العلمي شيء أساسي في كل جامعة، ولذلك هناك يعني مخصص من موازنة

0: جامعة 5% من موازنة الجامعات، هذا شيء يعني رسمي، يجب أن يخصص 5% من موازنة أي جامعة للبحث العلمي.
1: نعم.
0: وفيما يتعلق بجامعة موتا، يعني قطع الجامعة شوط الحقيقة في البحث العلمي ولأسباب يعني مختلفة، لكن أنا هذه السنة الثالثة بالضبط، صار لي 3 سنوات رئيسا للجامعة، زدت حوافز البحث العلمي للزملاء 3 مرات، وهذا شجعهم الحقيقة.
1: نعم.
0: ومتنوع الأبحاث، وبنوجه الزملاء في يعني ما يسمى بالأولويات الوطنية، يعني توجه الأبحاث الأولويات الوطنية وخدمة المجتمع المحلي، وخدمة لدينا احنا كما ذكرت الشركات أيضا اللي في الموجودة في إقليم الجنوب.
1: نعم.
0: وبالتالي قفزت عدد البحوث، والمهم أيضا نوعية البحوث وأين تنشر البحوث. تنشر في مجلات علمية مرموقة، كثير من البحوث من الزملاء وخاصة في الكليات العلمية في Q1 Q2 Q3 السكوبس هو.
1: نعم.
0: وكما قلت قفزت البحوث، لدي إحصائية يعني كانت 2023 تقريبا 2023 كان في حدود 350 بحث، 2024 قفزت إلى 600، الآن السنة يعني سنة 25 وصل العدد البحوث في جامعة موتا 800 بحث. الموضوع لا يتصل أو يتعلق بالعدد ولكن ولا بالكم ولكن بالكيف. بحمد الله بحوث
1: نوعية،
0: نعم. نوعية نعم جيدة، وطبعا تقدم الزملاء من أجل الترقية، وهذا حق يعني من أجل الترقية. الترقيات أقول لك بأمانة ترسل إلى مقيمين طبعا خارج الأردن وجامعات مرموقة جدا، ويأتي وبحمد الله تأتي نتائج إيجابية والتقييم من قبل هؤلاء الأساتذة. يعني أذكر لك مثلا على سبيل المثال جامعة البرتا في كندا، ميغيل في كندا، كولومبيا، جامعات في أمريكا، في بريطانيا، سواء جامعات مرموقة زي أوكسفورد، كامبريدج، يجي مقيمين منها زي برمنغهام وغيرها من الجامعات، خاصة طبعا الكليات هنا كليات لأنه تكتب البحوث كليات عن اللغة الإنجليزية. فواقع البحث العلمي، وهذا انعكس على ايضا تصنيف الجامعه، مهم جدا
1: تصنيف،
0: انعكس على التصنيف العالمي. في واقع البحث العلمي في الجامعه موتا يعني واقع جيد ويبشر بالخير
1: ان شاء الله. يمكن يعني الشيء بذكر والحديث حول تلك الفرق التي كانت تشارك من ابنائنا الطلبه، من الكوادر ايضا المشرفه على تلك المسابقات، المحافل الدوليه التي تعنى في عديد من المواضيع والمجالات، وفوزهم وتبوؤهم ايضا مراكز متقدمه في عده مجالات، يمكن التحول التقني، الذكاء الاصطناعي، ابنائنا الطلبه، الامن السبراني وغيره وغيره من هذه المواضيع اللي كانت بالفعل تبوأت فيها الجامعة مراكز متقدمة. يمكن نعم تفضل.
0: لا، في هذا الصدد أيضا مشاركة احنا أيضا في هذا الإطار، ليس فقط قضية البحث العلمي، وإنما ندعو الزملاء في الحضور المشارك في المؤتمرات العالمية.
1: نعم.
0: وهذا مهم جدا، ويعني دعم، يعني مرات تأتي الزيارة أو الدعوة ويكون نفقات على الجهة الداعية، ولكن في كثير محلات لا يتوفر الدعم، وبالتالي يتم دعمهم من قبل الجامعة لحضور هذه المؤتمر.
1: نعم.
0: والمشارك فيها، وهذا شيء مهم جدا أيضا.
1: نعم. إذن مستمعينا، بتلك النقلة النوعية التي أتت على البنى التحتية لجامعة موتا، وأيضا استحداث العديد من التخصصات الجديدة والعمل على إنشاء العديد من الكليات ومراجعة الخطط الدراسية، وذلك بالتعاون مع الهيئات التي تعنى بذلك الشأن، حتى يتم الاستمرار قدما من أجل تطوير مخرجات التعليم الجامعي لأبنائنا الطلبة حال تخرجهم من جامعة موتا. لإشارة أيضا تحدث بها معالي رئيس الجامعة بأنه في هنالك تحديات وأيضا هنالك صعوبات، هي لا أريد أن أصفها بالثقال مقارنة بتلك الطاقة الإيجابية وروح العمل والعزيمة والانتماء الحقيقي لمن أدار هذه الجامعة، والتي نجدها أنها لا يمكن أن تكون صدا منيعا. نتوقف للحديث حول تلك الرؤى المستقبلية.
0: أولا شكرا. التحديات هو التحدي المالي، وهذا تواجه جميع مؤسساتنا، لكن أقول

0: التحدي المالي لا يجوز ولا يعني أن يكون عائق دون التطوير في مختلف المجالات.
1: نعم.
0: ولم يكن عائقا في موته حقيقة مع قلة الإمكانيات مع المديونية إلى آخره، مع هذا حصل تحديث وتطوير. هل الرؤية المستقبلية يعني عملية التطوير والتحديث يعني يجب أن تكون مستمرة ولا تتوقف؟ وأنا قلت في البداية العمل المؤسسي هو عمل تراكمي، يعني أي زميل يبني على ما قام به من جاء من قبله، وأيضا ما يحدث من في مؤسسات وفي الجامعات. التطوير ليس لا يقع على رئيس ولا يعني دور رئيس الجامعة. رئيس الجامعة هو يعمل ضمن فريق الحقيقة بتعاون الجميع، تعاون الأكاديميين زملاء في الجامعة الأكاديميين وهم على سوية وحقيقة وخريجين جامعات مرموقة، والجهاز أيضا الإداري يتم التطوير والتحديث. فإحنا لدينا يعني خطة مستقبلية استكمال مشاريع التحول الرقمي،
1: نعم.
0: تطوير البنية التحتية، استحداث برامج أكاديمية نوعية إن شاء الله، فيما يتعلق بالبحث العلمي والشراكات الدولية يعني مرة أخرى، تعميق وتوجيه الزملاء للبحث العلمي الرصين والأولويات الوطنية وشراكاتنا الدولية. لدينا احنا مكتب للعلاقات الدولية، ولدينا اتفاقيات مع جامعات طبعا محلية ولكن أيضا جامعات عالمية، اتفاقيات ثنائية، وأيضا كل ذلك من أجل أن نؤهل الطلبة لسوق العمل، وهذا في غاية الأهمية.
1: نعم. يمكن سؤالنا الأخير مستمعينا الكرام اللي إحنا دائما منحب نطرحه لكل من تم استضافته ضمن برنامج متابعات، وهو التواصل مع أبنائنا الطلبة مع هذا الكم من التخصصات، الكليات، العمل على تدليل الصعاب، تقديم الحلول السريعة. يمكن نشوف أنتوا إذا كمان عندكم قياس زمن الاستجابة لتلك الملاحظات أو الشكاوى.
0: المفروض أنه يعني يجيب عليها الطلبة، لكن أنا في تواصل. أنا يعني لحسن الحظ كنت عميد شؤون طلبة في الجامعة الأردنية لمرتين،
1: نعم،
0: وأعرف هموم الطلبة وأعرف، وبالتالي في تواصل. إحنا لدينا في اتحاد طلبة، وإحنا جرينا انتخابات، أول جامعة تجري انتخابات الحمد لله وجرت بكل يسر، فتم في اتحاد الطلبة في أي جامعة هو حلقة وصل بين الإدارة وبين الطلبة.
1: نعم.
0: فأنا ألتقي بشكل دوري مع الاتحاد، وأيضا أتجول يعني وأزور القاعات وأزور يعني في حتى الساحات وأتحدث مع الطلبة.
1: نعم.
0: ثم في عميد شؤون الطلبة، عميد شؤون الطلبة الزميل عزيز، وفي لقاء أسبوعي معه. أنا يعني ألتقي أسبوعيا معه يوم الثلاثاء قبل مجلس العمداء تقريبا نصف ساعة، ويصل الأمر إلى أكثر من ذلك لمواصلة ومتابعة ما يجري في الشأن الطلابي، لأن عمادة شؤون الطلبة من أهم العمادات في الجامعة.
1: نعم.
0: في تواصل بيننا وبين الطلبة، وهذا واجبي، يعني جزء من واجبي، وإحنا لولا الطلبة غير موجودين أصلا.
1: نعم. لا إن شاء الله الخير. دائما نتمنى أنه يكون في هنالك مزيد من الإنجازات، وكذلك الحال السعي قدما أنه يكون دائما في تحسين وفي تطوير، وأنه نعظم الإنجاز مهما كان. دعونا دائما ننظر إلى الجانب الإيجابي في كل أعمالنا، ننظر إلى العمل الإيجابي في من خلال جميع مؤسساتنا، مؤسسات الدولة التي تسعى دائما لتجويد الخدمة للأخوة المواطنين. يمكن هالحديث مستمعينا الكرام اللي كنا سعداء بمعية رئيس جامعة مؤتة معالي الأستاذ الدكتور سلامة إنعمات، اللي إحنا لابد أنه نشير أنه إله باع طويل في التدريس في الجامعات الأردنية، يحمل أيضا من العلم والخبرة والدراية، حتى أنك تتمنى أن تطول جلسة الاستماع لما يحمل من تفاصيل تاريخية، تفاصيل جميلة جدا عن وطننا الحبيب في كافة بقاع هذا الوطن وامتداده. شكرا جزيلا لك معاليك لحضورك، إن شاء الله نأمل يا ربي دائما أن يكون لنا لقاءات أخرى
0: إن شاء الله. أولا يعني شكرا لك، وشكرا للإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية التي نعتز بها وبمن يعمل بها.
1: نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا الكرام، لم يتبقى لنا إلا أن نلفت عنايتكم أنه إن شاء الله رح يكون لنا العديد من المحطات ضمن حلقات برنامج متابعات والتي سوف تأتي تباعا، واللي إحنا إن شاء الله من خلالها رح نسلط ضوء حول دور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق الخطة الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الألقاء العشوائي، الذي سوف نستمر مرارا وتكرارا في تسليط الضوء حول هذه الاستراتيجية

0: الأردنية ويمثل العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات العالمية، واللي لها دور كبير جدا في خدمة المجتمع، واللي إحنا يمكن يعني بيعطينا جانب مشرف لوطننا الحبيب إنه إحنا نكون يعني بلد أمن وأمان وأيضا إنجاز مستمر بإذن الله. لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نشكركم لحسن استماعكم ومتابعتكم لنا. هذه الحلقة يمكن لكم الاستماع إلها مرة أخرى من خلال ذلك التطبيق الذي تحمله مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV عبر الهواتف الذكية، عبر الجوجل بلاي والأبل ستور. شكرا جزيلا لك مهندسنا شادي زيادين اللي أكملت مسيرة مهندسنا مأمون شحادة. على أمل أن نلتقي أبث لكم تحيات زميلنا إسماعيل النجار وأنا وفاء أبو الروس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
4: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.

استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبدالله الثاني الرياضي بالقويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتكم وهتافاتكم، فلنجعلها رسالة دعم مدوية يسمعها العالم كله. الأردن خلفكم يا نشامة.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد ويقول عبر منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 23 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. قافلة مياه أردنية تصل إلى شمال قطاع غزة ضمن جهود إنسانية متواصلة للتخفيف من معاناة السكان فيه. استشهد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين خلال 24 ساعة الماضية بقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان الضربات، وإيران تحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يعلن اكتمال التفاهم مع طهران وبدء تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي عنها. النشامى يرفعون وتيرة الاستعداد لمواجهة النمسا غدا ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. وارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. طبعا ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، على اغطفان من المراقبة الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ويسرنا أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، كل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.
0: حياكم الله. واليوم هو الأول من محرم لعام 1448 للهجرة، نسأل عز وجل أن يجعل يعني عام خير وبركة على أردننا ووطننا الغالي والقيادة الهاشمية وسائر بلاد المسلمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين، بارك الله فيكم. بسم الله نبدأ الاتصالات. السلام عليكم. نعم فضيلة الدكتور، يعني كنا في مواسم خير مباركة، يعني موسم الحج وكانت أيام ذي الحجة، وقبلها كانت مواسم الخير في رمضان وكان موسم شوال، الآن بدأنا عام هجري جديد، فما هو المطلوب من المسلم يعني ابتداء حتى يتماشى مع هذه الانتقالات الزمنية وهذه النفحات الربانية، الانتقال بين هذه المواسم والأشهر الهجرية والمناسبات التي تذكرنا بكثير من المحطات الإيمانية، فما يعني دور المسلم في هذه المواسم وهذه الانتقالات وهذه المحطات حتى يكون يعني بشكل دائم مستمر وعلى اتصال مع الله عز وجل في الطاعة والعبادة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بفضلك علما. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا العام الجديد، أن يجعل هذا العام

0: عام خير وبركة ومحبة وسلام على بلدنا وبلاد المسلمين وعلى البشرية جمعاء إن شاء الله تعالى. وطبعا بداية لابد أن نذكر أنفسنا ونذكر الإخوة المستمعين بالهجرة ومعانيها، وأن هذه الهجرة لابد للإنسان المسلم أن يستذكر أحداثها ويقف مع كثير من التفاصيل التي حصلت فيها ليستنبط منها الدروس والعبر ويأخذ منها المواعظ وليستفيد منها في حياته العملية، ينقلها من مجرد النظرية إلى مجرد والله من مجرد النظرية والكلام النظري إلى الواقع العملي. وبداية هنا لابد أن أذكر إخوتنا أن دراسة السيرة النبوية جزء من العبادة. نعم. معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث التي حصلت والهجرة وما حصل فيها وكيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بداية الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية، وكيف آخى بين المهاجرين والأنصار، وكيف عالج المشاكل التي من حوله حتى ظهرت بدايات النور من المدينة المنورة، وكيف إحنا كذلك في حياتنا اليومية ننتقل من هذا المعنى فنكون نحن في حال الحاجة أنصارا لمن لجأ إلينا. وفعلا نحن في الأردن بلد الخير وبلد النصرة، كنا أنصارا إن شاء الله، وسيبقى الأردن أنصارا لكل من أصيب بالضيم، لكل من لجأ إليه. وعلى مر الفترات الماضية شهدنا وفعلا كنا وكان الأردن أنصار من الأنصار أو أنصارا لمن لجأ إليه، تقاسم مع من جاء إلى الأردن لاجئا أو يعني محتميا، تقاسم معه الماء والخبز والطاقة وكل الموارد، وقدم لهم كل ما يستطيع، فكان بذلك بلد الأنصار إن شاء الله تعالى. لذلك الهجرة النبوية تعلمنا دروس إحنا حتى على مستوى الفرد نفسه، كيف يكون يستحضر معاني الأنصار ومعاني المهاجرين، ولما يكون في وقت هو يستطيع أن يقدم يستذكر مثلا قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا المعنى يطبقه فيكون مستحضرا للمعاني. نعم. معاني النصرة والهجرة، ويقدم الآن مضى الهجرة، الآن صارت مواقف.
1: نعم.
0: الآن صارت كيف أنت تكون يكون قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنت تتعامل مع الناس بما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إن شاء الله تكون هذه السنة إن شاء الله سنة هجرية مليئة بالطاعة والعبادة، والإنسان يعني نعيد حساباته مع رب العالمين.
0: آمين.
1: وما
0: آمين.
1: قدم وما سيقدم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي. نأخذ اتصال. السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم. تفضل، ممكن بس تسمعنا من الهاتف مباشرة. تفضل.
2: أنا على التلفون. لا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. حياكم الله.
2: حسين خير إن شاء الله.
1: جميعا. على الجميع إن شاء الله.
2: سيدي أنا بدي أحكي مع الدكتور أحمد حسنات. كيف بدي أصله بس يعني تحت الهواء بس إذا ما.
1: نعم تفضل. خليك تحت الهواء. نعم. وأيضا يعني أرقام أصحاب السماحة والفضيلة متاحة على موقع دائرة الإفتاء العام. فإن شاء الله. يعني متاحة جميع الأرقام، حياكم الله. نعم اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: سنة مبارك علينا وعلى جميع المسلمين.
1: على الجميع إن شاء الله، كل عام وانتم بخير.
3: كل وانت بخير يا حبيب قلبي.
1: الله يحفظك.
3: سيدي عندي سؤالين صغار.
1: تفضل.
3: أنا بصلي المغرب وبكون صايم من المصوم 5 سنين، صار لي 45 سنة.
1: نعم.
3: فيا سيدي سؤالي، أنا بصلي 11 ركعة بعد صلاة العشاء، فصرت أتعب، هل أنا لو صليت بعد صلاة المغرب مباشرة وقضيت هل يجوز أم لا يجوز؟
1: أنت بتصليهم نية قيام ليل يعني بعد العشاء؟

0: نعم
1: بصلي 11 ركعة بعد صلاة العشاء بنية قيام ليل؟
0: نعم أنا بصلي أول شيء المغرب بكون صايم يعني
1: تمام.
0: يوم الخميس والاثنين بكون صايم 100%.
1: نعم فهم عليك. نعم
0: يا سيدي العزيز اليوم يوم بصلي المغرب وبصلي بعد بصلي العشاء وصلي العشاء هسه بعد العشاء بصلي 11 ركعة بنية قيام ليل. سؤالي هل لأنه كلبت قبل العشاء والعشاء جبته بعدين هل يجوز أم لا؟
1: نعم نعم واضح يعني تصليهم بعد المغرب واضح نعم
0: واضح
1: واضح واضح.
0: السؤال الثاني شايف سعيد
1: نعم.
0: أنا بس بصوم صار لي 47 عام ما فيش انقطاع مع
1: العشاء الله يتقبل إن شاء الله
0: نسأل الله إنه يتقبل منه
1: آمين
2: آمين.
0: سؤالي لو إني قسمت للنص لأمي ولأبوي أموال هل يجوز أم لا يجوز وانطيني البرنامج كيف بدي أدعي
1: كيف تدعي؟
0: ها؟
1: نعم واضح السؤال تكرم الله يتقبل منك إن شاء الله ولا يهمك عمد. نعم تسمع الجواب إن شاء الله. فتاوى على الهواء السلام عليكم. نعم فضيلة الدكتور الأخ الكريم الله يتقبل عمنا الحج يعني هو يقول بأنه يصلي 11 ركعة معتاد أن يصليها بعد صلاة العشاء كقيام ليل الآن نظرا لظرفه الصحي أو ظرف معين يقول أصلي 11 ركعة بعد صلاة المغرب بنية قيام الليل فهل هذا يعني يعتبر قيام الليل؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأصل في قيام الليل أن يكون بعد العشاء.
1: نعم.
2: وذلك إذا ما في عنده مشكلة وطالما أنه بقول أنا بدي أقدمهم بعد أن أصلي العشاء بعدهم نقول له لا حاول أن تبقى على ما كنت عليه من قبل.
1: نعم.
2: وإذا ما كنت مريض ومش قادر يعني نقول لك حافظ على هذا الوقت في الصلاة صلي العشاء وبعديها صلي هذه الركعات اللي هي في مقام في يعني كأنها أو بمعنى قيام الليل من قيام الليل وبعدها أوتر لأنه الأصل أنه ما إجا وقتها إلا بعد العشاء.
1: نعم.
2: فلذلك يمكن بعض الناس يجي يقول في حالات خاصة وبعض الدول بيكون فيها المغرب قصير كثير
1: نعم.
2: والعشاء متداخل ولا يجدوا وقت هذيك عندهم بيكون ظروف خاصة نفتين فتوى خاصة لكن
1: نعم.
2: الإنسان في ظروفه العادية وفي بلادنا العادية لا نفتي بهذه الفتوى لذلك أعانكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية. حاول أن تبقي أن تصلي هذه 11 ركعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الآن بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول هو يصوم الاثنين والخميس وأيام تطوع لله تعالى منذ عوام طويلة هل يجوز إهداء أجر صيامه لوالديه؟
2: لا مانع شرعا إهداء ثواب الأعمال جائز شرعا جميع الأعمال الصالحة بعد أن تنتهي منها يجوز لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى يا رب بمعنى هذه العبارة بمعنى بصورة هذه العبارة يا رب أسألك أن توصل ثواب هذا الصيام لوالدي هذه الأيام التي صمتها أسألك يا الله أن توصل هذا ثوابها
1: نعم.
2: لوالدي لا مانع شرعا يا رب أسألك أن توصل ثواب هذه الأضحية أو أسألك أن توصل ثواب هذه الختمة ما لا مانع شرعا من إهداء ثواب الأعمال بعد الانتهاء منها للأموات وكذلك يجوز ابتداء بعض العبادات يجوز ابتداء أن مثلا أصلي ليس الصلاة وإنما أصوم
1: نعم.
2: عن فلان أيام فاتته أو يعني أقضي عن والدي إذا كان عليها أيام فائتة
1: نعم.
2: أو عمرة وأهديه أهديه هذه العمرة أو حج عنه حجة إذا ما كان حاجج حتى لو لم يتحقق له الاستطاعة وحببت أن أحج عنه فلا مانع شرعا إني أحج ابتداء حتى عنه إن شاء الله والثواب والثواب عند الله.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. اتصال فتاوى السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله جزاكم الله خير سيدي
1: وإياكم حياكم الله.
3: الله يبارك فيك. في سؤالين صغار إن شاء الله.
1: فضل.
3: السؤال الأول إحنا كنا في ميناء في الحج هذا الحمد لله رب العالمين اللي مرق الموسم هذا فهناك شو قالوا بنا نقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء قلنا ماشي صلينا الظهر قصر والعصر قصر عند صلاة العشاء نوين القصر وإلا في أحد الشيوخ صلى 4 ركعات إحنا نوين القصر وكملنا 4 ركعات هل هذا جائز أولا؟
1: قصدي هو يعني هو كان أتم 4 ركعات؟
3: لا هو أتم إحنا قصرنا الظهر أصلاً العشرة جواحد

0: ثاني غير اللي قال مش قصر صلى أربعة، بس احنا ما بنعرف انه بدي يصلي أربعة. انا وينه انا والمجموعة معاي انه منا نقصر العشاء.
1: تمام،
0: فهو صلى أربعة صلينا أربعة،
1: أتممت وراءه. نعم
0: أتممنا، ما بعرف شو ان شاء الله
1: تقبل طاعتكم ان شاء الله.
0: الله يبارك. السؤال الثاني، هل في حديث صحيح بخصوص اللي بيظل في المسجد حتى الشروق بتسجل له في معنى الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام أجر حج عمرة إلى موعد الشروق إن بقي في مسجده وفي مصلى يذكر الله؟
1: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: السؤال اللي بتعلق فيه الشروق، هل هو في الموعد اللي محدد ولا نقعد لنا 5 دقائق أو 10 دقائق نصلي في الشروق؟ يعني مثلا 7-6 لتلت عندنا في العقبة،
1: نعم
0: نقعد 10 دقائق ولا بعد ما تخلص؟
1: نعم، واضح السؤال، واضح السؤال.
0: بارك الله فيك، جزاك الله،
1: حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أخوي بدي أسألك والله.
1: تفضل.
2: أنا بالنسبة لي قبل فترة أو قبل أسبوع عملت حادث على السيارة، رجعت علي والتأمين عوضني، هل هالمصاري التأمين هاي جائزة؟ لأنه الضرر مش كبير، يعني بقدر أتفادى أني ما يعني ما أصلح، أنه نفس الطنبوي أركبه أصلحه، ما بدي أدخل بموضوع أنه حلال حرام، لأنه يعني بقدر أتفادى التصليح. فإذا عوضني التأمين، هل التأمين مصاري حلال هون ولا في الحديث؟
1: أنت قصدك التأمين التجاري؟
2: التأمين السيارة.
1: تأمين السيارة.
2: فتحت كروكا والحق علي خبطني، لأنه السيارة خبطتني وهي واقفة.
1: لك تأخذ من التأمين مصاري مشان.
2: فتحنا كروكا. نعم. فإجباري هسه أراجع التأمين.
1: نعم. تكرم.
2: شكرا.
1: تسمع الجواب إن شاء الله. تكرم. حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: الله يحييك يا رب.
1: جميل.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شيخي لي سؤال.
1: نعم. تفضل.
3: والله يزيد فضلك يا الله. في أنا متفق أنا وصديق إلي، هو بيشتغل بالسيارات، تمام؟
1: نعم.
3: هسه بدي أشتري منه أنا السيارة عن طريق دفعة أولى، اللهم صل على سيدنا محمد، وعن طريق وطريقه بس عن نظام الأقساط، وهو بده يزيد يعني مبلغ، يعني مبلغ خلينا نقول مبلغ شوي على الأقساط، يترتب زي هيك فيها ربا أو ما في يترتب ربا؟ هذا سؤال.
1: ممكن دكتور نستوضح منه الآلية؟ يعني
4: واضح الفكرة إن شاء الله. يعني هو هو الظاهر من كلامك إنكم بتشتروا بالأقساط بعيدا عن البنوك، وراح يصير في زيادة لأنه بالتقسيط. هذا الموضوع تريد الحكم فيه؟ نعم
3: نعم صحيح، بس يا شيخ
4: إن شاء الله
1: ولا يهمك.
3: دفع له دفعة، يعني بدي أدفع له دفعة السيارة مثلا.
4: واضح إن شاء الله.
3: 4000 دينار وعلى نظام الأقساط، كل شهر مبلغ معين باتفاق بيني وبينه، بس بده هو يزيد، بقول لي يعني مثلا نزيد مبلغ معين، وصلى الله وبارك، اللهم صل على سيدنا.
4: نسمع الجواب إن شاء الله.
1: حياكم الله. نعم، اتصال ثم نجيب على الأسئلة. السلام عليكم. فتاوى.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
5: لو سمحت دكتور عندي سؤال.
1: نعم
5: دكتور، في شخص قتل نفس وأكل أموال اليتامى يعني،
1: تفضلي. بنسمعك بس توضحي صوتك.
5: سامعني هلا؟
1: تفضلي.
5: دكتور، في شخص قتل نفس.
1: نعم.
5: وأكل أموال اليتامى وما بيصلي بس بيصوم.
1: نعم.
5: هو قتل النفس يعني متعمد.
1: نعم.
5: وهدول الأشخاص اليتامى بيدعوا عليه، ما بيصير شيء يعني.
1: نعم.
5: يعني ما بيمرض ولا شيء.
4: طب هو أنت سؤالك تحديدا سيكون ماذا؟
5: يعني لهذول الأطفال اليتامى بيدعوا عليه بس ما بيصير في شيء.
4: طيب يعني أنت لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟
5: نعم.
4: هيك معنى سؤالك؟
1: نعم.
5: نعم.
4: طيب تسمع الجواب.
1: تكرمي، تسمع. أسأل الله العفو والعافية إن شاء الله.
5: ثاني لو سمحت.
1: تفضلي.
5: في شخص لا يتقن الفاتحة بس صار معه بسبب هذا الشيء وسواس.
1: نعم. تكرمي، تسمع الإجابة إن شاء الله. كيف يتعامل مع الوسواس؟ حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة للأخ الكريم، هو في الحج في هذا الموسم قال كنا قد نوينا قصر صلاة المغرب والعشاء، صلاة الجمعة مقصرا، فهو قال يعني الذي كان إماما في العشاء أتم، ويعني كنا وراءه في الإتمام.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا من شروط صحة القصر في الصلاة للمأموم أن يكون إمامه مسافرا يقصر الصلاة، فإذا كان مقيما أو أتم الصلاة وجب عليهم إتمام الصلاة معه، فلا يصح أن يكون الإمام متما ويقصد المسافر القصر ويعني يستقل عن الإمام ويسلم لوحده، لا
1: ويجب
4: عليه لا يفارقه، يجب عليه أن يكمل.
1: إذا أتم مسافر بمقيم يكمل يتم،
4: حتى لو كان الإمام مسافرا وأراد أن يتم،
1: يتم.
4: ولم يقصر، وجب على المأمومين جميعا أن يتموا معه، ولذلك صلاتهم صحيحة حتى لو كانوا ناويين. بل أجاز الفقهاء أن يقول الإنسان الإمام المأموم إذا دخل في الصلاة وهو مسافر ولا يدري إن كان إمامه مقيما أو مسافرا وهل سيقصر أم سيتم، قال ينوي الصلاة فيقول نويت الصلاة، فإن قصر قصرت وإن أتم أتممت.
1: أتممت،
4: ولذلك صلاتهم صحيحة، وهذا هو الوجه الأصح الذي فعلوه، ولو فعلوا غير ذلك لبطلت صلاتهم.
1: نعم، بارك الله فيكم. يسأل الأخ الكريم عن حديث، عن صحة حديث بأن يبقى، بما معناه أن يبقى المصلي بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم يعني يغادر، فهل له أجر حجة وعمرة تامة؟ ويسأل عن إذا كان الحديث صحيحا عن المدة المحددة للجلوس بعد شروق الشمس.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، ورد بعض الآثار في هذا المعنى.
1: نعم،
4: أنه من يمكث بعد أن يصلي الفجر في جماعة ويمكث حتى تطلع الشمس حسناء،
1: نعم،
4: فيصلي ركعتي الشروق فيكون له أجر حجة وعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآثار وإن كان في فيها ضعف أو كانت يعني في إسنادها ضعف، إلا أن هذا الضعف يسير، وهي في فضائل الأعمال، والفقهاء قالوا فضائل الأعمال يجوز العمل فيها في الأثر ولو كان فيه ضعف. لذلك نسأل الله أن يكون هذا الثواب ثابتا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والثواب بمشيئة الله.
1: يعني يسأل أخ الكريم عن المال المتحصل من شركات التأمين التجاري نتيجة يعني عمل كروكا لحادث السيارة.
4: المبالغ التي يصرفها أو تصرفها شركات التأمين للمتضرر،
1: نعم،
4: من الحادث لا مانع شرعا من أخذها.
1: نعم،
4: وهنا ننبه إلى أمر، أنه لا مانع من أخذ هذا المبلغ إن كان ليس فيه افتراء أو تضليل أو، نعم، تزوير في الحادث. بعض الناس ممكن يفتعل هذا الحادث، بعض الناس ممكن يكون عنده ضربة ويكبر ويقول انضربت كذا وخسرت، وبعض الناس ممكن يعني يحاول أنه يأخذ أكثر من اللي ممكن يطلع له. ما أخذته بحق،
1: نعم،
4: ومساوي لما للحادث والقيمة، لا مانع أن تأخذه شرعا. ولذلك نعم يأخذه حتى لو لم يصلح سيارته. يعني بعض الناس بيقول لك أنا المبلغ صلحت السيارة وضل شيء، أو أنا المبلغ ما صلحت السيارة،
1: نعم،
4: خلاص هذا المبلغ دفع لك مقابل تلك الإصابة أو ذلك، نعم، الضرر الذي، نعم، حدث، فهو لك سواء أصلحت أم لم تصلح، أصلحت بجزء، ركبت جديد أم ركبت قديم، هذا المبلغ لك حلال عليك إن شاء الله تعالى.
1: نعم، يريد أن يشتري السيارة من شخص آخر عن طريق الأقساط لكن مع زيادة في التقسيط.
4: بيع التقسيط في الإسلام بيع مشروع ومباح. نعم، بيع التقسيط له ضوابط شرعية.
1: نعم،
4: من أهم الضوابط الشرعية أن يكون العقد على واحد من الثمانين وليس على الاثنين معا، وبالتالي أنت من البداية سيتم التفاوض والمساومة على السعر. هذا التليفون أو هذه السيارة سأخذها منك كاش ب10,000 دينار، أو سأبيعها لك كاش ب10,000 دينار. بيجي بقول له والله كاش ما بقدر، أنا معي دفعة 4,000 وبدي أقسطك تقسيط. فيقول له لا، تقسيط لا أبيعك بنفس الثمن من الآن، انسى موضوع 10,000، إذا بدك إياها تقسيط بتدفع 4,000 وتدفع لي 11,000، الباقي بتقسط لي إياه على مبلغ 200 أو 300، وهكذا. إذن التفاوض الأول على الكاش التغى كله، والصفقة انصبت على بيعة التقسيط بالثمن الجديد.

0: مانع شرعا من ذلك. والشرط الثاني المهم أنه في حال التأخير في الأقساط ما يتم زيادة. بهذه الصورة لا مانع شرعا. أول شيء إحنا عقدنا الصفقة على واحدة من المساومتين اللي صارن.
1: نعم.
0: ولغينا في حال التقسيط لغينا إيش؟ لغينا الكاش.
1: كاش نعم.
0: ممكن بعض الناس بالعكس يجي يقول تبيعنيها تقسيط، فيقول له تقسيط بعشرة 12,000، ويقول له طيب شو رأيك تبيعنيها كاش وتضبط لي السعر وتخفف منه، فيقول له خلاص إذا كاش 10,000. لا مانع شرعا، لغى التقسيط وأخذ بالكاش، أو بالعكس لغى الكاش وأخذ بالتقسيط واتفقوا على السعر والسعر ثابت لا يتغير، فإن شاء الله البيع صحيح وبيع التقسيط بهذه الصورة صحيح.
1: لكن غرامة التأخير محرمة.
0: غرامة التأخير محرمة وتعتبر من الربا.
1: نعم بارك الله فيكم. إن شاء الله. أيضا يقول، تقول الأخت الكريمة، شخص يعني قتل نفسا بعمد وقد أكل أموال اليتامى، بالمقابل هو يصوم ولا يصلي، تقول لماذا لا يستجيب الله عز وجل لدعاء اليتامى عليه؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن لا نقف على، لا نعلم تفاصيل هذا الأمر، ولكن نعم. نحن نقول أن هناك أدعية يدعوها الإنسان، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يرتب استجابة الدعاء.
1: صحيح.
0: فاستجابة الدعاء قد تكون مباشرة وقد تؤجل
1: تتأخر.
0: وقد يعطى الإنسان خيرا منها، وقد يمهل الإنسان الظالم، يمهل، لكن إمهال الله له لا يعني الإهمال. حتى إنه بعض الناس يجي بيقول لك ما أخذ عقابه في الدنيا. طيب هو أصلا ما أخذ عقابه في الدنيا، سيكون العقوبة في الآخرة، وهناك يوم حساب لا تضيع فيه الحقوق، وسينصف الله سبحانه وتعالى كل مظلوم. بل بالعكس، الإنسان المظلوم يوم القيامة يعني عندما يجد الجزاء والوفاء والعدل من الله سبحانه وتعالى بقول لك يتمنى لو أن الحقوق التي كانت له في الدنيا ما أخذ منها شيء حتى يأخذ حقه كاملا موفى من الله سبحانه وتعالى. فلا تحزن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصف آمين. المظلومين إن شاء الله تعالى. آمين.
1: الأخت الكريمة تقول، شخص يعني لا يتقن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، ولكن تحول الأمر هذا إلى وسواس في الصلاة.
0: الوسواس من مصائب التي يستسلم لها البعض، والتي تفسد على الإنسان عبادته وتدخل عليه الشيطان، هو يدخل الشيطان يدخلها على الإنسان. لذلك نحن نقول للإنسان لا تلتفت للوسواس، ويكفي أن تقرأ لمرة واحدة، انتهيت من الصورة لا ترجع لها، لأنه تكرارك وإعادة التكرار هذا الأمر هذا الذي يفسد عليك عبادتك. ولذلك نفتي شرعا الإنسان الموسوس أنه يحرم عليه إعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى، يكفي أنه يقرأها مرة واحدة، وشيء مع الشيء يعني شوي شوي تجد أنه الإنسان يتتلاشى عنده إذا لم يستجب لوسواس الشيطان. أما إذا استسلم له فسيفسد عليه كل عبادته، وسينتقل إلى ما هو أكثر من الفاتحة، إلى الركعات وإلى السلام وإلى التسبيح وإلى غيرها من الصلوات، حتى الوضوء ممكن ينتقل إليه. فلذلك علاج الوسواس هو عدم الالتفات وتعلم الحكم الشرعي، وإني إذا قرأت الفاتحة برة واحدة انتهى الموضوع، وأنه لا داعي للإعادة.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
2: الله يحييكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك وسلمك يا رب.
2: سيدنا الشيخ، سألت إحدى البنوك الإسلامية، شرينا أرض بدنا نبني عليها.
1: نعم.
2: فطلبنا منهم مبلغ معين ونشتروا فيه مواد.
1: نعم.
2: سمنت وحديد.
1: نعم.
2: نسبة الزيادة اللي كانت يعني أنا شايفها أكثر، يعني المبلغ اللي بنأخذه نسبة الزيادة اللي حطوه علينا في الربح البنوك الإسلامية أكثر من الربح اللي بده يأخذه صاحب المواد البنى اللي بده يبيعنا إياه، يعني حطوا علينا نسبة عالية جدا، يعني ما بتتخيل العقل.
1: نعم.
2: على الأقساط، يعني إنه نعطيهم دفعة مثلا 5,000 ونقصف مثلا كل شهر 600 دينار.
1: نعم.
2: فنسبة الربح اللي حطوه على شراء المواد نسبة عالية جدا. فهون
1: نعم.
2: أنا بدي أستفسر منكم إنه كونه على الطريقة الإسلامية البيع والمشترى، يجوز الربح بالطريقة هاي النسبة اللي حاطينها يعني؟
1: نعم، كونها أعلى من النسبة التي سيأخذها التاجر.
2: يعني يعني حتى بدك تشتري انت المواد مستحيل التاجر بده يربح منك، عندك تشتري منه مثلا 30,000 دينار مواد،
1: نعم نعم،
2: مستحيل يربح منك مثلا تاجر على 30,000 نص القيمه.
1: نعم.
2: المبلغ البنك هيك صار، بدك تشتري بقيمه 30 بده يصير عليك 45-47.
0: تسمع الجواب؟
1: نعم واضح، تسمع الجواب ان شاء الله.
2: هون المبلغ الزياده هذا اللي راح نقسطه احنا واللي راح ندفعه هون، في بدنا نسال الشيخ بالنسبه للمبلغ هذا.
1: تسمع الجواب ان شاء الله تكرم.
2: ماشي شكرا،
1: اهلا وسهلا بكم. نعم اتصال اخر فتاة. والسلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: دكتور بسلام صحة حديثين اذا ممكن.
1: تفضل.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بليله افضل من ليله القدر، حارس حرس في ارض خوف لعله الا يرجع الى اهله. هذا الحديث الاول. حديث ثاني قبل شيء ذكرتوه في اللي بقعد حتى تشرق الشمس في جماعة، الحديث اللي قلتوه أنتوا في جماعة. سؤالي أنا صليت في داري وظليتني قاعد نفس القاعدة وأشرقت الشمس، مليش الحكي اللي فضلت فيه؟
1: وانت صليت في بيتك؟
3: لأنه مش في جماعة، أنتوا قلتوا في جماعة.
1: نعم.
3: أنا صليت في بيتي تصرفت نفس التصرف.
1: نعم.
3: هل لي ما ذكرتم من فوائد الحديث؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
3: الله خيرا.
1: حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. تبارك
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: عندي سؤالين لو تذكر.
1: تفضل.
4: السؤال الأول، هل يجوز للإمام أن يؤمن بالمصلين وهو جالس على كرسي، يعني
1: نعم.
4: يكون إمام راتب أو يكون إمام متطوع؟ السؤال الثاني، أنا عندي طبعا الحمد لله رب العالمين عندي صلاة تطوع يعني الحمد لله، فدائما أحب أصلي المصلي التطوع خاصة ركعتين بالنهار أو بالليل، بقرأ سورة الإخلاص 3 مرات بكل ركعة، فهل هذا جائز أم في يعني في أفضل من هيك؟ وشكرا لكم.
1: نعم حياكم الله.
4: شكرا.
1: نعم.
4: سلام.
1: العفو حياكم الله. نجيب على الأسئلة
0: إن شاء الله.
1: نأخذ اتصال. نعم اتصال. نعم فتاوى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. الله يعافيك حياك الله
5: شيخ. بس سؤال صغير.
1: تفضل.
5: أنا الله يزيد فضلك يا رب. هلا أنا بشتغل بشركة مندوب مبيعات.
1: نعم.
5: معي مصاري كاش أنا، فبذمم للزبون إلي وبحط المصاري تعون الذمة هذول مني أنا، فيوم بصير في تقصير بنفس الموضوع فأنا بحط المصاري الشركة العكس وبرد أرجعهم لجيبتي، بكون هو سمح لي بذمة فبأخذ من المصاري، ما بكون مذمم بنفس اليوم يوم ثاني. فهذا هيك أنه بصير أشتغل بمصارية مع مصاري الشركة أو ما بصير؟
1: يعني هو سامح لك انه تاخذ من المصاريه؟
5: هسه هو سامح لي ذمه،
1: ذمه
5: انه انا اذمم عادي ما في مشاكل، بس في ايام معينه انا بالايام المعينه بكون ما عندي زباين انه ذمه بذمم من انا يعني من مصريات الشخصيه انا. فبس ينطيني ويسمح لي ذمه.
1: سؤال ولا في استفسار؟
0: خلي عاود اعيد سؤالك مره اخرى بعينك الله.
1: بس انه كيف الذمه قصدي كمان؟
5: هسه الذمه انا ببيع بضاعه اللي هي اشباس.
1: نعم.
5: بنزل له شبس من حساب الشخص أنا.
1: نعم.
5: بعدين شيخ بنطيني هو ذمة مثلا 200 دينار، فأنا بأخذ من 200 دينار قبل ما يسدني الزبون نفسه بأخذ مصرية أنا برجعهم إلي.
1: نعم.
5: بكون كاتب له أنه أنا ذممت بمبلغ 50 دينار لفلان، وفعلا بيكون أنه الذمة عنده بس أنا كنت مذممة على مصرياتي.
1: نعم.
5: بمد له إياها يومين لقدام.
0: يعني المقصود أنك أنت لما دفعت الدفعة الأولى عنه دفعتها من ذمتك، أول ما يوصل المبلغ بتأخذ هذا المبلغ اللي أخذته.
5: أيوة بالضبط.
0: إن شاء الله تعالى. ماشي.
5: ماشي شكرا.
1: نعم. حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة لسؤال الأخ الكريم يقول هو عن معاملة له في بنك إسلامي، يقول نسبة المرابحة التي أخذها البنك هي تزيد عن الربح الذي سيأخذه التاجر في حال اشتراها بدون مرابحة.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا نظام المرابحة في البداية هو نظام إسلامي وشرعي مقبول وحلال. مسألة أنه أرباحه أعلى أو أرباحه أدنى ليست هي الفيصل في قضية الحلال والحرام. المسألة أنه هناك سلعة يتم بيعها بالتقسيط، يتم الاتفاق على أنه هذه السلعة والله إذا بدك إياها على تقسيط سنة أنا بخفض لك التقسيط، إذا زاد على سنتين على ثلاث على خمسة يرتفع هذا التقسيط حسب المدة اللي أنت بدك تقسط فيها هذا المبلغ. قضية وجود السلعة هو الفيصل في موضوع أنه حلال أو حرام.
1: نعم.
0: وقضية ثانية أنه ما رح يزيد في التأخير مرة أخرى. من البداية نحن نتفق، من البداية نحن نحدد عدد السنوات التي ستقسط فيها.
1: نعم.
0: هذه البنوك الإسلامية بهذه الصورة

0: لا نستطيع أن نقول إنه والله شغلهم حرام. هم أصلا يعني قضية إنه مسمى إسلامي، إنه هذا البنك يعني يتعامل بالنظام الإسلامي والتقسيط الإسلامي، لا يعني أنه يعني يعمل عمل خيري، وإنما هو مؤسسة ربحية تتعامل بطريقة مباحة شرعا. ولذلك حتى لو حسبت بهذه الصورة، وحتى لو طلع ربحها أكثر من ربح التاجر، لأنه أنت قسطت على سنوات طويلة،
1: نعم.
0: هذا الاتفاق من البداية مع بيان السعر، مع وجود السلعة، مع التقسيط الثابت بحيث أنه ما يزيد لو في حالة التأخر، لا ينفي أن هذه المعاملة ستبقى مباحة. تبقى قضية أنه أنت موفية معك اقتصاديا ولا ما هي موفية معك اقتصاديا، هاي مسألة أخرى. يعني بعض الناس بيجي بيقول لك والله أنا هذا ربح كثير، بقول لك طبعا أنت مش أنت لست مجبرا على ذلك، وبالتالي ممكن تشوف خيارات بنوك إسلامية، عندنا تعدد بنوك إسلامية، تروح تقارن بينهم وتشوف أيهما يعطيك أقل من ذلك وتختار البنك المناسب، لكن ستبقى المعاملة مباحة
1: نعم.
0: إن شاء الله تعالى.
1: نعم. الأخ الكريم يسأل عن صحة حديث الأول: ألا أنبئكم بأفضل بليلة أفضل من ليلة القدر، حارس حرس في أرض جوف لعله ألا يرجع إلى أهله. هل هذا الحديث صحيح دكتور؟
0: هذا الحديث وارد،
1: نعم.
0: نعم، وفيه آثار مصححة من قبل يعني أهل الحديث، وهذا الحديث يعني يشابه حديث عينان لا تمسهما النار،
1: نعم.
0: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله،
1: فضل الرباط والحراسة
0: وفضل
1: في سبيل
0: الرباط
1: الله. نعم.
0: والحراسة إن شاء الله، ولذلك
1: صحيح.
0: نعم فيها أثر إن شاء الله تعالى.
1: الحديث الذي قبل قليل يعني ذكرت حكمه و يعني الكلام في إسناده، وقلت بأنه من فضائل الأعمال الخاص بالجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس بأنه له أجر حجة أو عمرة. يقول أخي الكريم: الحديث ورد بأنه كان في فضل صلاة الجماعة، هل إذا صلى في بيته هل يكسب هذا الأجر كفضائل الأعمال يعني؟
0: الحمد لله، في هذا الحديث لم يرد لفظ
1: في جماعة
0: في مسجد،
1: في مسجد،
0: وإنما جماعة، والجماعة يمكن أن تتحقق في البيت
1: في
0: كما
1: البيت.
0: يمكن أن تتحقق في المسجد،
1: نعم.
0: وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تكون المسألة حتى لمن صلى جماعة في بيته ثم مكث حتى تطلع الشمس حسناء أن ينال هذا الثواب، وثم صلى ركعتين أن ينال ثواب هذه
1: نعم
0: هذا الأجر أو هذا الثواب المرتب عليها بمشيئة الله تعالى.
1: نعم
0: فالحمد لله، ليس الم... يعني مع حرصنا ومع أنه نحث أنفسنا ونحث
1: على الصلاة
0: على
1: في
0: الصلاة
1: المسجد.
0: في
1: نعم.
0: المسجد وأن ثوابها أعظم، لكن النصوص الثابتة لم يرد فيها أن هذه الصلاة جماعة في المسجد،
1: نعم
0: وبالتالي نحن دائما نحرص أن نذكر أنفسنا ونذكر المستمعين أنه من فاتته الصلاة الجماعة في المسجد فليحرص على أن تكون صلاته في البيت مع أهله مع زوجته مع أولاده صلاة جماعة حتى يتحقق له ثواب الجماعة، وإذا أكمل وبقي في الجلوس حتى صلى ركعتي الشروق يكون له أجر الحديث الوارد إن شاء الله تعالى.
1: نعم. إمام يؤم المصلين وهو جالس على الكرسي. دكتور السؤال الآخر:
0: في المذهب الشافعي الذي نفتي به ونحن في على المذهب الشافعي في الأردن، نجيز الصلاة وراء الإمام ولو كان يجلس على كرسي، ولذلك لا مانع شرعا من الصلاة خلف إمام يصلي على كرسي إن شاء
1: نعم.
0: الله تعالى.
1: يقول الأخ الكريم: عندما يصلي تطوعا لله تعالى يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 3 مرات، يقول هل هذا وارد، وهل يوجد يعني طريقة أو أفضل من هذه الطريقة لكيفية القراءة في صلاة التطوع؟
0: صلاة التطوع يعني صلاة يعني هي نفل،
1: نفل،
0: وبالتالي لو صلى الإنسان وقرأ الفاتحة أو قرأ الفاتحة وبعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، سواء كان هذا الذي تيسر من القرآن سورة واحدة أو كرر السورة في بعض الأحيان، لا مانع يعني شرعا من ذلك، لكن لا نريد أن ينسب ذلك للشرع إلا إذا ورد فيها. لم يرد حديث أنه نقرأ السورة 3 مرات وأنه هذا مسنون، ها يمكن الفرق ما بين أنه الأمر مسنون والأمر مباح، وما بدي يجعلها سنة، وإنما لو قرأها، في بعض الناس ممكن بعد ما قرأها عاود قال لا بدي أقرأها مرة ثانية، وفي بعض الأحاديث تذكر أنه من قرأ الإخلاص 3 مرات فكأنما قرأ القرآن، يعني لأنها تعدل أو بمعنى آخر الإخلاص تعدل ثلث القرآن،
1: لكن
0: وبالتالي بعض
1: هو يجعلها في الصلاة
0: هو يجعلها في الصلاة ويقرأها 3 مرات، لكن لم يرد فيها فيما أذكر لم أقف على حديث
1: نعم.

0: جيز أو يطلب منا أنه نقرأ الإخلاص 3 مرات في نفس الركعة إن شاء الله تعالى.
1: نعم. السؤال الآخر قبل ما نأخذ مجموعة أخيرة إن شاء الله. السؤال يقول أخي الكريم، هو مندوب مبيعات يعني يقوم بطريقة التذميم، يعني هو يعطي الزبون، هو مندوب مبيعات يعطي الزبون حقه مثلا 50 دينار، وعندما وتكون هذا يكون هذا المبلغ في يعني يأخذه من ذمة صاحب الشركة، عندما يحول له مبلغ يخصم هذا 50 دينار التي أعطاه للزبون من المبلغ الذي حوله صاحب الشركة.
0: يعني الظاهر مما فهمت
1: هكذا يعني فهمنا من السؤال
0: أنه هذا المندوب لابد أن يحصل دفعة لصاحب العمل.
1: نعم.
0: والمشتري ليس معه هذه الدفعة.
1: نعم.
0: فبقول له أنا بدفعها
1: مني
0: عنك وتحولها أنت، ولما تحولها أنا بأخذها.
1: نعم.
0: فهذا التصرف لا مانع شرعا، لا مانع شرعا فيه.
1: نعم.
0: طالما أن السلعة من السلع التي يجوز فيها بيع التقسيط.
1: نعم.
0: ويجوز أن تكون في الذمة، يعني لو إجي قال لي ذهب وفضة بقول له ممنوع.
1: نعم.
0: لكن في السلع العادية اللي بعيدة عن الثمنية، اللي هي مثلا والله تلفونات، والله قطع كهرباء، قطع سيارات غيرها، أدوات كهربائية، محل سوبر ماركت، هذه كلها مباح إن أنا أدفع عنه، ولما تجيني الدفعة الأولى أنا بأخذ حصتي، بأخذ الدفعة اللي دفعتها عنه وبكمل الباقي لي، بكمل الباقي لصاحب الشركة، لا مانع شرعا من ذلك إن شاء الله.
1: نعم. مجموعة أخيرة من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفاء برنامج 47-47-201 و47-47-202. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، تفضل. الله يعافيك.
2: بدي أسأل سؤال.
1: نعم.
2: أسألين إذا
1: ترفع صوتك لو سمحتي.
2: ذلك العايش هل هو كفار للذنوب أم عقوبة في الدنيا؟ يعني
1: بس تعيد السؤال عشان ما سمعنا البداية.
2: ذلك العايش أيوة. السؤال الثاني
1: هل إيش بس تكمل السؤال، إيش من ذلك العايش؟
2: هل هو يعني كفار للذنوب في الإنسان أم عقوبة في الدنيا؟
1: هل هو كفارة؟ نعم.
2: السؤال الثاني هل
0: قطع الصوت؟
1: تفضلي، في عندك تقطيع بالصوت، تعيد السؤال الثاني، تعيدي.
2: كيف ان الانسان يعرف ان الله قبل توبته؟
1: كيف يعرف ان الله قبل التوبه؟ نعم.
2: شكرا.
1: العفو، حياكم الله. اتصال اخر. السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله،
3: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك ويسلمك.
3: معلش انا عندي سؤالين. السؤال الاول، الان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه انه صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها.
1: نعم.
3: هل هذا الحديث صحيح ويعني ويصادف 25/6/2026 اليوم هذا؟ والسؤال الثاني، الآن حلاقة اللحية بالنسبة للرجل، الآن لو كانت الحلاقة على ماكينة كهرباء وليس شفرة، إنه يعني بالعامية إنه ما يعني يكون هيك في شوية شعر، لو يعني إنه بس تحط إيدك على وجهك تحس إنه في شعر لكن خفيف.
1: نعم.
3: هل هذا يعني بعتبر إنه أنا مطبق سنة الرسول إني ما حلقت اللحية؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم، تفضل أخي الكريم. نعم نجيب إن شاء الله.
4: ألو،
1: تفضل
4: دكتور. أنا اللي سألت قبل شوي عن صلاة الجماعة وقلت قاعدة في المسجد، أنا قلت لكم صليتها في الدار بدون جماعة، اللي مثل اللي بيصلي جماعة؟
1: ما احنا جاوبنا على نفس الشيء،
4: قلتوا على اساس انه جماعه في الدار، انا ما صلي الجماعه.
1: هو راح يجاوبك السؤال، هو الدكتور اصلا بيعطيك انه حتى لو كان جماعه في البيت. تفضل سيدي.
0: يعني نحن نعم نركز على فكره انها الحديث الوارد فيها من صلى الفجر في جماعه، فلذلك الاصل انه من يريد ان يحصل هذا الثواب يحرص على الجماعه حتى لو في البيت تكون جماعه، فذلك إن شاء الله احرص عليها جماعة في البيت حتى تنال هذا الثواب بمشيئة الله.
4: يعني إذا ما صليت جماعة حتى ولو في البيت ما يليش؟
0: والله هذا ظاهر الحديث، والأجر والثواب على الله.
4: الحديث يا سيدي فيه جماعة؟
0: أي نعم، الحديث وارد فيه جماعة.
4: وفي وين موجود لو سمعت؟
0: موجود، ارجع الآن للحديث وتجد تجده في جماعة بمشيئة الله.
4: رياض الصالحين فيش فيه جماعة الحديث.
0: على كل حال يتم مراجعته بمشيئة الله وبنشوفه بمشيئة الله. لفظ الحديث على حسب ما هو واضح، إذا كان لفظ أنا وقفت على النص بالجماعة، إذا في أحاديث أخرى بتكون بدون جماعة نسأل الله أن يكون له هذا الثواب.
1: نعم.

0: دكتور نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. سؤال أخير نعم ثم إن شاء الله ننهي البرنامج.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيكم العافية بداية.
0: الله يعافيك.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: أنتم بخير.
1: بالسنة الهجرية ولحضرة المستضاف نقول كل عام وأنتم بخير.
0: أنتم بالصحة والسلامة.
1: جديدة.
0: حياكم الله.
1: ويا ريت تكون

0: عند حد يسمع.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه التهنئة. نسأل عز وجل أن يعيد هذه المناسبة يعني على جلالة الملك حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين والعائلة الهاشمية والشعب الأردني والأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات، كل عام وأنتم بخير. شكرا على هذه التهنئة، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور الأخ الكريم، أخت الكريمة تقول: هل ضنك العيش الوارد في القرآن الكريم هل هو كفارة للذنوب أم هي عقوبة؟
2: ضنك العيش يعني لا نريد أن نقول أنه فقط هو الذي يرد في الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا، هناك شدة وابتلاء في الحياة الدنيا، وهو من باب الابتلاء والامتحان للإنسان أيصبر أم لا يصبر. ولذلك لا نقول أنه كل إنسان أصابه شدة في الحياة أنه يعني عقوبة، لا، هناك أناس الله يبتليهم، هناك ترى من صحابة رسول الله من كانوا فقراء يعانون الشدة، ومع ذلك لا نقول إنه والله هذا لأنهم أساءوا لأنهم معاقبين. فذلك الضنك في الحياة والشدة في الحياة قد تكون ابتلاء وقد تكون عقوبة، ولذلك لا يحكم على الإنسان بها من خلال والله مجرد الضنك. نعم هناك ضنك وشدة ترفع الدرجات عند الله. صحيح. لأنه صبر. نعم. واحتسب وتقبل هذا البلاء وثبت على ما يرضى الله ويرضى رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، يعني الوقت ضيق فضيلة الدكتور، إذا سمحتم يعني باختصار وموجز، كيف يعرف الإنسان بأن الله قد قبل توبته؟
2: من أهم ما يعرف به الإنسان أن الله قد قبل توبته أن يوفقه للأعمال الصالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا لما يحب ويرضى
1: يا رب. الأخ الكريم يقول: صيام يوم عاشوراء، يعني فضل صيام يوم عاشوراء بأنه يكفر السنة التي قبله. طبعا نحن اليوم في الأول من شهر محرم.
2: وهذا حديث وارد في فضل صيام يوم عاشوراء، والأصل في الإنسان المسلم القادر على ذلك أن يحرص على هذا الفضل بمشيئة الله تعالى. وطبعا إثبات، نعم، طالما ثبت اليوم أنه واحد محرم بنعد في العاشر، بمجرد اليوم العاشر يكون هذا يسن صومه إن شاء الله.
1: نعم. السؤال الأخير يقول بالنسبة إلى حلق اللحية، يقول هو لا يحلقها يعني بالموس أو بالشفرة، يقول على ماكينة كهرباء ويبقى يعني أشياء بسيطة، هل تعتبر هذه حلاقة؟
2: نعم، لا نحن نقول أن الإنسان إذا أبقى شيء من الشعر هذب اللحية وقصرها، طالما أن الشعر موجود، وطالما أنه يعني أقول لك في ناس كثير بتحلق على نمرة واحد، هذه النمرة واحد ويبقى هذا الشعر وهو بنيته أنها من اللحية وإني ما بحلقها لأنها لحية، فإن شاء الله أنه ليس ممن حلق لحيته، وإن شاء الله بيكون له أجر إعفاء اللحية بمشيئته.
1: نعم. بارك الله فيكم، كل شكر والتقدير إلى ضيف حلقة برنامج فتاوى على الهواء وفضيلة الدكتور نضار سلطان التميمي المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر دكتور،
2: بارك الله فيكم،
1: وعمتم بخير إن شاء الله.
2: حياكم الله.
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي زيادي من الهندسة الإذاعية، الزميل علاء اقطفاء من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، الزميلة أماني الكعابري من الإعداد والتنسيق، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، استودعكم الله. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
3: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. الحملة الأردنية تباشر بتسيير قافلة مياه إلى شمال قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن اكتمال التفاهم مع طهران، وإسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. والمنتخب الوطني يدشن مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا غداً.

0: من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. كما وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالعام الهجري الجديد، حيث نشر سموه عبر خاصية ستوري في إنستغرام صورة وعلق عليها: عام هجري مبارك، كل عام وأنتم بخير. ومع حلول العام الهجري الجديد تتجدد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بما تحمله من معان ودروس ما تزال حاضرة في حياة المسلمين إلى اليوم. التقرير التالي فيه نستعرض أبرز محطات هذه المناسبة ودلالاتها.
1: مع بداية العام الهجري الجديد يحيي المسلمون حول العالم ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الإسلام ومهدت لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة لتبقى نموذجا في الصبر والثبات وحسن التدبير. وتعود هذه الذكرى

0: إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في رحلة حملت معاني الصبر والثبات وفتحت صفحة جديدة في مسيرة الدعوة الإسلامية، قامت على البناء والتنظيم وترسيخ قيم العدل والتكافل ووحدة المجتمع. وتحمل الهجرة النبوية معاني ودروسا ما تزال حاضرة إلى اليوم، وفي مقدمتها أهمية التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بروح الجماعة والثقة بالله عند مواجهة التحديات، كما تؤكد أن الإنجازات الكبرى تبدأ بإرادة صلبة ورؤية واضحة وقدرة على تجاوز الصعاب. وفي الأردن تحضر هذه المعاني في الإرث الهاشمي المتصل برسالة الإسلام وقيمها السمحة، حيث يواصل الهاشميون دورهم في خدمة المقدسات في القدس والدفاع عن قضايا الأمة، انطلاقا من نهج يقوم على الاعتدال والتسامح وخدمة الإنسان. ومع استقبال العام الهجري الجديد تتجدد الدعوة إلى التمسك بالقيم التي جسدتها الهجرة النبوية من عمل وإخلاص وتعاون ومسؤولية، بوصفها ركائز أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز استقرارها ومواصلة مسيرة التقدم والتنمية، على أمل أن يحمل العام الجديد الخير والبركة والأمن والاستقرار للجميع.
1: تشكل ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مناسبة دينية يستحضر خلالها المسلمون أحداث الهجرة النبوية وما حملته من دروس في الصبر والأخذ بالأسباب ودورها في تأسيس المجتمع الإسلامي وبناء الدولة الإسلامية الأولى. للمزيد تحدث رئيس قسم المساجد في مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي فضيلة الشيخ علاء الكساسبي لمندوبنا عدنان الجرال حول هذه المناسبة العطرة واستعدادات المديرية للاحتفال بها، وقال:
2: بدأت مديرية أوقاف المزار الجنوبي استعداداتها لإقامة احتفال بهذه الذكرى العطرة، يتضمن كلمات، محاضرات وفقرات توعوية تسلط الضوء على معاني الهجرة النبوية وأثرها في حياة المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يعيدها على وطننا وقيادتنا والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
1: بشرت الحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير قافلة مياه إلى شمال قطاع غزة ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. وتضمنت القافلة توزيع 130 ألف لتر من المياه على الأسر المتضررة والنازحة في مناطق شمال القطاع في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه السكان نتيجة تضرر البنية التحتية وشح المياه. ويأتي هذا التدخل الإنساني استمرارا للجهود التي تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال تنفيذ مشاريع الإغاثة العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة. هذا وتتواصل الجهود الأردنية الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع الإغاثية العاجلة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. حول دعم الغزيين وتطوير مشاريع الهيئة في القطاع تحدث الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي وقال:
3: في إطار جهود أردنية مستمرة لدعم الأهل في قطاع غزة وبمختلف الإمكانيات وبمختلف التدخلات، كان توزيع 130 ألف لتر من المياه إلى شمال قطاع غزة نتيجة الظروف الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة الناتجة عن نقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. وبدأت عملية توزيع المياه الحمد لله على المنطقة الشمالية الأكثر تضررا والأكثر احتياجا للمياه الصالحة للشرب، وهذا العمل يأتي استمرار للجهود الأردنية بشكل عام مع الحملة الأردنية الشريك المنفذ داخل قطاع غزة، سواء بتدخلات في مجال الأمن الغذائي من خلال توزيع الطرود الغذائية والوجبات الغذائية أو توزيع الكسوة والملابس على الأسر المتضررة والمحتاجة لهذه الأمور، وأيضا كان هناك تدخل كبير في توزيع الخيام على بعض الأسر اللي أصبحت تحتاج إلى مثل هذه القيم بعد أن تضررت القيم اللي كانت تستخدمها في الفترة الماضية. في ظل الصعوبات والمعيقات التي ينتهجها الكيان المحتل في إدخال المساعدات، وضعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عدة بدائل للتعامل مع مثل هذه المعيقات، منها تنفيذ المساعدات داخل قطاع غزة بشكل مباشر مع شركاء استراتيجيين على الأرض يقوموا بتنفيذ هذه التدخلات، أو من خلال شركاء من منظمات أممية ودولية تقوم بإيصال المساعدات بشكل مباشر. نحاول بكل الإمكانيات البحث عن البدائل والخطط المناسبة لضمان عملية الدعم الإغاثي اللي تعهد الأردن أن يكون هو السند الأقرب فيه والملبي الاحتياج الأول لأهلنا في قطاع غزة في كافة الاحتياجات وفي كافة المناطق.
1: ونبقى في غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في القطاع أن المستشفيات فيه استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 5 شهداء و8 مصابين، وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 21 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 997، فيما جرى انتشال 784 جثماناً. وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة، كما وشاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرص للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا جولات مشبوهة وطقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي أغلقت كافة أبواب الأقصى الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين. كما اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أدوا صلوات تلمودية استفزازية وسط حماية وانتشار واسع لقوات الاحتلال في المنطقة. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابا من بلدة دير الغصون شمال طول كرم. وإلى آخر تطورات الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي اكتمال التفاهم مع طهران وبدء تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. إلى التفاصيل في تقرير سارة ليس.
4: بعد أشهر من المفاوضات والعمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي اكتمال التفاهم مع طهران وبدء تنفيذ عدد من بنوده الرئيسية، مؤكداً إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري. إلى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عرقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية من الآن فصاعدا سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. في المقابل ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نائبه جيد فانس سيحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف، وقال أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق، واعتبر ترامب أن الحرب اللبنانية ثانوية وأن الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وأضاف أن القضايا النووية التي ستناقش في المرحلة المقبلة من المحادثات تشمل تخصيب اليورانيوم والمخزون النووي واحتياجات إيران النووية. اقتصاديا وفي وقت تقيم فيه الأسواق احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز وانخفاض الطلب الفعلي، انخفضت أسعار النفط اليوم لأدنى مستوى في 3 أشهر.

0: رغم أن الاتفاق يتضمن بنودا تتعلق بلبنان، فإن التطورات الميدانية على الأرض لا تزال تسير في اتجاه مغاير، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض عدة قذائف أطلقها حزب الله نحو المنطقة التي تعمل فيه قواته في جنوب لبنان، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار، فيما أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة في جنوب لبنان بعدما استشهد شخص بغارة إسرائيلية في وقت سابق بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. محليا، يدشن المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب النمسا غدا في افتتاح مبارياته ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة، وسط تطلعات بتقديم ظهور مشرف يعكس تطور الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة. المزيد في تقرير أو في التقرير الذي أعدته شجون الجبور وتقرأه الزميلة ألف لبطوش.
1: تترقب الجماهير الأردنية والعربية ببالغ الفخر والاعتزاز المواجهة التاريخية غير المسبوقة لمنتخب النشامى ضد نظيره المنتخب النمساوي في افتتاح مشوار الفريقين لحساب المجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم لعام 2026، حيث يدخل المنتخب الوطني الأردني هذه المباراة وهو يكتب الصفحة الأبرز في تاريخ الرياضة الأردنية على الإطلاق. إلى ذلك أنهى المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية أمس على ملعب سان هوزي بارك بقيادة وبمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور وتغطية وسائل الإعلام، استعدادا لمواجهة منتخب النمسا المقررة غدا عند الساعة 7 صباحا بتوقيت عمان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. ويسعى النشامى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام النمسا تعزز حظوظه في المنافسة والتقدم في مشوار البطولة وسط معنويات مرتفعة وإصرار كبير من اللاعبين على تقديم أداء يعكس تطور الكرة الأردنية على الساحة العالمية. وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم إن المنتخب الوطني سيظهر بالزي الأبيض في مباراته أمام نظيره النمساوي على استاد سان فرانسيسكو بي إيريا في الولايات المتحدة، فيما سيرتدي المنتخب النمساوي الزي الأحمر والأسود. وأكد المدير الفني جمال السلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن وجود النشامى في كأس العالم هو نتاج عمل طويل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين الواعدين القادرين على بناء مستقبل الفريق. وأضاف أن الفريق متحمس لانطلاق المشوار في البطولة أمام منتخب قوي مثل النمسا، معربا عن ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية مع التعويل على دعم الجماهير الأردنية في المدرجات. من جانبه قال قائد المنتخب إحسان حداد إن جميع اللاعبين يتمتعون بجاهزية عالية ومعنويات مرتفعة، مؤكدا الاستعداد لتقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة المنافس. وأضاف أن عزف السلام الملكي الأردني في هذا المحفل العالمي يمثل لحظة فخر واعتزاز ودافعا كبيرا لتقديم أفضل أداء ممكن.
0: نفذ منتدى رأس منيف الثقافي في محافظة عجلون حملة نظافة شاملة استهدفت عددا من الشوارع والمرافق العامة والمقابر بمشاركة متطوعين من أبناء المجتمع المحلي. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة وترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحسين البيئة المحلية وإظهار المناطق المستهدفة بصورة حضارية. للمزيد تحدث رئيس منتدى رأس منيف الثقافي عبد القضاء لمندوبتنا إيمان الهمسات وقال:
2: من فعاليات منتدى رأس منيف الثقافي حملة نظافة داخل البلدة الشوارع المرافق العامة. هذه الحملة بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون ومديرية أوقاف عجلون وبلدية عجلون الكبرى والخدمات المشتركة البلدية ممثلة بمنطقة الروابي، قام الشباب ومجموعة من أهالي البلدة والمجتمع المحلي والهيئتين الإدارية والعامة للمنتدى تجوب شوارع البلدة والمرافق العامة، المقبرة، المسجد، ساحات المدارس لحملة النظافة وتجميع النفايات في منطقة معينة لحملها إلى المكان المخصص.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. الحملة الأردنية تباشر بتسير قافلة مياه إلى شمال قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن اكتمال التفاهم مع طهران، وإسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. والمنتخب الوطني يدشن مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا غدا. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات رئيسة التحرير سارة العيسى، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين وبهاء الطراونة، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: JordanWorldCup.com، ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبدالله الثاني الرياضي بالجويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتكم وهتافاتكم، فلنجعلها رسالة دعم مدوية يسمعها العالم كله. الأردن خلفكم يا نشامة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفراعنه بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات المشهد السياسي في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 لدى المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن المجتمع الإسرائيلي مقبل على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وكما هو معروف أن 20% من المجتمع في مناطق 48 هم من الفلسطينيين العرب وقياداتهم السياسية الفاعلة، وبالتالي الرهان عليها لأن تكون وأن تبقى كما كانت باسلة شجاعة على رأس الاشتباك وفي مواجهة السياسات الصهيونية والعنصرية من أجل تحقيق المساواة لهم في مناطق 48 ودعم وإسنادهم لشعبهم الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال في مناطق

0: 67، ولذلك مقبلون على الانتخابات البرلمانية، انتخابات الكنيست، لنعرف كيف الوضع لدى المجتمع العربي الفلسطيني، لدى قياداته السياسية، لدى أحزابه، ماذا تفعل، ما هي القدرات، الإمكانيات المتوفرة، وأيضا ما هي الشروط المتوفرة من أجل إقامة قائمة مشتركة بين الأحزاب السياسية الفاعلة لخوض الانتخابات البرلمانية لدى المستعمرة الإسرائيلية. لذلك دعوني أرحب بالأستاذ محمد حسن كنعان، أحد قيادات المجتمع العربي الفلسطيني ب 48، وهو رئيس الحزب القومي العربي في الداخل. أستاذ محمد حسن كنعان، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يا مرحبا، يعني إحنا بالأردن دائما نتابعكم، قلوبنا عندكم ومعاكم، وأيضا نراهن على دوركم القيادي في مواجهة كل السياسات العدوانية الاستعمارية التوسعية العنصرية التي تواجهونها أنتم في مناطق 48 وشعبكم في مناطق 67. لذلك أستاذ محمد حسن كنعان، بداية إذا تكرمت يعني دعني أتعرف عليك. حضرتك أنت من أي بلد، من أي قرية، من أي مدينة؟
1: أنا من مدينة طمرة، الجليل الغربي.
0: الجليل الغربي، هذه طمرة مدينة ولا قرية؟
1: لا، مدينة والحمد لله عدد سكانها ما يقارب 42 ألف نسمة.
0: ما شاء الله. طيب، إذن ضمرة بالجليل الغربي، وحضرتك الآن يعني الوضع السياسي الآن أظني أنت رئيس للحزب القومي العربي، صحيح؟
1: صحيح.
0: متى تأسس هذا الحزب؟
1: دعني بداية أخي حمادة أن أحيي الأردن ملكا حكومة وشعبا، لأننا نعتز في المملكة الأردنية الهاشمية لما قدمته وتقدمه لأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام ولفلسطيني 48 بشكل خاص.
0: كل الاحترام.
1: الحزب القومي العربي تأسس عام 2001 في داخل أراضي 48.
0: نعم. طيب، إذا هذا الحزب تأسس عام 2001، يعني الآن 25 سنة. طيب، هذا الحزب موجود في أي مناطق؟ يعني الامتدادات من عندكم، من الجليل حتى النقب والساحل.
1: نعم، له التمثيل في كل المناطق الجغرافية في الداخل الفلسطيني. طبعا في تمثيل في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لكل المناطق الجغرافية في الحزب ولكل الطوائف أيضا، لأننا نحن نؤمن بأهمية النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، وأيضا نعمل جاهدين من أجل التواصل مع الطرف الآخر، أي مع التقدميين من القوى اليهودية في داخل إسرائيل.
0: نعم. طيب، هذا الحقيقة يعني شيء إيجابي، يعني حضرتك لما بتقول يعني إحنا ممتدين، هذا بيعني أنه في عندكم، يعني مع أنه لا نحبذ التفرقة، ولكن هيك الواقع، يعني أنتم بين المسلمين والمسيحيين والدروز موجودين.
1: نعم، دون أدنى شك، لأنه
0: نعم. ولكن
1: نحن نؤمن بأننا شعب واحد، وهناك ضرورة وأهمية قصوى للحفاظ على النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد من مختلف الطوائف، وأيضا معا وسويا نعمل جاهدين من أجل أيضا التواصل مع القوى التقدمية، القوى التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وأيضا بحق شعبنا في الداخل في المساواة وعدم التنكر لحقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه وفي وطنه.
0: طيب إذن يعني كما هو معروف يعني هذه السياسة اللي حضرتك وتحدثت عنها هي بتتعارض مع سياسة يعني الحكومات العنصرية.

0: العنصرية اللي قسمت شعبكم وحاولت اعتبار أنه العرب والمسلمين والمسيحيين والدروز والبدو حتى كأنهم قوميات مستقلة عن بعضهم البعض، يعني شيء مؤسف. ولكن يعني ما تتفضل به هو إعادة وتعميق وحدة الشعب العربي الفلسطيني في مناطق 48 ردا على هذه السياسات الانقسامية العنصرية التي مارستها ولا تزال سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
1: طبعا هذا سياسة مدروسة من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة لتفريق أبناء الشعب الواحد وجعلنا طوائف وديانات وليس كأقلية قومية تعيش في داخل إسرائيل، إلها امتداد للشعب الفلسطيني بشكل عام وللأمة العربية والإسلامية بشكل عام. ولكن هذه السياسة بقدرات وبهمة وبحكمة القيادات العربية في الداخل الفلسطيني أفشلت هذا التوجه وأفشلت تقسيمنا إلى ديانات وتقسيمنا إلى طوائف وتقسيمنا حتى المسلمين
0: قوميات
1: إلى فلاحين وبدو. فهذا الأمر عمليا أصبح جليا من خلال التمثيل البرلماني ومن خلال التمثيل الحزبي في مختلف المناطق.
0: نعم.
1: فلذلك نحن يعني نحن نقولها بكل فخر، منذ عام 48 نواجه هذه السياسة. شعبنا في الداخل الفلسطيني كان دائما رأس الحرب في مواجهة سياسات حكومة إسرائيل المتعاقبة، وتحديدا سياسة هذه الحكومة الفاشية العنصرية الغير أخلاقية لم تشهدها دولة إسرائيل منذ قيامها، بهذه الوقاحة وبهذا الحقد على أبناء شعبنا. وطبعا الكل يسمع ويقرأ عن ما يمارس ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا ما يمارس على الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات خنق مالي، سياسات خنق اقتصادي، وعمليا إعطاء انفلات كامل لقوى الظلام في المجتمع العربي من العبث بمجتمعنا من القتل والعنف وسياسات الخاوة على مرأى ومسمع من حكومة إسرائيل بدءا من رأس الحكومة ووزرائها المختلفين للأسف الشديد. وما يمارس في النقب تحديدا هو ليس صدفة، إنما سياسي مبرمج من أجل تهجير ما تبقى من أبناء شعبنا في النقب الصامدين المرابطين على أرض وفي قراهن الغير معترف فيها، وأيضا سياسة هدم البيوت في النقب والجليل والمثلث. يعني ما شهدناه في الثلاث سنوات الماضية لم نشهده منذ قيام الدولة.
0: كل الاحترام، لكن يعني أستاذ محمد حسن كنعان، أنت تحدثت عن تعميق العلاقات مع القوى التقدمية والديمقراطية الإسرائيلية، يعني بمعنى أنها المعادية للصهيونية وللاحتلال. ولكن طالما أنك حزب رسمي قانوني مشرع، لماذا لا يكون بين صفوفكم إسرائيليين كما مثلا الحزب الشيوعي، كما الجبهة الديمقراطية؟
1: أولا لا مانع حسب دستور الحزب، لا مانع من دخول أي مواطن فوق سن 18 إلى صفوف الحزب القومي العربي. ولكن في الآونة الأخيرة الأحزاب العربية عمليا هناك القليل من ما يدخلون من القوى اليهودية لصفوف هذه الأحزاب، ولكن هناك تعاون وثيق. ونحن في الحزب القومي العربي سعينا وما زلنا نسعى إلى إقامة قائمة عربية يهودية تشمل أحزاب يهودية وتشمل أحزاب يهودية عربية وعربية كقائمة مشتركة لكلا الشعبين. هذه القائمة عمليا نسعى أن تمثل كل قوى اليسار الذين يؤمنون بالمساواة ويؤمنون أيضا بصدق صدق وعدالة قضية

0: فلسطين ويؤمنون بإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بحدود الرابع من حزيران. نحن نتعاون، هناك تعاون وثيق جدا في حزب كل مواطنيها برئاسة أفرنبورغ، في حزب معا ننجح برئاسة أبي شكيد، وأيضا في هناك قوة من مجموعات نقف معا، مجموعة يهودية عربية أيضا والحزب القومي العربي. نحن نلتقي من أجل تشكيل قائمة عربية يهودية تخدم مصالح كلا الشعبين، تؤمن بقضية الحرية والاستقلال لشعبنا الفلسطيني، وأيضا تؤمن في المساواة للأقلية القومية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. طبعا نحن نعيش في زمن رديء للأسف الشديد. هذه الحرب المأساوية، حرب الإبادة على قطاع غزة، وأيضا الحرب المستمرة على الضفة الغربية، وأيضا حرب العنف والجريمة في المجتمع العربي، حرب تقليص الميزانيات على السلطات المحلية العربية بقصد عمليا منعها من القيام بواجبها تجاه مواطنيها. كل هذا الأمر عمليا يحتم علينا إعادة الأوراق وترتيب الأوراق من جديد لكي نعزز الشراكة العربية اليهودية في هذه البلاد، لربما أن تكون بادرة خير للمستقبل.
1: نعم، الحقيقة يعني أثبتت الوقائع والأحداث بأنه بدون أن يكون لديكم شركاء يعني من المجتمع الإسرائيلي معادين للصهيونية وللاحتلال، لا يمكن أن تتحقق فعلا إنجازات حقيقية وملموسة. فلذلك يعني أنا بعتقد أنه هذا ضرورة لاختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيل لعدالة قضيتكم، سواء في من أجل قضية المساواة في مناطق 48 أو قضية الاستقلال في مناطق 67.
0: نعم، بدون أدنى شك. يعني نحن من خلال الممارسات اليومية وأيضا من خلال المظاهرات التي تنظمها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، هناك مشاركة يهودية كبيرة جدا من القوى المعادية لسياسة حكومة إسرائيل، لسياسة بيبي نتنياهو، لسياسة بن غفير وسموتريتش، العنصرية الفاشية اتجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. فهذا الأمر عمليا جعلنا نفكر جليا في أهمية وضرورة العمل المشترك مع القوى اليهودية التي تؤمن بالسلام العادل، التي تؤمن بصدق وعدالة قضيتنا، وضد الحرب، كانت ضد حرب الإبادة في غزة، ضد الحرب المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا ضد سياسة الحكومة لفلسطيني الداخل. نعم. هذا الأمر عمليا إذا إحنا كأقلية عربية فلسطينية من الضروري أن نعزز ونقوي هذه الشراكة وندعم هذه القوة التي تؤمن بالسلام العادل، تؤمن بحقنا العيش على أرضنا وفي وطننا بحرية وبكرامة وبمساواة كاملة، دون تجاهل أننا جزء كمواطنين في هذه الدولة، ولكن جزء من شعبنا الفلسطيني. لم يتنكر شعبنا الفلسطيني في الداخل لانتمائه الفلسطيني وانتمائه العربي والإسلامي أبدا، ولن يتنازل عن هذا الأمر. لأننا نحن جزء من شعبنا، جزء من أمتنا، وإحنا عاملين دائما نتوجه إلى أمتنا العربية أن تدعم شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وأن تدعم الأقلية الفلسطينية في الداخل التي تمارس عليها سياسات عدوانية، سياسات عنصرية، سياسات فاشية، سياسات محاولة اقتلاع، هدم. العنف والجريمة المستشري في مجتمعنا العربي هو نتاج سياسة حكومة إسرائيل الحالية، هو نتاج سياسة حكومة إسرائيل الحالية، وهي تبرمج لأن تبقي شعبنا ملتهيا غافلا عن قضايا الأساسية والمركزية، أنه يتم أن تصب الأنظار على قضية العنف والجريمة ومحاربتها. نحن نسعى لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن بدون تعاون أجهزة الدولة لا يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة. وللأسف الشديد هذا الأمر حاليا يروق لحكومة إسرائيل، يروق لكل متخذي القرار في إسرائيل، وكل الأجهزة الأمنية تدرك وتعرف عناصر العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولكن هي تتعاون معها وعمليا تغض النظر عنها من أجل تمرير سياسي عدواني اتجاه المجتمع العربي.
1: طيب سيد محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي، ذكرت اسم أبراهام بورغ، مين هذا أبراهام بورغ؟
0: أبراهام بورغ هو شخصية يهودية، شخصية سياسية، أشرى لمنصب رئيس الكنيسة في الماضي، كان في حزب العمل، واليوم هو يعتبر في أقصى اليسار الإسرائيلي، في أقصى اليسار الإسرائيلي، ومن يتابع ما يكتبه في وسائل الإعلام العبرية والأجنبية عمليا يدرك أن هذا الشخص انتقل بعيدا إلى اليسار، مدافعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مدافعا عن حق شعبنا في الداخل في المساواة، ويعتبر من رجالات السلام الأولى في المجتمع اليهودي.
1: نعم، ولكن الآن قلت ذكرت اسم حزب كل مواطنيها
0: برئاسة أبراهام بورغ.
1: يعني هو مشكل حزب بهذا الاتجاه.
0: نعم. طيب. هو مشكل حزب يهودي عربي. هو أسسه وبرأسه حتى هذا اليوم مع عدد من الشخصيات اليهودية والعربية في الداخل.
1: مين من الشخصيات العربية يعني اللي ممكن يعني تذكر في شراكته في قيادة هذا الحزب، حزب كل مواطنيها؟
0: يعني كان هو رئاسي مشترك مع البروفيسور فيصل عزايزي، وأيضا اليوم مع دكتورة وردي سعيد من كفر ياسيف، وفيصل عزايزي من دبوري، وسكرتير عام الحزب عندن محمد غالب يحيى من كفر قرع. يعني في هناك عدد أيضا آخر، ولكن هذه الشخصيات البارزة في من المواطنين العرب في هذا الحزب.
1: نعم. طيب الآن أنت تحدثت عن حزب أو مشروع برنامج أو مشروع لقاء، مشروع ائتلاف إلى آخره بهذا الاتجاه. الحقيقة حسب ما بعرف أنه السيد أيمن عودة يعني سيترك الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، هو أنهى فترته البرلمانية هو والسيدة عايدة توما، ولكن السيد أيمن عودة يعمل أو سيعمل من أجل إقامة هذا التحالف أو هذه القائمة أو هذا الحزب العربي اليهودي، وطلب الصانع أيضا لديه نفس الفكرة. هل هنالك تعاون ثلاثي بينكم مع أيمن عودة وطلب الصانع أستاذ محمد حسن كنعان؟
0: دعني أبدأ بطلب الصانع. طلب الصانع عمليا هو أعلن دعمه للقائمة المشتركة إن كان ثلاثية أو رباعية منذ زمن.
1: نعم.
0: وعمليا حسب ما فهمت من رئيس التجمع أن الحزب الديمقراطي العربي سينخرط في إطار التجمع الوطني الديمقراطي.
1: نعم.
0: على كذا الحالات، ولكن هو يؤمن بالشراكة العربية هوليدي بدون أدنى شك، ولكن هو ليس معنا في هذا الموضوع. كان في البداية مع أبراهام بورغ، ولكن ما بعرف إيش حساباته. اليوم عمليا أعلن دعمه لتكوين القائمة المشتركة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية حسب ما بيكون.
1: هي
0: بالنسبة لأيمن عودي
1: واضح أيمن أولا عودي أولا هي ثلاثية، الأحزاب الثلاثة وقعت، ولكن ما زال التباين بين الأحزاب الثلاثة الجبهة والتجمع والتغيير.
0: نعم نعم.
1: ما زالت في حالة عدم توافق مع الحركة الإسلامية مع القائمة الموحدة. نعم.
0: حتى في داخل الأحزاب الأربعة هناك ما زال هناك تباين، ليس على البرنامج إنما أيضا على تركيبة.
1: لا، هذا شيء آخر يعني فني إجرائي،
0: وهذا أمر. نعم. بديهي جدا وطبيعي.
1: طيب.
0: جدا. أكمل بالنسبة للأخ أيمن عودي.
1: نعم.
0: أيمن عودي يؤمن دون أدنى شك في الشراكة اليهودية العربية، ولكن هو سيقيم تنظيم غير حزبي، لأنه لا ليس من أجل خوض انتخابات الكنيسة القادمة، إنما كعمل جماهيري للمستقبل كحركة نقف معا. حركة نقف هي حركة أقيمت قبل 10 سنوات، أيضا حركة يهودية عربية تؤمن بالسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، تؤمن

0: حسن كنعان، يعني السيد طلب الصانع لديه فكرة أو برنامج آخر، الأستاذ أيمن عودي أيضا. الآن بدي أسألك عن الأستاذ محمد حسن كنعان، يعني هل أنت لديك الرغبة أو في هناك عمل أو في حوار أو تفاوض مع إبراهام بورغ لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مشتركة؟
1: نعم، دون أدنى شك نحن وقعنا ثلاث أحزاب،
0: اللي هم
1: حزب العربي، حزب كل المواطنين برئاسة أبو رموك، وحزب مع ننجح برئاسة أبي شكيد. نحن وقعنا على ورق، على اتفاقية تعاون من أجل خوض الانتخابات القادمة، وأيضا الوثيقة تشمل على أننا سنعمل على توسيع هذه القاعدة لضم قوى تؤمن بالشراكة العربية اليهودية. وذكرت أنا ليس صدفة أنه هناك مجموعة انبثقت عن حراك نقف معا في الشارع اليهودي العربي. هذا الحراك عمليا أقام حزب سيعلن عنه يوم الثلاثاء القادم بعد يومين، والتقينا مع هذا الحراك، التقينا في جولتين من المحادثات، وبعد الإعلان عن حزب عمليا سيتم لقاء بين الأربع أحزاب لتشكيل
0: بين الثلاثة وحراك.
1: نعم،
0: يعني بين الثلاثة معا ننجح، والديمقراطي القومي العربي وحزب مواطنين، كل جميع مواطنين، يعني الأحزاب الثلاثة الآن اللي أنتم متفقين راح تلتقوا مع الحزب الرابع اللي هو مع حراك.
1: نعم، احنا التقينا معه مرتين.
0: نعم.
1: قبل أن يشكل حزبا سياسيا،
0: قبل أن يعلن تشكيل الحزب.
1: الحراك هو جمعية مستقلة، ولكن من هذا الحراك في هناك عدد كبير اللي عنده رغبة في خوض انتخابات الكنيسة القادمة، فعمليا تم تشكيل حزب، وسنكون أربع أحزاب نلتقي من أجل تشكيل قائمة برلمانية للانتخابات القائمة، قائمة يهودية عربية عمليا إذا صح التعبير. في أول 10 مقاعد بكون 5 عرب 5 يهود، بكون أيضا تمثيل نسائي لائق، لأنه يعني هناك إيمان بقضية الشراكة العربية اليهودية، وأيضا قضية أهمية تمثيل النساء في مثل هذه القائمة.
0: طيب، إذا هيك يعني بستطيع القول أن هنالك قائمة تماما تشكلت من الأحزاب الثلاثة، وإذا عملوا فائض أصوات مع الحركة الإسلامية بيكون هاي قائمتين، والقائمة قائمتكم الرباعية اللي ممكن تكون رباعية كمان، يعني هاي رقم ثلاثة. إذا طلب الصانع كمان اتفق مع حدا بده يكون، لا طلب الصانع راح مع الـ مع الـ مع الـ الأطراف الثلاثة، مع اليسار العربي، يعني إنجاز التعبير القومي.
1: صحيح.
0: طيب الآن أستاذ محمد حسن كنعان، هنالك حزب قوي موجود، وتصريحات قائده اللي هو يائير غولان حزب الديمقراطيين اللي هو نتاج التحالف ما بين حركة ميرتس وحزب العمل، أيضا يتحدث بيعمل ندوات أو بيعمل لقاءات، يائير غولان برضو بتحدث عن أهمية الشراكة العربية اليهودية، هل هنالك تواصل بينكم وبينه؟ صار في اتفاق؟ صار في أي شراكة؟
1: الحقيقة، نعم. الحقيقة لا أخي حمادة،
0: نعم.
1: لك ولجميع المستمعين دعنا نميز.
0: نعم.
1: يائير غولان برنامجه السياسي هو ليس برنامجنا.
0: نعم.
1: ولا يؤمن بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران. ولا يؤمن بأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. عمليا في كان له تصريحات سيئة جدا خلال حرب الإبادة في قطاع غزة. واليوم إحنا أقمنا هذا التحالف لأنه في هناك غياب لليسار الصهيوني، لليسار الإسرائيلي، بعد اندماج أو بعد تحالف ميرت مع حزب العمل عمليا ضاعت ميرت في داخل برنامج حزب العمل.
0: نعم.
1: ولكن أنا لا أستطيع أن أقول إنه فيش قوة فيها، عندن في قوة يسارية ممتازة تؤمن بحق شعبنا الفلسطيني الحرية والاستقلال، تؤمن أيضا بالمساواة دون أدنى شك، ولكن في هناك تباين.
0: نعم.
1: في هناك تباين بيناتنا ونحن

0: نحن نسعى إلى أن نكون البديل لل يعني البديل لليسار لليسار الإسرائيلي لليسار اليهودي. القوى اليهودية الموجودة معنا هي البديل لليسار الإسرائيلي
1: لليسار الصهيوني إنجاز التعبير،
0: وأصبح اليوم جزءا من حزب العمل.
1: نعم، إذن يعني يمكن أن أقول أنكم تحاولون صناعة يسار إسرائيلي بدون صهيونية.
0: نعم،
1: يعني لأن يعني حزب الديمقراطيين هو حزب يساري صهيوني
0: دون أدنى شك. طبعا هذا بالتأكيد، ولكن أيضا برنامجه السياسي يختلف عن برنامجنا السياسي وبرنامجنا العمليين الاقتصادي وبرنامجنا اتجاه المواطنين العرب هنا في الداخل.
1: نعم.
0: أنت ذكرت أنه يؤمن بالشرك، نعم، ولكن الشراكة العربية اليهودية مش من 10 مقاعد أو من 12 مقاعد كما سمعت من بعض الإخوة المرشحين في حزب العمل، إنه إلهن رقم 12 أو 13 أو يعني عمليا ما بعد العاشر، ما بعد الأماكن المضمونة. الشراكة العربية اليهودية الحقيقية هو إذا كان الأول عربي أن يكون الثاني يهودي، إذا كان الأول يهودي الثاني عربي، والثالث يهودي الرابع عربي.
1: نعم.
0: وهكذا. مش هاي شراكة عمليا، هي مناصفة.
1: نعم نعم،
0: هي مناصفة مش شراكة يعني كما تذكر أخي حمادة، أنت أكثر واحد تذكر ذلك، كما طرح الراحل عبد الوهاب دراشي.
1: نعم.
0: إحنا ما بدنا نكون الفرس وهو الفارس.
1: نعم.
0: إحنا بدنا نكون هو فارس وأنا فارس عقباله، إحنا فرسان اثنين عقبال بعضنا البعض، مش أنا أقل منه. إذا حقا يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، اليوم نحكي على 2,200,000 فلسطيني في الداخل، عندنا ما يقارب 1.5 مليون صوت في الانتخابات القادمة، أو 1,300,000 صوت.
1: نعم.
0: هذا ليس قليلا، وليس صدفة أنه تم في الماضي تغيير طريقة الانتخابات، انه ألغوا انتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، لانه كان الصوت العربي هو الذي يقرر من يكون رئيس حكومة اسرائيل.
1: صحيح.
0: ولذلك ألغوا هذه الطريقة اللي عمليا معمول فيها في كل العالم.
1: طيب، اذا يعني بقدر اقول انه برنامجكم الثلاثي الذي سيتحول لان يكون رباعيا هو شراكة مستقلة عن الصهيونية، عن الاحتلال، تسعون من اجل المفردتين الاساسيتين، المساواة في مناطق 48 والاستقلال لمناطق 67
0: دون ادنى شك.
1: نعم. طيب، هذا شيء الحقيقة يعني قد يكون خطوة عملية بهذا الاتجاه، وهذا يشكل حالة اختراق جديدة للمجتمع الإسرائيلي بالاتجاه الإيجابي. لكن أنت تحدثت عن وثيقة، أو هذه المفردات أو هذه المضامين اللي تحدثت عنها، هل هنالك وثيقة مكتوبة بينكم الأحزاب الثلاثة؟
0: نعم، دون أن هناك وثيقة مكتوبة موقعة، ولكن هي ليست برنامج انتخابي أو برنامج لخوض الانتخابات، إنما وثيقة للثلاث قوى اللي عمليا آمنت بأهمية إقامة قائمة يهودية عربية.
1: نعم.
0: وتسعى هذه القوى إلى توسيع هذه القاعدة لربما 4 لربما 5، لأنه القضية هي مفتوحة أمام كل إنسان يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، مفتوحة للجميع.
1: وهذه الوثيقة معلنة؟
0: هذه الوثيقة نعم، يعني ما هي مكتوبة بالعبري، يعني كل إنسان بيقدر يطلع عليها.
1: وليش مش مكتوبة بالعبري والعربي على قاعدة الشراكة؟
0: لا، في حينه حقيقة كتبت العبري بشكل سريع، على أساس إنه الكل يعني الجميع بيفهم اللغة العبرية، ولكن بالأساس البرنامج سيكون باللغة العربية والعبرية.
1: وأيضا أنا
0: ونحن أيضا سيكون بالعربي وفي العبري،
1: وأيضا إحنا نتعلم منكم اللغة العربية من عام 50 هي اللغة الرسمية الثانية، حتى ألغاها هذه الحكومة المتطرفة، وبالتالي يجب أن تكون دائما وبشكل مباشر حتى تكون حقا شراكة عربية يهودية، أن تكون أي وثيقة بتصدر عن هذا الحزب المشترك لأن تكون اللغة أيضا مشتركة.
0: دون أشك أي وثيقة ستصدر عندما يتم ترتيب الأوراق بشكل نهائي ورسمي ستصدر باللغتين العربية والعبرية بدون أدنى شك، مهم جدا. وأيضا

0: ايضا عمليين لما نطلع بيان نطلع بيان بثلاث لغات وبالانجليزي ايضا لانه نحن نخاطب الراي العام الاسرائيلي والراي العام العربي والراي العام ايضا العالمي حتى نفضح سياسه حكومه اسرائيل اتجاهنا كشعب واتجاهنا كاقليه فلسطينيه في الداخل امام الراي العام العالمي اللي عمليا نحن نشهد تراجع في تأييده لسياسات حكومة إسرائيل الحالية.
1: نعم. طيب إذن يعني هذا شيء الحقيقة شيء إيجابي وخطوة عملية مقبلون إليها. خليني أسألك أستاذ محمد حسن كنعان عن حكومة الائتلاف المشكلة من الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة حكومة نتنياهو اللي هي من الليكود ومن شاس ومن الصهيونية الدينية ثلاثة. طبعا هذه الصهيونية الدينية هم حزبين يعني سوماتريتش وبن غفير. مين معهم كمان رابع؟
0: في الحرديم الحتورة.
1: نعم صحيح. هذه الأحزاب الأربعة وإن كان هي خمسة حقيقة ولكن هم بالأحزاب الأربعة. طيب الآن أديش تقييمك الموضوعي وليس رغباتك الشخصية تقييمك لهذا الائتلاف في معركته الانتخابية المقبلة في ضوء يعني أربع سنوات من العمل المشترك بينهم المعادي المتطرف وبالتالي شيء مؤكد الصهيوني التوسعي الاحتلالي الاستيطاني يعني حققوا شيء مؤكد من برنامجهم الشيء الكبير لهذه القاعدة الانتخابية المتطرفة. هل تعتقد بأنه هذا الائتلاف سيتواصل سيستمر سيحقق يعني ما لديه الآن 64 مقعد في الكنيسة؟
0: بتقديري طبعا دون أدنى شك لا، لأنه كل الاستطلاعات الرأي تشير إلى أنه هذا الائتلاف الحالي سيحصل على بين 48 إلى 52 مقعد حتى الآن، ودون أدنى شك للأحزاب العربية سيكون لها دور أساسي ومركزي في الانتخابات بلي إن كانوا في قائمتين أو في قائمة واحدة أو في ثلاث قوائم، ولكن سيكون لهم دور. سيكون بتقديري سيكون القائمة العربية الموحدة ستكون جزء من الائتلاف القادم، لأنه بدون ذلك عمليا لا يستطيع أن يشكل حكومة قوية تعتمد على 64-65 مقعد في المستقبل دون وجود حزب عربي في هذا الائتلاف القادم.
1: طب مش ممكن يكون
0: أنا رغبت طبعا سقوط هذه الحكومة.
1: نعم.
0: وسقوط هذا الائتلاف.
1: طيب ولكن هلا نفترض نفترض أنه يائير لبيد والتاني بنت اتحالفوا مع بعض وممكن يلاقوا يعني ائتلافات من أحزاب أخرى مثلا مع الحزب الديمقراطيين اللي ممكن يجيب أقل إشي 10 مقاعد.
0: نعم جزء منهم. وعمليا المعارضة اليوم هي جزء من الحكومة البديلة في المستقبل. يعني الديمقراطيين ولا ليبرمان ولا بنت ولا بيد ولا ايزنكوت اللي كان في الماضي مع غانتس وعمل حزب لحاله، اليوم عمليا الاستطلاع الاخير هو عمليا نفد حتى بنت ولا بيد وعمال يقرب على بنيامين نتنياهو. وفي الافضلية لرئاسة الحكومة الاستطلاعات قالت انه ايزنكوت هو الافضل لرئاسة الحكومة المقبلة. انا عندما اتحدث عن كل المعارضة الحالية بكل مركباتها. ان كان المركز يسارا وان كان المركز يمينا وان كان اليمين في هذه المعارضة مثل بنت وليبرمان.
1: طب حين
0: لما مع بعض ان البعض نعم. عمليا هن اللي المفروض يشكلوا الحكومة القادمة بما في الديمقراطيين وبما في أيضا بتقدير الشخصي طبعا القائمة الموحدة.
1: نعم. ولكن هل ليبرمان ممكن يكون مع هي قائمة؟
0: طبعا هو كان في الحكومة الماضية مش قائمة في التحالف في ائتلاف. ليبرمان سيكون جزء من هذا الائتلاف لأنه هو في الماضي كان جزء من حكومة
1: إذن ممكن

0: نقول يائير لابيد وبينت والديمقراطيين يائير جولان وليبرمان، يعني هذول الأربعة راح يكونوا ضمن ائتلاف.
1: نعم صحيح.
0: ويمكن أن ينضم لهم القائمة الموحدة، الحركة الإسلامية،
1: القائمة الموحدة، لربما أيضا القائمة الثلاثية، لربما من أجل عدم إعطاء فرصة لليمين الفاشي أن يكون له أمل في الوصول للحكومة القادمة، أن يكونوا هم سد مانع
0: زي ما حصل ب 92
1: أمام تشكيل حكومة يمينية في المستقبل،
0: زي ما صار ب 92 مع إسحاق رابين.
1: بدون شك.
0: نعم، كنت أنت معهم بالحزب بالحزب
1: صحيح.
0: الحزب العربي الديمقراطي،
1: الحزب العربي الديمقراطي، عندما عبد الوهاب دوراش وطلب الصانع
0: والشيوعيين الثلاثة
1: مقاعد، خمس مقاعد
0: صحيح.
1: أعطوا فرصة لرابين لتشكيل حكومة لمدة 4 سنوات.
0: رابين كان عنده 56 مقعد وإسحاق شمير كان عنده 59 مقعد.
1: صحيح.
0: نعم. طيب إذا الآن أستاذ محمد حسن كنعان بتقول إنه طبعا كما هو قائم الآن حكومة نتنياهو عندها 64 مقعد، بتقول راح يتراجع ل 48 إلى 52 مقعد، شو السبب؟
1: السبب هو أولا فشل حكومة بيبي نتنياهو في الحرب على في حرب الإبادة على غزة.
0: نعم.
1: أعلن بده يرجع المخطوفين، ما رجعش ولا مخطوف. أعلن بده يقضي على حماس ولم يتم
0: بل وقع معها وقع معها على وقف إطلاق النار.
1: لا بدون أدنى شك، يعني عمليا هي أطول حرب إبادة في التاريخ، كانت هي الحرب على قطاع غزة.
0: نعم.
1: ونعم غزة دمرت، نعم البنية التحتية دمرت، الجهاد الصحة دمر والتربية والتعليم، ولكن لم يدمر إرادة الشعب ولم يستطيع القضاء على المقاومة
0: صحيح.
1: في قطاع غزة.
0: طيب إذن إذن إذن هذا السبب الجوهري الأول
1: طبعا، وفشلوا أيضا وفشلوا أيضا في إيران، وفشلوا أيضا في لبنان. يعني قضية الدمار يستطيع كل من يملك السلاح الأقوى أن يدمر.
0: نعم.
1: ولكن لما حكومة تعلن بدنا نقضي على حماس وبدنا نقضي على حزب الله وبدنا نقضي على إيران وبدنا نقضي على السلاح النووي، ولم يتم من ذلك أي شيء.
0: إذن أستاذ محمد حسن عن كنعان، أنت تقول أن العنوان الرئيسي لسياسات حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو فشلت في قطاع غزة، فشلت في إيران، فشلت في لبنان، هذا سبب جوهري سياسي رئيسي. هل هنالك أسباب أخرى؟
1: طبعا بدون أدنى، هو الفشل السياسي والفشل العسكري هو عمليا غطت دولة إسرائيل في ديون رهيبة جدا لم تشهدها منذ أكثر من 30 عاما، وعملين هذا العبء الاقتصادي هو عبء على كاهل المواطن الإسرائيلي إن كان يهوديا أو عربيا، وهذا الأمر عمليا هو بمس في جيبة المواطن يوميا، والمواطن بحس في ذلك. فعملين هناك في بشكل عام في رغبة في تغيير هذه الحكومة، لربما يكون هناك أمل للعودة إلى مفاوضات السلام في منطقة الشرق الأوسط، لعمليا لإسكات صوت الحرب ولعمليا لإيقاف سفك الدماء الغير مبرر في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي إيران وفي أي مكان آخر، لأنه دائما ثبت أن الحوار من أجل السلام من أجل الحرية والاستقلال هو المنتصر في نهاية الأمر، لأنه الحرب لو رغم تحرز فوزا في معركة ما، ولكن لا يمكن أن يكون فيها
0: على حال. يعني هذا الكلام ثبت فشله وعجزه إسرائيليا. أولا كما تعرف أستاذ محمد حسن كنعان أن اليسار الصهيوني برئاسة إسحاق رابين توصل إلى تسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية، كانت الحصيلة أن اليمين الإسرائيلي قتل واغتال إسحاق رابين واغتال ياسر عرفات، هذا جانب اليسار الصهيوني. اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف أيضا عمل على إلغاء وشطب وحل المشكلة الفلسطينية بالقتل والدمار وزيادة الاحتلال، ولكن في الحصيلة كما تفضلت أنت

0: أنه أيضا فشل في إنهاء المقاومة الفلسطينية لا في قطاع غزة ولا أيضا في السلطة في رام الله. إذن يجب أن يكون هنالك الصوت الآخر الذي تتحدث عنه. أنت تتحدث عن الائتلاف بين الأحزاب الأربعة التي أنت شريك فيها، وهي صوت يعني جديد يمكن أن يكون، إضافة أن الأحزاب يعني العربية الأربعة، الحركة الإسلامية، التجمع العربية للتغيير، الجبهة، سابقا سعوا دعموا يعني حكومة إسحاق رابين، ولكن لم تأتي النتائج كما هو مطلوب. إذن الموضوع الآن كيف يمكن أن يكون هنالك صوت، رأي، موقف إسرائيلي جديد بمعزل عن اليسار الصهيوني، بمعزل عن اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف؟
1: بتقديري دخول أول قائمة عربية أو قوائم عربية إلى الائتلاف القادم هو عامل مهم جدا. والأمر الآخر، إذا تحالفنا اليهودي العربي نجح في الوصول إلى الكنيسة، أيضا سيكون لديه ما يقوله في قضايا مختلفة، وتحديدا عمليا سيكون الصوت صوت اليسار الإسرائيلي في الشارع اليهودي. وهذا أمر مهم جدا، لأنه للأسف شديد خلال حرب الإبادة في غزة وأيضا حاليا في لبنان وفي إيران، عمليا الأصوات المعارضة للحرب عمليا صمتت
0: ضعيفة وقليلة
1: ولم تتظاهر بشكل كما كان في الماضي في حروب سابقة. وهذا الأمر مهم جدا أن تعيد لهذه القوة دورها ومكانتها في الشارع الإسرائيلي وأيضا في الشارع العربي، لأنه عمليا حكومة إسرائيل الحالية كانت تحاسب لكل مواطن عربي على ما يكتب على مواقعه، المواقع التواصل الاجتماعي او اي شيء. وهناك الكثير ممن دفعوا ثمن غالي جدا نتيجة مواقف السياسية وما زالوا يدفعون حتى اليوم.
0: نعم، اذا الرهان هو ولادة تيار سياسي جديد على قاعدة الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية العربية اليهودية. أعتقد يعني الآن هذا وفق ما تقوله ينمو، رغم أن الأغلبية لدى المجتمع الإسرائيلي وفق نتائج انتخابات الكنيسة عام 22 أن الأغلبية المجتمع الإسرائيلي هي مع اليمين بأجنحته المختلفة.
1: طبعا بدون أدنى شك، بسبب الوضع خلينا نقول يعني دعنا أقول بسبب الضعف العربي والضعف الإسلامي بشكل عام أكثر مما كان، يعني عملية الماضي يختلف كان له وزن كبير جدا. اليوم عمليا للأسف شديد الولايات المتحدة عمليا لا تعمل حساب للجامعة الدول العربية ولا للعالم العربي والإسلامي، وأيضا إسرائيل بسبب عنجهيتها وغطرستها وحبها للتوسع والاستيطان والهيمنة عمليا، وللأسف الشديد أثبت هذا حبها للدم وحبها للدمار وحبها لسفك الدماء. ولهذا السبب يهون عليها قتل أي مواطن فلسطيني أينما كان، وفي غالب الأحيان بدون أي مبرر بدون أي سبب.
0: نعم.
1: فهذا عمليا أثقل على كاهل المواطن الإسرائيلي. وعمليا في خلال حرب الإبادة وخلال هذه الحروب حسب المعطيات وحسب معلوماتي أكثر من 400 إسرائيلي يهودي غادروا البلاد إلى أماكن آمنة في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من الأماكن.
0: نعم.
1: ولليهود دائما إلهن وين يطلعوا وين يروحوا، لأنه
0: مزدوجي الجنسية
1: وأجوا من هذيك البلاد. للمواطن الفلسطيني ما إلوش إلا هذه البلاد هذه الأرض وهذا الكيان، لا وطن ثاني لشعبنا الفلسطيني أينما كان.
0: نعم. هنالك عامل آخر أستاذ محمد حسن كنعان، لتراجع حكومة نتنياهو التي لديها 64 مقعد، الاستفتاءات تقول 48 ل 52، هو عامل

0: نجاح سقوط أو فشل أو إخفاق التجمع الوطني الديمقراطي، فقد 4 مقاعد، وحركة ميرتس أيضا فقدت 4 مقاعد. حسب القانون عندكم يعني هاي المقاعد بتروح للأحزاب التي نجحت، يعني الليكود بيكون أخذ 6 مقاعد على الأقل من طرفي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة ميرتس. الآن التجمع الوطني الديمقراطي أكيد رح ينجح بالائتلاف الثلاثي، وحركة ميرتس أكيد رح تنجح عبر حزب الديمقراطيين.
1: نعم، بدون أداء ميرتس إلا مقعدين في التحالف مع الديمقراطيين، والتجمع بدين حتى الآن لم يتم ترتيب القائمة، ولكن هو جزء من القائمة الثلاثية على الأقل، وهو جزء من القائمة الرباعية إذا كانت. فاللي تفضل فيه أنه عدم بين الحزبين الانتخابات الماضية عمليا أعطي فرصة لليمين للتشكيل الحكومي الحالي. طبعا دائما في عالم السياسي هذا الأمر موجود، وهذا سبق قضية الارتباط في هذه الأصوات مهم جدا.
0: نعم،
1: من شان يروح
0: يعني واضح أنه الحزبين، التجمع الوطني الديمقراطي اللي خاض المعركة بقائمة منفردة عن الحركة الإسلامية وعن الجبهة، وأيضا حركة ميرس استفادت، فكلاهما الآن موحد مع آخرين، فبالتالي شيء مؤكد أن أصواتهم يعني ستؤدي إلى نجاحهم في الانتخابات المقبلة، يعني عبر الائتلافات أو الوحدة الجديدة، وهذا بالتالي بيقطع الطريق على المقاعد اللي حصل عليها مجانا نتنياهو من الحزبين.
1: نعم، بدون أدنى شك طبعا الوضع الانتخابات المقبلة يختلف عما كان في الماضي، ودائما تؤخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور. وأنا أريد أن أيضا أشير إلى أنه التحالف الثلاثي بتاعنا ايضا توجه الى الجبهه، وتوجه الى القائمه الموحده لكي نكون جزء من تحالف كبير يجمع قوى يهوديه وعربيه، بغض النظر الاغلبيه هي عربيه، ولكن على الاقل تكون قائمه عريضة جدا، جبهة كبيرة جدا، اللي عمليا تكون البديل لليسار الإسرائيلي العربي واليهودي في إسرائيل. حتى الآن للأسف الشديد لم نتلقى أي تجاوب، لأنه جهد مصبوب على التحالف الرباعي، وكأنه الأربع أحزاب التي تمثل المجتمع العربي، وهذا طبعا غير صحيح وغير وارد. ولكن كل تنظيم سياسي وكل حزب سياسي له رأيه، له مواقفه، وإحنا عمليا نحترم كل القوى التي تعمل من أجل إسقاط حكومة نتنياهو أيا كانت عربية أو يهودية، لأنه في نهاية الأمر عمليا الأيدي ستمد يدها إلى بعض من أجل إسقاط الحكومة، حكومة بيبي بن غفير، ومن أجل تشكيل حكومة عمليا عقلانية أكثر من الموجود اليوم، ولربما تحسين أوضاع مجتمعنا العربي، أوضاع سلطات المحلية العربية، توسيع التقليل من هدم البيوت، التقليل من الجريمة في المجتمع العربي. وكما تعرف أخي حمادة أن في السابق هناك كانت ميزانيات كبيرة لمحاربة العنف تم إلغائها وتحويلها لبن غفير، وأيضا هناك تم تحويل مئات الملايين من ميزانيات المحلية، عمليا تم إلغائها وتحويلها إلى أماكن أخرى، مما أضعف الوضع في المجتمع العربي، وأيضا من أجل غفير ومدننا العربية، وأيضا عمليا في القرى الغير معترف فيها في النقد.
0: طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني الآن يعني كما تفضلت أن المجتمع العربي الفلسطيني، فلسطيني أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، بشكل رأس حرب سياسية في مواجهة سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف، حكومة نتنياهو وامتداداته، ولكن مع الأسف يعني الوصول إلى صناديق الاقتراع لدى المجتمع العربي الفلسطيني

0: نسبه متواضعة. يعني حينما حصلتم على 15 مقعد وصل التصويت ل 64% و16، لما تراجعوا بالانقسام لثلاث قوائم تراجعت نسبة التصويت إلى 49% وأعشار، يعني شيء مؤسف، مع العلم أن المجتمع الإسرائيلي كما تعرف وصل ل 84% من المصوتين الإسرائيليين.
1: خلينا نقول عمليا اللي تفضل فيه بشكل مبدئي هو صحيح،
0: نعم،
1: ولكن بدون أدنى سياسة حكومة بيبي نتنياهو بن غفير سموتريتش عمليا حركت لدى المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، حركت لديهم الكثير الكثير، وباعتقادي الوضع سيكون مغاير لما كان في الماضي، وتحديدا إذا تذكرنا مظاهرة سخنين الجبارة اللي شارك فيها أكثر من 100,000 متظاهر ضد العنف والجريمة، وأيضا المظاهرة في تل أبيب اللي كمان شارك فيها أكثر من 100,000 متظاهر عربي ويهودي بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وقوى يسارية مختلفة في الشارع اليهودي.
0: طيب، يعني أنت ترى أنه التصويت لدى المجتمع العربي الفلسطيني سيرتفع سيزداد بسبب سياسات اليمين المتطرف؟
1: طبعا، يعني واحد طلع 3.5 عمالين يجلد صباحا مساء ويقتل أبناؤه وتهدم بيوته وعمالين تهان كرامة شعبه، عمليا مفروض أنه يصحى صحوة كبيرة جدا من أجل تغيير الواقع اللي احنا بنعيشه، من اجل تغيير واقع شعبنا، واقع كمان احنا عمليا نكون لنا دور في عمليا بايقاف حمام الدم الموجود في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه من خلال القوى عمليا التي ستسهم في تغيير هذه الحكومه.
0: نعم، ولكن حينما ندقق بانتخابات المجالس البلدية أستاذ محمد حسن كنعان عندكم، تجد أن نسبة التصويت تصل إلى 90%.
1: 95 ربما أحيانا في بعض القرى.
0: نعم،
1: لأنه للأسف شديد هناك التصويت في معظم، وتصويت حمائلي، تصويت عشائري، تصويت عائلي أكثر من ما هو عقائدي، أكثر من ما هو مبدئي
0: سياسي.
1: حتى القوى السياسية، حتى الأحزاب السياسية عمليا تتغطى في بعض الأحيان تحت مسميات مختلفة، وهذا الأمر عمليا أصبح مغايرا عما كان في الماضي. كان في الماضي أيضا خوض الانتخابات المحلية كان من خلال أحزاب وقوى، ولكن اليوم الوضع تغير، لهذا نسبة التصويت 90-95%. احنا نطمح انه في هذه الانتخابات تكون نسبة التصويت على الاقل 70% من مجتمعنا العربي ان لم يكن اكثر.
0: نعم،
1: لانه كل مواطن عربي اينما تواجد في الجليل او المثلث او النخب او المدن الساحلية عمليا جلد اكثر من 1000 مرة خلال هذه السنوات.
0: نعم،
1: يعني إذا بتشوفوا أخوه، أمه، أبوه، عيلته، بلده.
0: نعم، الحقيقة سؤالي الأخير أستاذ محمد حسن كنعان، أخذت من وقتك، بعتذر منك يعني على طول اللقاء. سؤالي، قديش الدعم الأردني، الإسناد الأردني لكم لفلسطينيين مناطق 48 بتوفير فرص التعليم في الجامعات الأردنية لأحزابكم السياسية، وأيضا تأدية فريضة الحج، مناسك العمرة، كما هو معروف 4500 حاج كل عام يؤدون فريضة الحج عبر بعثة الحج الأردنية وجواز السفر الأردني، 21,000 معتمر يؤدون مناسك العمرة أيضا عبر بعثة الحج وجواز السفر الأردني، وأيضا الجامعات الأردنية تعطي للأحزاب السياسية لكل حزب عدد من المقاعد، وبالتالي هذا من العام 94. يعني لو تخرجوا الطلاب فلسطيني 48 من الجامعات الأردنية عام 2000، يعني ربع قرن، يعني هؤلاء الأطباء، المهندسين، المحامين، المدرسين صاروا قادة في المجتمع العربي الفلسطيني عندكم.

0: طبعا دون أدنى شك. أنا قلت وبأكد مرة أخرى، نحن نشكر الأردن ملكا حكومة وشعبا لما قدمه ويقدمه للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل، بما من فتح أبواب الجامعات، من المكرمات الملكية التي تقدم للأحزاب المختلفة، من تمكين الأداء فريضة الحج والعمرة. هذا أمر ليس مفهوم ضمنا. الأردن هي السند الأول والأخير لأبناء شعبنا في الداخل، ونحن نطمح بأن تحدو حدو الأردن باقي الدول العربية، وأن تفتح أبوابها للأقلية العربية الفلسطينية التي هي جزء من شعبنا الفلسطيني وجزء من أمتنا العربية، ولن نتخلى يوما عن هويتنا وعن انتمائنا العربي الفلسطيني والعربي. فاسمح لي أخي حمادة أن أكرر شكري لجلالة الملك عبد الله الثاني، شكري لحكومة الأردن، وشكري للشعب الأردني على دعمه ومساندته لأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني بشكل عام.
1: شكرا أستاذ محمد حسن كنعان، يعني كل التقدير لك في تقديم هذا الشكر لرأس الدولة الأردنية جلالة الملك وللحكومة ولشعبنا الأردني كله. هذا واجبنا كأردنيين، أن نقف إلى جانبكم، ندعمكم، نساندكم من أجل تحقيق غرضين: أولا صمودكم وبقاؤكم على الأرض سواء في 48 أو 67، وثانيا من أجل انتزاع حقوقكم الواضحة الضرورية المطلوبة القانونية الشرعية، المساواة الكاملة لكم في مناطق 48، والاستقلال الكامل لشعبكم في مناطق 67، وأيضا من أجل حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها، حقهم في العودة وفق قرار الأمم المتحدة 194. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل وإياك وتكونوا قد حققتم جزء كبير وقطعتم شوط كبير بالاتجاه نحو تحقيق تطلعاتكم الوطنية القومية الدينية الإنسانية على أرض بلادكم اللي ما إلكم غيرها في فلسطين.
0: شكرا لك الكاتب والصحفي والبرلماني السابق الأستاذ حمادة الفرعني، بارك الله فيك وشكرا لك وجزاك الله كل خير.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا، بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا، بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر،

0: إن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. هنا حيث تعلو الطائرات وتتبدل لغة المكان، ظل الفنجان عربيا يعرف متى يتقدم ومتى يصغي.
2: لقد وصلنا يا سمو الأمير.
3: الحمد لله، وصلنا بالوقت المناسب.
4: أهلا أهلا سمو أمير.
3: أهلا بكم.
2: هل سنجلس مع العوام أم نجلس بمعيتك يا سيدي؟
3: طبعا بمعيتي يا رفاعي. انتظر عرار والشيخ حمزة ومحمد الشنقيطي، وات بهم.
2: بأمرك يا مولاي.
1: لم يطغى هدير الطائرات على رنة الفناجين، ففي مجالس الأمير القهوة لا تزاحمها الحرية.
5: تفضل يا سمو الأمير، القهوة.
3: سلمت.
6: القهوة اليوم ويوم أمس هي سيدة حديثنا، وما إن يدار حديث حول أي شأن حتى تقفز القهوة فوقه.
3: القهوة يا سيد حمزة سيدة المجالس وفاتحة الأحاديث إذا ما طابت مراشفها.
6: وقهوة البن قد طابت مراشفها بالهالي من شفتي فنجانها الصيني، رقت حواشيه إذ راقت لشاربها، فاشتفها كرضاب الخرد العين، سمراء تجلى على عشاقها سحرا، فتستعيد نشاط القوم في الحين، وتستثير مسرات النفوس إذا أدارها رشأ في غور نمرين. في غدوة من شباط ذات أندية على بساط أقاحي ونسرين.
0: وحين دار الفنجان دار معه القول، فالقصيدة ابنة القهوة إذا صفت.
6: والطير تهتف والندمان في مرح بضرس مشهورة فواح الرياحين، إذ ذرت الشمس تبرا من أشعتها على سفوح هضاب من فلسطين. ونشهد اليوم أقواما إذا نزلوا بالباراشوت وضرب النار فليني.
1: لا يسمع الشعر ليطرب وحده بل ليمحص، فالأمير يسمع بالذائقة كما يسمع بالأذن.
3: لقد أطربني البيت الأول حين بدأت بهذا الاستهلال. بعد الغداء لها روح ورائحة تطيب الفم غسلا عنه تغنيني. أما البيت الثاني، وما الرضاب بمر الطعم كن فضلا.

0: باطنا وما ذكرت فمر عند تكويني. وأما البيت الثالث ويستطيب شذاها كل ذي سفر يقول هات عساها اليوم ترويني. وفي البيت الرابع إذا أدارها رشأ كمثل جبر أو الثاني الخفيف بها أعني سنانا بيوم من كوانيني. وفي البيت السابع إذ ذرت الشمس لقد وصفت شروقا وصف عارفة من الرجال فزد وصفا وغنيني.
1: أكرمك الله يا سمو الأمير، هل أكمل أم؟
0: يا حمزة، وهل يقطع حبل الشاء؟ أكمل.
2: وحين حضر عرار حضر مزاج آخر، فالقهوة تحتمل الخلاف كما تحتمل السكر والمرارة.
1: شبهتها برضاب في ترشفه، لم أقصد الطعم يا فخر السلاطين.
3: لقد عارضتها يا سيد الأمير.
0: إذن قم فانشدنا ما كتبت يا عرار.
3: ما قهوة البن إن قيست بصافية من خميج العاد مخضل العرانين، تديوها من بنات القوم آنسة من كأسها ومن الألحاض تسقيني. بين الخوابيش يا شيخي بمنشيتي، ولو تجرعت آلاف الفناجين. وضوس مشهوى لولا أن شهوته قامت على قينة فيه تغنيني. دعني دعني من الجد والأيام هازلة لا تسوع الخطوة، فالدنيا على هوني.
4: هنا انقلب المجلس من وصف إلى جدل، ومن غزل بالقهوة إلى مساءلة للمكان.
3: وحسبنا نعمة مشتا ومرتبع في كل عام هنا في غور نمييني. وإن مصطفانا في كل قائضة من السنين ووابي سهل عبيني. يا حمزة العربي، الناس في سعة وفي نعيم ولكن غي مضموني.
0: توقف هنا، توقف، أعطني قلما وقرطاسا.
2: لم يكن غضبا بل دفاعا عن الجمال، دفاعا عن الجمال حين يساء فهمه.
0: فيه الذباب وروث الحمر ماثلة ما بين عينيك شيطان الشياطين. مقابل أنت في مثواك نورية شمطاء سمجاء في مثل الجراذين. بالله قل لي واصدقني الحديث، ولا تكذب علي وثن القول واغنيني. إن التي جئت في شعر تحببها لكل من جاء تكوي في الكوانين.
4: لكن الذوق إذا جرح انتفض، والأمير لا يترك القهوة تهان باسم الشعر.
3: قال الأمير وإني عن مقالته جدا لواض، وإني جد ممنون. فحبذا ووثها أنعام ديرتها، لا سيما منه ما قد كان عجلوني. أليس وادي الشتاء حوى جاذره؟ ولون خد ابنة الأودن دحنوني. وقوصعنة

0: وادي الحوي موقة، وأن عكوب شعب الزعتوي جوني.
1: ثم عاد الميزان إلى اعتداله، فالقهوة كالأرض تتسع للاختلاف ما دام الوفاء حاضراً.

0: أنا في معشو من بني قومي مياميني وأن ذا وغدان الفذ سيدنا بوغمهم وهو في عز وتمكيني في موطن لا يوى إلا الوفاء له دينا ألنعم به يا شيخ من ديني.
1: هكذا اكتملت القهوة، فنجان يدار وقصيدة تعارض وأمير يعرف أن الذوق وطن. وفي المركة لم تكن القهوة موضوع شعر بل امتحان الشعر، من اجتازه استحق الجلوس.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا لهذا اليوم الثلاثاء الأول من محرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 16 من حزيران لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم،

قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا

أبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد. لقد كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة انطلاقة جديدة لبناء دولة الإسلام وإعزازا لدين الله، وفاتحة خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين. لذلك فإن دروس الهجرة لا تنتهي ولا ينقطع مداها. فمن هذه الدروس: أولا، المؤمن يحسن التوكل على الله تعالى، وحسن التوكل على الله تعالى يعني صدق اعتماد القلب على الله في دفع المضار وجلب المنافع، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي إلا الله، ولا يمنع إلا الله، ولا يضر ولا ينفع سواه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال صلى الله عليه وسلم: ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ثانيا، الصبر واليقين طريق النصر والتمكين. فأصحاب الرسالات في هذه الحياة لابد أن تواجههم المصاعب والمتاعب والمحن والابتلاءات. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فبعد سنوات من الاضطهاد والابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في مكة، هيأ لهم طيبة الطيبة ليبدأ مسلسل النصر والتمكين لأهل الصبر واليقين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لما بكون بينكم في ميادين الشرف والبطولة، بتشدوا من عزيمتي وبترفعوا معنوياتي، وبكون متأكد إن الأردن والأردنيين كلهم بخير. أنتوا الأبطال، رمز الوفاء والإخلاص، وأنا بفتخر فيكم مثل كل أردني وأردنية. وبدي إياكم تضلوا دائما هيك، وبوجودكم نشامى جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية، الأردن راح يضل دائما بأمان. الظروف بالمنطقة ما راح تأثر علينا، وإنتوا واقفين بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن الأردن. ومعكم ومن خلالكم مستمرين بالوقوف مع أشقائنا، وبنتأكد دائما إنه مصلحة الأردن فوق كل الاعتبارات، لأنه الأردن القوي هو القادر على مساندة الأشقاء.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم محمد شبول وعون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل يطلع على جاهزية الأمن العام والخطط الأمنية لمواكبة مباريات النشامة. الرئيس الأمريكي يؤكد فتح مضيق هرمز بالكامل بحلول يوم الجمعة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار.
0: كما وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالعام الهجري الجديد، حيث نشر سموه عبر خاصية الستوري في إنستغرام صورة وعلق عليها: عام هجري جديد مبارك، كل عام وأنتم بخير.
1: كما هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد. وقال الفايز إن جلالة الملك عبد الله الثاني سبط رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب الشرعية الدينية والسياسية والتاريخية وشرعية الإنجاز، سعى منذ تسلم سلطاته الدستورية إلى تجسيد المعاني السامية لحادثة الهجرة النبوية الشريفة التي جاءت لتكريس قيم المحبة والأخوة وقيم الحرية والعدالة ونبذ التطرف والعنصرية وإقامة دولة الرحمة والعدل.
0: مستمعينا الكرام، نتابع مع حضراتكم نشرة الأخبار، ولكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: مستمعينا الكرام، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نستكمل مع حضراتكم نشرة الأخبار والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين اليوم مديرية الأمن العام، حيث التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعيطة، واستمع سمو الأمير إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية وسير الخدمات الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات المنتخب الوطني ضمن منافسات كأس العالم 26. وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لجميع منتسبي الأمن العام على ما يقدمونه من جهود أمنية وإنسانية على مدار الساعة، ودورهم المهم في الحفاظ على الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. من جهته، استعرض اللواء المعايطة أبرز الإحصاءات والخطط العملياتية واستعدادات المديرية، مؤكدا جاهزية مختلف الوحدات الأمنية والمرورية لتنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار، مشيرا لإعداد خطة أمنية ومرورية متكاملة لمواكبة مباريات المنتخب الوطني خلال كأس العالم.
1: هذا ويلتقي المنتخب الوطني في تمام الساعة 7 من صباح يوم غد الأربعاء نظيره النمساوي في مستهل مشواره في مونديال 2026. وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال السلامي أهمية المباراة الافتتاحية لمنتخب النشامى أمام النمسا في افتتاح مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026، معتبرا أن وجود النشامى في المونديال يعد إنجازا تاريخيا ومصدر فخر كبير لكرة القدم الأردنية. وقال السلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد فجر اليوم في أمريكا إن المنتخب قادر على تحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدا جاهزية الجميع لخوض اللقاء. وأضاف السلامي أن النتائج التي حققتها المنتخبات العربية في البطولة حتى الآن تمثل دافعا إضافيا للمنتخب الوطني من أجل تقديم أفضل مستوى وتشريف الكرة العربية.
0: تنظم وزارة الشباب بالتعاون مع أمانة عمان وهيئة تنشيط السياحة عرضا لمباريات المنتخب الوطني في المدرج الروماني وسط العاصمة عمان، يتخللها أنشطة وفعاليات متنوعة قبل انطلاق المباراة، حيث تفتح البوابات أمام الجمهور قبل ساعتين من المباراة. ويشار إلى أن وزارة الشباب قد أعلنت في وقت سابق عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني عبر شاشات عرض عملاقة موزعة على 3 مدن شبابية في الأقاليم الثلاثة، إضافة إلى بث جميع مباريات البطولة في 60 مركزا شبابيا في جميع محافظات المملكة.
1: باشرت الحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتسيير قافلة مياه إلى شمال قطاع غزة ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة ونقص مصادر المياه الصالحة للاستخدام. يأتي هذا التدخل الإنساني استمرارا للجهود التي تنفذها الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال تنفيذ مشاريع الإغاثة العاجلة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.
0: اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم

0: قام باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة وأدوا جولات مشبوهة وطقوسا تلمودية استفزازية فيه تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت كافة أبواب الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين وسط دعوات متواصلة للحشد والرباط في باحات الأقصى. وفي ذات السياق اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين اليهود فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة حيث أدوا صلوات تلمودية استفزازية وسط حماية وانتشار واسع لقوات الاحتلال في المنطقة برفقة جرافة عسكرية. وأضافت محافظة نابلس أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح عدد من المنازل وحولت جزءا منها لثكنات عسكرية وسط إغلاق لعدد من الطرق والمفارق وتهديد الصحفيين الذين كانوا يغطون عملية الاقتحام. من جهة أخرى أقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على تدمير منشآت زراعية وخزانات مياه في منطقة تقع شرق قرية عطوف في الأغوار الشمالية المحتلة، كما وجه الاحتلال تهديدات مباشرة لأحد المواطنين بهدم مسكنه وحظائر أغنامه لإجباره على مغادرة المنطقة قسرا وتخلية أرضه لصالح المشاريع الاستيطانية.
1: قال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ إن افتتاح ما يسمى بإقليم أرض الصومال سفارة له في مدينة القدس المحتلة إجراء استفزازي يتعارض مع الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات القمم العربية والإسلامية، ويعد موقفا خارجا عن الإجماع العربي والإسلامي والدولي واعتداء على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. بدورها دانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية ما يسمى بإقليم أرض الصومال على فتح سفارة في مدينة القدس المحتلة في إصرار مستمر على تحدي أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس ومخالفتها وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن. وقالت الجامعة في بيان إن إقامة بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة أو الاعتراف بها مقرا للبعثات الأجنبية يمثل انتهاكا واضحا للإجماع الدولي القائم بشأن الوضع القانوني للمدينة وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيحال إلى الكونغرس لمراجعته مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وأتوقع الرئيس الأمريكي أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستنشر نص الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين.
1: ورغم أن الاتفاق يتضمن بنودا تتعلق بلبنان فإن التطورات الميدانية على الأرض لا تزال تسير في اتجاه مغاير، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني. وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو اعترض عدة قذائف أطلقها حزب الله نحو المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار، فيما أعلن حزب الله أنه تصدى لقوة إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات أثناء تقدمها في بلدة في جنوب لبنان بعدما استشهد شخص بغارة إسرائيلية في وقت سابق بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة إذ يطرأ يوم غد الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
1: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار هذه، تحية وإلى اللقاء.

12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 16 حزيران. في مثل هذا اليوم 16 من حزيران ولكن من عام 1916 استسلمت الحامية التركية في جدة لقوات الثورة العربية الكبرى، وقاد معركة الحصار لجدة الشريف محسن بن أحمد بن منصور، واستسلم 1393 رجلا، وغنمت قوات الثورة عددا من المدافع والبنادق وكمية من الذخيرة. في مثل هذا اليوم 16 من حزيران ولكن من عام 1945 صدرت الإرادة السامية من لدن الأمير عبد الله بن الحسين بمنح وسام خاص للفترة من 3 أيلول 1939 إلى 8 أيار 1945 لكل مرتبات الجيش الذين خدموا 6 أشهر فأكثر في هذه الحقبة، تقديرا للدور العسكري الكبير للجيش العربي الأردني في الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم 16 ولكن من عام 2013 ميلادية، وبرعاية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني، جرى تخريج الفوج 26 من جامعة مؤتة، وألقى جلالته خطابا قال فيه: أنا سعيد في هذا اليوم المبارك الذي نحتفل فيه بتخريج هذه الكوكبة من النشامة من أبناء الوطن وانضمامهم إلى ميادين الشرف والرجولة والعطاء في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، واسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة والمباركة للنشام الخريجين ولأهلهم وعائلاتهم ولهذه الجامعة على هذا الإنجاز الكبير. وأضاف جلالته: وسيتطور دور الملكية بالتوازي مع إنجاز هذه المحطات الإصلاحية، وستركز على حماية قيم الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية وحماية وحدة النسيج الاجتماعي وتمكين المؤسسات الوطنية من تولي المسؤوليات في صناعة القرار، ونحن مستمرون في تعميق هذا النهج وسأبقى الضامن لهذه المسيرة.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
2: حياكم مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة الاستثنائية ضمن احتفالات إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة رأس السنة الهجرية. ويسعدنا في هذه المناسبة الخاصة أن يكون معنا سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد إمام عاطف القضاء. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعتنا.
3: حياكم الله يا سيدي، أهلا وسهلا.
2: سيدي، في بداية هذا العام الهجري الجديد، وهي هجرة القلوب إلى الله وهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليعلن عن قدوم هذا الدين الجديد ويرسي مفاهيمه، في البداية سيدي نتحدث معك فيما يخص أهمية هذا الحدث كحدث الهجرة وأهميتها سمحتك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه
1: عليه
0: أجمعين.
1: أفضل الصلاة وأتم
0: أما
1: التسليم.
0: بعد، نشكركم بداية حديثي على هذه الاستضافة وعلى هذا اللقاء الطيب، سائلا المولى عز وجل أن يكون إن شاء الله في ميزان حسناتكم.
1: إن شاء الله تعالى.
0: الحديث عن الهجرة النبوية هو الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: هذه في هذه الأيام المباركة من شهر محرم يتنسم المسلمون في كل مكان عبق نفحات مليئة بالعز والمجد، حيث يستقبلون ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي كانت محطة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية، ويمكن اعتبارها مبدأ استقلالها وصناعة هويتها وأهم ركن من أركان بناء حضارتها. فالمسلم أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون عزيزا ذو شخصية متميزة وهوية مستقلة، ليكون مؤهلا للقيادة والريادة ونشر قيم الخير والاعتدال والوسطية بين الناس، لقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والهجرة النبوية الشريفة يمكن اعتبارها مبتدأ الإخراج الرباني لهذه الأمة للعالمين، فهي ليست أمة عابرة في تاريخ الحضارة، بل هي اختصاص من الله سبحانه وتعالى خرجت وفق إرادته ومشيئته لصلاح الناس وخيرهم، يقودهم خير إنسان وخير نبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم الخلفاء والصالحون من بعده، لقوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أختي الكريمة، لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء أمة وحضارة لم تكن العرب تعرفها قبل، يعني قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فبعد أن كانت قبائل متناحرة يغزو بعضها بعضا، تعبد الأوثان وتقطع الأرحام وتبعيتها لغيرها من الدول كالفرس والروم، حاول النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته أن يصلح أمورهم ويجمع كلمتهم ويوحد شملهم. لكن عندما وجد بأن أرض مكة غير صالحة بعد لزرع بذور الإيمان، وأن قلوب وعقول وأبنائها لا زالت كالحجارة الصماء، حينها أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته بالهجرة والخروج من ديارهم بحثا عن التربة الصالحة والأرض الطيبة، رغم أنها كانت أحب بقاع الأرض إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول حين تركها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولكن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون المدينة المنورة هي الأرض الخصبة لبناء الإيمان والإنسان وفتح القلوب والعقول وبناء هوية الأمة الإسلامية وحضارتها.
1: نعم سيدي، يعطيك العافية.

0: الآن سيدي لابد لنا للحديث عن دلالات الهجرة، وأيضا ما رافقت الهجرة من انعكاسات بقيت أثارها إلى يومنا هذا من عكسها في حياتنا، في تفاصيل حياتنا. ويمكن هذا كان واضح من استخدام بعض الآيات التي وردت بمناسبة الهجرة، أصبحت من ضمن أحاديثنا اليومية، مثل أنه يعني وهي آية الكريمة لا تحزن إن الله معنا، فأي إنسان بده يواسي إنسان ثاني يقول له لا تحزن إن الله معنا.
1: نعم
0: فنحكي
1: صحيح.
0: أكثر عن دلالات الهجرة النبوية الشريفة سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي.
1: دلالات الهجرة النبوية في الإسلام هي كثيرة، لكن نذكر البعض منها. تعد الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة نقطة تحول كبرى في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ البشرية جمعاء، لما ترتب عليها من نتائج عظيمة غيرت مسار الدعوة الإسلامية وأرست قواعد الدولة وأظهرت كثيرا من المعاني والدلالات الإيمانية والسلوكية والسياسية التي تبقى إلى يومنا هذا. ومن أبرز هذه الدلالات العقدية الإيمانية، جاءت الهجرة المباركة لتؤكد على التوكل الصادق على الله عز وجل، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة تحت أعين قريش التي كانت تخطط لقتله، ولكنه أخذ بالأسباب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى وقال لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا. إنها صورة عملية لمعنى التوكل الحقيقي، حيث الجمع ما بين التخطيط البشري والثقة الكاملة في عون الله عز وجل. الدلالة الثانية من الدلالات الهجرة اللي هي الدلالات الحضارية، الهجرة الشريفة لم تكن هروبا وانهزاما من ميدان الدعوة وركونا للراحة، وإنما في حقيقتها كانت تأسيسا لحضارة جديدة تنبني على القيم الإسلامية. فقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أول دولة إسلامية في المدينة المنورة تقوم على أساس العدل والمساواة والشورى والتعايش السلمي. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة التي نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود والمشركين، وكانت من أوائل الدساتير التي أرست مبدأ المواطنة ووضعت أسس التعددية الدينية والاحترام المتبادل. ومن الدلالات أيضا الدلالات التربوية والسلوكية. الهجرة النبوية مدرسة تربوية عظيمة تعلم الصبر على الشدائد والثبات على المبدأ والتضحية في سبيل العقيدة. فقد ترك نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ديارهم وأموالهم وأهليهم وهاجروا بدينهم إلى أرض جديدة طلبا لحرية العبادة ونصرة الحق، كما أنها أظهرت أعلى صور الأخوة الإسلامية حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في صورة فريدة من التكافل الاجتماعي والتراحم الإنساني. وكذلك من الدلالات السياسية من الدلالات السياسة الاستراتيجية، حيث أن الهجرة المباركة كانت خطوة استراتيجية عظيمة، حيث اختار النبي عليه الصلاة والسلام المكان والزمان بعناية، واستعان بخبرات مختلفة كعبد الله بن أريقط الدليل والمرشد، وعبد الله بن أبي بكر في جمع الأخبار، وأسماء بنت أبي بكر في إمدادهم بالطعام، وعامر بن فهيرة لتعفية الآثار وإخفائها

0: معينة، وإنما وأن هذه الدعوة ليست محصورة بمكة، بل هي رسالة عالمية تتجاوز الحدود وتتطلب مرونة في الوسائل وثباتا في الأهداف. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير المكان لكنه لم يغير الرسالة، وكذلك أكدت على أن الثبات على المبدأ. فبالرغم من شدة الأذى والتنكيل الذي لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يتنازل عن دعوته، بل نقلها إلى مكان أكثر قبولا من مكة المكرمة.
1: نعم سيدي، نعم. العقيد إمام عاطف القضاء. سيدي نطلع لفاصل ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر فيما يخص رأس السنة الهجرية
0: إن شاء الله.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم وفي حلقتنا الخاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية مع عطوفة مفتي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد إمام عاطف القضاء. سيدي سعد مساكم، مرحب فيك مرة ثانية. يمكن قبل الفاصل قد تحدثنا عن أهمية الهجرة النبوية كحدث، وأيضا تحدثنا عن دلالاتها التي ما زالت إلى اليوم تعكس بظلالها بعد 1448 عام. اليوم وإحنا في بداية هذه السنة الجديدة نتحدث عن القوات المسلحة الأردنية، كانت وما زالت منذ تأسيسها ووجودها ولغاية اليوم يعني تهتم بالمناسبات الدينية اهتماما كبيرا، كونها تعكس جزء كبير من عقيدتنا إحنا أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. فنحكي سيدي عن أثر الهجرة النبوية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي سمحتك.
1: إن شاء الله تعالى. أثر الهجرة النبوية على القوات

0: القوات المسلحة الأردنية أن أثار الهجرة النبوية على الجانب الديني لم تقتصر عليه فقط، بل امتدت لتؤسس حقيقة المبادئ الدولة والتنظيم العسكري والانضباط والتضحية. وقد استلهمت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هذه القيم في عقيدتها العسكرية وسلوك أفرادها. ويمكن بيان أثر الهجرة النبوية على القوات المسلحة فيما يأتي. أولا، ترسيخ قيم الولاء والانتماء. عززت الهجرة مفهوم الإخلاص للدين والوطن والقيادة الهاشمية الشرعية، وهو ما يتجسد في ولاء منتسبي القوات المسلحة الأردنية للقيادة الهاشمية وحرصهم على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره. ثانيا، التخطيط والتنظيم العسكري، حيث أظهرت الهجرة النبوية أهمية الإعداد الجيد والتخطيط الدقيق واتخاذ الأسباب لتحقيق الأهداف، حيث اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أساليب تنظيمية محكمة أثناء الهجرة، وقد أصبحت هذه المبادئ أساسا في عمل الجيش الأردني الذي يعتمد على التخطيط الاستراتيجي والانضباط المهني. وكذلك التضحية والفداء، جسد الصحابة رضي الله عنهم أسمى معاني التضحية خلال الهجرة، مثل موقف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. وتغرس القوات المسلحة هذه القيم في نفوس أفرادها من حيث أو من خلال الاستعداد لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن، وكذلك الصبر والثبات في مواجهة التحديات. واجه المسلمون خلال الهجرة ظروفا صعبة ومخاطر متعددة، مما أبرز قيمة الصبر والثبات، وتنعكس هذه القيمة في قدرة الجيش العربي المصطفوي على أداء واجباته بكفاءة في مختلف الظروف والتحديات الأمنية والإنسانية. وكذلك أختي الكريمة،
1: نعم سيدي،
0: تعزيز روح الأخوة والتعاون، حيث أسست الهجرة النبوية لمبدأ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهو ما يشبه روح الفريق والتعاون التي تميز القوات المسلحة الأردنية، حيث يعمل أفرادها بروح الجماعة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. وكذلك خدمة المجتمع والعمل الإنساني، قامت الدولة الإسلامية بعد الهجرة على رعاية المجتمع وتحقيق التكافل، وانطلاقا من هذا المفهوم تؤدي القوات المسلحة الأردنية أدوارا إنسانية وتنموية مهمة، مثل المشاركة في الإغاثة وتقديم الخدمات الطبية والمساهمة في مواجهة الكوارث والأزمات.
1: نعم سيدي.

0: سماحة مفتي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد إمام عاطف الإقضاء، شكرا لك سيدي على هذا الحديث الطيب الذي أثريت فيه حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لك
1: الله
0: يا سيدي.
1: يسعدك. في الختام،
0: نعم سيدي.
1: إن الهجرة النبوية الشريفة ليست حدثا تاريخيا
0: نعم.
1: نحييه في كل عام فحسب، بل هي معان متجددة ودروس خالدة لكل من أراد النهوض بدينه وأمته ووطنه. فهي رمز للتضحية والصبر والتخطيط والتعايش والعمل الجماعي والقيادة الراشدة، وهي محطة من محطات العزة الإسلامية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان المسلمين جميعا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى فاتحة خير وبركة على أمتنا، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها ويوحد صفوفها ويجمع كلمتها على الحق والهدى. اسمحوا لي من خلالكم
0: نعم.
1: أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى وتوليه سلطاته الدستورية المباركة، وكذلك هذه الذكرى العطرة هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الأردن عزيزا آمنا مطمئنا، وأن يحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين، وأدم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، واجعل رايته خفاقة بالمجد وسارية بالعز ومرفوعة بالحق، ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير على هذا اللقاء الطيب المبارك.
0: شكرا لك يا سيدي، واللهم آمين. وفي الختام مستمعينا الأعزاء، ومع بداية عام هجري جديد، نسأل الله أن يجعله عام أمن وأمان لوطننا
1: آمين
0: الغالي
1: آمين آمين
0: بقيادة جلالة الملك، وعام مليء بالتوفيق لكافة أبناء وبنات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعينا الأعزاء، اجعلوا من رأس السنة الهجرية وقفة محاسبة وصفحة جديدة مع الله. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تمام 15:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يطلع على جاهزية الأمن العام والخطط الأمنية لمواكبة مباريات النشامى في كأس العالم. المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره النمساوي الساعة 7 من صباح الغد في مستهل مشواره المونديالي، ووزارة الشباب تعلن عن بث مباريات المنتخب عبر شاشات عملاقة في 4 مدن رياضية وفي المدرج الروماني و60 مركزا شبابيا. الأردن يدين قيام ما يسمى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، ويؤكد أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وزارة الخارجية تؤكد دعم المملكة الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وأمنه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، ويقول إن مضيق هرمز سيكون مفتوحا بالكامل بحلول يوم الجمعة. أخيرا، أجواء معتدلة فوق المرتفعات والسهول وحارة في البادية والأغوار والعقبة اليوم وغدا. ختام الموجز، في أمان الله.
1: دائما ورا الـ11 والـ11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ12 دائما ورا الـ11.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، نستذكر في نهاية كل عام هجري وبداية عام هجري جديد موقفا من مواقف السيرة النبوية الشريفة، وهو الهجرة النبوية الشريفة. فنسأل الله سبحانه مع نهاية هذا العام الهجري وبداية العام الهجري الجديد أن يحفظ هذه الأمة وأن يعينها على أمر دنياها وآخرتها، وأن يكتب لها النجاح والتوفيق والمدد والنصر والعزة والأمن. والهجرة أيها الإخوة صورة متكاملة لنصرة الإسلام، اجتمع فيها الأخذ بالأسباب والمدد الإلهي في أوضح صور للتوكل على الله تعالى والثقة به، وهذا أمر نحتاجه كثيرا ونحن نعمل على أن يكون لهذه الأمة الدور الذي يليق بها بين الأمم. لقد كان التخطيط النبوي والإعداد والسرية

وطريقة الخروج والاختفاء في الغار والاتجاه في طريق معاكس لحركة السير للذهاب إلى المقصد. وقد أخذ عليه الصلاة والسلام مرشدا للطريق، وسلك طريقا غير طريق القوافل ليعلمنا أن طريق العمل يحتاج إلى كل هذا من الإعداد والذكاء والاهتمام. وفي المقابل كان التوكل على الله تعالى والمدد حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته والحرس على الباب، ووقفت قريش بشبابها على باب الغار، وحين لحقه سراقة على الطريق فقد وصل الأمر إلى حد الخوف من القتل، إذ تعرض خلالها للموت 3 مرات على باب البيت حين خرج، وعند باب الغار حين وقفت قريش، وحين لحقه سراقة على الطريق. ولكن قول الله تعالى الذي سجله في القرآن الكريم في حديث تناجى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار حين قال: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فحسن الإعداد وحسن التوكل جاء في قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن وإن شعرت أن جميع الطرق مغلقة وأن الأخطار من كل جانب، فما دمت قد أعددت الأسباب فإن النتائج من عند العليم الخبير القادر على كل شيء. وهكذا كانت الهجرة ولادة الأمة من جديد، وتحقيق للتوفيق في التخطيط والإعداد والتوكل على الله، فكان الوصول الآمن إلى المدينة المنورة الصورة المثلى لحسن الالتجاء إلى الله تعالى.

أيها الإخوة الأحبة، وإن مما نتعلمه من أحداث الهجرة النبوية الشريفة الالتزام بأمر الله تعالى في أوضح الصور وأبهاها، وفي أعلى أنواع الجهاد وأولاها وأكثرها ثوابا. لقد أظهرت أحداث السيرة كيف تكون التضحية من أجل دين الله تعالى. انظر إلى المؤمنين لما دعاهم ربهم للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل الوحي فآمنوا، ثم أمرهم بالثبات والصبر في مواجهة الأذى فأطاعوا، ثم أمرهم بالخروج من أوطانهم فخرجوا للحبشة في الهجرة الأولى، ثم خرجوا للهجرة الثانية إلى المدينة المنورة غير مبالين بما يلحقهم من لأواء. وحق لمن أطاع الله أن ينصره الله تعالى، ونحن نعول في هذا الزمان على النصر المبين بمقدار ما نطيع الله عز وجل ونلتزم بأمره سبحانه. فكن مع الله ترى الله معك. ولذلك رأينا تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وجهده، وتضحية الصحابة وجهدهم وشجاعتهم في تنفيذ أمر الهجرة. فهذا أبو سلمة وأم سلمة يخرجان للهجرة فتلحقهم قريش ويطلقون أبا سلمة، وكان الخارجون هم أصهاره، فتركوه ومنعوا زوجه أي ابنتهم من الخروج، وجاء أهل أبي سلمة وتنازع القوم الطفل سلمة رضي الله عنه حتى خلعوا كتفه، ثم رقوا له لما حصل للطفل فتركوه. فانظر إلى هذه الأسرة كم عانت وكم تألمت وهي تريد أن تهاجر. وانظر إلى بلال رضي الله عنه، وانظر إلى صهيب الرومي رضي الله عنه حين خرج ولقيته قريش وقالت له لقد أتيتنا صعلوكا لا مال لك، ثم صار لك مال وأنت تريد أن تخرج. قال أرأيتم إن تركت لكم المال كله أتطلقوني؟ قالوا نعم. فدلهم على المال وأخذوه وتركوا صهيبا، وأقبل صهيب إلى المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبله بقوله ربح البيع أبا يحيى.

أيها الإخوة الأحبة، لقد جاءت الحديث عن الهجرة في القرآن الكريم تحت مطلبين رئيسين. المطلب الأول الحث على نصرة الإسلام، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم والله على كل شيء قدير. ويأتي بعد ذلك قول الله تعالى في أمر الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهنا يلحظ المؤمن أن حصول النصر إنما هو بأمر الله، وأن أهل الإيمان يتشرفون أن يكونوا أدوات هذا النصر. والأمر الآخر أن الحديث عن الهجرة جاء للحث على التمسك بأحكام الدين مهما كانت الظروف، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فانظر إلى هذين الأمرين. الأمر الأول يذكرنا بواجبنا في نصرة هذا الدين، والأمر الثاني يذكرنا بالتمسك بهذا الدين وأن ندافع عنه، وهذه هي مهمة المسلم، وهذا هو سبب نصره، وهذا هو سبب عزة الأمة وتوفيقها وتأييدها. فلنجعل هذين الأمرين العنوان الذي نعمل من أجله ونحن نبني مشروعنا الحضاري بين الأمم، أن نكون متمسكين بأحكام هذا الدين مهما كانت الظروف، وأن نكون ناصرين لإيماننا وإسلامنا، فهو عنوان عزتنا. وهل نبت لهذه الأمة نبات؟ وهل ظهر لها في العالم ذكر إلا بعد أن كانت متمسكة بهذا الدين ثابتة عليه؟ من هنا ينبغي لنا أن نفهم أن الهجرة تبقى سنة إلهية في الأنبياء. كلما واجه الإيمان الخطر جاءت الهجرة تبعث الحياة في الدعوة، فهي تدبير إلهي يفتح الله تعالى به للعباد سبيل الثبات على الإيمان. فقد هاجر إبراهيم عليه السلام، وهاجر موسى عليه السلام، وهاجر يوسف عليه السلام، وهاجر أهل الكهف تاركين أهليهم وأوطانهم يأوون إلى الكهف ليجعل الله تعالى لهم النجاة. فلم تكن الهجرة في تاريخها إلا لله، ليست هجرة لطلب النماء أو الهروب من الخطر، ولا لتحصيل ثروة، ولا لرغبة في التأمل وتحصيل راحة للنفس، ولا هروبا من الأوطان، ولا ضعفا أمام قوة العدو. إنه الانتقال لنصرة الدين والحق والالتفاف مرة أخرى حول الإيمان. فكانت الهجرة الأمل بالنصر، ولا نستغرب هذا، والله تعالى
قد بعث الأمل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.

أيها الإخوة الأحبة، هو حدث الهجرة ليس درسا تاريخيا مضى وانتهى، بل هو درس دائم ثابت قائم. ولنسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إن هذا الحديث يشير إلى استمرار احتياج الأمة واضطرارها للهجرة حفظا للدين، فلا بد من استلهام دروس الهجرة في مواجهة الأحداث والفتن. ومن يرى حال الأمة اليوم وهي تعاني في العالم أعلى نسبة في الهجرة وترك الأوطان، يتذكر الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فالأمة وهي تجاهد ثابتة على إيمانها ستحتاج يوما إلى فقه الهجرة ومعانيه، تستلهم منه الأمل بالنصر وأسلوب الثبات على الحق والبقاء قوة دائمة مستمرة. ونحتاج الهجرة أيها الإخوة إلى هجرة معنوية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقد جمع الحديث الشريف بين كمال أخلاق المسلم الباطنة في هجر أذى الناس وبين ترك المعاصي والذنوب، فمن جمع الهجرة الظاهرة بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، وترك أخلاق المعاصي إلى أخلاق الطاعات، فكلاهما مهاجر. ويخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا الحديث يبين أنه لا هجرة بعد فتح مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فهو حدث قد مضى وانتهى، فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر. ولكن الذي بقي للأمة الجهاد والحج، وإذا استنفرتم للجهاد، وإذا استنفرتم للطاعات وعمل الخير فانفروا. فإن حركة الأمة في الانتقال إنما تكون في ثلاثة صور مشهورة: الجهاد في سبيل الله، والحج، والتجمع والاعتصام بأمر الله تعالى في مواجهة الفتن ومواجهة الكوارث وما يصيب الناس من البلاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الهجرة في آخر الزمان، فقال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. فعندما ترى أزمان الفتن التي وصفها النبي عليه السلام، حين يخون الأمين ويؤمن الخائن، وتظهر الكاسيات العاريات، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وحين تكثر الفتن الموصلة إلى القتل، يكون الاعتصام بالكتاب والثبات على الحق هو الذي يعصم الإنسان ويضاعف له الأجر والثواب. لذا كان من صور استمرار الهجرة محبة الأوطان وضرورة الدفاع عنها، إنها فطرة في القلب لذلك المكان الذي يحمي فيه الإنسان أهله وماله وعرضه ودينه. فلنحافظ على ديمومة وبقاء الوطن بالرعاية لأهله والعطف عليهم والتآلف والتراحم والتواصل وحفظ الأوطان من الأعداء. ولنحافظ على ديمومة الوطن باجتناب الذنوب التي تهز كيان الوطن،
ولنحافظ على ديمومة الوطن بالدفاع عنه والشهادة في سبيل الله حفظا له.

نسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يبارك لنا في العام الهجري الجديد، ويحفظ علينا قيادتنا الهاشمية وجيشنا ووطننا وأمتنا، والحمد لله رب العالمين.

0: ذات وسادة في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك يزور مديرية الأمن العام ويستمع إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات النشامة. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا غدا. من العناوين إلى التفاصيل، هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. كما وهنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالعام الهجري الجديد، حيث نشر سموه عبر خاصية الستوري في إنستغرام صورة وعلق عليها: عام هجري مبارك، كل عام وأنتم بخير. هنأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان القيادة الهاشمية والأردنيين بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال الدكتور حسان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركة على أردننا الغالي وقيادتنا الهاشمية الحكيمة وعلى جميع أبناء وبنات وطننا الحبيب. بدوره هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد، وقال الفايز: إن جلالة الملك سبط رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب الشرعية الدينية والسياسية والتاريخية وشرعية الإنجاز، سعى منذ تسلم سلطاته الدستورية إلى تجسيد المعاني السامية لحادثة الهجرة النبوية الشريفة التي جاءت لتكريس قيم المحبة والأخوة وقيم الحرية والعدالة ونبذ التطرف والعنصرية وإقامة دولة الرحمة والعدل. كما رفع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية خالص آيات التهنئة والتبريك إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وقال: إن استحضار قيم الهجرة النبوية يعزز في نفوسنا أهمية التمسك بوحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية ومواصلة العمل من أجل رفعة الأردن وتقدمه في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، مستلهمين من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم معاني الحكمة والإرادة والعزيمة. ومع حلول العام الهجري الجديد تتجدد ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بما تحمله من معان ودروس ما تزال حاضرة في حياة المسلمين إلى اليوم. في التقرير التالي نستعرض أبرز محطات هذه المناسبة ودلالاتها.
1: مع بداية العام الهجري الجديد يحيي المسلمون حول العالم ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي شكلت نقطة تحول في تاريخ الإسلام ومهدت لقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة لتبقى نموذجا في الصبر والثبات وحسن التدبير. وتعود هذه الذكرى إلى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في رحلة حملت معاني الصبر والثبات وفتحت صفحة جديدة في مسيرة الدعوة الإسلامية قامت على البناء والتنظيم وترسيخ قيم العدل والتكافل ووحدة المجتمع. وتحمل الهجرة النبوية معاني ودروسا ما تزال حاضرة إلى اليوم، وفي مقدمتها أهمية التخطيط والأخذ بالأسباب والعمل بروح الجماعة والثقة بالله عند مواجهة التحديات، كما تؤكد أن الإنجازات الكبرى تبدأ بإرادة صلبة ورؤية واضحة وقدرة على تجاوز الصعاب. وفي الأردن تحضر هذه المعاني في الإرث الهاشمي المتصل برسالة الإسلام وقيمها السمحة، حيث يواصل الهاشميون دورهم في خدمة المقدسات في القدس والدفاع عن قضايا الأمة، انطلاقا من نهج يقوم على الاعتدال والتسامح وخدمة الإنسان. ومع استقبال العام الهجري الجديد تتجدد الدعوة إلى التمسك بالقيم التي جسدتها الهجرة النبوية من عمل وإخلاص وتعاون ومسؤولية، بوصفها ركائز أساسية في بناء المجتمعات وتعزيز استقرارها ومواصلة مسيرة التقدم والتنمية، على أمل أن يحمل العام الجديد الخير والبركة والأمن والاستقرار للجميع.
0: زار نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين اليوم مديرية الأمن العام، حيث التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، واستمع سمو الأمير إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية وسير الخدمات الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات المنتخب الوطني ضمن منافسات كأس العالم 2026. وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لجميع منتسبي الأمن العام على ما يقدمونه من جهود أمنية وإنسانية على مدار الساعة ودورهم المهم في الحفاظ على الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. من جهته استعرض اللواء المعايطة أبرز الإحصاءات والخطط العملياتية واستعدادات المديرية، مؤكدا جاهزية مختلف الوحدات الأمنية والمرورية لتنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار، مشيرا لإعداد خطة أمنية ومرورية متكاملة لمواكبة مباريات المنتخب الوطني خلال كأس العالم. يدشن المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب النمسا في افتتاح مبارياته ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة في محطة تاريخية هي الأولى بمسيرة الكرة الأردنية على مستوى المونديال، وسط تطلعات بتقديم ظهور مشرف يعكس تطور الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة. تقام المباراة عند 7 من صباح يوم غد الأربعاء على أرض ملعب ليفايس في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسيرتدي النشام القميص الأبيض خلال المباراة فيما يظهر منتخب النمسا بالأحمر والأسود. هذا وقال سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم إن مجموعة النشامى صعبة، مشيرا إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تعكس ما وصل إليه منتخبنا الوطني من تطور وحضور لافت، معربا عن أمله بأن تكون المشاركة الأولى بكأس العالم بداية لاستمرارية المنتخب بالمونديال. وأضاف سموه:
2: والله بقول ألف مبروك للأردن، يعني طبعا هذا أول مرة نتأهل لكأس العالم، وإن شاء الله بداية استمرارية في هذا المحفل. إنما مجموعتنا صعبة جدا، وأيضا قدام النمسا منتخب ما خسرت خلال التأهل إلى آخره، فرح نلعب من مباراة لمباراة، ولكن مهما كان مهما صار يعني احنا كل العز والفخر في منتخبنا، وان شاء الله كالعاده راح نشوف شيء طيب ونفرح الاردنيين كاجمع. هم بيعرفوا انه عم بيمثلوا بلدهم، عم بيمثلوا اهلهم، عم بيمثلوا مستقبل كره القدم، فلذلك المعنويه من عندهم وروحهم. هم اسمهم نشامه لو ايش يعني احنا معروف عنا يعني، فلا اعتقد كل شيء تمام، وان شاء الله يلعبوا باريحيه ومهما كان النتيجه، ونتامل كل خير.
0: وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي أكد خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة النشامى أمام نظيره النمساوي أن الوجود في كأس العالم هو نتاج عمل طويل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين الواعدين القادرين على بناء مستقبل الفريق، وأضاف أن الفريق متحمس لانطلاق المشوار في البطولة أمام منتخب قوي مثل النمسا، معربا عن ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية. وقال سلامي:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، تواجدنا في كأس العالم هو في حد ذاته مجد وتاريخ، بطبيعة الحال أول مباراة مهمة جدا في مشوار تاريخي اللعب في كأس العالم. سنواجه منتخب قوي، منتخب النمسا. بطبيعة الحال أهم شيء بالنسبة لنا في مباراة الغد هو بداية موفقة، لأن نعرف أن هناك دائما رهبة البداية، قلة التجربة، ولكن عندنا اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات ومؤهلات تسمح لهم بمجاراة بداية المباراة، ثم لما لا أننا نحقق نتيجة إيجابية. بطبيعة الحال نحترم منتخب النمسا بشكل كبير، لأنه منتخب من الأقوياء في كأس العالم، ولكن كبداية لنا إن شاء الله جاهزين أننا نخوض مباراة في المستوى.
0: من جانبه أكد كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد أن اللاعبين يدركون أهمية المواجهة المقبلة أمام النمسا، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل أقصى جهوده ويلتزم بالخطة الفنية والتعليمات التدريبية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف الكابتن حداد:
4: بداية بسم الله، الحمد لله على وجودنا في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخنا، ونشعر بفخر كبير في تواجدنا في كأس العالم في البطولة الأهم على مستوى العالم. أنا ما بشعر بضغط حالي حال اللاعبين، إحنا نشعر بالفخر أكثر من الضغط. وصولنا لهون كان هو عبارة عن حلم إلنا ولكل لاعبين العالم، مش فقط كل لاعبين الأردن. اليوم كل لاعب العالم بتمنى يكون متواجد هون. أنا اجتهدت على نفسي خلال الإصابة العام الماضي، حالي حال كل اللاعبين، ومرقنا بتجارب كثيرة وكبيرة من الإصابات، لكن كل لاعب كان يعود من إصابة كان يكون أقوى. وأنا اليوم موجود هون لأعطي كل شيء لبلدي ولمنتخب بلدي. حالي حال كل اللاعبين، ثقتنا بأنفسنا كبيرة، والفخر اللي عم نشعره راح يعطينا حافز. إحنا ما بنشعر بضغط، والضغط اللي كنا نشعر فيه جابنا لهون، فخلينا نشوف الضغط اللي عم نعيشه حاليا وين راح يودينا.
0: بدوره أكد لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري أن معنويات اللاعبين مرتفعة قبل مواجهة منتخب النمسا، مشيرا إلى أن الفريق يتطلع إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية. وقال التعمري إن لاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويأملون أن يكونوا مصدر فرح وسعادة للجماهير الأردنية من خلال تقديم مستوى مميز يعكس طموحات الكرة الأردنية. وأضاف التعمري:
5: أنا جدا متحمس، يعني بستنى الحكم يصفر للمباراة. عندي شعور صراحة مش عارف كيف بدي أوصف لك إياه هسا، بس عندي شعور جدا جدا جدا حلو، متحمس جدا لبكرة. إن شاء الله هذا الحماس راح أخبيه لبكرة لنفرح فيه الأردنيين بعد المباراة. يعني إن شاء الله معنوياتنا دائما مرتفعة، وإن شاء الله بكرة بنفرح البلد أحلى فرحة.
0: أعلنت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع رابطة مشجعي النشامة والجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية دعم سلسلة من الفعاليات المرافقة لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة، يتقدمها إقامة بيت الأردن في مدينة دالاس بولاية تكساس، ليكون منصة وطنية وثقافية تجمع الجماهير الأردنية والعربية وتبرز الهوية والتراث الأردني خلال فترة مشاركة المنتخب. وتشمل الفعاليات استقبال المنتخب في مدينة سان خوسيه وتنظيم موكب للجالية الأردنية، إلى جانب أنشطة احتفالية مرافقة لمباراة الأردن والجزائر بمشاركة فرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفنانين أردنيين، فيما سيحتضن بيت الأردن فعاليات ثقافية وفنية وشاشات عرض لمتابعة مباريات المنتخب في إطار جهود دعم النشامة والترويج للأردن كوجهة سياحية وثقافية متميزة. كما أعلنت وزارة الشباب اليوم أنها ستبث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 عبر شاشات عملاقة في 4 مدن رياضية و60 مركزا شبابيا. كما وأطلق مركز زها الثقافي عملا فنيا وطنيا جديدا من كلمات وتوزيع وإنتاج المركز وبأداء فرق المركز الموسيقية دعما لمشاركة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم النشامة في بطولة كأس العالم 2026. وأكدت المديرة التنفيذية لمركز

0: مركزها الثقافي إيران يصبح أن هذا العمل الفني يأتي تعبيرا عن الفخر الوطني بالإنجاز التاريخي الذي حققه النشامى، ورسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني في مشواره المونديالي، بما يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن وإنجازاته. رعى سمو الأمير محمد عباس بن علي بن نايف فعاليات اليوم التراثي المعاني في مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي، والتي نظمتها جمعية شباب المستقبل التعاونية بالتعاون مع ملتقى معاني الثقافي وهيئة شباب كلنا الأردن، احتفالا بالأعياد والمناسبات الوطنية وتأكيدا على دور الشباب في صون التراث الأردني الأصيل. الباحث والمؤرخ والشاعر محمد شعبان السعيدة عضو جمعية المستقبل تحدث للزميل قاسم الخطيب عن هذه الفعاليات وقال:
1: نشكر الإذاعة الأردنية على تغطيتهم فعاليات اليوم المعاني التراثي الذي أقامته الجمعية بالتنسيق وبالتشارك مع ملتقى معان الثقافي وهيئة شباب كل الأردن ومديرية ثقافة محافظة معان. هذا الحفل الذي يقيم بمناسبة الأعياد الوطنية والذي كان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد عباس بن علي بن نايف، الحفل حقيقة يعني كان جميل ويعبر عن تراث أهل معان وعبر عن محبة أهل معان لآل البيت وصدق انتمائهم وولائهم للعائلة الهاشمية وفدائهم للوطن. فعالية كانت في مديرية ثقافة محافظة معان مركز الأمير حسين بن عبد الله. الفعالية الأولى تضمنت كلمات ترحيبية إضافة إلى قصائد شعرية من شعراء من محافظة معان، إضافة إلى فقرة فنية من فرقة معان للفلكلور الشعبي، ثم قام سمو الأمير بزيارة لمتحف معان في الواقع في مديرية سياحة محافظة معان في مبنى السرايا العثماني، واطلع أيضا على المشغولات اليدوية التي تنتجها السيدات في جمعية حرفيو معان، ثم كان ختام الزيارة في قصر الملك المؤسس في معان.
0: أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية استمرار استقبال طلبات التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية لعام 2026، وذلك حتى نهاية الشهر الحالي. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور حسين سرحان مستشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون التعليم التقني لمندوبتنا وعد البدارين وقال:
2: لقد سبق لجامعة البلقاء التطبيقية أن أعلنت وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي عن بدء التسجيل وإجراءات التسجيل لدورة الامتحان الشامل التي سوف تعقد في شهر تموز القادم بناء على قرار مجلس التعليم العالي، والذي حدد بأن هذه الدورة القادمة ستكون هي الأخيرة واستثنائية لتمكين الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ باستكمال متطلبات النجاح في الامتحان الشامل والذين تقل معدلاتهم عن الحد الأدنى المطلوب لغايات التيسير في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، فسوف تتيح لهم هذه الدورة وتمكنهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بالتيسير، وتذكر الجامعة باستمرار بأن باب التسجيل ما زال مفتوحا حتى نهاية الشهر الحالي، حيث من المتوقع أن تبدأ الامتحانات العملية في هذه الدورة لجميع التخصصات في 9 من الشهر القادم، والامتحانات النظرية ستكون بحدود 26/7 بإذن الله. يعني هذه التسهيلات تخدم شريحة كبيرة من الطلبة وخاصة الطلاب الذين يضطرون للحصول على ممارسة المهنة في بعض التخصصات.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حرا نسبيا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. نائب جلالة الملك يزور مديرية الأمن العام ويستمع إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات النشامة. المنتخب الوطني لكرة القدم يستهل مشواره في نهائيات كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا غدا. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رام الرشاق، ومن التنفيذ الهندسي بهاء الطراونة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميل سعيد حماد، ومعنا في التنفيذ الهندسي المباشر الزميلان مجد الزعبي ومحمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السردية معان، بوابة الثورة العربية الكبرى ودورها في بناء السردية الأردنية عبر العصور، واللقاء مع الدكتور منصور شقيرات عميد كلية البتراء للسياحة والأثار في جامعة الحسين بن طلال. المحطة الثانية محطة الإصدارات، كتاب الزمن كحكاية، دراسات نقدية في الرواية العربية المعاصرة، واللقاء مع الدكتور زياد أبو لبن. ونبقى في إطار الإصدارات، حيث المحطة الثالثة كتاب القمح يؤسس للحضارة الإنسانية، واللقاء مع الدكتور أيوب أبو دية. ونختم محطات هنا عمان بالمحطة الرابعة محطة الإصدارات، كتاب سرديات عمانية قصص من وسط البلد، واللقاء مع الأستاذ سامي أبو حسين. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد. ونبدأ سيداتي وأسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة السردية. في هذه المحطة سنتعرف على دور معان، بوابة الثورة العربية الكبرى في بناء السردية الأردنية عبر العصور. فهذا المساء نرحب بالدكتور منصور شقيرات، عضو لجنة العصور الهلستية والرومانية والبيزنطية وعميد كلية البتراء للسياحة والأثار في جامعة الحسين بن طلال. أهلا بك دكتور.

0: المنصور في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك، وأولا شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: نعم.
1: فبالنسبة له دور المحافظة معان فيما يخص السردية، وكما تفضلت كانت معان أولى من استقبل قوات الثورة العربية الكبرى عام 1918، ثم كما تعلمون أصبحت معان محورا في الحراك السياسي والاجتماعي خلال مرحلة التأسيس، واحتضنت مؤسسات الدولة الأولى.
0: نعم.
1: ونتحدث عن الجانب التراث الحضاري فيما يخص السردية الأردنية في من ناحيتين، ونركز على التراث الحضاري المادي، ولكن غير المادي هو يشمل ما هو عادات وتقاليد، وهذا موجود ما زال بحاجة إلى مزيد من التوثيق والمقابلات، لأنه هو ما زال يحتضن وموجود في ذاكرة سكان محافظة معان. لكن التراث الحضاري الذي يتمثل في اللي هو المراحل والعصور التي مرت فيها محافظة معان منذ العصور الحجرية القديمة وصولا إلى تاريخ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 وقدوم الملك عبد الله الأول المؤسس إلى محافظة معان، وما يدلل وجود قصر معان، قصر الملك المؤسس في محافظة معان. معان كما هو معروف بدأت منذ العصور الحجرية وخاصة العصر الحجري القديم، ثم بعد ذلك بعد العصر الحجري القديم ظهر هنالك اللي هم الأدوميين، وهو فترة اللي هو العصر الممالك الثلاثة، وكان لمعان دورا كبيرا فيها وخاصة في مجال التجارة، وأيضا اللي هو تزويد حجاج بيت الله خلال مرور سكة حديد الحجاز، منها اللي هي حجاز ريالوي التي تمر في معان من خلال المحطات الموجودة سواء كانت في بطن الغول أو في حتى وصولا للمدورة، ثم بعد ذلك تعتبر هي المدورة آخر مرحلة يصل إليها الحجاج، فكان لها دورا إضافة إلى وجود الأنباط. الأنباط يعني مروا في معان، ونحكي عن المدينة وليس المناطق المحيطة في معان، نركز على معان خاصة في الندوة الأخيرة، ركزنا على محافظة معان ودورها في السردية الأردنية من خلال المواقع الموجودة فيها، وهي مواقع لها دور وما زالت تحكي عن السردية الأردنية وخاصة في محافظة معان، اللي هي زي البرمة السوداء التي هي موجودة وكان ما زالت تحتضن في المشهد اللي هو الطبيعي المحلي، وهي تعتبر برج مراقبة وتحتضن جزء من الذاكرة الشعبية في محافظة معان، وهنالك مواقع أخرى مثل موقع السرايا والجسور العشرة وبركة الحمام، وهذول مواقع ما زالت هي تعتبر رافد إلى السردية الأردنية، وخاصة أيضا إذا تحدثنا عن بساتين معان، يعني بساتين معان الشامية، بساتين الشامية الموجودة في معان فهي مليئة وغنية بالتراث اللامادي وخاصة الذي يثري السردية الأردنية إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور منصور شقيرات، هذا فيما يتعلق بدور معان بوابة الثورة العربية الكبرى في بناء السردية الأردنية عبر العصور. أريد أن أتعرف من خلال هذا اللقاء على وجهة نظرك فيما يتعلق بأهمية توثيق السردية الأردنية على مستوى الوطن.
1: حقيقة هي من أفضل المبادرات التي يعني ظهرت حديثا، والتي هي أهميتها في توثيق التاريخ الحضاري للأردن بشكلي المادي وغير المادي، والهدف هو الاستمرارية وأيضا تعزيز الروح الوطنية، خاصة في بعض الشغلات التي لم توثق وهي موجودة في الذاكرة الشعبية. فمن خلال هذه المرحلة أولا نحافظ على الاستدامة ونوثقها للأجيال القادمة حتى يطلعوا على تاريخهم وحضارتهم، الحضارات التي مرت على الأردن. فالحمد لله الآن يعني في هنالك إقبال من الشباب وكبار السن فيما يخص عملية التوثيق، وللتوثيق للحفاظ عليه، الكل معروف يتفاخر دائما بتاريخه وتراثه الحضاري، يعني وبحب يطلع عليه وبحب يكون يتحدث عنه إلى من يأتي من خارج الوطن.
0: نعم. دكتور منصور، أنت عضو لجنة العصور الهلستية والرومانية والبيزنطية في إطار مشروع السردية الأردنية.
1: نعم.
0: ماذا عن مهام وأعمال هذه اللجنة؟
1: هلا مهام هذه اللجنة، طبعا هذه اللجنة برئاسة عطوفة مدير عام دائرة الآثار العامة، وموجود مجموعة من الزملاء الباحثين، وكل واحد ضمن منطقة اختصاصه أو الفترة الزمنية التي هو يعني متخصص فيها، وأنا شخصيا متخصص في الفترة النبطية ومكلف بالحديث عن الحضارة النبطية. الحضارة النبطية من جانبين، وستحدث أنا من خلال اللي هو أولا اللي هو نظام المياه والموجود عند الأنباط، نظام الهيدرولوجي، وإحنا بنعرف نظام معقد عمله الأنباط في البتراء وفي المواقع النبطية ككل. ممتاز هذا النمط المائي الموجود عند الأنباط أنه وجد في مناطق صحراوية أو شبه صحراوية، ونعرف أنهم الأنباط امتازوا في هذه الميزة بأن النظام المائي موجود عندهم صعب أن الإنسان يتعرف عليه، خاصة اللي هن زي ما نعرف الخزانات والآبار التي وجدت على طرق التجارة، وبالتالي كلها منحوتة في الصخر وبعض الينابيع، وكيفية جلب المياه من النبع الرئيسي اللي هي نبع عين موسى حوالي 7 كيلومتر وصولا إلى داخل منطقة السيك، وتفرع القنوات سواء كانت منحوتة في الصخر أو التي صنعت من الفخار، وكيف اهتموا في هذا الشيء وتوزيع المياه واستخداماتها للحياة اليومية أو للزراعة التي امتازوا فيها. الجانب الآخر إذا حتحدث أنا ومكلف به هي الحياة الاقتصادية عند الأنباط، وستحدث عن التجارة والطرق التجارية التي موجودة عند الأنباط سواء كانت البرية أو البحرية. هذه التجارة وقوافل الحج وأماكن المحطات اللي كان يقف فيها حتى وصولا إلى خارج المملكة الأردنية الهاشمية، وين وصلوا إلى روما وحصلوا على الحرير، وتجارة التوابل الموجودة التي كانت في الفترة النبطية. وأيضا نتحدث أيضا عن الزراعة وما هو موجود عن الزراعة في الفترة النبطية، ومثال ذلك مثلا نضرب مثال عن معاصر وطريقة التقليدية في عصر العنب اللي كان موجود والزيتون، وإضافة إلى المحاصيل الأخرى التي كانت موجودة في الفترة النبطية زي الرمان الذرة النخيل، وهذا شوي اكتشف أخيرا انه كان في موجود في منطقه البتراء زراعه النخيل في الفتره النبطيه، وهذا ظهر من خلال اللي هي اللفائف التي وجدت في كنيسه البتراء. يعني هذا باختصار عن المهام في السرديه الاردنيه المكلفين بها.
0: نعم دكتور منصور، تحدثت عن الكتاب عن الحياه الاقتصاديه عند الانباط، الى اي حد كان لهذه الحياه الاقتصاديه دور في الاستيطان البشري في الحياة الثقافية والاجتماعية لدى سكان المنطقة؟
1: هل الحياة الاقتصادية أولا شي نعرف أنه الأنباط اشتهروا في تجارتهم، وبالتالي هذا انعكس على المستوى الاجتماعي لدى السكان. ومازال هذا طبعا احنا بنعرف الاستمرارية موجودة من مختلف الحضارات، فنلاحظ أنه عند الأنباط أنه وجد أنه الحياة الاقتصادية في نوع من الرفاه، وهذا انهم اعتبروهم تجار الأنباط. ومثال ذلك اللي هو من خلال موجود الثيتر اللي هو المسرح واللي كان موجود فيه ويصير فيه عرض المسرحيات اللي موجودة، إضافة إلى ما وجدوا فيه من الفيسكو اللي هو موجود في منطقة السيك البارد، يدلل انه كان في نوع من الثراء نقول الاقتصادي. أيضا موجود عندهم اللي هو ما يسمى عادات الدفن، كيف كانوا يدفنوا، هذا بدلل انه مثلا المستوى المعيشي للاشخاص مختلف. يعني بنلاقي مثلا القبر للعائلة المالكة ومختلف عن مثلا ما هو موجود الطبقات الوسطى الموجودة في الفترة النبطية. فكثير مثلا موجود عندهم اللي هو التأثير والأخذ من الحضارات الأخرى، وهذا تميز ثقافي موجود عند الأنباط أنهم بأخذوا من الثقافات الأخرى، وخاصة اليونانية أيضا أخذوا من المصري وإلى آخر، حتى من الحضارة من بلاد العراق أخذوا في هنالك تأثير، وإضافة إلى التأثير السوري. فهذا كله ولد ثقافة لدى الأنباط جديدة، وطلعوا في ميزة ثقافية لهم خاصة بتميزهم عن الثقافات اللي كانت موجودة، وهذا نتيجة اللي هو الاحتكاك من خلال التجارة اللي أبدعوا فيها الأنباط.
0: خلينا نبقى في إطار التأثر والتأثير، وخصوصا أن العامل الاقتصادي وحركة التبادل التجاري تخلق نوع من التفاعل ما بين سكان المنطقة والأشخاص القادمين من الدول المجاورة عند الأنباط. إلى أي حد هذا العامل الاستقرار في تلك المنطقة دفع بعض الأشخاص من هذه الدول للاستقرار في هذه المنطقة. احنا دائما

0: نقول في الأردن أن هنالك ميزة تميز هذا البلد هو التنوع الثقافي، وجود عدة مجتمعات جاءت من دول أخرى، وبالتالي خلقت هذا
1: صحيح.
0: النسيج الاجتماعي والثقافي لدى مواطني الأردن. فبالتالي هون لابد من الحديث أكثر عن عملية استقرار الناس اللي جايين من دول أخرى في هذه المنطقة.
1: أحسنت. هو الآن إحنا بنرجع على شيء اللي هو الأساس اللي بيبين إنه أولاً شيء التجارة زي ما تفضلت، وأماكن وجود التجار. حتى الآن ماذا عن من أثر هذه إنه وجود تجار ووجود ناس من خارج المملكة النبطية، سواء من اليونان أو حتى من الصين، ومن هو من الكتابات التي وجدت النقوش النبطية من خلال وجود أسماء أشخاص، وهذول الأشخاص في بعض منهم الآن بقيوا في مثلا، ودائما هو القفل اللي هو ما يسمى مجموعة من التجار بالتيتي والمحملة بالجمال التي تعد يعني تأتي على شكل نظام قفل مع بعض، بيستقروا، والفترة كانوا يعني يأخذوا أقل شيء شهر موجودين عشان عملية بيع البضاعة. فصار هون بعض من السكان استقروا، ويسمى بالاستقرار البشري بداياته من خلال التجارة في المنطقة، فاستقروا وصار هون تنوع في الثقافة، صار يأخذوا منهم مثلا شو عندهم عادات وتقاليد موجودة مثلا هذا، وظل في استمرارية موجودة. فمثلا استمروا مثلا أخذوا مثلا من الثقافات الأخرى عادات مثلا اللي هي عادات الدفن، ولو أنه بعض يعني الأنباط امتازوا، ولكن أخذوا ميزة خاصة لهم في مثلا في عادات الدفن، وهذه ميزة اللي هو للاحتكاك البشري اللي كان يأتي إلى البتراء من خلال التجارة. البعض استقروا حسب ما أظهرت النقوش الموجودة واللفائف الأخيرة أن هنالك استقرار بشري موجود من التجار، كانوا يستقروا وظلوا، وهذا موجود الآن في الرواية الشعبية الموجودة السردية الأردنية. لما نحكي عن منطقة وادي موسى ولا نحكي عن معان، يعني احنا في الندوة الأخيرة، لكن الآن في الذاكرة الشعبية موجود بعض الأسماء الأشخاص، هو التسلسل أنهم كانوا أصلا هم جاءوا بفعل التجارة موجودين بفعل، وحكى عنهم سترابو أيضا، وحكى أيضا بريكهارت أنه شاف مختلف بريكهارت لما اكتشف ويجا ورسم، قال أنه في شعوب مستقر في البتراء أصلا هم كانوا تجار ولكن بقيوا في البتراء. السوق التجاري اللي داخل الحوانيت اللي احنا بنعرف من الدكاكين الموجودة، هذا اللي داخل في وسط مدينة البتراء، بتدلل انه كان في هنالك تنوع حضاري وسكان من مختلف يعني المناطق اتوا واستقروا في البتراء، اضافة الى لوكال اللي هم السكان المحليين.
0: نعم، شكرا لك دكتور منصور شقيرات، عضو لجنة العصور الهلستية والرومانية والبيزنطية مشروع السردية الأردنية، وأنا كذلك عميد كلية البتراء للسياحة والأثار في جامعة الحسين بن طلال. شكرا سيدي.
1: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب الزمن كحكاية، دراسات نقدية في الرواية العربية المعاصرة للدكتور زياد أبو لبن الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور زياد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بك، مساء الخيرات لك وللمستمعين جميعا.
0: دكتور زياد، كيف جاءت فكرة إصدار كتاب الزمن كحكاية وما الهدف من هذا الإصدار؟
1: يعني هو الفكرة جاءت من ناحية تسليط الضوء على المنجز الأردني في الرواية، وخاصة أن الرواية الأردنية تتقدم خطوات سريعة بالتوافق مع الرواية العربية، وحصلت أو يعني فازت عدد من الروايات بجوائز عربية مرموقة، وهذا مما دفعني إلى الالتفات مرة ثانية إلى هذا العمل الذي يعني يأخذ حيزا كبيرا من بين الأجناس الأدبية. والرواية الأردنية يعني قستها بالمشهد الثقافي العربي، يعني لما توقف عند الرواية نازل عن الرواية العربية، بل على العكس هي تشكل جزء أساسي من السردية العربية، ونتحدث عن السرد يعني احنا بالمعنى الأدبي. فلذلك الرواية الأردنية هي امتداد يعني طويل، وقد تأسست في فترة مبكرة. صحيح أن هذا الظهور كان متواضعا بالمقاييس النقدية، فنحن نتذكر أن أول رواية صدرت يعني هكذا، يعني يجمع بعض النقاد إلى محمد عزة الدروزة عام 1912، وأيضا رواية عبد الحليم عباس فتاة فلسطين عام 1949. يعني هذا الصدور المبكر يعني أخذ مجال طويل أو فترة زمنية طويلة حتى تشكلت الرواية الأردنية بهذا الألق وهذا التقدم في البناء واللغة وأيضا السرد وكل تقنيات الرواية العربية الحديثة.
0: نعم. إذن دكتور زياد، هذا الإصدار هو مشروع نقدي يدرس الرواية العربية الحديثة من خلال قضايا الزمن والذاكرة والهوية والوعي الإنساني. صحيح. نريد أن نتحدث أكثر عن مكونات هذا الكتاب الذي جاء في 5 فصول، أهم القضايا والموضوعات التي ركزت عليها في الفصول الـ5. تفضل سيدي.
1: نعم عزيزي، يعني الفصل الأول أهم محور في هذا الفصل بدأت في الرواية الأردنية أفق النشر والمكان العربية، وكان في هذه المقالة أو في هذه الدراسة إحصاءات لعدد الروايات التي صدرت في عقود منذ 1911 إلى عام 2000، ويعني إن شاء الله في القريب سأستكمل هذه الدراسة حتى ما بعد عام 2000. يعني أنا توقفت عند عام 2000 لأنه انتهى قرن من الزمن وبدأت في قرن جديد لو عام 2001. فإذا القارئ لو عاد إلى هذا الكتاب سيجد أن الإحصائيات تدل على أن الرواية الأردنية يعني أخذت عدد من الإصدارات لا مثيل له في السنوات الأخيرة. يعني كان في تباطؤ قبل عام 1990، من 1990 إلى 2000 يعني في عقد تقريبا يعني تضاعف العدد الروايات، وممكن أن يكون بعد حتى عام 2000 هناك أعداد هائلة من الروايات تصدر في الأردن والوطن العربي، وخاصة أن سهولة النشر الآن متاحة والمواقع الإلكترونية والسوشيال

0: السوشيال ميديا، يعني كل ذلك يوفر خدمة أيضا لنشر الرواية إلكترونيا، يعني ما ليس تتوقف على الرواية الورقية. أيضا يعني تناولت في هذا الفصل عن الرواية في فلسطين نموذجا، خاصة أن التداخل التاريخي بحكم الجغرافيا والعلاقات الطويلة ما بين الأردن وفلسطين، لابد أن أستكمل هذه الرؤية، وخاصة أننا نتحدث عن يعني المملكة الأردنية الهاشمية بضفتيه، يعني في فترة زمنية. ثم يعني تناولت في الفصول الثاني، مثلا الفصل الثاني تحدثت عن الزمن والذاكرة والوعي النفسي، وتناولت روايات جمال ناجي بحكم أن جمال ناجي يمثل يعني أحد الكتاب الكبار في الرواية الأردنية، وأيضا تناولت عدد من الروايات للكتاب الأردنيين. في فصل أيضا توقفت عند المرأة والجسد والهوية، تحدث عن تشكل المرأة داخل العمل أو مكانة المرأة في الأعمال الروائية، أين وكيف ينظر الكتاب للمرأة، في خاصة في نحن نتحدث عن الآن عصر مختلف وتطورات مختلفة ورؤية مختلفة، والمرأة تشارك وتعمل وتكتب وإلى آخره، فيعني المرأة لها مكانة واسعة في الرواية الأردنية وحتى العربية أيضا. ثم تطرقت عن المجتمع والقهر والاغتراب، يعني نحن نتحدث عن الاغتراب في الرواية بحكم أن هذا الاغتراب قد يكون مكاني يعني بعيدا عن الوطن، فلذلك تناولت هذا الجانب. ثم تناولت في فصل آخر عن البنية السربية وتجارب النص، يعني خاصة أن أتحدث عن تشكل الوعي عند الكتاب في توظيف كل البنى السردية وأيضا التقنيات الحديثة في العمل الروائي. نحن كما تعرف أستاذ العزيز، نحن يعني في عصر الرواية، والآن الرواية حتى عربيا وعالميا تتقدم، لا أريد أن أقول تتفوق، هي تتقدم على الشعر والقصة القصيرة، لأن الشعر يعني تراجع مكانته بحكم يعني الآن التداخلات في النظام الشعري وبعض الغموض، وأيضا الشعراء يعني أصبحوا بعيدون عن الشارع ونبض الشارع العربي، ولذلك الناس يعني ابتعدت عن هذا الشعر، هذا في تقديري. فلذلك نجد الرواية على سبيل المثال هي تقترب من هم الشارع والإنسان والحياة ورؤيته للعالم من جديد.
1: دكتور زياد، تؤكد أنت في هذا الكتاب أن الزمن في الرواية العربية ليس خلفية للأحداث فقط، بل هو عنصر أساسي في تشكيل الشخصيات والوعي والمصير، كيف تعلق على هذا الكلام؟
0: نعم، يعني نحن عندما نتحدث عن الزمن كذاكرة في الوعي الروائي، يعني هو يتحدث أو هذا نسيج فضاء واسع فردي وجماعي، ليس الزمن بمعنى الوقت هنا، بمعنى قد يكون زمن سردي يعني من خلال الحكاية، وقد يكون زمن يعني أحيانا خارج النص ولكن يفتح على النص من الداخل، بحيث نفهم أن الزمن السردي هو انكسار للحالة الفردية، يعني حتى نصل إلى حالة الجمعية بتشكل هذه الأعمال. فنلاحظ أن يعني الروايات التي تتناول الحنين والشتات والاغتراب وهذا له علاقة بالزمن، يعني ليس بعيدا عن الزمن الحكائي، يعني زمن الحكاية وزمن السرد فمهم. يعني الآن الزمن في الأعمال الروائية بدأ يتشكل بوعي متقدم، ليس بالوعي التقليدي الذي كان سائدا بأن هناك زمن بمعنى ساعة أو بمعنى وقت، إنما هنا الزمن مطلق، فضاء واسع تتحرك فيه الشخصيات بعيدا عن أن تضبط هذه الشخصية.

0: في وقت محدد، بل يعني تتحرك بسهولة داخل العمل.
1: نعم. دكتور زياد أبو لبن، هل نستطيع أن نقول بأنه هذا الإصدار الجديد بمثابة مرجع جديد للباحثين والدارسين بالإضافة إلى المراجع والدراسات النقدية السابقة؟
0: يعني هو أنا بتقديري، أنا لا أريد أن يعني أزكي كتابي أو ما قمت به، لكن أنا أعتبره إضافة جديدة للأعمال النقدية التي تناولت الرواية في الأردن والوطن العربي أيضا، وخاصة أنني أصدرت كتبا تتعلق بالرواية، كانت أول هذه المؤلفات عن نجيب محفوظ، وأنا متخصص في الماجستير والدكتوراه بنجيب محفوظ، وتناولت أعماله في كتاب صدر بدعم الوزارة، هذا يعني في عام 1994 يعني في وقت مبكر. ثم بعد ذلك صدر لي كتاب بعنوان رؤى نقدية في الرواية العربية، وأيضا تناولت أعمال روائية أردنية وعربية، وهذا الكتاب، لكن هذا الكتاب مغاير من ناحية التناول، من ناحية أفق النقد، من ناحية اللغة، يعني مختلف، لأن الإنسان يطور أدواته ويطور يعني فهمه للأعمال الأدبية، وأنا أعتبره هو إضافة.
1: نعم.
0: إن شاء الله يستفيد منه أولا القارئ والمتخصص، وسيكون مرجع للطلاب خاصة الذين يتناولون مثل هذه الزوايا أو الركائز المختلفة في الرواية الأردنية والعربية
1: طبعا. إن شاء الله. شكرا لك دكتور زياد أبو لبن، وأنت مؤلف كتاب الزمن كحكاية، دراسات نقدية في الرواية العربية المعاصرة. شكرا سيدي.
0: شكرا لكم جميعا، ونلتقي على خير بإذن الله.
1: إن شاء الله.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا مساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب القمح يؤسس للحضارة الإنسانية للدكتور أيوب أبو دية الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور أيوب في هذا اللقاء سيدي.
1: بالمحلي يا مرحبا.
0: بداية نريد أن نتعرف على الهدف الرئيسي من إصدار كتاب القمح يؤسس للحضارة الإنسانية، تفضل يا سيدي.
1: والله الهدف الرئيسي هو فكرة راودتني منذ الصغر، وأكيد راودتك وراودت المستمعين. يعني كل ما نمر إحنا بالشارع ونشوف قطعة خبز مرمية على الأرض،
0: نعم،
1: نمسكها بنبوسها وبنحطها نرفعها على الصور، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: إذن كل عمري أتساءل أقول ليش إحنا منتعامل مع الخبز بهاي الطريقة، مش لما تكون حبة بندورة على الأرض بتتركها ما بترفعها.
0: نعم.
1: فدايما أتساءل، الله ينعم عليك، دايما أتساءل في ذهني. طبعا الوقت لما الآن قاعدت وصار عندي وقت أكتب وأفكر وأقرأ، فبلشت أقرأ عن تاريخ القمح وأثره في تأسيس الحضارات. ولذلك بلشت من ما بعد عصر الجليد اللي كان سائد في تلك الفترة، العصر الجليدي اللي هو قبل حوالي 20,000 سنة، ولما ذاب الجليد كيف بلشت الزراعة وكيف
0: لا.
1: أوائل الشغلات اللي زرعها الإنسان الأول كانت القمح. فبلشت أغوص في تفصيلات القمح ليش في بلادنا. مثلا هذيك اليوم أعلنوا أنه وجدوا قطعة خبز محروقة في فرن في مناطق شرق الصفاوي عمرها 14,400 سنة،
0: نعم،
1: مثل ما المختبرات كوبنهاجن طلعت هذه النتائج. فإشي مذهل، لأنه الزراعة أصلا يعني عمرها، إحنا بنعرف إنها عمرها 10,000 سنة.
0: نعم.
1: فأنت قبل ما بلشت الزراعة في العالم أنت كان عندك حضارة واستقرار، لأن القمح والخبز بدل على أنه مجتمع مستقر. البدوي اللي بيسرح بالغنم ما بعمل فرن طابون وبقعد يطحن ويعجن وإلى آخره، بوكل منها الخيرات الأرض اللي موجودة اللي ربنا بيسرها إله، وبظل متوكل على الله. إذن القمح أدى إلى استقرار المجتمعات القديمة، بدل ما تظلها تركض وراء الغزلان وتركض وراء الأكل الصيد، استقرت في مجتمعات حضرية. وبعد هذا الاستقرار نشأت المدينة. يعني أنت لما تستقر ويصير عندك قمح

بس هي بدك تخبيه مو الى الشتاء. اذا بدك تخبيه بدك تستقر، بتقدرش تخبيه وتروح محل ثاني، بدك تقعد تحرصه. اذا تاسست مجتمعات وادى القمح لظهور الله يرحم عليك ظهور اقتصاد متطور، ظهور عمار.

0: القديمة على انطلاقا بالقمح.
1: جميل. دكتور أيوب، هذا الإصدار الجديد مكون من 8 فصول، الموضوعات والقضايا التي ركزت عليها وناقشتها في هذا الإصدار؟
0: يعني أنا تعاملت مع الموضوع من حيث التطور التاريخي، كيف تأسست المدن الأولى في مناطقنا تحديدا، وليش تأسست عندنا مش في مناطق ثانية. تعاملت مع نسبة الرطوبة، نوعية التربة، خطوط العرض يعني اللي بتجمع مناطق زراعة القمح، وأيضا القمح والشعير طبعا، وحاجة الإنسان الأول إله من حيث الغذاء، لأنه هو طبعا بروتين وكربوهيدرات. كربوهيدرات بتعطيك الطاقة، والبروتين بتعطيك القدرة على أنك تنمي خلايا، فبالتالي كان غذاء متكامل. يعني السفن بالزمانات الحروب، الجيوش اللي كانت تنتقل من مكان لآخر بتقدر تظلها دائرة مع قطعان غنم ودائرة مع كذا، هذا كان يشكل غذاء أساسي متكامل يطحنوه ويأخذوه معاهم بأي وقت بدهم إياه يعيشوا. إذن كان جزء من تشكل الحضارة القديمة، جزء أساسي من تشكل الحضارة القديمة، وأيضا طبعا استخدموا لصنع الكحول، يعني مش لغايات بس إنهم يشربوا وينبسطوا، لا، لأنه أول كان شرب المي خطر على صحة الإنسان من حيث التلوث، ما كانوش يعرفوا زي أدوات اليوم. والله هاي مي نظيفة مش نظيفة، صافية مش صافية، كانوا على البركة. ومن هنا انتقلت أنا للحضارات القديمة مثل مصر، مثل منطقتنا بلاد الشام، مثل العراق، مثل إيران، فقلت في هاي المناطق. ورأيت أنه كيف هاي المناطق ازدهرت في تلك الفترة وتأسست عليها الحضارة الإنسانية. ومن هنا انتقلت لثقافة الحضارة الإنسانية. صراحة كان هذا من أحد الأسباب المهمة لكتابة الكتاب ودراسة الموضوع، أنه إنتاج القمح أسس لثقافة لتلك المجتمعات. وضربت مثال على ذلك، الشركس في الأردن كانوا عندهم ثقافة زراعية، لما استقروا بعمان ودسير وهاي المناطق اندمجوا مع السكان المحليين لأن ثقافتهم واحدة. كان ينقص عليه رغيف يروح انجاره ياخذ رغيف، العرب متعودين على هالقصص هاي، والشركس كذلك الأمر. ولذلك انتجت ثقافة مشتركة أدت لاندماج الشعوب الزراعية مع بعضها البعض والتعايش مع بعضها البعض. ومن هنا انتقلت إلى الفكرة الأساسية، أنه طالما هاي الثقافة القمح أعطانا ثقافة موحدة، ليش الصراع موجود في هالعالم؟ يعني خلينا نستخدم هاي الثقافات المشتركة في أنه نفهم بعضنا البعض، وبالتالي نتفاهم بدل ما نتحارب.
1: نعم. دكتور أيوب، سأنتقل لسؤال وهذا مقترح منك يتعلق بأين يقع الأردن من تاريخ القمح في إطار الحديث عن توثيق السردية الأردنية.
0: نعم، أنا بعتقد أنه السردية الأردنية، وهذا الكلام موجه لوزارة الثقافة، أن تتجاوز محدودية السردية من حيث تأسيس المملكة. يعني إحنا ما بنحكي عن العشرينيات ولا بنحكي عن 46، الأردن جذوره عميقة جدا في التاريخ، ولذلك يجب أن نعود إلى تلك الفترة الزراعية الأولى، يجب أن نعود لعزازان، حضارة عزازان، يجب أن نعود إلى حضارة الغور، البحر الميت، وندمج هذا التراث القديم ونبدأ به قبل أن ندخل إلى السردية الحديثة والمعاصرة من باب المقارنة ومن باب الاستمرارية. هذا برأيي شيء مهم جدا. بعطي للأردن قيمة أكبر على صعيد عالمي، وأيضا بعطي لأهل الأردن اعتزاز وفخر بالذات إنهم مش بس أولاد أول امبارح مثل ما بحكوا بعض الناس، لا، إحنا جذورنا عميقة جدا في التاريخ.
1: نعم. اليوم نتحدث عن هذا الإصدار، وهنالك إصدار جديد للدكتور أيوب أبو دية. كنا نتحدث في الدقائق الماضية عن كتاب القمح يؤسس الحضارة الإنسانية. نستغل فرصة وجودك معنا دكتور أيوب

0: لنتحدث عن إصدارك الجديد الآخر.
1: والله أنا مؤخرا إصداراتي كثرت لأنه كان عندي مشاريع كتب قديمة
0: نعم
1: كتبتها وأنا منشغل يعني في أعمالي وفي التدريس وفي الكذا وأكتب إشي وأتركه وأكتب إشي وأتركه. الآن صار عندي وقت ألملم كل هذه الأفكار وكل هذه الكتب وحولها إلى كتب. للأسف وزارة الثقافة بتحددنا بسنتين
0: نعم
1: بين الكتاب والآخر، فبالتالي حتى أنا هلأ الآن أكثر من سنتين فبلشت أنشر بهاي الكتب مؤخراً، ومن ضمنها كتاب القمح يؤسس الحضارة الإنسانية، وأيضاً كتبت كتاب عن تاريخ المرأة التاريخ المرأة في تأسيس في التنمية وتأسيس الدولة
0: نعم
1: تاريخياً يعني، وأيضاً كتبت كتاب مشترك مع بروفيسور سعودي طبيب عن صحة الإنسان بعد عمر 50، أيضا صدر هذا، وأيضا صدر كتاب اسمه البنيوية موت الكاتب وولادة المعنى، وهو كتاب فلسفي أيضا يتعامل مع الفلسفة البنيوية على صعيد عالمي وكيف آلت إلى تفسير الأفكار البشرية من حيث أنها بناء موجود في العقل يعني يعكس المجتمع أكثر من أن يعكس الكاتب. يعني أنت تقرأ نص تجد أنه هذا النص هو من نتاج المجتمع بأكمله وليس فقط الكاتب، ومن هنا يفتح باب التأويل وإعادة قراءة النص من قبلي وقبلك وقبله، فإنه بمعنى آخر أنه ما نقرأ اليوم هو ما نفهمه نحن في عصرنا الحالي وليس ما أراد الكاتب أن يقوله في مضمونه.
0: نعم، شكرا لك دكتور أيوب أبو دية، وأنت مؤلف كتاب القمح يؤسس للحضارة الإنسانية. شكرا سيدي.
1: عفو أهلا وسهلا.
0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب سرديات عمانية قصص من وسط البلد للكاتب والباحث سامي أبو حسين الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك أستاذ سامي في هذا اللقاء سيدي.
2: يا أهلا وسهلا فيك، الله يحفظك يا رب.
0: بداية نريد أن نتعرف على السيرة الذاتية الخاصة بالكاتب والباحث سامي أبو حسين، ماذا يقول في هذا المجال؟
2: أنا اسمي سامي أبو حسين، طبعا أنا معي محاسبة لكن وبشتغل اشتغلت في المهنة طبعا سنوات طويلة، لكن عندي رغبة كثيرة في الكتابة، وأنا بشتغل مع والدي حتى لما كنت أشتغل بالوظيفة، حتى لما كنت أخدم بالجيش بشتغل يعني في وسط عمان في كشك ومكتبة الطليعة.
0: نعم.
2: وكنت زي ما تحكي بهمني الوسط عمان كثير، وترسخت في عقلي اللي هي وسط عمان الموجودة بكل تاريخها وثقافتها الموجودة في وسط البلد.
0: نعم أستاذ سامي، شو اللي دفعك لإصدار هذا الكتاب، كتاب سرديات عمانية قصص من وسط البلد، وشو اللي بيميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات التي تناولت تاريخ مدينة عمان؟ أكيد قرأت الإصدارات الأخرى، فأكيد في شيء مميز يميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات.
2: 100%. شوف، هو سرديات عمانية مش مجرد توثيق لزوايا المدينة فقط، بل هي استعادة لضحكات العابرين على مقاعد المقاهي، وإنصات عميق لوشوشات الحبر فوق الورق القديم. عمان تنهض من تحت غبار النسيان لتطلب وجوه شيوخها الكادحين، تعرف العمال والطلاب القديمين، وتتحدث بلسان دقتها العتيقة، تتنفس برائحة قهوة الصباحية. عمان كما ترويها للأرصفة إنها عمان، كما عاشها رجال حولوا تعب الأيام إلى قصائد لا تموت، ليأكدوا في هذا الكتاب، أؤكد أنا أن وسط البلد ليست مجرد جغرافيا بل هو موعد مفتوح مع الحنين، هو النص الأجمل الذي يقرأ بقلب كادح، يرى في المقهى تحديدا في المقهى طبعا بالإضافة للسينمات برلمان للشعب، وفي الرصيف مكتب للحياة، وفي الوجوه العمانية القديمة سردية خالدة لا يشيل مداها.

0: أنا لما كتبت هذا الكتاب حبيت أوثق للأجيال القادمة إنه في شغلات في وسط عمان لازم تظلها موجودة. من ضمنها يعني في في في هذا الكتاب من ضمنها وثقت المقاهي ووثقت كمان دور السينما الفنادق الفنادق طبعا بكاملتها تقريبا.
1: نعم.
0: وثقت حتى أسماء الشوارع اللي هي للأسف الناس ما يعني ما بتتذكر شو أسماء الشوارع، يعني في شوارع للأسف ما حدا بيعرفوها الناس. وثقت الأسماء في الأسواق الجميلة الموجودة في وسط عمان القديم، حتى أسماء الدكاترة اللي كانوا موجودين في عمان في الأربعينات والخمسينات والستينات، بالإضافة للصيدليات القديمة اللي أيضا كيف تم تأسيسها في بعض الصيدليات، تأسست سنة 1925 وثقتها. ويعني هي والبنوك حتى كتبت عنها، كتبت عن الصحافة، عن المكتبات. فأنا حاولت في هذا الكتاب إني تضل هايش الأمكنة موجودة في ذاكرتنا، لأنه اللي هو المد العمراني للأسف بلش يطغى على وسط البلد، وفي شغلات عم تنتهي من الذاكرة، فأنا حاولت أوثقها بهذا الكتاب.
1: نعم أستاذ سامي، كتاب سرديات عمانية قصص من وسط البلد،
0: نعم،
1: يتناول من خلال العناوين التي ذكرتها قبل قليل تفاصيل الحياة الاجتماعية والثقافية،
0: نعم،
1: والفنية والاقتصادية في مدينة عمان وتحديدا في وسط البلد. لكن مما لفت نظري في عناوين هذا الكتاب أو المحتويات أنك حددت مكان مثلا الفنادق في وسط البلد في،
0: نعم،
1: أي شارع. ما الهدف من هذا التوثيق الدقيق لوجود فندق في شارع ما؟ هل في هنالك قصة من وراء ذلك؟
0: طبعا، لأنه خليني أحكي لك على موضوع الفنادق تحديدا.
1: نعم.
0: في فنادق كانت إلها موجودة في وسط البلد وقديمة، زي مثلا خلينا نقول فندق فيلادلفيا.
1: نعم.
0: فندق فيلادلفيا هو تقريبا أقدم فندق في كان في وسط البلد، وأسسه نزار السكر سنة تقريبا 1927 تقريبا.
1: نعم.
0: وكان في تيجي الوفود من برا الأردن، هم الوفود الرسمية.
1: نعم.
0: وتنزل في وسط عمان، وهي كانت تنزل في يعني أماكن يعني يتواجد فيها اللي هم الطبقة الحزبية والسياسية الموجودة في وسط البلد أنذاك أيام الإمارة وحتى في أيام المملكات. فكانت هاي الرفوض تنزل بهذا فندق فيلادلفيا. في مناطق، في فنادق كانت موجودة أيضا، فنادق الشعبية.
1: نعم.
0: من ضمنها يعني كانت يجي العمال يقعدوا فيها، مثلا شارع الملك حسين كان فندق نهر الأردن، فندق بارك، الكرنك، لورنز، الربيرا. أيضا في شارع الملك فيصل،
1: نعم،
0: كان في فندق حيفا، بغداد، فندق منصور لا يعمل لغاية الآن، فندق اليرموك، الرياض، فندق كليف أوتيل، هذا كليف أوتيل نزل شعبي. ففي هاي وأهم فندق كمان أيضا بالإضافة لفندق فيلادلفيا كان في فندق اسمه فندق الملك غازي.
1: نعم.
0: كان هذا كان برضه من الفنادق المهمة موجودة، هو فندق الجراند بلس وفندق القاهرة والنصر وفينيسيا. يعني أحكي لك شغلة مهمة.
1: نعم.
0: هاي الفنادق كانت إلها بصمة مهمة جدا في ذاكرة وسط عمان، لأنه هاي يعني كيف أحكيك، إنه هاي الفنادق كان كل الناس لما تيجي في في في في وسط عمان، على وسط عمان تعرف وسط البلد هي أهم إشي.
1: نعم.
0: كانت تنزل بهالفنادق هاي.
1: نعم. يعني من الفنادق والمقاهي إلى المطاعم في،
0: نعم،
1: وسط البلد، وعنوان صحيح يقول جرة الفول صباحات عمان العتيقة.
0: صحيح.
1: تفضل.
0: المطاعم الشعبية خلينا نحكي اللي كانت في وسط البلد وهي من المطاعم المهمة، خلينا نحكي نسرد على المطاعم اللي كان أهم مطعم موجود، ويعني خلينا ديش أضل أقول للأسف، بس هو فعلا للأسف لأنه انتهت فندق مطعم الأوتوماتيك. هذا،
1: نعم،
0: كان مطعم مهم جدا، وهو مقابل هو بشارع الملك حسين مقابل مطعم جبري، وطبعا هذا كان يسمع فيه برضو المثقفين وكان يسمع فيه القادة.

0: الحزبيين في هذا المطعم، بالإضافة كمان مطعم القدس ومطعم جبري ومطعم مهم جدا كان مطعم الأردن اللي هو بشارع الأمير محمد. وكان في مطاعم شعبية كانت موجودة أيضا في نفس الشارع، طبعا مطعم هاشم مطعم شعبية ومعروف يعني، وكان مطعم فؤاد تبع الفلافل اللي هو اسمه أبو نادر، كان برضو هذا إشي كمان برسخ في الذاكرة ولا زي العمل لغاية الآن. في كمان كانت مطاعم كثيرة، مطعم طحل أبو زكي كان وأبو عيسى، يعني هذول في مطاعم كانت لازم تظلها موجودة في الذاكرة، حتى أنا حاولت يعني أني أكتب عنها وتترسخ في الذاكرة الشعبية الموجودة فيه، وخلي الأجيال القادمة تعرف أنه صحيح أنه فيها في محل في مطاعم انتهت، لكن أنا حاولت تكون أذكرها كلها حتى تكون موجودة في ذاكرتنا إن شاء الله.
1: يعني من الأكل إلى القراءة والثقافة والاستمتاع بزيارة المكتبات والأكشاك ودور النشر في وسط البلد. أستاذ سامي،
0: أنا بتكلم الآن عن قبل ما أتطرق للمكتبات بدي أتطرق لموضوع الصحف والجرائد والمجلات كيف كانت في الخمسينات، وكيف كانوا بائعين الصحف يكونوا الصبح تيجي جرائد كانت تيجي من فلسطين، وكان في جرائد تنطبع هون، كيف كان بائعين الصحف يقوموا بأخذ الصحف، ومن ضمنهم والدي والدي أبو حسين أبو زياد اللي هو كان بسموه في وسط العمان هو شيخ الورقين. أبوي ب49 هو بلش في بيع الصحف والجرائد والمجلات، وكان يقوم ببيع الصحف والجرائد والمجلات يلف على جميع المحلات ويوزع عليهم يعني وعلى جميع المؤسسات والوزارات، وبعد ما يخلص بيع الصحف والجرائد والمجلات كان يوقف على بصة في نفس المكان اللي احنا موجودين فيها. هلأ في كانت مكتبات لها دور مهم جدا، وأهمها كانت وكانت هي اللي بتشتغل على هذا على جلب الكتب من بيروت ومن مصر، وكانت التوزيع الأردنية اللي كان صاحبها رجل عيسى، وكانت في مكتبة مهمة جدا اسمها مكتبة البسطامي. برضو هذا سر البسطامي هذا كان مهم جدا في بيع الصحف والجرائد والمجلات. المكتبات بعد هيك تطورت في بالسبعينات، صارت الناس تبلش يعني تجيب الكتب أيضا من لبنان ومن سوريا، فبلشت تفتح مكتبات. وإحنا بالنسبة لنا كانت في 75 و76 الأكشاك تم إعطاها لنا من قبل نقابة الصحفيين، لأنه تكريم لهالناس اللي هم كانوا في الشمس وبالمطر يكون لهم مكان يزوه من هذا. فبلشت وجود هاي الأكشاك بصمة ثقافية موجودة في وسط عمان. وكانت المنظر جميل، والناس خاصة المغتربين اللي بيجوا من برا والأجانب وهذه يشوف هالأكشاك كان لها منظر جميل. وطبعا في مكتبات كثيرة تم فتحها، مثلا زي دار الشروق، زي مثلا في مكتبة قديمة كانت وتطورت مكتبة المحتسب. طبعا مكتبة المحتسب هاي من الخمسين كانت، ويعني خليني أحكي لك لما بلشت الجامعات الكتب اللي هي خلينا نقول أكاديمية تنطلب، برضو تطورت المكتبات بهالفترة هاي، يعني خلينا نقول فترة السبعين فترة الثمانينات وفترة التسعينات. عندنا احنا بوسط البلد المكتبات الموجودة اغلبها بوسط البلد هي بتهتم بالشأن الثقافي كثير يعني، وبالشأن الأكاديمي. التطور الحياة الثقافية الموجودة في الأردن هذا كان إشي مهم جدا يعني حياتنا.
1: نعم، سأصل إلى عنوان أخير في هذا الكتاب. باص فلسطين 47 يتجول في وسط عمان.
0: هذا إله حكاية. طبعا أنا هاي الحكايات كنت أخذها من ذاكرة والدي الله يرحمه. هذا كان باص فلسطين يوقف وين البنك العربي الموجود. وحتى مش بس الباص، كان فيه المجمع اللي هو موجود، المجمع قدام البنك العربي، من يطلع على نابلس على الخليل على حيفا على يافا ويقعد ينتهوا ل يعني كيف مثلا خلينا نقول مجمع رغدان كذا، كان مجمعهم هون. فهذا الباص كان يجي يطلع من عمان، يطلع يجي حتى من فلسطين يروح على عمان، يروح على سوريا على لبنان، جولة كاملة ويرد يرجع بنفس المصرف. هذا باص فلسطين حتى على ما أذكر كان رقمه يعني أنا شفته إجا الباص وكانوا عاملين احتفالية في وسط عمان أعتقد كان رقمه 47. فهي البساط كانت يعني زمان كانت ما في حدود، كانت مفتوحة يعني حدود بسيطة كانت موجودة. فكانت البساط مهمة جدا بهذه الفترة، وكانت تنقل الناس اللي مثلا بدهم يسافروا من الضفة الغربية لعمان بهاي البساط، وبعدين منهم ينزلوا على سوريا، منهم ينزلوا على لبنان، منهم ينزلوا على مصر، حتى في بساط كانت تذهب للكويت السعودية والكويت نفس الباص هذا أو عدة بساط القديمة يعني.
1: نعم، شكرا لك الكاتب والباحث سامي أبو حسين مؤلف كتاب سرديات عمانية قصص من وسط البلد. شكرا سيدي،
0: الله يحميك، شكرا. الله يعطيك العافية.

في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للزميل سعيد حماد في غرفة المراقبة الرئيسة، وللزميلين مجد الزعبي ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اليوم الأول من شهر محرم، رأس السنة الهجرية للعام 1448. نسأل الله العلي القدير أنه يجعلها سنة رحمة وسلام على أمة الإسلام خاصة وكل الأمم عامة، وكل عام وأنتم بخير.

أعزائي المستمعين، اتفقوا المؤرخين العرب أنه أهل مكة كانوا يستعملوا التاريخ القمري قبل 50 سنة من الهجرة. كانت بعض القبائل تتصرف بالتقديم أو التأخير إذا نووا على الحرب في الأشهر الحرم أو قرروا منعها حسب حاجتهم. الأشهر الحرم عندهم هي أربعة أشهر قمرية، يعني رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وتسمى التغيير النسيء لأنهم يحللوا أيامه ويحرموها على هواهم، ولذلك حرم الدين الإسلامي النسيء. من عادات العرب قبل الإسلام منهم ينصلوا رماحهم، يعني يشيلوا حربة الرمح في الأشهر الحرم، وهذا إعلان عن السلام بين القبائل ووقف الحروب الجاهلية اللي كانت تصير قبل الأشهر الحرم. وأغلب الأسباب هي الحج إلى بيت الله الحرام والطواف بالبيت العتيق في الزمن الجاهلي، بحيث تكون الدروب على مكة المكرمة آمنة، لأنه كان الحجيج يجيها من أغلب أصقاع جزيرة العرب واليمن. من طرائف هذيك الفترة أن حساب العرب قبل الإسلام يفتقد لترقيم الأعوام، سموا السنوات باسم أحداث مهمة مثل عام الفيل وعام حرب البسوس. ومن المفارقات أن جدود الأردنيين الأوائل كانوا يستخدموا الأحداث الهامة بالتاريخ، فلان ولد سنة الهزة الكبيرة، وفلانة اتجوزت سنة الثلج الطامة. يعللوا علماء الاجتماع اللي درسوا تاريخ العرب انهم كانوا أمة أمية، يعني شفهية، عرفوا أعمارهم وأرخوا أحداثهم بتواريخ مهمة مثل يوم ذي قار أو يوم بعاث أو يوم حليمة، وضربوا بالأحداث هذه أمثال منها ما يوم حليمة بسر.

0: السماء.
1: أعزائي المستمعين، تشاوروا العرب في زمن الدولة الإسلامية الثانية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واقترحوا عدة أحداث لبداية التاريخ، منها مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو موعد بعثته، أو موعد هجرته، أو موعد وفاته. بعد مناقشات كثيرة اختاروا سنة الهجرة لأنها تمثل بداية قيام الدولة الإسلامية، ومن هذاك الحين بدأ التقويم الهجري. لكن كثير من العصور الإسلامية التالية دخل عليها التاريخ الشمسي لأسباب اقتصادية، منها مواسم الزراعة والحصاد ودفع الخراج عن حصيلة المواسم. تاريخيا سموا الشهور القمرية بعد اجتماع في مكة المكرمة ضم سادة قبائل العرب في زمن الجاهلية، اتفقوا على توحيد أسماء أشهر التقويم القمري، بدوها بشهر محرم اللي صار أول شهور السنة الهجرية، ومن الأشهر الحرم تسمى المحرم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرموا القتال فيه. سموا شهر صفر لأنه ديار العرب كانت تصفر، يعني تخلى من رجالها فيه لأنهم طلعوا للحرب، وفي رواية تقول لأنه العرب كانوا يغزوا فيه القبائل ويتركوا اللي يلاقوهم صفر المتاع، لأنه كان شهر معروف بكثرة الغارات والحروب. ربيع الأول أخذ اسمه من وقت الربيع، ومثله ربيع الآخر اللي يجي بعد ربيع الأول. جمادى الأولى كانت اسمها قبل الإسلام جمادى

خمسة، تسمى الجمادي لأنها تيجي بالشتاء والبرد اللي جمد المية. الشهر اللي بعده سموه جماد الآخرة لأنه يجي بعد جماد الأولى. رجب من الأشهر الحرم، تسمى رجب لأنه العرب ترجب رماحها فيه، يعني تنزع النصل من الرمح ويكفوا الناس عن القتال. ضربوا مثل وقالوا عش رجبا ترى عجبا. شعبان أخذ اسمه من موقعه شعب بين رجب ورمضان، ورواية تقول تسمى شعبان لأنه الناس تتفرق فيه ويتشعبوا طلب للمية. رمضان شهر الصوم زمن الإسلام أخذوا اسمه من رموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته. كانت الفترة اللي تسمى فيها باسمه شديدة الحر. ومن أمثالهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. شوال أخذ اسمه من شوالان النوق فيه بأذنابها إذا حملت، قالوا تشولت الإبل إذا هزلت وجف لبنها. ذي القعدة من الأشهر الحرم، تسمى ذي القعدة لأنهم يقعدوا فيه عن الحرب. ذو الحجة أخذ اسمه من موسم الحج اللي مارسوه العرب قبل الإسلام وصار بعد الإسلام ركن من أركان الدين الحنيف. بقى أن نذكر أنه التقويم الهجري يعتمد على حركة القمر، ولذلك نلقى السنة الهجرية تتقدم كل 11 يوم عن السنة الميلادية. لذلك الأشهر الهجرية توقع في مواسم تختلف عن المواسم اللي تسمت بيها وقت اعتمادها. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حماد يحييكم معي ويقولكم معي برضو كل عام وأنتم بخير، ويشكركم معي على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين.

0: الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: في المركة لم يكن الشعر ترفاً بل كان موقفاً،
2: ولم تكن القصيدة غزلاً بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
1: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
2: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
3: هنا حيث تعلو الطائرات وتتبدل لغة المكان، ظل الفنجان عربياً يعرف متى يتقدم ومتى يصغي.
4: فقد وصلنا يا سمو الأمير.
5: الحمد لله، وصلنا بالوقت المناسب.
6: أهلاً، أهلاً سمو أمير.
5: أهلاً بكم.
4: هل سنجلس مع العوام أم نجلس بمعيتك يا سمو؟
5: طبعاً بمعيتي يا رفاعي. انتظر عرار والشيخ حمزة ومحمد الشنقيطي، وات بهم.
4: بأمرك يا مولاي.
2: لم يطغى هدير الطائرات على رنة الفناجين، ففي مجالس الأمير القهوة لا تزاحمها الحرور.
7: تفضل يا سمو الأمير، القهوة.
5: سلمت.
8: القهوة اليوم ويوم أمس هي سيدة حديثنا، وما إن يدار حديث حول أي شأن حتى تقفز القهوة فوقه.
5: القهوة يا سيد حمزة سيدة المجالس وفاتحة الأحاديث إذا ما طابت مراشفها.
8: وقهوة البن قد طابت مراشفها بالهالي من شفتي فنجانها الصيني، رقت حواشيه إذ راقت لشاربها، فاشتفها كرضاب الخرد العين، سمراء تجلى على عشاقها سحرا، فتستعيد نشاط القوم في الحين، وتستثير مسرات النفوس إذا أدارها رشأ في غور نمرين. في غدوة من شباط ذات أندية

0: على بساط أقاحي ونسرين.
1: وحين دار الفنجان دار معه القوم، فالقصيدة ابنة القهوة إذا صفت.
0: والطير تهتف والندمان في مرح، بضرس مشهورة فواح الرياحين، إذ ذرت الشمس تبرا من أشعتها على سفوح هضاب من فلسطين. ونشهد اليوم أقواما إذا نزلوا بالباراشوت وضرب النار فلين.
2: لا يسمع الشعر ليطرب وحده بل ليمحص، فالأمير يسمع بالذائقة كما يسمع بالأذن.
3: لقد أطربني البيت الأول حين بدأت بهذا الاستهلال. بعد الغداء لها روح ورائحة تطيب الفم غسلا عنه تغنيني. أما البيت الثاني، وما الرضاب بمر الطعم كن فطنا، وما ذكرت فمر عند تكويني. وأما البيت الثالث، ويستطيب شذاها كل ذي سفر يقول هات عساها اليوم ترويني. وفي البيت الرابع، إذا أدارها رشأ كمثل جبر أو الثاني الخفيف بها، أعني سنانا بيوم من كوانيني. وفي البيت السابع، إذ ذرت الشمس، لقد وصفت شروقا وصف عارفة من الرجال، فزد وصفا وغنيني.
0: أكرمك الله يا سمو الأمير، هل أكمل أم؟
3: يا حمزة، وهل يقطع حبل الشعر؟ أكمل.
1: وحين حضر عرار حضر مزاج آخر، فالقهوة تحتمل الخلاف كما تحتمل السكر والمرارة.
0: شبهتها برضاب في ترشفه، لم أقصد الطعم يا فخر السلاطين.
4: لقد عارضتها يا سيد الأمير.
3: إذن قم فانشدنا ما كتبت يا عرار.
4: ما قهوة البن إن قيست بصافية من خميج العاد مخضل العرانين، تديوها من بنات القوم آنسة من كأسها ومن الألحاض تسقيني. بين الخوابيش يا شيخي بمنشيتي، ولو تجرعت آلاف الفناجين. وضوس مشهوة لولا أن شهوته قامت على قينة فيه تغنيني. دعني دعني من الجد والأيام هازلة لا تسوع الخطوة فالدنيا على هوني.
2: هنا انقلب المجلس من وصف إلى جدل، ومن غزل بالقهوة إلى مساءلة للمكان.
4: وحسبنا نعمة مشتا ومرتبع في كل عام هنا في غور نمييني، وإن مصطفانا في كل قائضة من السنين ووابي سهل عبيني. يا حمزة العربي الناس في سعة وفي نعيم، ولكن غي مضمون.
3: توقف هنا، توقف، أعطني قلما وقرطاسا.
1: لم يكن غضبا بل دفاعا عن الجمال، دفاعا عن الجمال حين يساء فهمه.
3: فيه الذباب وروث الحمر ماثلة، ما بين عينيك شيطان الشياطين، مقابل أنت في مثواك نورية شمطاء سمجاء في مثل الجراذين. بالله قل لي واصدقني الحديث، ولا تكذب علي وثن القول واغنيني. إن التي جئت في شعر تحببها لكل من جاء تكوي في الكوانين.
2: لكن الذوق إذا جرح انتفض، والأمير لا يترك القهوة تهان باسم الشعر.
4: قال الأمير: وإني عن مقالته جدا لواض، وإني جد ممنوني، فحبذا ووثها أنعام ديرتها، لسيما منه ما قد كان عجلوني. أليس وادي الشتاء حوى جاذره، ولون خد ابنة الأودن دحنوني، وقوص عنة وادي الحوي موقة، وأن عكوب شعب الزعتوي جوني.
1: ثم عاد الميزان إلى اعتداله، فالقهوة كالأرض تتسع للاختلاف ما دام الوفاء حاضرا.
4: والغو مدهامة جناته، وأنا في معشو من بني قومي مياميني، وأن ذا وغدان الفذ سيدنا بوغمهم، وهو في عز وتمكيني، في موطن لا يوى إلا الوفاء له دينا، ألنعم به يا شيخ من ديني.
2: هكذا اكتملت القهوة، فنجان يدار وقصيدة تعارض، وأمير يعرف أن الذوق وطن. وفي المركة لم تكن القهوة موضوع شعر، بل امتحان شعر، من اجتازه استحق الجلوس.
5: غدا لنا لقاء. مركة الأمير.
3: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. جلالة الملك يوجه رسالة دعم وتحفيز إلى أبطال المنتخب الوطني قبل بدء مشوارهم في كأس العالم عبر منصة إكس، قال فيها: قاتلوا في الملعب بروح النشامة التي عهدناها بكم، وارفعوا اسم الأردن عاليا، فقلوبنا معكم وفخرنا بكم ثابت دائما. نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين يطلع على جاهزية الأمن العام والخطط الأمنية لمواكبة مباريات النشامة في كأس العالم، ويعرب عن شكره وتقديره لمنتسبيه على جهودهم الأمنية والإنسانية المتواصلة. المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره النمساوي الساعة 7 غد الأربعاء في مستهل مشواره المونديالي، ووزارة الشباب تعلن عن بث مباريات المنتخب عبر شاشات عملاقة في 4 رياضية وفي المدرج الروماني و60 مركزا شبابيا. الأردن يدين قيام ما يسمى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، ويؤكد أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وزير الخارجية يبحث مع

0: نظيره البحريني تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز العمل العربي المشترك. الرئيس الأمريكي يؤكد أن هدف الاتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي، متوقعا تسريع المرحلة الثانية من المفاوضات، داعيا إسرائيل إلى التعامل بمسؤولية أكبر تجاه لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني القاضي بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان. استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، وطواقم الهلال الأحمر تشارك في إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح لإتاحة العلاج للحالات المرضية خارج القطاع. أخيرا، أجواء معتدلة فوق المرتفعات والسهول وحارة في البادية والأغوار والعقبة خلال اليومين المقبلين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
2: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
3: استعدوا لحدث وطني استثنائي يهز المدرجات بالحماس والفخر. وزارة الشباب وبالتعاون مع أمانة عمان الكبرى تدعوكم للمشاركة في الفعالية الوطنية الكبرى مع النشامة في المدرج الروماني، لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب النمسا عبر شاشة عرض مباشرة في لحظة تاريخية نعيش فيها أول مشاركة للنشامة في نهائيات كأس العالم. الموعد يوم الأربعاء 17 حزيران في المدرج الروماني بوسط البلد. تفتح الأبواب 5 صباحا وتنطلق المباراة 7 صباحا. عيشوا الأجواء الوطنية بكل تفاصيلها وكونوا جزءا من لوحة أردنية مميزة مليئة بالحماس والهتافات والدعم، مع أنشطة وطنية وفعاليات تليق بإنجاز النشامة وتاريخهم المشرف. تتوفر حافلات نقل مجانية من مجمع الملك عبد الله الثاني الرياضي بالجويسمة ومن الساحات المجاورة لمديرية الأمن العام في المقابلين. كونوا هناك، ارفعوا الأعلام واملأوا المدرج بصوتكم وهتافاتكم، فلنجعلها رسالة دعم مدوية يسمعها العالم كله. الأردن خلفكم يا نشامة.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: أحببتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، نحيي اليوم ذكرى هجرة رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعد نقطة انطلاق نحو آفاق من العلم والأمن والسلام واحترام لحقوق الإنسان في كل زمان ومكان. فتلك الهجرة النبوية الشريفة بشرت بولادة أمة ومستقبل سيبقى مشرقا لها مهما أصابها من وهن وضعف. وقد هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. مستمعين الكرام، تمر ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في ظل عديد الأزمات العالمية التي أثرت على مختلف المجالات الحياتية، فتغرس فينا تلك الذكرى معاني الصبر وتعزيز الإيمان وضرورة العمل والتعاون والتكاتف وكيفية إدارة الأزمات واعتماد التخطيط المنظم للخروج منها بقوة وسلام. وفي ظل تزامن حلول هذه المناسبة مع وقت عصيب يتعرض فيه أهلنا في فلسطين والقدس لعدوان إسرائيلي غاشم متواصل بمراحله المتعددة، ارتقى على إثره عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير وحشي للإنسان والأرض وتصاعد انتهاكات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة التي يحمل جلالة الملك عبد الله الثاني أمانة الوصاية الهاشمية عليها. فإن لذكرى الهجرة النبوية معان روحانية خاصة لنا في الأردن الثابت على الحق ولأهل بيت المقدس، إذ يفرض الاحتلال بعدوانه على الجميع ظروفا صعبة ومعاناة كبيرة، وتأتي ذكرى الهجرة النبوية جرعة أمل وشحذا للعزائم والهمم، ذلك أن الهجرة جاءت بعدما عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من صنوف الألم والاضطهاد لشخصه الكريم وأهل بيته وصحابته، فجاءت الهجرة فاتحة خير للمسلمين والدعوة الإسلامية وانتقالا إلى بناء الدولة، وهي تأكيد على ضرورة صياغة موقف عملي دون انتظار المعجزات وتحويل الإيمان إلى حالة من الصمود والتصدي في وجه الاحتلال، لأن الإيمان ما كان يوما إلا باعثا على العمل. وبهذه المناسبة الشريفة نجدد فخر هذا الوطن بصورة المؤاخاة بين الأردنيين وكافة الأشقاء الذين لاذوا بالأردن، فعاش الجميع في ظل الراية الهاشمية كالمهاجرين والأنصار في بلد واحد. وبصدد هذه الذكرى العطرة ومعانيها ودلالاتها العظيمة، من موقع سرايا نقرأ: الهجرة النبوية حين تصنع القيم نهضة الأمم، بقلم سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ نهار الربطة. ومما يقول: إن الهجرة النبوية تمثل بداية مرحلة جديدة من بناء المجتمع والدولة، وتجسد معاني التضحية والصبر والثبات والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أحب البلاد إلى قلبه امتثالا لأمر الله تعالى، مؤمنا بوعده، آخذا بالأسباب، وموقنا بأن العاقبة للمتقين. وتعلمنا الهجرة أن الإيمان ليس كلمات تقال، وإنما عمل وصبر وتضحية، وأن النجاح لا يتحقق بالأمان بل ببذل الجهد وحسن التخطيط مع صدق التوكل على الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المؤيد بالوحي، أعد للهجرة إعدادا دقيقا، واختار الرفيق والدليل والطريق، وقدم درسا خالدا للأمة في الجمع بين الأخذ بالأسباب والثقة بالله تعالى. سماحة قاضي القضاء يضيف: لعل من أعظم العبر التي تجسدها الهجرة النبوية أن التغيير الذي يريده الله للإنسان يبدأ من أعماق النفس قبل أن يظهر في واقع الحياة، فالهجرة كانت انتقالا من مرحلة التلقي إلى مرحلة المسؤولية، ومن الإيمان الفردي إلى بناء المجتمع، ومن الصبر على الأذى إلى العمل لإقامة قيم العدل والرحمة والخير. ومن هنا نجد أن الهجرة فلسفة حياة ومنهج متجدد يهدي العالم إلى أن الإصلاح يبدأ من النفس، وأن الطريق إلى النهضة يمر أولا عبر بناء النفس وتقويم سلوكها وارتباطها بخالقها سبحانه وتعالى. وإن كانت الهجرة النبوية قد علمت العالم كيف يبنى الإنسان، فإنها علمته أيضا كيف تبنى المجتمعات وتنهض الأمم. فقد قامت الدولة في المدينة على أسس العدل والتكافل والاحترام المتبادل وصون الحقوق وتحمل المسؤولية، وتجسدت هذه القيم في وثيقة المدينة المنورة التي تعد من أقدم الوثائق الدستورية في تاريخ الجزيرة العربية، إذ أرست قواعد التعايش والتنظيم المجتمعي وحددت الحقوق والواجبات بين مكونات المجتمع، وهي قيم ما تزال تشكل حتى يومنا هذا الأساس الحقيقي لاستقرار المجتمعات وقوة الدولة وازدهارها. ومن هنا فإن استحضار معاني الهجرة في واقعنا المعاصر يمتد إلى استلهام قيمها في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق وتعزيز المسؤولية المجتمعية وبناء الإنسان القادر على الإسهام في نهضة وطنه وخدمة أمته. سماحة قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ الربطة يؤكد استطاع الأردن بفضل تمسكه بقيم الاعتدال والوسطية والتسامح التي جاءت بها رسالة الإسلام، وبفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، أن يقدم نموذجا في الموازنة بين الأصالة والمعاصرة، وفي ترسيخ الأمن والاستقرار وتعظيم قيم الإنسان وسيادة القانون، بما يعكس جوهر الرسالة الحضارية التي حملتها الهجرة النبوية للأمة عبر العصور. ومن وكالة عمون الإخبارية نقرأ: الهجرة النبوية الشريفة لحظة التأسيس الكبرى بين الرسالة والدولة، للكاتب بركات العبادي، ويقول: تأتي ذكرى رأس السنة الهجرية كل عام بوصفها استدعاء لإحدى أعظم اللحظات المؤسسة في التاريخ الإنساني، تلك اللحظة التي انتقلت فيها الدعوة الإسلامية من طور الفكرة المستضعفة إلى طور المجتمع المنظم، ومن مرحلة الصبر على الأذى إلى مرحلة بناء الدولة وصناعة الحضارة. فعندما استحال الإصلاح في البيئة المكية، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليؤسس نموذجا جديدا للتعايش والتنظيم السياسي والاجتماعي. الكاتب يضيف: تكتسب الهجرة أهميتها السياسية من كونها اللحظة التي شهدت ولادة أول مجتمع سياسي إسلامي منظم. ففي المدينة المنورة لم يؤسس الرسول صلى الله عليه وسلم دولة دينية بالمعنى الكهنوتي الذي عرفته بعض الحضارات القديمة، وإنما أسس مجتمعا قائما على التعاقد والحقوق والواجبات المشتركة، وهو ما تجسد في صحيفة المدينة التي تعد من أقدم الوثائق السياسية في التاريخ الإنساني. لقد وضعت الصحيفة أسس المواطنة والتعايش واحترام التنوع الديني والقبلي ضمن إطار سياسي جامع، الأمر الذي يجعل الهجرة حدثا إنسانيا يتجاوز حدود المسلمين ليشكل محطة مهمة في تطوير الفكر السياسي العالمي. ومن هذا المنطلق فإن الهجرة تؤكد أن الدولة ليست مجرد سلطة، بل إطار أخلاقي يحفظ المجتمع ويصون مصالحه ويمنع الفوضى والانقسام. الكاتب مضى قائلا: لم تكن الهجرة تأسيسا لدولة فحسب، بل كانت تأسيسا لأمة جديدة حملت رسالة حضارية عالمية. فخلال عقود قليلة انتقلت الأمة الإسلامية من حدود الجزيرة العربية إلى فضاءات العالم القديم بقوة الفكر والنموذج الحضاري والعلمي والأخلاقي. ومن رحم الهجرة ولدت حضارة أسهمت في تطوير العلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات والإدارة والقانون، وشكلت جسرا حضاريا بين الأمم والشعوب. ولهذا فإن الهجرة ليست حدثا خاصا بتاريخ المسلمين فقط، بل محطة أساسية من محطات التاريخ الإنساني التي أسهمت في تشكيل العالم الحديث. الكاتب يؤكد: الهجرة أيضا تمثل لحظة مفصلية في تشكيل الهوية العربية الإسلامية التي أصبحت لاحقا أحد أهم مكونات الحضارة الإنسانية. فقد حمل العرب رسالة الإسلام إلى العالم، واكتسبوا من خلالها بعدا حضاريا عالميا تجاوز حدود الانتماء القبلي أو الجغرافي. ولم يعد العرب مجرد جماعات متفرقة في الصحراء، بل أصبحوا جزءا من مشروع حضاري عالمي أسهم في صياغة تاريخ الإنسانية لقرون طويلة. ومن موقع جفرة نقرأ: من مكة إلى المدينة رحلة بناء أمة للكاتبة حنين البطوش، وتقول: الهجرة النبوية الشريفة تشكل بداية عهد جديد يعرف بالعهد المدني. تميز هذا العهد بتأسيس الدولة الإسلامية ونشر الإسلام بشكل علني، وقد سعى المشركون بكل عزمهم وأموالهم أن يصدوا الناس عن دين الحق وأن يوقفوا مسيرة الإيمان والتوحيد، ولكن جهودهم ذهبت أدراج الرياح وانتصر الحق وارتفع نداء التكبير. الكاتبة تضيف: يجسد موقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف أروع مثال على ثقته المطلقة بالله عز وجل وتوكله عليه سبحانه وتعالى، فبعد تعرضه لأقصى أنواع الرد من الأقوام في الطائف لم ييأس ولم ينكسر، بل ظل مؤمنا برسالته وواثقا بنصر الله تعالى. وعندما عرض عليه جبريل عليه السلام خيار العقاب لقومه رفض صلى الله عليه وسلم ذلك، وأظهر بصيرته النبوية الثاقبة حين طلب من الله تعالى أن يخرج من أصلاب قومه من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. الكاتبة مضت تقول: لم يكن نبينا الكريم معلما فحسب، بل كان باني أمة متماسكة قوية قائمة على أسس من الإيمان والحكمة، فقد استطاع بحكمته الواسعة وإرشاداته البليغة العظيمة أن يوحد القلوب ويجمع الطاقات ويوجهها نحو الخير ونشر المعرفة النقية والمبادئ السامية والمفاهيم الراقية. كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه الكرام بالتواد والتعاطف والتراحم، وأن يشد بعضهم أزر بعض، فكان يعلمهم أن المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالألم، وكان يحذر أصحابه من الغلو في الدين ويبين لهم أن الغلو هلاك وخسران. الكاتبة تؤكد: إننا في أمس الحاجة إلى توحيد صفوفنا ونبذ الفرقة والتباعد بيننا، فالمرحلة التي نمر بها تتطلب منا تضافر الجهود وتعاونا وثيقا بين جميع فئات الأمة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بنا، لنشر الخير والصلاح في المجتمع. فالمسلم مسؤول عن أخيه المسلم، وعليه أن يبذل كل ما في وسعه لمساعدة المحتاجين ونصرة المظلومين، ولابد لنا من التعاون في وجه من يريد الشر والفتنة بيننا. فالمؤمن لا يهجم على أخيه ولا يحسده على ما أتاه الله ولا يفرح لمصيبته. ومن صحيفة الرأي نقرأ: الهجرة النبوية حين يغادر التاريخ مكانه ليصبح قانونا للحياة، للكاتب هاني ضمور، ويقول: تبدو الهجرة حدثا متجددا يتجاوز حدود الزمان والمكان، فكل إنسان يمر في حياته بلحظات يحتاج فيها إلى هجرة من نوع ما، قد لا يترك مدينة أو وطنا، ولكنه قد يترك فكرة قيدته أو عادة أعاقت تقدمه أو خوفا منعه من الانطلاق. الهجرة الحقيقية قد تكون انتقالا من عقلية الشكوى إلى عقلية المبادرة، ومن انتظار الفرص إلى صناعتها، ومن التردد إلى اتخاذ القرار. وكثير من التحولات الكبرى في حياة الأفراد تبدأ عندما يدرك الإنسان أن ما أوصله إلى مكانه الحالي لن يكون كافيا ليقوده إلى مستقبله المنشود. الكاتب يضيف: لا يقتصر هذا المعنى على الأفراد وحدهم، بل يمتد إلى المؤسسات والمنظمات. فكم من مؤسسة حققت نجاحات كبيرة ثم بدأت بالتراجع لأنها ظلت أسيرة نماذج عمل نجحت في الماضي، بينما كان العالم يتغير من حولها. إن الهجرة المؤسسية ليست التخلي عن الهوية، بل تجديد وسائل التعبير عنها، وهي القدرة على مغادرة منطقة الراحة نحو آفاق الابتكار والتطوير. فالمؤسسات التي تتوقف عن التجديد تفقد قدرة على المنافسة مهما كان تاريخها عريقا أو إنجازاتها كبيرة. أما على مستوى الأمم والحضارات، فإن الهجرة تصبح شرطا من شروط النهضة، فالتاريخ يعلمنا أن الحضارات لا تتراجع حين تنفذ مواردها فقط، بل حين تتوقف عن مراجعة أفكارها وتجديد أدواتها. وكل نهضة كبرى عرفتها البشرية كانت في جوهرها نوعا من الهجرة الفكرية، انتقال من أنماط تفكير لم تعد قادرة على الإجابة عن أسئلة العصر إلى رؤى جديدة تفتح أبواب المستقبل. الكاتب مضى قائلا: نحن بحاجة إلى هجرة من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج، ومن الاكتفاء باستيراد المعرفة إلى المساهمة في صناعتها، ومن الانشغال بالخلافات الصغيرة إلى التركيز على المشاريع الكبرى التي تصنع مستقبل الأجيال القادمة، كما أننا بحاجة إلى هجرة من إدارة الأزمات إلى بناء الرؤى، ومن ردود الأفعال إلى صناعة المبادرات. والهجرة في هذا السياق ليست قطيعة مع الماضي، وإنما وفاء لجوهره. فالماضي العظيم لا يكرم بتكراره، بل بالبناء عليه والانطلاق منه نحو آفاق أرحب. الكاتب يؤكد إن الهجرة النبوية تعلمنا أن التحول ليس استجابة للظروف فحسب، بل صناعة للمستقبل، وتعلمنا أن الحركة سنة من سنن الحياة، وأن الجمود بداية التراجع مهما بدأ مطمئنا. كما تؤكد أن الرسالة والأفكار والأمم لا تقاس بما تحتفظ به من ذكريات، بل بما تمتلكه من قدرة على التجدد والاستمرار. ومن موقع مدار الساعة نقرأ وقفات مع ذكرى الهجرة للكاتب عودة أبو ريشة، ويقول: تعد الهجرة النبوية الشريفة بمثابة نقلة نوعية وتغييرا جذريا في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث تعد إذانا ببدء عهد جديد في تاريخ الدولة الإسلامية الحديثة. ومنها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإرساء دعائم الدولة وعاصمتها المدينة المنورة، فلا بد لنا من أن نستلهم العبر والدروس التي اخططها الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. الكاتب يضيف: إذ أردنا فعلا أن نبني الأردن الحديث، علينا أن نأخذ بهذه العبار. أولا، الانتماء الحقيقي لهذا الدين الحنيف، ومن ثم لتراب الوطن العظيم. ثانيا، التخطيط المدروس القائم على العلم والمعرفة وحسن توظيف الطاقات. فعندما أراد الهجرة صلى الله عليه وسلم خطط لهذا الحدث الجلل، حيث اختار الرجال الأكفاء المخلصين المنتمين لوطنهم ولدينهم ولنبيهم، ورتب الأدوار بدراسة فائقة وبسرية تامة، وكل في اختصاصه وفي مجاله. ثالثا، المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية الصادقة والأخوة في الله. الكاتب مضى قائلا: هذا الدرس ما أحوجنا إليه، خاصة في وطننا الأردن الحبيب الذي يحتضن بين ذراعيه الملايين من شتى الأصول والمنابت، لأنه بلد الحشد والرباط، بلد احتضن كل طريد وشريد، وكل مضطهد وكل مهاجر، وكل ملوع من البطش والظلم والقهر، لكي ينعم في بلد الأمن والسلام. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ ما كان كتبه محمد داوودية بعنوان صمد رجل فبنى إمبراطورية، ويقول: محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله وحبيبه وحامل رسالته ومبلغها خاتم رسله، نبي النور والهدى والرحمة، النبي المتمم لمكارم الأخلاق. لم ينجو من اضطهاد قومه، فعانى الأذى والظلم والفهم المحدود القاصر المتجني لرسالته العظيمة، فحرب وطرد، واستهدف المغالون المتطرفون حياته، فتوارى وصاحبه في الغار حين قرر المتضررون اغتياله وتوزيع دمه على القبائل. الكاتب يضيف: نحيي ذكر الثبات على العقيدة والصمود على المبدأ والتضحية من أجل نصرة الحق والخير في وجه الطغيان والجهل والخرافة، وانتصار الضحية على الجلاد، وانتصاف الحق من الباطل، وعلو مكانة التوحيد وهزيمة الظلام والوثنية والظلم. نحيي ذكر الهجرة النبوية الشريفة التي تحمل أعظم القيم والرسائل والدلالات والدروس لكل بني البشر، فهي وإن كانت رسالة الهدى والنور والرحمة الموجهة إلى العالمين، فإنها رسالة الكفاح والصبر والثقة بأن نصر الله قريب. الكاتب مضى قائلا: لقد صمد الإسلام وانتصر في أحلك الظروف وأقساها وأكثرها وحشية، عندما كان معتنقوه المناضلون الأبطال كوكبة من الرجال والنساء يقل عددهم عن 50، بنوا دولة، ولأنها قامت على العدل والخير والحق والرحمة والعلم والإيمان أصبحت من أعظم الدول. نحيي اليوم ذكرى الهجرة النبوية، وأبناء شعبنا العربي الفلسطيني واصلون الشهادة والبطولة والتضحية، رغم ما يتعرضون له من ظلم وبغي ومجازرة وجرائم إبادة جماعية إسرائيلية موصوفة ممتدة منذ أكثر من قرن. الكاتب يؤكد: ليقتفي من يريد لهذا الدين العظيم أن يظل في بهائه وألقه وصفائه ونورانيته أثر الرسول العظيم وصحبه الكرام، الذين نصروا دين الله وأعلوه عندما ابتعدوا عن الفظاظة والتنفير، وجعلوا الحق والرحمة والعدل ركائزه وأعمدته، وعندما انفتحوا على حضارات الأمم وعلومها وفلسفتها وفنونها، ولقد أتم الله نوره فلا خوف على دينه إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، ونحن في ختام لقائنا حري بنا أن نتقدم من جلالة الملك عبد الله الثاني الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومن شعبنا الأردني الوفي ومن أهلنا في فلسطين والقدس وأمتنا الإسلامية بالتهنئة والدعاء لله تعالى بأن تكون هذه الذكرى فرصة لوحدة أمتنا ونبذها للخلاف والفرقة وتوحيد كلمتها وصفها، وأن يرحم الله الشهداء على ثرى الأردن وفلسطين ويكرم المهاجرين بالعودة لوطنهم، وسيبقى الأردن السند لفلسطين وأهلها مهما كان الثمن وبلغت التضحيات. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين، وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

وعلى اي شط مرسينا يا بحر طرقنا علمينا خلينا صغار خلينا صغار خلينا

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. جلالة الملك يوجه رسالة دعم وتحفيز إلى أبطال المنتخب الوطني قبل بدء مشوارهم في كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا غدا. نائب جلالة الملك يزور مديرية الأمن العام ويستمع إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات النشامة. الأردن يدين فتح ما يسمى إقليم أرض الصومال سفارة مزعومة له في القدس. من العناوين إلى التفاصيل، هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وقال جلالته في منشور على منصة إكس: اللهم بارك لنا ولأمتنا في العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يحفظ أوطاننا ويمن عليها بدوام الأمن والاستقرار. كما هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالعام الهجري الجديد، حيث نشر سموه عبر خاصية الستوري في إنستغرام صورة وعلق عليها: عام هجري مبارك، كل عام وأنتم بخير. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة دعم وتحفيز إلى أبطال المنتخب الوطني قبل بدء مشوارهم في كأس العالم، مؤكدا ثقته الكبيرة بقدرتهم على تشريف الأردن ورفع رايته عاليا في المحفل العالمي. وقال جلالته في منشور له عبر منصة إكس: قاتلوا في الملعب بروح النشامة التي عهدناها بكم، وارفعوا اسم الأردن عاليا، فقلوبنا معكم وفخرنا بكم ثابت دائما. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل بن الحسين اليوم مديرية الأمن العام، حيث التقى

0: مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعيطة، واستمع سمو الأمير إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية وسير الخدمات الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات المنتخب الوطني ضمن منافسات كأس العالم 2026. وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لجميع منتسبي الأمن العام على ما يقدمونه من جهود أمنية وإنسانية على مدار الساعة، ودورهم المهم في الحفاظ على الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. من جهته استعرض اللواء المعايطة أبرز الإحصاءات والخطط العملياتية واستعدادات المديرية، مؤكدا جاهزية مختلف الوحدات الأمنية والمرورية لتنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار، مشيرا لإعداد خطة أمنية ومرورية متكاملة لمواكبة مباريات المنتخب الوطني خلال كأس العالم. يدشن المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب النمسا في افتتاح مبارياته ضمن دور المجموعات لحساب المجموعات العاشرة في محطة تاريخية هي الأولى بمسيرة الكرة الأردنية على مستوى المونديال، وسط تطلعات بتقديم ظهور مشرف يعكس تطور الكرة الأردنية خلال السنوات الأخيرة. وتقام المباراة عند السابعة من صباح يوم غد الأربعاء على أرض ملعب ليفايز في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسيرتدي النشام القميص الأبيض خلال المباراة فيما يظهر منتخب النمسا بالأحمر والأسود. هذا وقال سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم إن مجموعة النشامة صعبة، مشيرا إلى أن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تعكس ما وصل إليه منتخبنا الوطني من تطور وحضور لافت، معربا عن أمله بأن تكون المشاركة الأولى بكأس العالم بداية لاستمرارية المنتخب بالمونديال. وأضاف سموه:
1: والله بقول ألف مبروك للأردن، يعني طبعا هذا أول مرة نتأهل لكأس العالم، وإن شاء الله بداية استمرارية في هذا المحفل. إنما مجموعتنا صعبة جدا، وأيضا قدام النمسا منتخب ما خسرت خلال التأهل إلى آخره، فراح نلعب من مباراة لمباراة، ولكن مهما كان مهما صار يعني احنا كل العز والفخر في منتخبنا، وان شاء الله كالعاده راح نشوف شيء طيب ونفرح الاردنيين كاجمع. هم بيعرفوا انه عم بيمثلوا بلدهم، عم بيمثلوا اهلهم، عم بيمثلوا مستقبل كره القدم، فلذلك المعنويه من عندهم وروحهم. هم اسمهم نشامه لو ايش يعني احنا معروف عنا يعني، فلا اعتقد كل شيء تمام، وان شاء الله يلعبوا باريحيه ومهما كان النتيجه، ونتامل كل خير.
0: وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي أكد خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة النشامة أمام نظيره النمساوي أن الوجود في كأس العالم هو نتاج عمل طويل خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المنتخب يضم عددا من اللاعبين الواعدين القادرين على بناء مستقبل الفريق. وأضاف أن الفريق متحمس لانطلاق المشوار في البطولة أمام منتخب قوي مثل النمسا، معربا عن ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية. وقال سلامي:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تواجدنا في كأس العالم هو في حد ذاته مجد وتاريخ، بطبيعة الحال أول مباراة مهمة جدا في مشوار تاريخي اللعب في كأس العالم. سنواجه منتخب قوي، منتخب النمسا. طبيعة الحال أهم شيء بالنسبة لنا في مباراة الغد هو بداية موفقة، لأن نعرف أن هناك دائما رهبة البداية، قلة التجربة، ولكن عندنا اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات ومؤهلات تسمح لهم بمجاراة بداية المباراة، ثم لما لا أننا نحقق نتيجة إيجابية. بطبيعة الحال نحترم منتخب النمسا بشكل كبير، لأنه منتخب من الأقوياء في كأس العالم، ولكن كبير.

0: إذا يلينا إن شاء الله جاهزين أننا نخوض مباراة في المستوى.
1: من جانبه أكد كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد أن اللاعبين يدركون أهمية المواجهة المقبلة أمام النمسا، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل أقصى جهوده ويلتزم بالخطة الفنية والتعليمات التدريبية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف الكابتن حداد:
2: بداية بسم الله، الحمد لله على وجودنا في كأس العالم المرة الأولى في تاريخنا، ونشعر بفخر كبير في تواجدنا في كأس العالم في البطولة الأهم على مستوى العالم. أنا ما بشعر بضغط حالي حال اللاعبين، إحنا نشعر بالفخر أكثر من الضغط. وصولنا لهون كان هو عبارة عن حلم إلنا ولكل لاعبين العالم، مش فقط كل لاعبين الأردن. اليوم كل لاعب العالم بتمنى يكون متواجد هون. أنا اجتهدت على نفسي خلال الإصابة العام الماضي، حالي حال كل اللاعبين، ومرقنا بتجارب كثيرة وكبيرة من الإصابات، لكن كل لاعب كان يعود من إصابة كان يكون أقوى. وأنا اليوم موجود هون لأعطي كل شيء لبلدي ولمنتخب بلدي، حالي حال كل اللاعبين، ثقتنا بأنفسنا كبيرة، والفخر اللي عم نشعره راح يعطينا حافز. إحنا ما بنشعر بضغط، والضغط اللي كنا نشعر فيه جابنا لهون، فخلينا نشوف الضغط اللي عم نعيشه حاليا لوين راح يودينا.
1: بدوره أكد لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري أن معنويات اللاعبين مرتفعة قبل مواجهة منتخب النمسا، مشيرا إلى أن الفريق يتطلع إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية. وقال التعمري إن لاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويأملون أن يكونوا مصدر فرح وسعادة للجماهير الأردنية من خلال تقديم مستوى مميز يعكس طموحات الكرة الأردنية. وأضاف التعمري:
3: أنا جدا متحمس، يعني بستنى الحكم يصفر للمباراة. عندي شعور صراحة مش عارف كيف أوصف لك إياه هسه، بس عندي شعور جدا جدا جدا حلو، متحمس جدا لبكرة. إن شاء الله هذا الحماس راح أخبيه لبكرة لنفرح فيه الأردنيين بعد المباراة. يعني إن شاء الله معنوياتنا دائما مرتفعة، وإن شاء الله بكرة بنفرح البلد أحلى فرحة.
1: أعلنت وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع رابطة مشجعي النشامى والجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية دعم سلسلة من الفعاليات المرافقة لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم النشامى، يتقدمها إقامة بيت الأردن في مدينة دالاس بولاية تكساس، ليكون منصة وطنية وثقافية تجمع الجماهير الأردنية والعربية وتبرز الهوية والتراث الأردني خلال فترة مشاركة المنتخب. وتشمل الفعاليات استقبال المنتخب في مدينة سان خوسيه وتنظيم موكب للجالية الأردنية، إلى جانب أنشطة احتفالية مرافقة لمباراة الأردن والجزائر بمشاركة فرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفنانين أردنيين، فيما سيحتضن بيت الأردن فعاليات ثقافية وفنية وشاشات عرض لمتابعة مباريات المنتخب في إطار جهود دعم النشامى والترويج للأردن كوجهة سياحية وثقافية متميزة. كما أعلنت وزارة الشباب اليوم أنها ستبث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 عبر شاشات عملاقة في 4 مدن رياضية و60 مركزا شبابيا. كما وأطلق مركز زها الثقافي عملا فنيا وطنيا جديدا من إنتاجه وبأداء فرقه الموسيقية دعما لمشاركة المنتخب الوطني الأردني النشامى في كأس العالم 2026، تعبيرا عن الفخر بالإنجاز التاريخي للمنتخب ومساندة له في مشواره المونديالي، بما يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن وإنجازاته. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وبحث الصفدي والزياني العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين الأردن والبحرين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح البلدين الشقيقين. كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وآفاق التنسيق المشترك إزاء تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ما يسمى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية. وجدد المجال التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد المجال دعم المملكة الكاملة لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسلامة أراضيها، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وأمنه. نتابع فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، فيما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد لتأمين الاقتحامات، كما اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف في نابلس. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان اليوم جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط برج النور شمال مخيم لنصيرات. إلى ذلك شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة مجموعة 7 المنعقدة في فرنسا أن الهدف من الاتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي، معربا عن توقعه أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق بسرعة. كما أشار إلى رغبة الولايات المتحدة في الحصول على اليورانيوم المخصب من إيران دون تقديم تفاصيل إضافية. وفيما يتعلق بإسرائيل ولبنان، دعا ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وكشف عن إبلاغه الجانب الإسرائيلي استياءه من الهجوم الأخير على بيروت. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا يوم الجمعة المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وأكد عراقجي أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على أراضيه يعد انتهاكا للاتفاق المؤقت، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب بشكل دائم يمثل أولوية في المباحثات. كما أوضح أن المفاوضات ستجرى على مرحلتين تبدأ بملفات وقف الحرب ومضيق هرمز والأموال الإيرانية المجمدة وإعادة الإعمار، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وبالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لبنان حاضر ضمن بنود التفاهم بين طهران وواشنطن، تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني مخلفة مزيدا من الشهداء والمصابين، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 28 شهيدا و70 مصابا خلال الساعات 24 الماضية في ظل تنفيذ جيش الاحتلال عمليات قصف وتفجير، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني القاضي بإنهاء العمليات العسكرية والذي يشمل الأراضي اللبنانية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك وسمو ولي العهد يهنئان الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد. جلالة الملك يوجه رسالة دعم وتحفيز إلى أبطال المنتخب الوطني قبل بدء مشوارهم في كأس العالم بمواجهة منتخب النمسا غدا. نائب جلالة الملك يزور مديرية الأمن العام ويستمع إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات النشامة. والأردن يدين فتح ما يسمى إقليم أرض الصومال سفارة مزعومة له في القدس. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحية الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

jordanworldcup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة. معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر jordanworldcup.com.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أستغفر الله من قول بلا عمل، فلقد نسبت به نسلا لذي عقم.

0: وعصيما وإنهما محضا كالنصح فالتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم.
1: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور عليكم أينما كنتم من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامجكم مساء الخير. ونبدأ بتحيات الزملاء الأعزاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز ربيع الصرايرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير.

إذن بسم الله نبدأ الحلقة وموضوعنا لهذا المساء. إذا أمامك أمران اثنان، أحدهما صعب والآخر سهل، يا ترى راح تبدأ بالسهل ولا بالصعب؟ طبعا راح تختلف الإجابات، في واحد بيقول لك أنا راح أخلص من الصعب حتى أتسلى على السهل، وفي ناس بيقول لك لا أنا ببدأ بالسهل حتى أتشجع على الصعب. إذا أمامك أمران اثنان وأحدهما سهل والآخر صعب، أي موضوع رح تبدأ فيه؟ أصعب أم السهل؟ 0-6-47-47-111-112 ولماذا؟

0: الكلمة الحلوة، وما أجملها الكلمة الحلوة. ولكن موضوعنا اليوم رح نختار الكلمة الحلوة بموضوع آخر، بس خلينا نتكلم اليوم عن الصعب والسهل. معنا اتصال، مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا،
1: كيفك خالد؟
0: بخير
1: الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. اختار الصعب الأول.
0: تختار الصعب الأول. ليه؟
1: بحس نوع من التحدي.
0: تحدي.
1: نختار الصعب وبعديها بنختار السهل. بحب النوع، بحب التحديات. أنا
0: بتحب التحديات. جميل جدا. والشيء يعني السهل يعني ما بشعرك انه يعني انت انجزتي شيء، مزبوط؟
1: بالضبط، لازم احكوا شيء سهل. فنبدا بالصعب ونشوف.
0: نعم، شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء النور اخ خالد، كيف حالك؟
0: يا هلا،
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت
2: يا
0: بخير
2: أمير.
0: وانت بخير.
2: معك الاستاذ محمد سعيد اللي من الزرقاء.
0: اهلا يا استاذ، كيف حالك؟
2: وانا بحب صعود الجبال، ببدا بالصعب وبعدين باتي بالسهل لاني بحبك عبد الراجل.
0: أها، انت بتحب الجبال؟
2: انا كمدرس يعني ببدا بالإشي الصعب، امراض بنصح الطلاب بالسهل. ممكن الطالب يكونش حافظ، يضيع عليه الوقت، يبدا بالسهل ويخلي الطلاب السؤال الصعب.
0: هذا الحكي للطلاب. طب بس بالحياة العملية انت بتختار الشيء
2: العملية الصعب.
0: الصعب.
2: انا بحب صعود الجبال.
0: ما شاء الله عليك
2: شامخا، الله
0: نعم.
2: يسعدك والله.
0: دمت شامخا، يسعدك.
2: انقطعت عندك فترة. وانا بحب برنامجك وبعشقك، بحبك.
0: تسلم.

0: هذا البرنامج برنامجك.
1: يا هلا بيك.
0: يا هلا يا هلا.
1: تسلم عراف يا أستاذ خالد العياد يا أمير البرامج كلها.
0: تسلم تسلم.
1: وبتمنى أن أشاركك باستمرار، لقط معاي الخط الحمد لله الحظ طيب.
0: وإن شاء الله تكون من أوائل المشاركين أستاذ.
1: الله يبارك.
0: يا هلا. تسلم يا هلا. 0647-741-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
0: والورد يا هلا.
2: كيف حالك أستاذ؟
0: اللهم لك الحمد بخير.
2: أنك بخير دائما يا رب.
0: تسلم.
2: أبو رائد معك طبعا.
0: والنعم يا أبو رائد.
2: بس الصوت شوية.
0: ألف لا بأس عليك.
2: شكرا. والله فيها هاي وجهة نظر أبو الوليد.
0: نعم.
2: يا أبا علي ويا أبا الوليد.
0: أبا الوليد.
2: والله أنا ما بعرف اختيارك على كل كله خير. كله تمام. خير وبركة.
0: تمام.
2: إن شاء الله. يا سيدي والله شوف أنا بالنسبة لي كنت أنصح طلابي وخاصة في المرحلة الثانوية أن يبدأ بالسهل حتى لا يضيع الوقت وهو يفكر بالصعب.
0: نعم.
2: ويتفاجأ وإذا هو انتهى الوقت وما حل سؤالا واحدا أو سؤالين. ولذلك أفضل أنه أنا إذا بدي أنصح إنسان أن يكون متمكنا أنصحه بأن يبدأ بالسهل، ما يبدأ بالصعب لأنه الصعب ربما أنه يأخره عن الوقت المقرر للامتحان إذا
0: نعم.
2: كان في امتحان. لكن شخصيا والله أنا بفضل أن أبدأ، أنا شخصي هذا الجواب لي أنا
0: نعم.
2: بفضل أنه أبدأ بالصعب لأنه
0: جميل.
2: بعتقد أنه الصعب ربما يكون حجر عثرة في طريق إنجاز العمل،
0: وبتكون طاقتك يعني راح منها.
2: نعم,
0: نعم.
2: وبكون قادر يعني في كامل قوتي وقدرتي العقلية في التمكن من حل المسألة التي أنا أفكر فيها إن كانت مسألة. أما والله أنه أنا أبدأ بالسهل شخصيا فأنا لا أحب ذلك، لكن أنصح طلابنا أولادنا يبدأوا بالسهل قبل الوليد.
0: يعني بقضية التعلم والتعليم أكيد الناس بيبدأوا بالسهل حتى يدخروا طاقتهم للشيء
2: نعم.
0: أو يشعروا بإنجاز، لكن بالحياة الواقعية طاقتك نعم. هي الفيصل. أنا هذه الطاقة أريد أن أبدأ بالصعب فيها.
2: أي بتقدر أنه أنت بإمكانك تنجز هذا العمل أو لا تستطيع.
0: نعم.
2: أما يعني حتى في بيت شعر والله لا يحضرني الآن إذا كنت فجاوزه إلى ما تستطيعه، بس نسيت الصدر تبعه
0: نعم.
2: فالإنسان إنه يبدأ عادة بالسهل إذا كان يريد أن يكسب الوقت لكن شخصيا أفضل أن يبدأ بالصعب حتى أنه يتخلص من حجر العثرة ربما يكون
0: أو يعني يحافظ على الطاقة اللي كانت موجودة
2: والطاقة الموجودة نعم,
0: نعم.
2: والتفكير السليم اللي عنده
0: نعم.
2: وخاصة في أنه إذا كان يجيب على أسئلة أن يضع ورقة في نهاية الدفتر ويلخص عليها
0: جميل.
2: الأسئلة الصعبة ثم يبدأ بالحل بعدما أن يستجمع كامل قوته
0: نعم.
2: في إنجاز هذا. أشكر لك إصغائك ومنك نستفيد أستاذ
0: أبدا
2: خالد.
0: إحنا من دردش وهذه التعليل المسائية من نستفيد من كل المشاركين
2: والله تعليلك أن ربما تفيد فيها ناس
0: نعم.
2: لك الأجر عند الله في
0: نعم.
2: أنك تساعدهم مجانا من حيث لا يحتسبون.
0: نعم شكرا لك.
2: أشكر لك.
0: يا هلا. إذن 0647-741-111-112 على رمش عيونها قبلتي هوا، لكن يا ترى بتحبوها بصوت يعني ربيع الخولي ولا راغب ولا صاحبها الأصلي وديع الصافي؟

0: لا رمش عيونها قابلتي هوا. ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أخ خالد؟
0: أهلا
1: أهلا بيك.
0: كيف حالك؟
1: تمام والله الحمد لله. ومساء الخير لبهاء
0: ربيع الصرايرة.
1: ربيع الصرايرة.
0: دكتور ربيع وعلاء قطيفان.
1: علاء قطيفان قبل شوي كان معنا علاء قطيفان مع بشار.
0: نعم.
1: أهلا وسهلا فيهم جميعا.
0: وفيكم.
1: ومساء الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
1: سؤالك في شغلتين صعب، واحد إشي صعب وإشي سهل، إيش اللي بتبدأ؟ صح؟
0: نعم.
1: لا ببدأ بالصعب.
0: تبدأ
1: عشان
0: بالصعب.
1: إيش يعني إشي عليك صعب تحله أو هم بيكون تخلص من الصعب وبعدين ترتاح بيجي للأسهل. الأسهل دايما سهل حله، يعني مبين السهل سهل حله.
0: طب السهل ما هو بعطيك يعني نفسية إنه أنا قدرت على أول إشي.
1: ما هو السهل يعني هيك هيك بدك تحله لأنه سهل ما بأخذ منك وقت كثير. أما الصعب بدك تفكر، بدك تجيب من هون تحط من هون. هسه التوجيهي لما يكون توجيه بنحكي لهم مثلا ابدوا بالأسئلة مثلا الصعبة عليك عشان تختصر الوقت.
0: نعم.
1: السهل هيك هيك بدك تحله، يعني يكونوا عارفينه. الصعب بدك تفكير، بدك تجيب يعني تشوف شو بتقدر تحط أجوبة تفكر. لا أنا عندي الواحد مثلا يبدأ بالصعب بعدين يبدأ بالسهل. هسا لما يبنوا بيت بيبدوا بالصعب أول، الأساسات أساس البيت الأول هو أصعب إشي.
0: نعم.
1: بعدين الباقي بيهون عليهم.
0: ماشي. بس لما الناس يتعلموا حاجة جديدة بيبدوا بالسهل بالمعلومة البسيطة.
1: لا يعني دايما واحد وهي هاي غير. أما إذا كان في إشي أصعب يعني هاي بتبدأ بشغلات بسيطة ما فيش فيها إشي صعب.
0: نعم.
1: أما إذا كان شغلات بدك فيها سهل وفيها صعب لا بدك تبدأ بالصعب لأنه بدك فيها شغلات مراحل بدك تمر فيها قبل ما تحلها.
0: نعم.
1: مشاكل مثلا كمان زوجية إذا كانت صعبة تبدأ فيها أول.
0: كيف يعني؟
1: يعني إذا في عائلتين متهاوشين
0: أوكي.
1: في عائلة يعني حل مشكلتهم صعبة. بدك تجمع أهل هاي وأهل هذا وتوافقوا أبصري يتفقوا ولا ما يتفقوا. تبدأ فيهم. في ناس لا بجوز كلمة كلمتين خاص توفق التنين مع بعض بدون ما تجمع الأفلان ولا على كلمتين ترضي الجهتين.
0: نعم.
1: تكون سوء تفاهم بسيط.
0: نعم. شكرا لك. شكرا لك.
1: أهلا. أهلا.
0: مستمرين 0647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور. أهلا أستاذ خالد. الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. يا أهلا.
2: أنا معك أبو طه.
0: أبو طه كيف حالك؟
2: الله يرحمك.
0: أنت بتسوق بالسيارة قاعد؟
2: لا أنا واقف بصوت السيارة يعني.
0: الظاهر أنه المكان اللي أنت فيه بثه ضعيف. يا ريت تقيم إيدك عن الجهاز من فوق.
2: هيك تمام إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تفضل.
2: الله يرحمك. أنا بشرفني هاي المرة أنا بتصل بحضرتك.
0: شرف إلنا يا أبوي.
2: موضوعك مهم بصراحة جدا.
0: نعم.
2: فهو يعني الموضوع أنه صعب أو سهل. هو هذا يعني قدرات أي إنسان في الحياة.
0: نعم.
2: فأنا يعني قبل أكثر من 50 سنة كنت دائما أجلس جنب جدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: فيجي احيانا والدي بده يعني

0: يحكي لي قوم او كذا, وفي رجال كثير.
1: نعم.
0: جدي بقول له خليه قاعد يا طه, هذا بيطلع منه شغلات كويس.
1: حلو.
0: اللي بيبحث يعني وقعد بين الرجال وكذا. وبتلم الشغلات غير عن الاطفال. هو قاعد بيبحث عن قعداتنا وشو بيحكي وكذا.
1: نعم.
0: فالزبد من كلامي هاي قدرات الانسان, الانسان شو بحب وين بتوجه. يعني اي شيء هسه مثلا على سبيل المثال انا اي شيء احطه بين ايدي بصلحه مع العلم, لا انا الكتروميكانيك ولا كهربجي ولا, ولكن احب ابحث. فهي موضوع بحث الانسان يعني هو مع ذاته شو بحب شو توجهه. من يعني تطلع حضرتك يعني انا على عتبة الستين
1: ما شاء الله
0: الله يرضى عنك, باجي بطلع على مشاكل الاطفال طبعا. انا احيانا بستخف في امور وفي امور بشوفها عظيمه.
1: نعم.
0: لكن هم الاطفال نفسهم بجوز بنفس النظره تبعت انه هاي في بعض منهم بقول لك هاي مشكله بسيطه, وفي منهم بقول لك هاي مشكله عظيمه. تمام. يطلع لك واحد من بين هالاربعه خمسه ما شاء الله عنه فتح, بتلاقي المشكله حلها او هالموضوع حله مهما يكن. مشكله او شغله في ايديهم قاعدين بيشتغلوا فيها او كذا, بيجي واحد من هالخمسه سته ما شاء الله عنه هي قدرات. رب العالمين رب العالمين يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: نعم.
0: ورب العالمين لما أعطى الأمان للإنسان أبت الجبال تحملها, فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
1: نعم.
0: فالإنسان هاي قدرات وهي رغبات للإنسان شو بيبحث شو بده وجهد وكذا إلى آخره.
1: بس أنت شخصيا بتحب الأشياء الصعبة قبل السهلة؟
0: أنا يعني أحياناً يعني إذا وقعت في وجهي بشتغلها, فأنا برتاح في الشغلات الصعبة إن أكون موجود عندها. تمام. حتى أخفف عن الناس اللي بتحس إنه هذا الأمر صعب عليهم, ممكن يعني مع السنوات وإني لفيت دول ولو تعاملت مع يعني جنسيات كثيرة.
1: نعم.
0: قدرت إن أطلع بنتيجة في بني آدم إنه في أي مكان بتحطه يجد السبيل يعني إلى الطريق السليم. تمام.
1: نعم.
0: فهي مش يعني ما منع من نحسبها حسبة واحد اثنين واحد اثنين زائد ثلاث إلى آخره. تمام.
1: نعم.
0: فهي قدرات ذاتية مع الإنسان هو شو بيرغب. عارف وبعرف باختصار الله لما ما بدي أطول على اللي بعدي.
1: نعم.
0: لكن هي قدرات ذاتية للإنسان يعني. نعم.
1: جميل. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير.
2: أهلين يا هلا يا مساء الأنوار.
1: يا مساء الخير. يا أهلا.
2: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
2: إن شاء الله يا ربي دايما. وتحياتنا لعلاء اقطفان وللدكتور ربيع السرعي.
1: نعم.
2: لجميع المستمعين والمستمعات. معكم فارس.
1: أهلا يا أم فارس, تفضلي.
2: والله أنا بحب أبدأ بالسهل.
1: بالسهل
2: كل ليه؟ أمور حياتي بحب أبدأ من السهل. لما ببلش بالسهل بحس اني انجزت.
1: حلو.
2: اخر اشي بترك الصعب.
1: حلو. يعني السهل بشحنك بالطاقة الايجابية انه انا قدرت على هذا الموضوع عندنا رح اقدر على اللي بعده.
2: ايوة. فشوي شوي بالتدريج لأصل للصعب, وان شاء الله باذن الله بكون قادر عليه. يعني باعمال بيتي حتى لو في مشكلة حتى لو في اشي دايما ببلش بالسهل. بحس هيك بالي مرتاح. أما ببلش بالإشي هيك اللي بيوجع القلب ما بقدر.
1: ما بتقدر تبلش بالشيء الصعب.
2: بالي طويل.
1: أه.
2: ببلش بالسهل وبالتدريج شوي شوي لأصل للصعب.
1: يعني زي اللي بحمي بنفسه قبل اللعبة أو قبل الرياضة.
2: خلص بحب أبدأها من الأول بالنسبة. نعم. للرياضة. يا رب يفوز منتخبنا بكرة يا رب.
1: اللهم آمين.
2: اللهم إني أسألك الفوز يا
1: آمين.
2: الله.
1: آمين. شكرا لك يا أم فارس. يا
2: حياك الله. لين يا
1: 0647-47-111 0647-47-112. معنا اتصال. مساء الخير.
3: أهلا. مساء الخير سيد خالد.
1: مساء النور. يا أهلا.
3: يعطيك العافية.
1: يا هلا. تفضلي. ألو. انقطع الاتصال. هناك اتصال لحين عودة الاتصال اللي انقطع. مساء الخير.
4: مساء الخيرات
1: والوردات.
4: يسعد المساء استاذ خالد.
1: اهلا يا استاذنا. يا هلا.
4: تحياتي يا صديق. الله يسعدك.
1: هذا صوت محمود العزام.
4: اي والله هذا صوت صديقك وصديق. نعم. هذا البرنامج
1: صديق
4: الطيب.
1: الجميع وصديق الاثير.
4: الله يوفقك. نرجو يعني نكون دائما عند حسن ظنكم ان شاء الله.
1: نعم.
4: فينفاجئني انه التلفون يعني مسك بسرعه يعني
1: الحمد لله.
4: فيا سيدي انا بقول بالنسبه للموضوع بعد ما مسي بالخير على جميع الاخوان.
1: نعم.
4: انه مقولة يقول للمنفلوطي عليه رحمة الله: من لم تكن له بداية محرقة لن تكن له نهاية مشرقة.
1: جميل.
4: فالبداية بالصعب، وثاني شيء أغنية محمد عبده بيقول: يا مدور لهين ترى الكايد أحلى.
1: الكايد أحلى.
4: آه، الكايد اللي هو صعب.
1: صحيح.
4: ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر.
1: نعم.
4: إذا يسيدي العقدة اللي بتقدر تحلها بيديك، ليش تحلها بسنانك؟
1: هي وجهة نظر يعني. في ناس بيقول لك أنا بحب أشحن حالي بالطاقة، إذا أنا قدرت على هذا الموضوع إذا صار عندي تشارج أو صار عندي يعني نفس إنه أسوي الشيء اللي بعده.
4: كويس كويس. في أمور حقيقي مجبور أنت تبدأ بالبسيطات، لكن في أمور أصلاً مش راح تقدر عمل إذا بلشت أنت بالهين. مثلاً مثال أضرب للمستمعين الآن: في عامل بده ينزل حمولة السيارة فيها شوالات تبن، فيها شوالات شعير. الشعير 50 كيلو والتبن 20.
1: صحيح.
4: الآن لو بلش هو بالتبن الخفيف، مجرد ما مشاله ساعة زمان راح يتعب ويخف، راح يرجع للثقيل وحيله خف.
1: نعم.
4: صار تضارب. الآن لو بلش بالصعب وخلصه بيخف الحمل عليه، وبكون لو تعب شوية بيقدر يشيل الحمل. هي يعني هي أمثال وهي أماكن وهي يعني. أما مثل ما ضرب الأستاذ أبو رائد أنه والله بالحساب بالامتحان، فنقول السواقة
1: هو التعليم شيء والواقع شيء يعني.
4: نعم. السواقة أنه بلش بالسواقة، بلش بالأسهل إذا صحيح الأسهل. إذا بده بلش أفكر بالسؤال الصعب وأضيع الوقت ممكن أني أخسر فعلا، هذا أول خسارة مضمونة. والله وسلامتك يعني، هي وجهة نظر وهي برضو يعني لكل حادث حديث.
1: نعم. وهل هناك قصيدة يعني كما عودتنا وتكرم علينا كل مساء؟
4: والله القصيدة يمكن تكون عجيبة شوية لأنها تجمع ما بين الكوميديا والتراجيديا، وهذا يعني بسموه الكوميديا السوداء.
1: نعم.
4: لكن يمكن تكون دقيقتين فسامحوني يعني.
1: وبالعكس أنا إذا كانت أقل من دقيقتين ما يعني أنا ما بسامحك.
4: الله يبارك فيك. لذلك هي بتقول: بليلة من ذات الليالي كنت أهزي وصايبني حم
1: حم،
4: شفتني ماشي بالزرقة بسوق الخضرة بتخطم، وجنبي أنواع أشكال منظر للعلة بلسم، نعنش قلبي عدي ماشي بأرض الرمثة ونسمة قم، بندورة مثل التفاح وما فيها حبة ذم، والبطيخ الشهد بحاله وأحمر أحمر مثل الدم، قادوس وماشي على الموضة ومنه سادة ومقلم، ما ذاق باسم الهرمون مغذى من مية زمزم، والبطيخة مش بالكيلو شيله لا تسأل في كم، والأنانس يا شمام معطر مسك وعز الشم، والكوسة تصلح للمخشي يا سبحان اللي صمم، والبطاطا مثل الزبدة ومثل الورد بوادي رم، ولا التفاح اللبناني من فوق البسطة مكوم، والموز الكيلو بريزة بجنب الفجل الموز رحم، فرصة ورخصة وخير كثير وجوع بدمي وعمك عم، صرتك مش واكل واكل بالشارع كني واحد بتتوحم، فجأة نادى هالدلال وبعالي صوته تكلم، جفلني بصوته جفلني يحرق عريشه، راسه بيزفر مطعم صحاني بصوته من نومي، يا حسرة واني بحلم واني ماكل نص الفرشة والحافي كله مقرقم. وبتقولوا العيشة تعبانة، والله العيش مثل السم، تلقى الواحد ناشف ريقه ثم من القلة مورم، لما يحاول يبلع ريقه يطفي الحسرة يبلع دم، لما يصيح بأعلى صوته يا ابن الطيب ارحم، يوم بوجهه تعلم لطمة ويقضى عمره ملطم، هو لجل أولاده يضحي ويهتف للظالم تسلم. وبتقول العيش تعبانة، والله العيش علقم، لما حلمك يبقى موز وبندورك وكعك مسمسم، واللحم يرفرف بالعالي وأولادك صار محرم، لما الطفل يقول لك بابا بدي وتقول وتكرم، وعم يدرسه كيف يروح حقه انه يتعلم، وتسهر ليلك تسأل حالك تأذي الروح وتتألم، ولو تحكي له العيش صعبة طفل صغير وما يفهم، لما تضحك كذب بكذب وقلبك من جوا محطم، وبتقول العيش تعبانة، والله العيش هم وغم، لما ايامك تمشي عكس وترفض انها تتقدم، لما الفقر يعشعش فيك وغيرك بالعز منعم، والصادق يصبح منبوذ ويوم الكاذب يتكرم، ساعتها يقطع العيشة والله الموت يرحم. وسلامتك
1: يا سيدي. نصيب
4: نصيب.
1: بس تسمح لي؟
4: تفضل يا سيدي.
1: يعني حلو تبقى الحياة صعبة بالبداية عشان تخلص من الصعبة،
4: يعني تكون محرقة بالبداية بس تشرق بالتالي. صحيح.
1: مثل ما قال منفلوطي يعني اللي حياته ببدايتها صعبة يعني بتصير سهلة،
4: بس المصيبة ظلت محرقة للنهاية.
1: مهمتك انك تجعلها اكثر سهولة كإنسان.
4: نعم نعم.
1: ولكل مجتهد النصيب.
4: أنا لا غير متشائم، لكني نعم. هذا يعني نوع من الطرح. هذا
1: نعم.
4: طرح
1: جميل الطرح وجميل المشهد جدا لأنه واقعي. شكرا لك يا أستاذ محمود.
4: بارك الله فيك.
1: دائما مبدع. إذن بعد هذه القصيدة الكوميديا السوداء الجميلة، أكيد هذه إهداء من أسرة مساء الخير لشاعرنا الجميل محمود العزام. يا مدور الهين.

0: يا مدور الهين. ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: أهلا مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. أهلا.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: أهلا فيك أمل بالبرغة.
0: أهلا يا أمل. يا
1: أهلا فيك. مساء ربيع السرايرة.
0: نعم.
1: وجميع المستمعين والمستمعات وإلك وكل المستمعين أستاذ خالد.
0: تسلم.
1: الله يسلمك. هلا شوف أستاذ خالد، عنا الصعب والسهل. أنا بقول دائما الصعب تبلش فيه أحسن، لأنه تفكيرك راح يعمل أشياء كثيرة.
0: الصعب.
1: في السهل خلص تركن إنه هذا سهل وخلص، عقلك ما بيشتغل بصراحة. كل إشي سهل عقل ما بيشتغل، بيعمله بيسوي، ما يعني ما بيفكر فيه.
0: نعم.
1: بس الشيء الصعب أنت تفكيرك بيشتغل، بعطيك معلومات كتير حلوة، الأشياء اللي بدك تعملها ممكن تصير يعني تصير أحلى وأحلى. عرفت؟ أنت فكرت فيها وعملتها وصار عندك إنجاز أكتر.
0: جميل.
1: عرفت؟ بالصعبة بس بالسهل لا، بالسهل كل إشي بتلاقيه سهل عندك، ما بتفرق.
0: ما بتشعر أنك أنجزت شيء.
1: لا لا
0: ولا
1: لا،
0: بشحنك يعني بالطاقة إنه أنا
1: ولا إشي ولا أنهيت لا ولا
0: حاجة
1: إشي. لا لا.
0: وبتفرغ لا. للأشياء الأصعب.
1: لا يعني زي واحد إنسان قاعد وبأمر أعطيني مي أعطيني شاي، يعني كل إشي بجوع الساهل بارد المستريح دهم بقولوها. بس لما تكون لا، أنت عندك الصعب بتعمل بكل شيء، كل أعضائك تبقى تتحرك وتعمل في تفكيرك.
0: نعم. نعم.
1: عرفت؟
0: نعم.
1: وزي ما قال الشاعر محمود العزام، أستاذ محمود العزام، بالفعل الحياة فيها شوية صعب، بس إحنا شو منقول؟ نتكل أوش على رب العالمين ومنعمل حتى هاي الحياة تكون مش صعبة سهلة.
0: نعم. شكرا لك.
1: نعم. شكرا لك.
0: يا أهلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: بنمسي عليكم وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
0: يا هلا.
2: محمد عتومة.
0: أهلا يا محمد، كيف حالك؟
2: هلا هلا بخون.
0: هلا.
2: شو الموضوع تونا جيت؟
0: عندك موضوعين، موضوع سهل وموضوع صعب، تبدأ بأي واحد؟
2: ببدأ بالسهل.
0: ليه؟
2: لأنه الصعب بده وقت تحله، أما السهل طوال بتحله.
0: أها.
2: لأنه الصعب بده وقت
0: وبده طاقة وبده جهد وتفكير.
2: طاقة جزء لا سمح الله كانت مشكلة، بدها جهات وبدها أعطوات.
0: نعم.
2: وإذا كان إن شاء الله بدك مثلا أعمار إن شاء الله جاي رايح جاي، بدها وقت تتحوش إلى مصاري. إن كانت جيزة بدها وقت أنك تتفهم الموضوع.
0: نعم.
2: يعني حسب الموضوع بده وقت، كل شيء شيء صعب بنحل بسرعة.
0: نعم.
2: إلا بده وقت.
0: نعم. شكرا لك محمد.
2: عفوا يا سيدي.
0: يا هلا. إذن فاصل ونواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير. هلو
1: سيد خالد. هلو.
0: اهلا. هلو. هلا.
1: كيفك سيد خالد؟
0: انا بخير.
1: تحياتنا.
0: يا هلا.
1: تحياتنا للمستمعين. سيد خالد.
0: نعم.
1: لو واحد اسمه سهل من عائلة مصعب او صعب.
0: ايوه.
1: كيف بتصير هاي؟
0: سهل مصعب. اه. سهل صعب.
1: حلوة هاي. صح.
0: اه حلوة.
1: تحياتنا. انا بحب الجو الفكاهي دائما.
0: نعم.
1: بحب افضفض.
0: نعم.
1: شوف انا بدايتي عند اهلي كانت سهلة كثير كثير. ما عندنا تعقيدات عائلتنا. لما رحت لبيئة تانية يا الله لما تزوجت يعني.
0: نعم.
1: اول 5 سنين اوكي، بعدين شو مطبات يا سيد خالد. شو اشي اشي اشي لا يوصف لا يصدق. بس تحديت هاي الامور ليش؟ لانه كنت ماخذ الامور بالبساطة والسهولة، مثل ما واحد لا يطلع على السلم شوي شوي بطلعها بروقان. صح. لما يوصل اخر السلم قريب ما يوصل بضله يراهف، بقول يلا ما ضل قد ما مرق. هاي اخذتها قاعدة في حياتي.
0: نعم.
1: لما كنت متعرضة للمشاكل بدون ما اخذها كنا يعني نتعرض. فلما كنت امر بالمشاكل شو اقول يا سمر؟ يعني اواسي حالي يلا يا سمر ما ضل قد ما مرق. ما ضل هاي الكلمة.
0: نعم.
1: دائما على بالي وتخطيت الحمد لله هيك، وصرت هلا متفائلة فنانة رسامة. ليش؟ لأني أخذت السهولة لأنه تقمستها من أهلي. الأهل كنا هيك ماخدين الأمور مرح، ثقافة، فن، فهي سهلت المطبات والمشاكل اللي أي إنسان بتعرض إلها سواء في العمل أو في الزواج أو في أي نوع من أنواع الفشل.
0: نعم.
1: والله يبعد عن الجميع.
0: آمين.
1: الفشل. تحياتنا للمبدع ربيع لأنه دائما مبدع. بس أنا توقعت أغنية شادية. وفي ليلة السوق نداني كلمت سمعت أحسه وقفلنا السكة تاني. هاي يا ريت يا الله أغاني زمان يا شيخ. دمار دمار.
0: الله لا يجيب دمار. شكرا يا سمر. معنا اتصال. مساء الخير.
2: بكمل سيد خالد. كيف حالك؟
0: مساء السرور. اهلا
2: خلود. معك.
0: اهلا يا خلود.
2: الله يسعدك. بسلم على الطاقم وبسلم عليك.
0: نعم. الله يسلمك.
2: الله يسعدك. والله انا بحب ابلش من الصعب.
0: من الصعب.
2: اه بعتبر انه بعد الصعب السهل مكافأة إلي. بعد ما يعني بتكون المعاناة خلاص يعني وصلت الاوج، فلما بتوصلي للسهل خلاص انت كأنه هي طبطبة من الصعب عليك.
0: نعم.
2: عشان تقدري خلاص تاخذي نفسك وتقولي الحمد لله. وهو من تعب في البداية فارتاح في النهاية. زمان كانوا يحكوا اللي بتعب بلعب. فيعني يعني أنا بفضل التعب بالأول وبعدين خلاص يكون مكافأتي هي الأشياء السهلة.
0: نعم.
2: هيك بحب. وبعدين سبحان الله يعني دائما اللي بيبدأ بالصعب يعني بيشعر بحلاوة التحدي. هي حلاوة التحدي على فكرة اللي بتخليك.
0: بس مرات الصعب يا خلود بيستنزف الطاقة.
2: لا بيستنزفش الطاقة حسب وعي الشخص اللي يعني اللي هو اللي بركب الصعب يعني بالأحرى. حسب وعيه، حسب رضا بال يعني بالإشي بالمهم الموكول إله. حسب إحساس وقناعته بأنه رب العالمين أكيد دائما وأبدا هو معه. يعني لا ما بستنزف الطاقة، بالعكس بحكي لك أنه الصعب يعني بخليك تشعر بحلاوة التحدي، وكونك شاعر بحلاوة التحدي فهذا بالعكس هو بحد ذاته طاقة أصلا.
0: جميل جميل. شكرا لك يا خلود. يا هلا. إذن هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: مساء السرور.
3: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: يا أهلا يا أستاذ. يا
3: أهلا لك ولا الأستاذ على أكتبان ولا الدكتور ربيع السرايرة ولا كل طاقم العمل الجميل.
0: نعم.
3: كل المستمعين المشاركين، وأخص بالذكر الأقطاب الثلاثة أبو مروان محمد جوجدي والأحمد الكردي ومحمود العزام ومدير الحوار المبدع الأستاذ خالد.
0: تسلم.
3: والله لا بد لنا من أسوة حسنة في رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وفي رواية وأنت تجعل الأمر إذا شئت سهلا. السهل دائما هو طريقك إلى الصعب، لأنه أنت لما تبدأ بالسهل نسبة التركيز عندك بتكون فائقة جدا وعالية.
0: والطاقة.
3: لذلك أنا دائما بقول لأولادي يا حبايبي لما تروحوا على الامتحانات ابدأوا بالسهل، لأنه دائما بعطيك فرصة لأنك تفكر حتى تصل للعقد أو الأشياء الصعبة يكون في عندك وقت لحلها. أما أنك تبدأ بالصعب ربما أنه تواجهك عثرات أو عقبات تحس أنه استنفدت أنا طاقتي بحل الصعب.
0: وأصبح أمامك أسوار عالية،
3: ما عدت أسأل عن السهل. أو ربما أنه السهل بالنسبة لي يصير في عملية مخلوطة بين سهل وصعب، أترك أترك السهل نهائيا وأبدأ بالصعب، تتبعثر اهتماماتي وبتشتت ذهني. بس يعني عالم الأشخاص ذوي الإعاقة أو المتحدين بصريا بحبوا دائما البدايات الصعبة، لكن مش ضروري دائما دائما يعني يعني السهل يفضل دائما البداية فيه حتى يعطيك فرصة تستجمع وتستريح وتنوع وتبدأ.
0: شكرا لمشاركتك، يعطيك العافية معتصم، دائما مبدع. وخلينا ننتقل لفاصل ونواصل، لكن نذكر بالأرقام 0647 47 111 112.

0: إذا نعود للاتصالات. ومساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
1: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجديد الجميل.
0: يا هلا.
1: كل المستمعين والمشاركين. أشكر الأستاذ معتصم دائما بهذه التحية.
0: نعم.
1: محمد جوجس.
0: والنعم يا محمد، تفضل.
1: والله أحلام محمود العزام عجيبة غريبة،
0: يعني
1: إن شاء الله دائما أحلامه سعيدة.
0: تمام.
1: كيفك يا سيدي؟
0: بخير.
1: والله موضوعك يؤخذ على أكثر من محمل أستاذ خالد. إذا كان في المجهود البدني له حلول، وإذا
0: نعم.
1: كان بالأمور التي تحتاج مجهود ذهني أيضا الوضع بيكون مختلف. أيهما تحب أن أبدأ؟ ما أنا أنت
0: يعني لا سمح الله واحد أصيب بمرضين، مرض سهل ومرض شوية أصعب من الأولاني، بأي واحد بفكر أكثر؟
1: والله المرض مختلف عن علاج أي مشكلة أخرى. المرض أول ما أول شيء فيه، وهذا أنا إلي شرف الخدمة بالخدمات الطبية،
0: نعم،
1: بحكي من باب خبرة.
0: نعم.
1: أولا عند شعور أي مرض، عندما يأتي أي مريض يشكو للطبيب، يبحث الطبيب عن الأسباب.
0: نعم.
1: عندما إذا عرف السبب بطل العجب.
0: نعم.
1: هناك تبدأ المعالجة. أما بأمورنا الحياتية بالنسبة للأعمال، إذا بدأنا بالصعب أولا قبل استنزاف الطاقة وقبل أن نفقد القدرة على التركيز، ربما
0: نعم.
1: حل بيكون دائما إيجابي، لكن يختلف الأشخاص من سين إلى صاد حسب رغبته الشخصية أو كيف يعالج الأشياء.
0: نعم.
1: لكن الشيء الجميل اللي بيعزز قدرتك وثقتك بنفسك، قدرتك على إنجاز هذا العمل الصعب. هذا إذا أنجزت الصعب في البداية بيعزز بشخصيتك وبيرفع معنويتك، وإذا هان الصعب كل ما بعده بهون ويزول التوتر والقلق. أما إذا بتعطيني دقيقة أستاذ خالد،
0: تفضل خذ راحتك.
1: إذا بحل المشكلات، أولا فهم أي مشكلة ثم تحليل ومعرفة الأسباب والأصول إلى السبب الحقيقي والعمل على إيجاد عدة خيارات وحلول مختلفة، البحث عن بدائل، اتخاذ قرار، تقييم الوضع واختيار الأشخاص الذين نوكلهم بحل مشكلاتنا، واختيار الحوار المناسب وكلمات محببة للأشخاص الذين ننوي التواصل معهم. مع خالص تحياتي أستاذ.
0: ولك التحية، شكرا لك. ونرحب بالزميل العزيز محمد رمضان، حل ضيفا عن قسم الهندسة، بالإضافة لزميلنا العزيز دكتور ربيع الصرايرة من خلف المكسر. فاصل ونواصل. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه.

0: رمش عينه اللي دبحني واللي جرحني. يعني أنا مش عارف شو الفرق بين الدبح والجرح. هذا يبقى في بطن الشاعر المعنى. معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: وأخبارك؟ كيف صحتك؟
0: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
1: بأيهما نبدأ، بالصعب أم بالسهل؟
0: نعم.
1: قلت هنالك من وصفة جامعة ومانعة.
0: أها.
1: أقول لنا أنه ابدأ بالسهل أو بالصعب،
0: يعني حسب أنت إيش بتفضل.
1: لكن إذا بدنا نعطي رأي، والرأي ليس قطعي الدلالة.
0: نعم.
1: إذا تركنا الصعب يتفاقم فهذا ليس من حسن التدبير ولا من حسن الرأي.
0: والسهل ما بتفاقم؟
1: لا، السهل يعني لا يتفاقم بسرعة الصعب.
0: حلو، لسه بده وقت قبل ما يتفاقم،
1: لأنه الصعب وصل إلى الذروة.
0: جميل.
1: علينا أن نبدأ بمعالجة الصعب بما يمكن أن نعالجه. ومن ثم نبدأ بالسهل. السهل مع وقت يعني.
0: جميل.
1: ويعني زي ما قلت لك في البداية أنه ليس هنالك من وصفة جامعة ومانعة.
0: نعم، بس هم بالنسبة للتعليم مثلا بقول لك ابدأ بالسهل، بس بالنسبة لأحداث الحياة ابدأ بالصعب.
1: هذه واحدة من تجارب الحياة، وليست كل صور تجارب الحياة. يعني يمكن في التجارة عندك شيء ضاع بدك تخسر.
0: نعم.
1: ببيعها بمخسر ولا أخسرها كلها.
0: جميل.
1: ببيعها بمخسر ولا أخسرها كلها. نعم. أنا درست التجارة فترة يعني.
0: نعم. جميل.
1: ويعني هي حسب وضع رؤية الإنسان للسهل أو الصعب. بأيهما تبدأ، هذا حكم العقل، حكم التجربة، حكم الرأي، شاور الآخرين، ومن ثم لابد من أن تبدأ وتواجه الصعب أو السهل.
0: نعم. بدي أشكرك على اتصالك.
1: مساء الخير إلى كل
0: المستمعين
1: وطاقم البرنامج.
0: ولك التحية. شكرا لك يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
2: رمش عيني اللي جرحني. رمش عيني.
0: مش رمش عينك، رمش عينه.
2: رمش المهم يعني أنا بقول عن عيني رمش عينه.
0: لا، أنت هيك غيرت الأغنية. هو الفنان بقول لك رمش عينه، يعني قصده أنه واحد ثاني رمش عينه، أنت بتقول رمش عيني. أيوة. هذا مرض، بدك تأخذ قطرة.
2: اسمع، هاي فيلم حسن ونعيم هذا.
0: نعم. تبدأ بالسهل ولا بالصعب؟
2: والله إذا الصعب، بلك الصعب أنه واحد بهاجر الصعب يمشي مع الصعب، بلك الصعب أنه بدك تخلص منه، لأنه يعني مضطور له قبل السهل مثلا.
0: نعم.
2: تمشي بالصعب حسب.
0: نعم.
2: يعني هسه الصعب مثلا لازم تخلص منه، يعني شغله مصيبه او كذا ظلك تاجلها، ليش تخلص منها وديك تخلص على مهلك. انا هيك رايي، ما بعرف والله.
0: نعم.
2: وشكرا لك يا استاذ خالد.
0: العفو. يا هلا. 0647 47 111. 0647 47 112. أرقامنا على الهواء مباشرة. أدي الحروف اللي بأسامي العاشقين.

0: مستمرين معكم أعزائي المستمعين، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية يا أستاذ خالد.
0: يا هلا يا أستاذ.
1: تحياتي لك للكادر جميع وللمستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية
1: أخي الكريم. هناك قول مأثور جلالة الملك عبدالله الأول،
0: نعم،
1: يقول فيه ما يلي: لن أستعمل سلاحي حيث يكفيني عصاي، ولن أستعمل عصاي حيث يكفيني لساني. بمعنى انه انا لما اروح على امتحان وعندي فحص ببدا بالاسئله السهله ولا الصعبه، دائما سائل، لانه الوقت عنصر اساسي، فانا بكسب الوقت وبحل الاسئله السهله، الصعب مقدور عليه. وهذا الاسلوب دائما ابنك لما يذنب او يعمل مشكله تبدا معه تدريجيا الاسهل ثم الاصعب ثم الاصعب.
0: جميل.
1: نعم. وفي مرة من المرات أحد المسؤولين بعت ابنه، فهمت علي، للدراسة وكذا إلى آخره، فوصى المعلم توصية إنه ما يتهاون معه. فالأسلوب الذي يستعمله الإنسان دائما ما يبدأ في الأشياء الصعبة جدا، يبدأ في الأسهل ثم يتدرج. لأنه أنا مشكلة ليش أدفع عليها مبالغ طائلة إذا بحلها بكلمتين مثلا؟ أنا رأيي مع المبدأ اللي بيقول ابدأ بالأسهل ثم

0: تتدرج.
1: نعم جميل.
0: أهلا.
1: حتى تصرف طاقتك بطريقة أنت شايفها مناسبة. شكرا لك أستاذ.
0: نعم أشكرك. نعم.
1: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء
1: النور. مساء السرور.
2: أهلا أهلا.
1: يا هلا.
2: أنت بألف خير.
1: وأنت بألف خير.
2: حياتي لحضرتك أستاذ سعيد للهندسة دكتور محمد رمضان أستاذ علاء ومين مع التمام.
1: نعم معنا علاء قطيفان ومحمد رمضان وربيع السرايرة.
2: حياتي للجميع ولكل اللي بيسمعوني وكل اللي بيشاركوا وكل اللي لسه بدهم يشاركوا.
1: نعم.
2: بحكي لك الشاطر شاطر ما بيكون عليه إشي صعب.
1: شاطر شاطر.
2: شاطر شاطر. حصل صاحبتي متزوجة وعايشة بالعائلة مع زوجها.
1: نعم.
2: للأسف الشديد ما رزقوا بأطفال.
1: نعم.
2: وزوجها وضعه يعني زي ما بيحكي مثل لوز يعني. تزوج عليها وأجاله طفل من الزوجة الثانية.
1: نعم.
2: والأب شاطر شاطر شاطر. روح عند أهلها أسبوع وهديك حكت له يا إما أنا يا إما زوجتك. مع إنها ما شاء الله عنها يعني أمورة وحلوة. نعم. يعني بالجنة القمر زي ما بيحكوا. راح الشاطر بعت لها ورقة الطلاق. لأنه شاطر صح؟
1: يعني مش عارف هو اختار السهل ولا الصعب. كان بإمكانه يحافظ على التنتين.
2: ما هي هديك الثانية لما أجاهم الطفل حكت له يا أنا يا هي. لأنه هو شاطر يعني ما شاء الله عنه.
1: نعم. يا ستي. نعم.
2: ما عرف سهل يعني ولا صعب إن شاء الله.
1: والله ما بعرف بس هي قصة يعني مشوقة وإن شاء الله الله يسهل الأمور للكل.
2: بس من بحكي لك ما هي بنت خالته الأولى. بنت خالته
1: وأمورة
2: يعني ما شاء الله عنها.
1: نعم الله يخليهم لبعض وإن شاء الله الله يسهل ويحننهم على بعض وإن شاء الله ما يكون إلا كل خير. شكرا لك.
2: شكرا يا هلا.
1: هلا. 0647 47 111

0: بتلوموني ليه؟ معنا اتصال. مساء الخير.
1: الو
0: الو
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور استاذه. اهلا.
1: ليه يسعد مساك.
0: يا هلا.
1: ومساء فريق العمل.
0: نعم.
1: الاستاذ محمد رمضان والدكتور رمية السرايره والاستاذ علاء استيفان من المراقبه الرئيسيه وكل المستمعين.
0: نعم.
1: والمشاركين. ام عصام معك.
0: يا هلا ام عصام تفضلي.
1: اهلا يزيد فضلك. كل عام وانتم بخير. ناس السنه الهجريه ان شاء الله سنه خير تكون على الجميع.
0: علينا وعليكم.
1: امين يا رب العالمين. هلا بالنسبه للموضوع، الحياه مليئه بالمسؤوليات.
0: نعم.
1: ومن الحكمة إحنا دائما نرتب الأولويات كما يقال، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. مش المهم إنه نبدأ إحنا بالسهل دائما أو بالصعب، لكن أنا أبدأ بما هو أهم. إذا كانت هناك مهمة صعبة لكنها ما تتحمل التأجيل، فلذلك من الأفضل إنه أنجزها.
0: نعم.
1: هي الأول يعني تكون في الإنجاز حتى ما تضل مصدر قلق لي وضغط علي بنفس الوقت. لكن الأعمال السهلة هي طبيعتها ميسرة، يمكن إنجازها بأي وقت في وقت أقصر كمان. لكن إذا كانت المهام صعبة كثيرة وبدها حافز، يمكن البدء فيها يعني بمهمة تكون سهلة وسريعة لتعطيني شعور بالإنجاز، بعدها بنتقل للأصعب. عشان هيك لازم أعمل توازن. أنا مين هو الأفضل؟ راح أبدأ بالأهم وليس دائما بالأسهل أو الأصعب، لكن أن نبدأ بالشيء زي ما حكيت إنه المهم هذا بالنسبة إلي وأنسب للوقت والطاقة الموجودة عندي، لأنه المهام الصعبة بتحتاج لنشاط، بتحتاج لتركيز، والسهلة بتساعد على الإنجاز والتوازن بين الجهتين اللي هو مفتاح النجاح. ويسأل لي مساعدة.
0: طيب شكرا لكم عصام.
1: تحياتي.
0: يا هلا.
1: أهلين. هلا مرحبا.

0: تلوموني ليه لو شفتوا عيني. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا صديقنا أحمد. أهلا.
1: الله يخليك وبارك فيك.
0: كيف حالك؟
1: الله يديمك ويخليك. تحياتي نعم. لربيع والضيوف اللي عنده وكل السادة المستمعين والمشاركين. ما حدش راح يلومك يعني. بتلوموني ليه؟ ما حدش راح يلومك. الموضوع فضفاض. في المهن دائما منبلش بالسهل.
0: نعم.
1: دائما في المهن منبلش في السهل وبعدين منطلع للصعوبة. مش معقول طبيب متخرج جديد طبيب عام يسوي جراحة قلب.
0: نعم.
1: السؤال اللي سألته للأستاذ محمد جوجزي إنه مرض سهل ومرض صعب.
0: نعم.
1: السهل هو اللي دل على الصعب. يعني إنسان بيحس إنه عنده فلوزة بروح على الطبيب. الطبيب بيكتشف إنه عنده شيء
0: أكبر. من الفلوزة.
1: أيوة أكبر. فبيكون سبحان الله ربنا أساقه بهذا السهل ليكتشف الصعب.
0: نعم.
1: ليكتشف الصعب. من هون بتبلش الإجراءات الطبية الكاملة وهكذا بتضلها. لكن بأحيانا الحياة بتفرض علينا بعض الصعوبات. إن لم يكن لديك الخبرة لحل هذه الصعوبة تبدأ فيها في بكون بالدل. يعني حتى الإنسان العادي اللي بيشوف الأمور سهلة إن لم يكن لديه خبرة راح يشوف السهل صعب.
0: نعم.
1: المهم إنك تنوي بحل الأمور وتقديراتك أنت كما تفضل الأخ اللي قال ما في وصفة من أن من أين نبدأ.
0: نعم.
1: فيش وصفة من أين يعني نبدأ. في ظروف بتفرض حالها فجأة تيجي تصدمنا فمنبلش نفتش على حل إلها ونفكر. هي قضية التفكير والمحاولة والخبرة. إذا كان لديك خبرة قادر على أنك تفوت تدخل المجال الصعب هذا وتحل فيه كل الأمور يعني.
0: نعم.
1: أما إذا كان لم يكن لديك خبرة ولم يكن لك إصرار أحيانا الصعب

0: يملل في حله، لأنك تركت السهل بجوز يكون السهل أرضية علشان تحل
1: تشجيع تشجيع وشحن طاقة
0: تماما، وهي رفع من رفع معنوية علشان إنك بتكون مارست الخبرة بالسهل حتى تطلع وتصير تفتش عن الأمور شيئا فشيئا.
1: هل هي تقاس بالطاقة أم بالخبرة يا أحمد؟
0: لا بالخبرة.
1: نعم جميل.
0: الخبرة أساس كل شيء. يعني هلا إذا بعطيك شغلة أنا تشتغلها على سبيل المثال بالديكور، ممكن تخطئ فيها بالبدايات أنت. وتاني شغلة ويصير عندك تحسن 20% 60% 70% إلى أن تصل أنت تكتشف مع مرور الوقت خبرتك بأنك لازم تعطيها 100%.
1: جميل.
0: لازم تعطيها 100%.
1: جميل. إذا احنا مشتاقين نسمع منك قصيدة من اختيارك وإلقائك.
0: إن تغدي في دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أثني علي بما علمت فإنني سهل مخالقتي إذا لم أظلمي، وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لا تعلم، لا تسأليني واسألي بي صحبتي يملأ يديك تحففي وتكرمي، إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم، طورا يتجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصد القصي عرمرم، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أخشى الوغى وأعف عند المغنم، فأرى مغانم لو أشاء حويتها ويصدني عنها الحياة وتكرمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم.
1: الله الله. بدي أشكرك يا أحمد، دائما تشاركنا بالشيء الجميل والرائع.
0: أشكرك
1: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: ألو مساء الخيرات.
1: مساء النور. يا هلا.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: يا هلا.
2: تحياتي لك ولفريق العمل ورفاق الإذاعة والمتصلين.
1: نعم. والمتصلين. ولك التحية. نعم.
2: إحنا بنحكي عن الصعب والسهل يعني.
1: نعم.
2: الموضوع
1: أيهما تختار حتى تحل أولا؟
2: أول إشي بحب أبدأ بالصعب. مثلا أنا عندي مادة.
1: نعم.
2: يعني دراسة مثلا طالب المدرسة أو الجامعة عليه مجموعة مواد يدرس يوميا، يختار الأصعب لأنه الأسهل ما بتعرف شو ممكن ينهجك.
1: نعم.
2: يعني هلأ مثلا بالعام الدراسي الفصل الأول طالب الجامعة يختار مواد صعبة لأن الفصل الأول روتيني وثقيل دم بعيد عنك. الفصل الثاني يختار مواد أسلس وأسهل لأنه في مناسبات شبه رمضان شبه العيد، الجو بدفي بربيعية، الناس تطلع رحلات، يعني في تنوع. فأول شيء الصعب بعدين السهل، ويلا يلا جاي الله يسهل أمورنا كلها وكل يختارنا كل شيء سهل سهل. وقبل ما أنهي المكالمة بدي أحكي شغلتين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
1: وأنت بخير.
2: هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: الصلاة والسلام.
2: والشغل الثاني بدي أتمنى إن شاء الله الفوز لمنتخبنا الأردني بكرة بأول مباراة
1: يا رب.
2: وبأول دورة بال2026 إن شاء الله تكون دورة بداية لكل خير بالدورات المقبلة إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: والله يعطيكم العافية.
1: يا هلا. إذا نذهب لفاصل ونواصل.

0: إذن هناك اتصال ومساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، يا أهلا.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: أنا بخير.
1: أنا معك نايف العزايدي.
0: يا هلا يا نايف، يا هلا.
1: حبيبي تحياتي لك وتحياتي للهندسة ولكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: أستاذ خالد أنا ببدأ بالسهل.
0: تبدأ بالسهل.
1: نعم، ليش؟ اللي بده يطلع الدرج يطلع السلم درجة درجة حتى يوصل للصعب. إذا تخلصت من السهل وصلت للصعب.
0: نعم.
1: الواحد لما بده يفك موتور سيارة منين بيبدأ؟ بدك تبدأ بالسهل.
0: نعم.
1: عشان توصل للصعب وتتخلص من الصعب بعدين.
0: جميل.
1: بده يكتب ويقرأ منين بيبدأ؟ يبدأ من الأول حتى يوصل للياء. مريض.
0: نعم.
1: إذا واحد بيكون مريض.
0: نعم.
1: بده أول مروح يتعالج عند الدكتور. بدي أقول له أنا أبدأ أصور لما يصير الطاقم معي السهول يصير أقول آخ بعدين وآخ وآخ ولا أتخلص من أولها أتعالج. نعم. من أول الأمر حتى ما أتطاقم معي الأمور. هذا هو الأصول أنا برأيي. أتخلص من السهل حتى تتك من الصعب وبعدين أنت قادر الصعب تفكه طالما تخلصت. أنت بتأخذ الدروس وعبر من الأول من السهل حتى تخلص من الصعب.
0: جميل.
1: وأنا أشكرك يا أستاذ خالد.
0: شكر لك.
1: حبيبي
0: يا هلا، تحياتي لك. 0647 47 111 0647 47 112. نذهب لفاصل ونواصل.

تكلمنا عن السهل والصعب يوم تبدأ به، يعني اختلاف وجهات النظر، بالعكس يعني هو وجهات نظر بالنهاية. إذا كنت تتعلم شيئا جديدا فابدأ بالسهل ثم انتقل للأصعب، هذا بيبني ثقة ويعطيك أساسا قويا. أما إذا كنت في اختيار أو لديك قائمة مهام، يعني تبدأ بالأسهل حتى تحصد نقاط سريعة وتكسب نفسك دعما وتشجيعا. بعض المستمعين قالوا أنه أنا مرات السهل بأجله بتفاقم يعني مع وجهة نظر، لكن نحن مستمرين بعد الفاصل ونذكر بالأرقام مرة أخرى 0647 47 111 112.

0: معنا اتصال وهناك مجال لاخر اتصال. مساء الخير.
1: يا مساء الورد. الله يسعد مساك ويسعد مساء الوطن الجميل.
0: يا هلا. مين معنا؟
1: معك ابو محمد حمزه.
0: اهلا يا ابو محمد تفضل.
1: الله يحييك.
0: يا هلا. حيا ودوم.
1: سيدي بالنسبه لموضوعكم بالنسبه للسهل والصعب اللي انت اللي انا بشوفه صعب غيري بشوفه سهل.
0: جميل. حسب الخبرة والوعي. نعم.
1: حسب الخبرة والوعي. يعني نعم. مثلا تعليقا على الأخ اللي يتكلم إنه أول ما تبلش بالكتابة صح، أول ما تبلش أنت بالكتابة سهل، بس هو صعب على الطفل. ما يعني تا مسك القلم وتا بلش يعرف يخط القلم وهيك، فاللي أنت بتشوفه صعب سهل هو صعب على غيره. فهي مقياس حسب الظرف اللي أنت فيه.
0: نعم.
1: أنا هيك برأيي.
0: جميل. بس في ناس بقول لك إنه الشيء السهل إذا نسيته بتفاقم بصير صعب.
1: هسا أنت أي إنسان يعني بده يصير يأجل، إذا بدك تأجل بده يصير سهل على سهل على سهل، بس صعب صعب عليك، لأنه أنت بتبلش أول شيء وقت ما فيه كان عندك نقص بالوقت
0: والطاقة
1: وبدك جهد، بدك أكثر من شغلة ما بتقدر
0: تلحق. هسا إيش اللي بيستنفذ طاقتك، الأشياء الصعبة ولا السهلة؟

0: تراكمات.
1: تراكمات. في بعض الناس بقول لك أنا ببدأ بالسهل عشان يشجعني وأشعر حالي قاعد بنجز وبشحن حالي للأشياء الصعبة. وفي ناس بقول لك لا، أنا بدخر الطاقة اللي عندي للشيء الصعب حتى السهل أحله كيف ما كان.
0: هي بداية أي خطوة، أي شغلة بداية نعملها بداية بخطوة.
1: نعم.
0: يعني أنت عميت ما بلشت يعني أنجزت مثل ما بحكوها، يعني أنجزنا.
1: جميل.
0: بس المشكلة إنه إحنا نحط الخطوة هاي، أحط الخطوة مرات تكون صعبة.
1: نعم.
0: يعني أنا أحط، أنا أمشي بالطريق هاي صعب.
1: نعم. بدي أشكرك لأنه أنت آخر اتصال معنا. نعم. شكرا لك أستاذي، يعني كان آخر اتصال معنا.

بدي أشكر كل من استمع وكل من شاركنا في هذا المساء، وهذه تحيات الزملاء. محظوظ هذا المساء بوجود زملاء الأعزاء شوبرت النمري، تحياتي لك، ومحمد رمضان، وأيضا علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الدكتور ربيع الصرايرة. كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد كل أحد واثنين وثلاثاء، و كلنا أمل وندعو الله أن يوفق النشامة في مباراة الغد يا رب. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه رسالة دعم وتحفيز إلى أبطال المنتخب الوطني قبل بدء مشوارهم في كأس العالم. نائب جلالة الملك يزور مديرية الأمن العام ويستمع إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات النشامة. الأردن يدين فتح ما يسمى بإقليم أرض الصومال سفارة مزعومة له في القدس. أهلا بكم. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني رسالة دعم وتحفيز إلى أبطال المنتخب الوطني قبل بدء مشوارهم في كأس العالم، مؤكدا ثقته الكبيرة بقدرتهم على تشريف الأردن ورفع رايته عاليا في المحفل العالمي. وقال جلالته في منشور له عبر منصة إكس: قاتلوا في الملعب بروح النشامة التي عهدناها بكم، وارفعوا اسم الأردن عاليا، فقلوبنا معكم وفخرنا بكم ثابت دائما. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل ابن الحسين مديرية الأمن العام، حيث التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبدالله المعيطة، واستمع سمو الأمير إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية وسير الخدمات الأمنية والمرورية بتزامن مع مباريات المنتخب الوطني ضمن منافسات كأس العالم. وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لجميع منتسبي الأمن العام على ما يقدمونه من جهود أمنية وإنسانية على مدار الساعة وأفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين. من جهته استعرض اللواء المعيطة أبرز الإحصاءات والخطط العملياتية واستعدادات المديرية، مؤكدا جاهزية مختلف الوحدات الأمنية والمرورية لتنفيذ واجباتها بكفاءة واقتدار. يدشن المنتخب الوطني لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 عندما يواجه منتخب النمسا في افتتاح مبارياته ضمن دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة في محطة تاريخية هي الأولى بمسيرة الكرة الأردنية على مستوى المونديال، وسط تطلعات بتقديم ظهور مشرف يعكس تطور الكرة الأردنية. وتقام المباراة عند 7 PM على أرض ملعب ليفاي ستاديوم في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وسيرتدي النشام القميص الأبيض فيما يظهر منتخب النمسا بالأحمر والأسود. هذا وقال سمو الأمير علي ابن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم إن المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي تعكس ما وصل إليه منتخبنا الوطني من تطور وحضور لافت، معربا عن أمله بأن تكون المشاركة الأولى بكأس العالم بداية لاستمرارية المنتخب بالمونديال. وأضاف سموه:
1: والله بقول ألف مبروك للأردن، يعني طبعا هذا أول مرة نتأهل لكأس العالم، وإن شاء الله بداية استمرارية في هذا المحفل. إنما مجموعتنا صعبة جدا، وأيضا قدام النمسا منتخب ما خسرت خلال التأهل إلى آخره، فرح نلعب من مباراة لمباراة، ولكن مهما كان مهما صار

0: يعني احنا كل العز والفخر في منتخبنا، وان شاء الله كالعادة راح نشوف شيء طيب ونفرح الأردنيين كأجمع. هم بيعرفوا انه عم بيمثلوا بلدهم، عم بيمثلوا أهلهم، عم بيمثلوا مستقبل كرة القدم، فلذلك المعنوية من عندهم وروحهم. هم اسمهم نشامة لو ايش يعني، احنا معروف عنا يعني، فلا اعتقد كل شيء تمام، وان شاء الله يلعبوا بأريحية ومهما كان النتيجة، ونتأمل كل خير.
1: وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي أكد خلال مؤتمر صحفي خاص بمباراة النشامة أمام نظيره النمساوي أن الوجود في كأس العالم هو نتاج عمل طويل خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية. وقال سلامي:
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، تواجدنا في كأس العالم هو في حد ذاته مجد وتاريخ. بطبيعة الحال أول مباراة مهمة جدا في مشوار تاريخي اللعب في كأس العالم. سنواجه منتخب قوي، منتخب النمسا. بطبيعة الحال أهم شيء بالنسبة لنا في مباراة الغد هو بداية موفقة، لأن نعرف أن هناك دائما رهبة البداية، قلة التجربة، ولكن عندنا اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات ومؤهلات تسمح لهم بمجاراة بداية المباراة، ثم لما لا أننا نحقق نتيجة إيجابية. بطبيعة الحال نحترم منتخب النمسا بشكل كبير، لأنه منتخب من الأقوياء في هذا كأس العالم، ولكن كبداية لنا إن شاء الله جاهزين أننا نخوض مباراة في المستوى.
1: من جانبه أكد كابتن المنتخب الوطني لكرة القدم إحسان حداد أن اللاعبين يدركون أهمية المواجهة المقبلة أمام النمسا، مشيرا إلى أن الفريق سيبذل أقصى جهوده ويلتزم بالخطة الفنية والتعليمات التدريبية. وأضاف الكابتن حداد:
3: بداية بسم الله، الحمد لله على وجودنا في كأس العالم المرة الأولى في تاريخنا، ونشعر بفخر كبير في تواجدنا في كأس العالم في البطولة الأهم على مستوى العالم. أنا ما بشعر بضغط حالي حال اللاعبين، إحنا نشعر بالفخر أكثر من الضغط. وصولنا لهون كان هو عبارة عن حلم إلنا ولكل لاعبين العالم، مش فقط كل لاعبين الأردن. اليوم كل لاعب العالم بتمنى يكون متواجد هون. أنا اجتهدت على نفسي خلال الإصابة العام الماضي، حالي حال كل اللاعبين، ومرقنا بتجارب كثيرة وكبيرة من الإصابات، لكن كل لاعب كان يعود من إصابة كان يكون أقوى. وأنا اليوم موجود هون لأعطي كل شيء لبلدي ولمنتخب بلدي، حالي حال كل اللاعبين. ثقتنا بأنفسنا كبيرة، والفخر اللي عم نشعره راح يعطينا حافز. إحنا ما بنشعر بضغط، والضغط اللي كنا نشعر فيه جابنا لهون، فخلينا نشوف الضغط اللي عم نعيشه حاليا لوين راح يودينا.
1: بدوره أكد لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري أن معنويات اللاعبين مرتفعة قبل مواجهة منتخب النمسا، ويأملون أن يكونوا مصدر فرح وسعادة للجماهير الأردنية. وأضاف التعمري:
4: أنا جدا متحمس، يعني بستنى الحكم يصفر للمباراة. عندي شعور صراحة مش عارف كيف بدي أوصف لك إياه هسه، بس عندي شعور جدا جدا جدا حلو، متحمس جدا لبكرة. إن شاء الله هذا الحماس راح أخبيه لبكرة لنفرح فيه الأردنيين بعد المباراة. يعني إن شاء الله معنوياتنا دائما مرتفعة، وإن شاء الله بكرة بنفرح البلد أحلى فرحة.
1: أعلنت وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع رابطة مشجعي النشامة والجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية دعم سلسلة من الفعاليات المرافقة لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة، يتقدمها إقامة بيت الأردن في مدينة دالاس بولاية تكساس، ليكون منصة وطنية تجمع الجماهير الأردنية والعربية وتبرز الهوية والتراث الأردني خلال فترة مشاركة المنتخب. كما أعلنت وزارة الشباب أنها ستبث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 عبر شاشات عملاقة في 4 مدن رياضية و60 مركزا شبابيا. كما وأطلق مركز زها الثقافي عملا فنيا وطنيا جديدا من إنتاجه وبأداء فرقته الموسيقية دعما للمنتخب الوطني. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف ابن راشد الزياني العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي، كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام ما يسمى إقليم أرض الصومال بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، خطوة مرفوضة وخرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددت الوزارة على أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة وغير شرعية وغير قانونية، مجددة التأكيد أن ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت دعم المملكة الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسلامة أراضيها ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية. ونتابع فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اقتحم مستوطنون متطرفون بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، فيما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد لتأمين الاقتحامات، كما اقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف في نابلس. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط برج النوري شمال مخيم صيرات. إلى ذلك شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في عملية إجلاء طبي جديد باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا أن الهدف من الاتفاق مع إيران هو منعها من امتلاك سلاح نووي. وفيما يتعلق بإسرائيل ولبنان، دعا ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، وكشف عن إبلاغه الجانب الإسرائيلي استياءه من الهجوم الأخير على بيروت. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران والولايات المتحدة ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا يوم الجمعة المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وأكد عراقجي أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على أراضيه يعد انتهاكا للاتفاق المؤقت، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب بشكل دائم يمثل أولوية في المباحثات. وإلى لبنان، حيث استشهد شخصان وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقتي النبطية وبنت جبيل في الجنوب، يأتي ذلك في ظل تنفيذ جيش الاحتلال عمليات قصف وتفجير متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني القاضي بإنهاء العمليات العسكرية والذي يشمل الأراضي اللبنانية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه رسالة دعم وتحفيز إلى أبطال المنتخب الوطني قبل بدء مشوارهم في كأس العالم. نائب جلالة الملك يزور مديرية الأمن العام ويستمع إلى إيجاز حول أبرز الخطط الأمنية والمرورية بالتزامن مع مباريات النشامة. الأردن يدين فتح ما يسمى بإقليم أرض الصومال سفارة مزعومة له في القدس. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان.

نعم، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات ربيع الصرايري من التنفيذ الهندسي. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
3: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا، من المركى، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
4: هنا حيث تعلو الطائرات وتتبدل لغة المكان، ظل الفنجان عربيا يعرف متى يتقدم ومتى يصغي.
5: فقد وصلنا يا سمو الأمير.
6: الحمد لله، وصلنا بالوقت المناسب.
7: أهلا أهلا سمو أمير.
6: أهلا بكم.
5: هل سنجلس مع العوام أم نجلس بمعيتك يا سيدي؟
6: طبعا بمعيتي يا رفاعي. انتظر عرار والشيخ حمزة ومحمد الشنقيطي، وات بهم.
5: بأمرك يا مولاي.
3: لم يطغى هدير الطائرات على رنة الفناجين، ففي مجالس الأمير القهوة لا تزاحمها الحرور.
8: تفضل يا سمو الأمير، القهوة.
6: سلمت.
9: القهوة اليوم ويوم أمس هي سيدة حديثنا، وما إن يدار حديث حول أي شأن حتى تقفز القهوة فوقه.
6: القهوة يا سيد حمزة سيدة المجالس، وفاتحة الأحاديث إذا ما طابت مراشفها.
9: وقهوة البن قد طابت مراشفها، بالهالي من شفتي فنجانها الصيني، رقت حواشيه إذ راقت لشاربها فاشتفها كرضاب الخرد العين سمراء تجلى على عشاقها سحرا فتستعيد نشاط القوم في الحين وتستثير مسرات النفوس إذا أدارها رشأ في غور نمرين في غدوة من شباط ذات أندية على بساط أقاحي ونسرين.
4: وحين دار الفنجان دار معه القوم، فالقصيدة ابنة القهوة إذا صفت.
9: والطير تهتف والندمان في مرح بضرس مشهورة فواح الرياحين إذ ذرت الشمس تبرا من أشعتها على سفوح هضاب من فلسطين ونشهد اليوم أقواما إذا نزلوا بالباراشوت وضرب النار فلين.
3: لا يسمع الشعر ليطرب وحده بل ليمحص، فالأمير يسمع بالذائقة كما يسمع بالأذن.
6: لقد أطربني البيت الأول حين بدأت بهذا الاستهلال. بعد الغداء لها روح ورائحة تطيب الفم غسلا عنه تغنيني. أما البيت الثاني، وما الرضاب بمر الطعم كن فطنا وما ذكرت فمر عند تكويني. وأما البيت الثالث، ويستطيب شذاها كل ذي سفر يقول هات عساها اليوم ترويني. وفي البيت الرابع، إذا أدارها رشأ كمثل جبر أو الثاني الخفيف بها أعني سنانا بيوم من كوانيني. وفي البيت السابع، إذ ذرت الشمس، لقد وصفت شروقا

0: وصف عارفة من الرجال فزد وصفا وغنيني.
1: أكرمك الله يا سمو الأمير، هل أكمل أم؟
0: يا حمزة، وهل يقطع حبل الشاء؟ أكمل.
2: وحين حضر عرار حضر مزاج آخر، فالقهوة تحتمل الخلاف كما تحتمل السكر والمرارة.
1: شبهتها برضاب في ترشفه، لم أقصد الطعم يا فخر السلاطين.
3: لقد عارضتها يا سيد الأمير.
0: إذن قم فانشدنا ما كتبت يا عرار.
3: ما قهوة البني إن قيست بصافية من خميج العاد مخضل العرانين، تديوها من بنات القوم آنسة من كأسها ومن الألحاض تسقيني. بين الخرابيش يا شيخي بمنشيتي، ولو تجرعت آلاف الفناجين. وضوس مشهوى لولا أن شهوته قامت على قينة فيه تغنيني. دعني دعني من الجد، والأيام هازلة لا تسوع الخطوة، فالدنيا على هوني.
4: هنا انقلب المجلس من وصف إلى جدل، ومن غزل بالقهوة إلى مساءلة للمكان.
3: وحسبنا نعمة مشتا ومرتبع في كل عام هنا في غور نميين، وإن مصطفانا في كل قائضة من السنين. ووابي سهل عبيني يا حمزة، يا حمزة العربي، الناس في سعة وفي نعيم، ولكن غي مضموني.
0: توقف هنا، توقف، أعطني قلما وقرطاسا.
2: لم يكن غضبا بل دفاعا عن الجمال، دفاعا عن الجمال حين يساء فهمه.
0: فيه الذباب وروث الحمر ماثلة، ما بين عينيك شيطان الشياطين. مقابل أنت في مثواك نورية شمطاء سمجاء في مثل الجراذين. بالله قل لي واصدقني الحديث، ولا تكذب علي وثن القول واغنيني. إن التي جئت في شعر تحببها لكل من جاء تكوي في الكوانين.
4: لكن الذوق إذا جرح انتفض، والأمير لا يترك القهوة تهان باسم الشعر.
3: قال الأمير وإني عن مقالته جدا لواض، وإني جد ممنوني. فحبذا ووثها أنعام ديرتها، لا سيما منه ما قد كان عجلوني. أليس وادي الشتاء حوى جاذره؟ ولون خد ابنة الأودن دحنوني. وقوص عنة وادي الحوي موقة، وأن عكوب شعب الزعتوي جوني.
2: ثم عاد الميزان إلى اعتداله، فالقهوة كالأرض تتسع للاختلاف ما دام الوفاء حاضرا.
3: والغو مدهامة جناته، وأنا في معشو من بني قومي مياميني، وأن ذا

0: الفذ سيدنا برغمهم وهو في عز وتمكين في موطن لا يوى إلا الوفاء له دينا ألنعم به يا شيخ من ديني.
1: هكذا اكتملت القهوة، فنجان يدار وقصيدة تعارض وأمير يعرف أن الذوق وطن. وفي المركة لم تكن القهوة موضوع شعر بل امتحان الشعر، من اجتازه استحق الجلوس.
2: غدا لنا لقاء. مركة الأمير.
3: يا قاصد المركة نصيت جوادا، مركة الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفراعنه بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات المشهد السياسي في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 لدى المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن المجتمع الإسرائيلي مقبل على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي، وكما هو معروف أن 20% من المجتمع في مناطق 48 هم من الفلسطينيين العرب وقياداتهم السياسية الفاعلة، وبالتالي الرهان عليها لأن تكون وأن تبقى كما كانت باسلة شجاعة على رأس الاشتباك وفي مواجهة السياسات الصهيونية والعنصرية من أجل تحقيق المساواة لهم في مناطق 48 ودعم وإسنادهم لشعبهم الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال في مناطق 67، ولذلك مقبلون على الانتخابات البرلمانية، انتخابات الكنيسة، لنعرف كيف الوضع لدى المجتمع العربي الفلسطيني، لدى قياداته السياسية، لدى أحزابه، ماذا تفعل، ما هي القدرات، الإمكانيات المتوفرة، وأيضا ما هي الشروط المتوفرة من أجل إقامة قائمة مشتركة بين الأحزاب السياسية الفاعلة لخوض الانتخابات البرلمانية لدى المستعمرة الإسرائيلية. لذلك دعوني أرحب بالأستاذ محمد حسن كنعان، أحد قيادات المجتمع العربي الفلسطيني ب 48، وهو رئيس الحزب القومي العربي في الداخل. أستاذ محمد حسن كنعان، مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يا مرحبا، يعني إحنا بالأردن دائما نتابعكم، قلوبنا عندكم ومعاكم، وأيضا نراهن على دوركم القيادي في مواجهة كل السياسات العدوانية الاستعمارية التوسعية العنصرية التي تواجهونها أنتم في مناطق 48 وشعبكم في مناطق 67. لذلك أستاذ محمد حسن كنعان، بداية إذا تكرمت يعني دعني أتعرف عليك. حضرتك أنت من أي بلد، من أي قرية، من أي مدينة؟
1: أنا من مدينة طمرة، الجليل الغربي.
0: الجليل الغربي، هذه طمرة مدينة ولا قرية؟
1: لا، مدينة والحمد لله عدد سكانها ما يقارب 42 ألف نسمة
0: ما شاء الله. طيب، إذن ضمرة بالجليل الغربي، وحضرتك الآن يعني وضعك السياسي الآن أظني أنت رئيس للحزب القومي العربي، صحيح؟
1: صحيح.
0: متى تأسس هذا الحزب؟
1: دعني بداية أخي حمادة أن أحيي الأردن ملكا حكومة وشعبا، لأننا نعتز في المملكة الأردنية الهاشمية لما قدمته وتقدمه لأبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام ولفلسطينيي 48 بشكل خاص.
0: كل الاحترام.
1: الحزب القومي العربي تأسس عام 2001 في داخل أراضي 48.
0: نعم. طيب، إذا هذا الحزب تأسس عام 2001، يعني الآن 25 سنة. طيب، هذا الحزب موجود في أي مناطق؟ يعني الامتدادات من عندكم، من الجليل حتى النقب والساحل.
1: نعم، له تمثيل في كل المناطق الجغرافية في الداخل الفلسطيني. طبعا في تمثيل في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لكل المناطق الجغرافية في الحزب ولكل الطوائف أيضا، لأننا نحن نؤمن بأهمية النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، وأيضا نعمل جاهدين من أجل التواصل مع الطرف الآخر، أي مع التقدميين من القوى اليهودية في داخل إسرائيل.
0: نعم. طيب هذا الحقيقة يعني شيء إيجابي، يعني حضرتك لما بتقول يعني إحنا ممتدين، هذا بيعني أنه في عندكم يعني، مع أنه لا نحبذ التفرقة، ولكن هيك الواقع يعني، أنتم بين المسلمين والمسيحيين والدروز موجودين.
1: نعم، دون أدنى شك، لأنه
0: نعم، ولكن
1: نحن نؤمن بأننا شعب واحد، وهناك ضرورة وأهمية قصوى للحفاظ على النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد من مختلف الطوائف، وأيضا معا وسويا نعمل جاهدين من أجل أيضا التواصل مع القوى التقدمية، القوى التي تؤمن بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وأيضا بحق شعبنا في الداخل في المساواة وعدم التنكر لحقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه وفي وطنه.
0: طيب إذن يعني كما هو معروف يعني هذه السياسة اللي حضرتك وتحدثت عنها هي بتتعارض مع سياسة يعني الحكومات العنصرية اللي قسمت شعبكم وحاولت اعتبار أنه العرب والمسلمين والمسيحيين والدروز والبدو حتى كأنهم قوميات مستقلة عن بعضهم البعض، يعني شيء مؤسف، ولكن يعني ما تتفضل به هو إعادة

0: وتعميق وحدة الشعب العربي الفلسطيني في مناطق 48 ردا على هذه السياسات الانقسامية العنصرية التي مارستها ولا تزال سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
1: طبعا هذا سياسة مدروسة من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبة لتفريق أبناء الشعب الواحد وجعلنا طوائف وديانات وليس كأقلية قومية تعيش في داخل إسرائيل، إلها امتداد للشعب الفلسطيني بشكل عام وللأمة العربية والإسلامية بشكل عام. ولكن هذه السياسة بقدرات وبهمة وبحكمة القيادات العربية في الداخل الفلسطيني أفشلت هذا التوجه وأفشلت تقسيمنا إلى ديانات وتقسيمنا إلى طوائف وتقسيمنا حتى المسلمين
0: قوميات
1: إلى فلاحين وبدو. فهذا الأمر عمليا أصبح جليا من خلال التمثيل البرلماني ومن خلال التمثيل الحزبي في مختلف المناطق.
0: نعم.
1: فلذلك نحن يعني نحن نقولها بكل فخر، منذ عام 48 نواجه هذه السياسة. شعبنا في الداخل الفلسطيني كان دائما رأس الحرب في مواجهة سياسات حكومة إسرائيل المتعاقبة، وتحديدا سياسة هذه الحكومة الفاشية العنصرية الغير أخلاقية لم تشهدها دولة إسرائيل منذ قيامها، بهذه الوقاحة وبهذا الحقد على أبناء شعبنا. وطبعا الكل يسمع ويقرأ عن ما يمارس ضد شعبنا الفلسطيني بشكل عام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا ما يمارس على الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من سياسات خنق مالي، سياسات خنق اقتصادي، وعمليا إعطاء انفلات كامل لقوى الظلام في المجتمع العربي من العبث بمجتمعنا من القتل والعنف وسياسات الخاوة على مرأى ومسمع من حكومة إسرائيل بدءا من رأس الحكومة ووزرائها المختلفين للأسف الشديد. وما يمارس في النقب تحديدا هو ليس صدفة، إنما سياسي مبرمج من أجل تهجير ما تبقى من أبناء شعبنا في النقب الصامدين المرابطين على أرض وفي قراهن الغير معترف فيها، وأيضا سياسة هدم البيوت في النقب والجليل والمثلث. يعني ما شهدناه في الثلاث سنوات الماضية لم نشهده منذ قيام الدولة.
0: كل الاحترام، لكن يعني أستاذ محمد حسن كنعان، أنت تحدثت عن تعميق العلاقات مع القوى التقدمية والديمقراطية الإسرائيلية، يعني بمعنى أنها المعادية للصهيونية وللاحتلال. ولكن طالما أنك حزب رسمي قانوني مشرع، لماذا لا يكون بين صفوفكم إسرائيليين كما مثلا الحزب الشيوعي، كما الجبهة الديمقراطية؟
1: أولا لا مانع حسب دستور الحزب، لا مانع من دخول أي مواطن فوق سن 18 إلى صفوف الحزب القومي العربي. ولكن في الآونة الأخيرة الأحزاب العربية عمليا هناك القليل من ما يدخلون من القوى اليهودية لصفوف هذه الأحزاب، ولكن هناك تعاون وثيق. ونحن في الحزب القومي العربي سعينا وما زلنا نسعى إلى إقامة قائمة عربية يهودية تشمل أحزاب يهودية وتشمل أحزاب يهودية عربية وعربية كقائمة مشتركة لكلا الشعبين. هذه القائمة عمليا نسعى أن تمثل كل قوى اليسار الذين يؤمنون بالمساواة ويؤمنون أيضا بصدق وعدالة قضية فلسطين، ويؤمنون بإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بحدود الرابع من حزيران. نحن نتعاون، هناك تعاون وثيق جدا في حزب كل مواطنيها برئاسة أفرنبورغ، في حزب مع أن ننجح برئاسة أبي شاكيت، وأيضا في هناك قوة من مجموعات نقف معا، مجموعة يهودية عربية أيضا، والحزب القومي العربي. نحن نلتقي من أجل تشكيل قائمة عربية يهودية تخدم مصالح كلا الشعبين، تؤمن بقضية الحرية والاستقلال لشعبنا الفلسطيني، وأيضا تؤمن في المساواة للأقلية القومية الفلسطينية في الداخل الفلسطيني. طبعا نحن نعيش في زمن رديء للأسف شديد. هذه الحرب، الحرب المأساوية، حرب الإبادة على قطاع غزة، وأيضا الحرب المستمرة على الضفة الغربية، وأيضا حرب العنف والجريمة في المجتمع العربي، حرب تقليص الميزانيات على سلطاتنا المحلية العربية بقصد عمليا منعها من القيام بواجبها تجاه مواطنيها. كل هذا الأمر عمليا يحتم علينا إعادة الأوراق وترتيب الأوراق من جديد لكي نعزز الشراكة العربية اليهودية في هذه البلاد، لربما أن تكون بادرة خير للمستقبل.
0: نعم، الحقيقة يعني أثبتت الوقائع والأحداث بأنه بدون أن يكون لديكم شركاء يعني من المجتمع الإسرائيلي معادين للصهيونية وللاحتلال، لا يمكن أن تتحقق فعلا إنجازات حقيقية وملموسة. فلذلك يعني أنا بعتقد أنه هذا ضرورة لاختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب انحيازات إسرائيل لعدالة قضيتكم، سواء في من أجل قضية المساواة في مناطق 48 أو قضية الاستقلال في مناطق 67.
1: نعم، بدون أدنى شك. يعني نحن من خلال الممارسات اليومية وأيضا من خلال المظاهرات التي تنظمها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، هناك مشاركة يهودية كبيرة جدا من القوى المعادية لسياسة حكومة إسرائيل، لسياسة بيبي نتنياهو، لسياسة بن غفير وسموتريتش، العنصرية الفاشية اتجاه الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. فهذا الأمر عمليا جعلنا نفكر جليا في أهمية وضرورة العمل المشترك مع القوى اليهودية التي تؤمن بالسلام العادل، التي تؤمن بصدق وعدالة قضيتنا، وضد الحرب، كانت ضد حرب الإبادة في غزة، ضد الحرب المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأيضا ضد سياسة الحكومة لفلسطيني الداخل. نعم. هذا الأمر عمليا إذا إحنا كأقلية عربية فلسطينية من الضروري أن نعزز ونقوي هذه الشراكة وندعم هذه القوة التي تؤمن بالسلام العادل، تؤمن بحقنا العيش على أرضنا وفي وطننا بحرية وبكرامة وبمساواة كاملة، دون تجاهل أننا جزء كمواطنين في هذه الدولة، ولكن جزء من شعبنا الفلسطيني. لم يتنكر شعبنا الفلسطيني في الداخل لانتمائه الفلسطيني وانتمائه العربي والإسلامي أبدا، ولن يتنازل عن هذا الأمر.
0: نعم.
1: لأننا نحن جزء من شعبنا، جزء من أمتنا، وإحنا عاملين دائما نتوجه إلى أمتنا العربية أن تدعم شعبنا الفلسطيني بشكل عام، وأن تدعم الأقلية الفلسطينية في الداخل التي تمارس عليها سياسات عدوانية، سياسات عنصرية، سياسات فاشية، سياسات محاولة اقتلاع، هدم. العنف والجريمة المستشري في مجتمعنا العربي هو نتاج سياسة حكومة إسرائيل الحالية، وهي تبرمج لأن تبقي شعبنا ملتهيا غافلا عن قضايا الأساسية والمركزية، إنه يتم أن تصب الأنظار على قضية العنف والجريمة ومحاربتها. نحن نسعى لمحاربة هذه الظاهرة، ولكن بدون تعاون أجهزة الدولة لا يمكن أن نقضي على هذه الظاهرة. وللأسف الشديد هذا الأمر حاليا يروق

0: حكومة إسرائيل يروق لكل منتخبي القرار في إسرائيل، وكل الأجهزة الأمنية تدرك وتعرف عناصر العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولكن هي تتعاون معها وعمليا تغض النظر عنها من أجل تمرير سياسي عدوانية اتجاه المجتمع العربي.
1: طيب سيد محمد حسن كنعان رئيس الحزب القومي العربي، ذكرت اسم أبراهام بورغ، مين هذا أبراهام بورغ؟
0: أبراهام بورغ هو شخصية يهودية، شخصية سياسية، أشغل منصب رئيس الكنيسة في الماضي، كان في حزب العمل، واليوم هو يعتبر في أقصى اليسار الإسرائيلي، في أقصى اليسار الإسرائيلي، ومن يتابع ما يكتبه في وسائل الإعلام العبرية والأجنبية عمليا يدرك أن هذا الشخص انتقل بعيدا إلى اليسار، مدافعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مدافعا عن حق شعبنا في الداخل في المساواة، ويعتبر من رجالات السلام الأولى في المجتمع اليهودي.
1: نعم، ولكن الآن قلت ذكرت اسم حزب كل مواطنينا، كل مواطنيها،
0: كل مواطنيها برئاسة أبراهام بورغ.
1: يعني هو مشكل حزب بهذا الاتجاه.
0: نعم نعم. طيب، هو مشكل حزب يهودي عربي، هو أسسه وبرأسه حتى هذا اليوم مع عدد من الشخصيات اليهودية والعربية في الداخل.
1: مين من الشخصيات العربية يعني اللي ممكن يعني تذكر في شراكته مع في قيادة هذا الحزب، حزب كل مواطنيها؟
0: يعني كان هو رئاسي مشترك مع البروفيسور فيصل عزايزي، وأيضا اليوم مع دكتورة وردي سعيد من كفر ياسيف، وفيصل عزايزي من دبوري، وسكرتير عام الحزب عندن محمد غالب يحيى من كفر قرع. يعني في هناك عدد أيضا آخر، ولكن هذه الشخصيات البارزة في من المواطنين العرب في هذا الحزب.
1: نعم. طيب الآن أنت تحدثت عن حزب أو مشروع برنامج أو مشروع لقاء، مشروع ائتلاف إلى آخره بهذا الاتجاه. الحقيقة حسب ما بعرف أنه السيد أيمن عودة يعني سيترك الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، هو أنهى فترته البرلمانية هو والسيدة عايدة توما، ولكن السيد أيمن عودة يعمل أو سيعمل من أجل إقامة هذا التحالف أو هذه القائمة أو هذا الحزب العربي اليهودي، وطلب الصانع أيضا لديه نفس الفكرة. هل هنالك تعاون ثلاثي بينكم مع أيمن عودة وطلب الصانع أستاذ محمد حسن كنعان؟
0: دعني أبدأ بطلب الصانع. طلب الصانع عمليا هو أعلن دعمه للقائمة المشتركة إن كان ثلاثية أو رباعية منذ زمن.
1: نعم.
0: وعمليا حسب ما فهمت من رئيس التجمع أن الحزب الديمقراطي العربي سينخرط في إطار التجمع الوطني الديمقراطي.
1: نعم.
0: على كذا الحالات، ولكن هو يؤمن بالشراكة العربية هوليدي بدون أدنى شك، ولكن هو ليس معنا في هذا الموضوع. كان في البداية مع أبراهام بورغ، ولكن ما بعرف إيش حساباته. اليوم عمليا أعلن دعمه لتكوين القائمة المشتركة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية حسب ما بيكون.
1: هي
0: بالنسبة لأيمن عودي
1: واضح أيمن أولا عودي أولا هي ثلاثية، الأحزاب الثلاثة وقعت، ولكن ما زال التباين بين الأحزاب الثلاثة، الجبهة والتجمع والتغيير.
0: نعم نعم.
1: ما زالت في حالة عدم توافق مع الحركة الإسلامية، مع القائمة الموحدة. نعم.
0: حتى في داخل الأحزاب الأربعة هناك في ما زال هناك تباين، ليس على البرنامج إنما أيضا على تركيبة.
1: لا، هذا شيء آخر يعني فني إجرائي،
0: وهذا أمر. نعم. بديهي جدا وطبيعي.
1: طيب.
0: جدا. والأكمل بالنسبة للأخ أيمن عودي.
1: نعم.
0: أيمن عودي يؤمن دون أدنى شك في الشراكة اليهودية العربية، ولكن هو سيقيم تنظيم غير حزبي، لأنه ليس من أجل خوض انتخابات الكنيسة القادمة، إنما كعمل جماهيري للمستقبل كحركة نقف معا.
1: نعم.
0: حركة نقف هي حركة أقيمت قبل 10 سنوات، أيضا حركة يهودية عربية تؤمن بالسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، تؤمن بقضية المساواة للأقلية العربية في الداخل الفلسطيني. هو يريد أن يقيم حركة سياسية ولكن غير حزبية، وليس من أجل خوض انتخابات الكنيسة القادمة أو غيرها لربما.
1: طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني السيد طلب الصانع لديه فكرة أو برنامج آخر، الأستاذ أيمن عودي أيضا. الآن بدي أسألك عن الأستاذ محمد حسن كنعان، يعني هل أنت لديك الرغبة أو في هناك عمل أو في حوار أو تفاوض مع إبراهام بورغ لخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة مشتركة؟
0: نعم، دون أدنى شك. نحن وقعنا ثلاث أحزاب
1: اللي هم
0: الأمم العربي، حزب كل المواطنين برئاسة أبرومج، وحزب مع ننجح برئاسة أبي شكيد. نحن وقعنا على ورق، على اتفاقية تعاون من أجل خوض الانتخابات القادمة، وأيضا الوثيقة تشمل على أننا سنعمل على توسيع هذه القاعدة لضم قوى تؤمن بالشراكة العربية اليهودية. وذكرت أنا ليس صدفة أنه هناك مجموعة انبثقت عن حراك نقف معا في الشارع اليهودي العربي. هذا الحراك عمليا أقام حزب سيعلن عنه يوم الثلاثاء القادم بعد يومين، والتقينا مع هذا الحراك، التقينا في جولتين من المحادثات، وبعد الإعلان عن حزبين عمليا سيتم لقاء بين الأربع أحزاب لتشكيل
1: بين الثلاثة وحراك.
0: نعم،
1: يعني بين الثلاثة معا ننجح، والديمقراطي القومي العربي وحزب مواطنينها، كل جميع مواطنيها، يعني الأحزاب الثلاثة الآن اللي أنتم متفقين راح تلتقوا مع الحزب الرابع اللي هو مع حراك.
0: نعم، احنا التقينا معه مرتين.
1: نعم.
0: قبل أن يشكل حزبا سياسيا،
1: قبل أن يعلن تشكيل الحزب.
0: الحراك هو جمعية مستقلة، ولكن من هذا الحراك في هناك عدد كبير اللي عنده رغبة في خوض انتخابات الكنيسة القادمة، فعمليا تم تشكيل حزب، وسنكون أربع أحزاب نلتقي من أجل تشكيل قائمة برلمانية للانتخابات القائمة، قائمة يهودية عربية عمليا إذا صح التعبير. في أول 10 مقاعد بكون 5 عرب 5 يهود، بكون أيضا تمثيل نسائي لائق، لأنه يعني هناك إيمان بقضية الشراكة العربية اليهودية، وأيضا قضية أهمية تمثيل النسائي في مثل هذه القائمة.
1: طيب إذن هيك يعني بستطيع القول أن هنالك قائمة تماما تشكلت من الأحزاب الثلاثة، وإذا عملوا فائض أصوات مع الحركة الإسلامية بيكون هاي قائمتين، والقائمة قائمتكم الرباعية اللي ممكن تكون رباعية كمان، يعني هاي رقم ثلاثة. إذا طلب الصانع كمان اتفق مع حدا بده يكون، لا طلب الصانع راح مع الـ مع الـ مع الـ الأطراف الثلاثة، مع اليسار العربي، يعني إنجاز التعبير القومي.
0: صحيح.
1: طيب الآن أستاذ محمد حسن كنعان، هنالك حزب قوي موجود وتصريحات قائده اللي هو يائير جولان، حزب الديمقراطيين اللي هو نتاج التحالف ما بين حركة ميرتس وحزب العمل، أيضا يتحدث بيعمل ندوات أو بيعمل لقاءات. يائير جولان برضو بتحدث عن أهمية الشراكة العربية اليهودية، هل هنالك تواصل بينكم وبينه؟ صار في اتفاق؟ صار في أي شراكة؟
0: الحقيقة، نعم. الحقيقة لا أخي حمادة.
1: نعم.
0: لك ولجميع المستمعين دعنا نميز.
1: نعم.
0: يائير جولان برنامجه السياسي هو ليس برنامجنا.
1: نعم.
0: ولا يؤمن بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران. ولا يؤمن بأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين. عمليا في كان له تصريحات سيئة جدا خلال حرب الإبادة في قطاع غزة. واليوم إحنا أقمنا هذا التحالف لأنه في هناك غياب لليسار الصهيوني، لليسار الإسرائيلي، بعد اندماج أو بعد تحالف ميرت مع حزب العمل عمليا ضاعت ميرت في داخل برنامج حزب العمل.
1: نعم.
0: ولكن أنا لا أستطيع أن أقول إنه فيش قوة فيها عندن في قوة يسارية ممتازة تؤمن بحق

0: لليسار الصهيوني إنجاز التعبير،
1: وأصبح اليوم جزءا من حزب العمل.
0: نعم، إذا يعني يمكن أن أقول أنكم تحاولون صناعة يسار إسرائيلي بدون صهيونية.
1: نعم،
0: يعني لأن يعني حزب الديمقراطيين هو حزب يساري صهيوني
1: دون أدنى شك. طبعا هذا بالتأكيد، ولكن أيضا برنامجه السياسي يختلف عن برنامجنا السياسي وبرنامجنا العمليين الاقتصادي وبرنامجنا اتجاه المواطنين العرب هنا في الداخل.
0: نعم.
1: أنت ذكرت أنه يؤمن بالشرك، نعم، ولكن الشراكة العربية اليهودية مش من 10 مقاعد أو من 12 مقاعد كما سمعت من بعض الإخوة المرشحين في حزب العمل إنه إلين رقم 12 و13 رقم 12 أو 13 أو يعني عمليا ما بعد العاشر، ما بعد الأماكن المضمونة. الشراكة العربية اليهودية الحقيقية هو إذا كان الأول عربي أن يكون الثاني يهودي، إذا كان الأول يهودي الثاني عربي، والثالث يهودي الرابع عربي.
0: نعم.
1: وهكذا. مش هاي شراكة عمليا، هي مناصفة.
0: نعم نعم،
1: هي مناصفة مش شراكة. يعني كما تذكر أخي حمادة، أنت أكثر واحد تذكر ذلك، كما طرح الراحل عبد الوهاب دراشي.
0: نعم.
1: إحنا ما بدنا نكون الفرس وهو الفارس.
0: نعم.
1: إحنا بدنا نكون هو فارس وأنا فارس عقباله، إحنا فرسان اثنين عقبال بعضنا البعض، مش أنا أقل منه. إذا حقا يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، اليوم نحكي على 2,200,000 فلسطيني في الداخل، عندما يقارب 1.5 مليون صوت في الانتخابات القادمة، أو 1,300,000 صوت.
0: نعم.
1: هذا ليس قليلا، وليس صدفة أنه تم في الماضي تغيير طريقة الانتخابات، انه ألغوا انتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، لانه كان الصوت العربي هو الذي يقرر من يكون رئيس حكومة اسرائيل.
0: صحيح.
1: ولذلك ألغوا هذه الطريقة اللي عمليا معمول فيها في كل العالم.
0: طيب، اذا يعني بقدر اقول انه برنامجكم الثلاثي الذي سيتحول لان يكون رباعيا هو شراكة مستقلة عن الصهيونية، عن الاحتلال، تسعون من اجل المفردتين الاساسيتين، المساواة في مناطق 48 والاستقلال لمناطق 67
1: دون ادنى شك.
0: نعم. طيب، هذا شيء الحقيقه يعني قد يكون خطوه عمليه بهذا الاتجاه، وهذا يشكل حاله اختراق جديده للمجتمع الاسرائيلي بالاتجاه الايجابي. لكن انت تحدثت عن وثيقه او هذه المفردات او هذه المضامين اللي تحدثت عنها، هل هنالك وثيقه مكتوبه بينكم الاحزاب الثلاثه؟
1: نعم، دون ادنى هناك وثيقه مكتوبه موقعه، ولكن هي ليست برنامج انتخابي أو برنامج لخوض الانتخابات، إنما وثيقة للثلاث قوى اللي عمليا آمنت بأهمية إقامة قائمة يهودية عربية.
0: نعم.
1: وتسعى هذه القوى إلى توسيع هذه القاعدة لربما 4 لربما 5، لأنه القضية هي مفتوحة أمام كل إنسان يؤمن بالشراكة العربية اليهودية، مفتوحة للجميع.
0: وهذه الوثيقة معلنة؟
1: هذه الوثيقة نعم، يعني هي مكتوبة بالعبري، يعني كل إنسان بيقدر يطلع عليها.
0: وليش مش مكتوبة بالعبري والعربي على قاعدة الشراكة؟
1: لا، في حينه حقيقة كتبت العبري بشكل سريع، على أساس إنه الكل يعني الجميع بيفهم اللغة العبرية، ولكن بالأساس البرنامج سيكون باللغة العربية والعبرية.
0: وأيضا أنا
1: ونحن أيضا سيكون بالعربي وفي العبري،
0: وأيضا إحنا نتعلم منكم اللغة العربية من عام 50 هي اللغة الرسمية الثانية، حتى ألغاها هذه الحكومة المتطرفة، وبالتالي يجب أن تكون دائما وبشكل مباشر حتى تكون حقا شراكة عربية يهودية، أن تكون أي وثيقة بتصدر عن هذا الحزب المشترك لأن تكون اللغة أيضا مشتركة.
1: دون أسنك أي وثيقة ستصدر عندما يتم ترتيب الأوراق بشكل نهائي ورسمي، ستصدر باللغتين العربية والعبرية بدون أدنى شك، مهم جدا. وأيضا عمرين لما نطلع بيان بثلاث لغات وبالإنجليزي أيضا، لأنه نحن نخاطب الرأي العام الإسرائيلي والرأي العام العربي والرأي العام أيضا العالمي، حتى نفضح سياسة حكومة إسرائيل اتجاهنا كشعب واتجاهنا كأقلية فلسطينية في الداخل

0: أمام الرأي العام العالمي إلا عمليا نحن نشهد تراجع في تأييده لسياسات حكومة إسرائيل الحالية.
1: نعم. طيب إذن يعني هذا شيء الحقيقة شيء إيجابي وخطوة عملية مقبلون إليها. خليني أسألك أستاذ محمد حسن كنعان عن حكومة الائتلاف المشكلة من الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، حكومة نتنياهو اللي هي من الليكود ومن شاس ومن الصهيونية الدينية ثلاثة، طبعا هذه الصهيونية الدينية هم حزبين يعني سوماتريتش وبن غفير، مين معهم كمان رابع؟
0: في الحرديم الحرديم هتورا.
1: نعم صحيح، هذه الأحزاب الأربعة وإن كان هي خمسة حقيقة ولكن هم بالأحزاب الأربعة. طيب الآن أديش تقييمك الموضوعي وليس رغباتك الشخصية، تقييمك لهذا الائتلاف في معركته الانتخابية المقبلة في ضوء يعني 4 سنوات من العمل المشترك بينهم، المعادي المتطرف وبالتالي شيء مؤكد الصهيوني التوسعي الاحتلالي الاستيطاني، يعني حققوا شيء مؤكد من برنامجهم الشيء الكبير لهذه القاعدة الانتخابية المتطرفة. هل تعتقد بأنه هذا الائتلاف سيتواصل، سيستمر، سيحقق يعني ما لديه الآن 64 مقعد في الكنيست؟
0: لا بتقديري طبعا دون أدنى شك لا، لأنه كل الاستطلاعات الرأي تشير إلى أنه هذا الائتلاف الحالي سيحصل على بين 48 إلى 52 مقعد حتى الآن، ودون أدنى شك للأحزاب العربية سيكون لها دور أساسي ومركزي في الانتخابات المقبلة، إن كانوا في قائمتين أو في قائمة واحدة أو في 3 قوائم، ولكن سيكون لهم دور، سيكون بتقديري سيكون القائمة العربية الموحدة ستكون جزء من الائتلاف القادم، لأنه بدون ذلك عمليا لا يستطيع أن يشكل حكومة قوية تعتمد على 64-65 مقعد في المستقبل دون وجود حزب عربي في هذا الائتلاف القادم.
1: طب مش ممكن يكون،
0: أنا رغبت طبعا سقوط هذه الحكومة.
1: نعم.
0: وسقوط هذا الائتلاف.
1: طيب هلأ لنفترض نفترض أنه يائير لبيد والتاني بنت اتحالفوا مع بعض وممكن يلاقوا يعني ائتلافات من أحزاب أخرى، مثلا مع الحزب الديمقراطيين اللي ممكن يجيب أقل إشي 10 مقاعد.
0: نعم، جزء منهم. وعمليا المعارضة اليوم هي جزء من الحكومة البديلة في المستقبل. يعني الديمقراطيين ولا ليبرمان ولا بنت ولا بيد ولا ايزنكوت اللي كان في الماضي مع غانتس وعمل حزب لحاله، اليوم عمليا الاستطلاع الاخير هو عمليا نفد حتى بنت ولا بيد، وعمال يقرب على بنيامين نتنياهو. وفي الافضليه لرئاسه الحكومه الاستطلاعات قالت انه ايزنكوت هو الافضل لرئاسه الحكومه المقبله. انا عندما اتحدث عن كل المعارضه الحاليه بكل مركباتها، ان كان المركز يسارا وان كان المركز يمينا وان كان اليمين في هذه المعارضه مثل بنت وليبرمان.
1: طب حين
0: لما مع بعضهم البعض، نعم، عمليا هم اللي عم المفروض يشكلوا الحكومه القادمه بما في الديمقراطيين وبما في أيضا بتقدير الشخصي طبعا القائمة الموحدة.
1: نعم، ولكن هل ليبرمان ممكن يكون مع هي قائمة؟
0: طبعا هو كان في الحكومة الماضية مش قائمة، في تحالف، في ائتلاف. ليبرمان سيكون جزء من هذا الائتلاف لأنه هو في الماضي كان جزء من حكومة.
1: إذن ممكن نقول يائير لبيد وبينت والديمقراطيين يائير جولان وليبرمان، يعني هدول الأربعة راح يكونوا ضمن ائتلاف.
0: نعم صحيح.
1: ويمكن أن ينضم لهم القائمة الموحدة، الحركة الإسلامية،
0: القائمة الموحدة، لربما أيضا القائمة الثلاثية، لربما من أجل عدم إعطاء فرصة لليمين الفاشي أن يكون له أمل في الوصول للحكومة القادمة، أن يكونوا هم سد مانع
1: زي ما حصل ب92
0: أمام تشكيل حكومة يمينية في المستقبل،
1: زي ما صار ب92 مع إسحاق رابين.
0: بدون شك.
1: نعم، كنت أنت معهم بالحزب بالحزب
0: صحيح.
1: الحزب العربي الديمقراطي.
0: الحزب العربي الديمقراطي عندما عبد الوهاب دوراشي وطلب الصانع
1: والشيوعيين الثلاثة
0: مقاعد، خمس مقاعد
1: صحيح.
0: أعطوا فرصة لرابين لتشكيل حكومة لمدة 4 سنوات.
1: رابين كان عنده 56 مقعد وإسحاق شمير كان عنده 59 مقعد.
0: صحيح.
1: نعم. طيب إذا الآن أستاذ محمد حسن كنعان بتقول إنه طبعا كما هو قائم الآن حكومة نتنياهو عندها 64 مقعد، بتقول راح يتراجع ل 48 إلى 52 مقعد، شو السبب؟
0: السبب هو أولا فشل حكومة بيبي نتنياهو في الحرب على في حرب الإبادة على غزة.
1: نعم.
0: أعلن بده يرجع المخطوفين، ما رجعش ولا مخطوف. أعلن بده يقضي على حماس ولم يتم
1: ذلك. بل وقع معها على وقف إطلاق النار.
0: لا بدون أدنى شك، يعني عمليا هي أطول حرب إبادة في التاريخ، كانت هي الحرب على قطاع غزة.
1: نعم.
0: ونعم غزة دمرت، نعم البنية التحتية دمرت، الجهاز الصحة دمر والتربية والتعليم، ولكن لم يدمر إرادة الشعب ولم يستطيع القضاء على المقاومة
1: صحيح.
0: في قطاع غزة.
1: طيب إذن إذن إذن هذا السبب الجوهري الأول
0: طبعا، وفشلوا أيضا في إيران، وفشلوا أيضا في لبنان. يعني قضية الدمار يستطيع كل من يملك السلاح الأقوى أن يدمر.
1: نعم.
0: ولكن لما حكومة تعلن بدنا نقضي على حماس وبدنا نقضي على حزب الله وبدنا نقضي على إيران وبدنا نقضي على السلاح النووي، ولم يتم من ذلك أي شيء.
1: إذن أستاذ محمد حسن عن كنعان، أنت تقول أن العنوان الرئيسي لسياسات حكومة الائتلاف اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو فشلت في قطاع غزة، فشلت في إيران، فشلت في لبنان، هذا سبب جوهري سياسي رئيسي. هل هنالك أسباب أخرى؟
0: طبعا بدون أداء، هو الفشل السياسي والفشل العسكري هو عمليا غطت دولة إسرائيل في ديون رهيبة جدا لم تشهدها منذ أكثر من 30 عاما، وهذا العبء الاقتصادي هو عبء على كاهل المواطن الإسرائيلي إن كان يهوديا أو عربيا، وهذا الأمر عمليا هو بمس في جيبة المواطن يوميا، والمواطن بحس في ذلك. فعمليا هناك في بشكل عام في رغبة في تغيير هذه الحكومة، لربما يكون هناك أمل للعودة إلى مفاوضات السلام في منطقة الشرق الأوسط، لعمليا لإسكات صوت الحرب، ولعمليا لإيقاف سفك الدماء الغير مبرر في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان وفي إيران وفي أي مكان آخر، لأنه دائما ثبت أن الحوار من أجل السلام، من أجل الحرية والاستقلال، هو المنتصر في نهاية الأمر، لأنه الحرب لو ربما تحرز فوزا في معركة ما، ولكن لا يمكن أن يكون فيها
1: على حال. يعني هذا الكلام ثبت فشله وعجزه إسرائيليا. أولا كما تعرف أستاذ محمد حسن كنعان أن اليسار الصهيوني برئاسة إسحاق رابين توصل إلى تسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية، كانت الحصيلة أن اليمين الإسرائيلي قتل واغتال إسحاق رابين واغتال ياسر عرفات، هذا جانب اليسار الصهيوني. اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف أيضا عمل على إلغاء وشطب وحل المشكلة الفلسطينية بالقتل والدمار وزيادة الاحتلال، ولكن في الحصيلة كما تفضلت أنت أنه أيضا فشل في إنهاء المقاومة الفلسطينية لا في قطاع غزة ولا أيضا في السلطة في رام الله. إذن يجب أن يكون هنالك الصوت الآخر الذي تتحدث عنه، أن تتحدث عن الائتلاف بين

0: الأحزاب الأربعة التي أنت شريك فيها، وهي صوت يعني جديد يمكن أن يكون، إضافة أن الأحزاب يعني العربية الأربعة، الحركة الإسلامية، التجمع العربية للتغيير، الجبهة، سابقا سعوا دعموا يعني حكومة إسحاق رابين، ولكن لم تأتي النتائج كما هو مطلوب. إذن الموضوع الآن كيف يمكن أن يكون هنالك صوت، رأي، موقف إسرائيلي جديد بمعزل عن اليسار الصهيوني، بمعزل عن اليمين الإسرائيلي الصهيوني المتطرف؟
1: بتقديري دخول أول قائمة عربية أو قوائم عربية إلى الائتلاف القادم هو عامل مهم جدا. والأمر الآخر، إذا تحالفنا اليهودي العربي نجح في الوصول إلى الكنيسة، ايضا سيكون لديه ما يقوله في قضايا مختلفه، وتحديدا عمليا سيكون الصوت صوت اليسار الاسرائيلي في الشارع اليهودي. وهذا امر مهم جدا، لانه للاسف الشديد خلال حرب الاباده في غزه، وايضا حاليا في لبنان وفي ايران، عمليا الاصوات المعارضه للحرب عمليا صمتت
0: ضعيفة وقليلة،
1: ولم تتظاهر بشكل كما كان في الماضي في حروب سابقة. وهذا الأمر مهم جدا أن تعيد لهذه القوة دورها ومكانتها في الشارع الإسرائيلي وأيضا في الشارع العربي، لأنه عمليا حكومة إسرائيل الحالية كانت تحاسب لكل مواطن عربي على ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي وأي شيء. وهناك الكثير ممن دفعوا ثمن غالي جدا نتيجة مواقف السياسية، وما زالوا يدفعون حتى اليوم.
0: نعم، إذن الرهان هو ولادة تيار سياسي جديد على قاعدة الشراكة الفلسطينية الإسرائيلية العربية اليهودية. أعتقد يعني الآن هذا وفق ما تقوله ينمو، رغم أن الأغلبية لدى المجتمع الإسرائيلي وفق نتائج انتخابات الكنيسة عام 22 أن الأغلبية المجتمع الإسرائيلي هي مع اليمين بأجنحته المختلفة.
1: طبعا بدون أدنى شك، بسبب الوضع، خلينا نقول يعني دعنا أقول بسبب الضعف العربي والضعف الإسلامي بشكل عام أكثر مما كان، يعني عملية السنة الماضية كان له وزن كبير جدا. اليوم عمليا للأسف الشديد الولايات المتحدة عمليا لا تعمل حساب لجامعة الدول العربية ولا للعالم العربي والإسلامي، وأيضا إسرائيل بسبب عنجهيتها وغطرستها وحبها للتوسع والاستيطان والهيمنة عمليا، وللأسف الشديد أثبت هذا حبها للدم وحبها للدمار وحبها لسفك الدماء. ولهذا السبب يهون عليها قتل أي مواطن فلسطيني أينما كان، وفي غالب الأحيان بدون أي مبرر بدون أي سبب.
0: نعم.
1: فهذا عمليا أثقل على كاهل المواطن الإسرائيلي. وعمليا في خلال حرب الإبادة وخلال هذه الحروب، حسب المعطيات وحسب معلوماتي، أكثر من 400 إسرائيلي يهودي غادروا البلاد إلى أماكن آمنة في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من الأماكن. ولليهود دائما إلهن وين يطلعوا وين يروحوا، لأنه
0: مزدوجي الجنسية.
1: نعم، وأجوا من هذيك البلاد. للمواطن الفلسطيني ما إلوش إلا هذه البلاد، هذه الأرض وهذا الكيان، لا وطن ثاني لشعبنا الفلسطيني أينما كان.
0: نعم، هنالك عامل آخر أستاذ محمد حسن كنعان، لتراجع حكومة نتنياهو التي لديها 64 مقعد الاستفتاءات تقول 48 ل 52 هو عامل نجاح سقوط أو فشل أو إخفاق التجمع الوطني الديمقراطي، فقد 4 مقاعد، وحركة ميرتس أيضا فقدت 4 مقاعد. حسب القانون عندكم يعني هاي المقاعد بتروح للأحزاب التي نجحت، يعني الليكود بيكون أخذ 6 مقاعد على الأقل من طرفي التجمع الوطني الديمقراطي وحركة ميرتس. الآن التجمع الوطني الديمقراطي أكيد رح ينجح بالائتلاف الثلاثي، وحركة ميرتس أكيد رح تنجح عبر حزب الديمقراطيين.
1: نعم، دون مارس إلى مقعدين في التحالف مع الديمقراطيين، والتجمع بدين حتى الآن لم يتم ترتيب القائمة، ولكن هو جزء من القائمة الثلاثية على الأقل، وهو جزء من القائمة الرباعية إذا كانت. فاللي تفضل فيه إنه عدم بين الحزبين الانتخابات الماضية عمليا أعطى فرصة لليمين لتشكيل الحكومة الحالية. طبعا دائما في عالم السياسي هذا الأمر موجود، وهذا سبب قضية الارتباط في هذه الأصوات مهم جدا.
0: نعم،
1: من شان يروح
0: يعني واضح إنه الحزبين، التجمع الوطني الديمقراطي اللي خاض المعركة بقائمة منفردة عن الحركة الإسلامية وعن الجبهة، وأيضا حركة ميرس استفادت، فكلاهما الآن موحد مع آخرين، فبالتالي شيء مؤكد أن أصواتهم يعني ستؤدي إلى نجاحهم في الانتخابات المقبلة، يعني عبر الائتلافات أو الوحدة الجديدة، وهذا بالتالي بيقطع الطريق على المقاعد اللي حصل عليها مجانا نتنياهو من الحزبين.
1: نعم، بدون أدنى شك طبعا الوضع الانتخابات المقبلة يختلف عما كان في الماضي، ودائما تؤخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور. وأنا أريد أن أيضا أشير إلى أنه التحالف الثلاثي بتاعنا ايضا توجه الى الجبهه، وتوجه الى القائمه الموحده لكي نكون جزء من تحالف كبير يجمع قوى يهوديه وعربيه، بغض النظر الاغلبيه هي عربيه، ولكن على الاقل تكون قائمه عريضة جدا، جبهة كبيرة جدا، اللي عمليا تكون البديل لليسار الإسرائيلي العربي واليهودي في إسرائيل. حتى الآن للأسف الشديد لم نتلقى أي تجاوب، لأنه جهد مصبوب على التحالف الرباعي، وكأنه الأربع أحزاب التي تمثل المجتمع العربي، وهذا طبعا غير صحيح وغير وارد. ولكن كل تنظيم سياسي وكل حزب سياسي له رأيه، له مواقفه، وإحنا عمليا نحترم كل القوى التي تعمل من أجل إسقاط حكومة نتنياهو أيا كانت عربية أو يهودية، لأنه في نهاية الأمر عمليا الأيدي ستمد يدها إلى بعض من أجل إسقاط الحكومة، حكومة بيبي بن غفير، ومن أجل تشكيل حكومة عمليا عقلانية أكثر من الموجود اليوم، ولربما تحسين أوضاع مجتمعنا العربي، أوضاع السلطات المحلية العربية، توسيع التقليل من هدم البيوت، التقليل من الجريمة في المجتمع العربي. وكما تعرف أخي حمادة أن في السابق هناك كانت ميزانيات كبيرة لمحاربة العنف تم إلغائها وتحويلها لبن غفير، وأيضا هناك تم تحويل مئات الملايين من ميزانيات المحلية، عمليا تم إلغائها وتحويلها إلى أماكن أخرى، مما أضعف في المجتمع العربي، وأيضا من أجل غفير ومدننا العربية، وأيضا عملية في القرى الغير معترف فيها في النقد.
0: طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني الآن يعني كما تفضلت أن المجتمع العربي الفلسطيني، فلسطيني أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، بشكل رأس حرب سياسية في مواجهة سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف، حكومة نتنياهو وامتداداته، ولكن مع الأسف يعني الوصول إلى صناديق الاقتراع لدى المجتمع العربي الفلسطيني نسبه متواضعة. يعني حينما حصلتم على 15 مقعد وصل التصويت ل 64% و16، لما تراجعوا بالانقسام لثلاث قوائم تراجعت نسبة التصويت إلى 49%.

0: في المية وأعشار، يعني شيء مؤسف. مع العلم أن المجتمع الإسرائيلي كما تعرف وصل لأربعة وثمانين في المية من المصوتين الإسرائيليين.
1: خلينا نقول عمليا اللي تفضل فيه بشكل مبدئي هو صحيح،
0: نعم،
1: ولكن بدون أدنى سياسة حكومة بيبي نتنياهو بن غفير سموتريتش عمليا حركت لدى المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل، حركت لديهم الكثير الكثير، وباعتقادي الوضع سيكون مغاير لما كان في الماضي. وتحديدا إذا تذكرنا مظاهرة سخنين الجبارة اللي شارك فيها أكثر من 100,000 متظاهر ضد العنف والجريمة، وأيضا المظاهرة في تل أبيب اللي كمان شارك فيها أكثر من 100,000 متظاهر عربي ويهودي بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وقوى يسارية مختلفة في الشارع اليهودي.
0: طيب يعني أنت ترى أنه التصويت لدى المجتمع العربي الفلسطيني سيرتفع سيزداد بسبب سياسات اليمين المتطرف؟
1: طبعا، يعني واحد ثلاث سنين ونص عمالين يجلد صباحا مساء ويقتل أبناؤه وتهدم بيوته وعمالين تهان كرامة شعبه، عمليا مفروض أنه يصحى صحوة كبيرة جدا من أجل تغيير الواقع اللي احنا بنعيشه، من اجل تغيير واقع شعبنا، واقع كمان احنا عمليين لكون لنا دور في عمليا بايقاف حمام الدم الموجود في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من خلال القوى عمليا التي ستسهم في تغيير هذه الحكومة.
0: نعم، ولكن حينما ندقق بانتخابات المجالس البلدية أستاذ محمد حسن كنعان عندكم، تجد أن نسبة التصويت تصل إلى 90%.
1: 95 ربما أحيانا في بعض القرى.
0: نعم،
1: لأنه للأسف شديد هناك التصويت في معظم، وتصويت حمائلي، تصويت عشائري، تصويت عائلي أكثر من ما هو عقائدي، أكثر من ما هو مبدئي
0: سياسي.
1: حتى القوى السياسية، حتى الأحزاب السياسية عمليا تتغطى في بعض الأحيان تحت مسميات مختلفة، وهذا الأمر عمليا أصبح مغايرا عما كان في الماضي. كان في الماضي أيضا خوض الانتخابات المحلية كان من خلال أحزاب وقوى، ولكن اليوم الوضع تغير. لهذا نسبة التصويت 90-95%. احنا نطمح انه في هذه الانتخابات تكون نسبة التصويت على الاقل 70% من مجتمعنا العربي ان لم يكن اكثر.
0: نعم.
1: لانه كل مواطن عربي اينما تواجد في الجليل او المثلث او النخب او المدن الساحلية عمليا جلد اكثر من 1000 مرة خلال هذه السنوات.
0: نعم،
1: يعني إذا بتمشوا أخوه، أمه، أبوه، عيلته، بلده.
0: نعم، الحقيقة سؤالي الأخير أستاذ محمد حسن كنعان، أخذت من وقتك، بعتذر منك يعني على طول اللقاء. سؤالي قديش الدعم الأردني، الإسناد الأردني لكم لفلسطيني مناطق 48 بتوفير فرص التعليم في الجامعات الأردنية لأحزابكم السياسية، وأيضا تأدية فريضة الحج، مناسك العمرة، كما هو معروف 4500 حاج كل عام يؤدون فريضة الحج عبر بعثة الحج الأردنية وجواز السفر الأردني، 21,000 معتمر يؤدون مناسك العمرة أيضا عبر بعثة الحج وجواز السفر الأردني، وأيضا الجامعات الأردنية تعطي للأحزاب السياسية لكل حزب عدد من المقاعد، وبالتالي هذا من العام 94. يعني لو تخرجوا الطلاب بالجامعات، الطلاب الفلسطينيين 48 من الجامعات الأردنية عام 2000، يعني ربع قرن، يعني هؤلاء الأطباء، المهندسين، المحامين، المدرسين صاروا قادة في المجتمع العربي الفلسطيني عندكم.
1: طبعا دون أدنى شك، أنا قلت وبأكد مرة أخرى، نحن نشكر الأردن ملكا حكومة وشعبا لما قدمه ويقدمه للأقلية العربية الفلسطينية في الداخل بما

0: تفتح أبواب الجامعات من المكرمات الملكية التي تقدم للأحزاب المختلفة، من تمكين الأداء فريضة الحج والعمرة. هذا أمر ليس مفهوم ضمنا. الأردن هي السند الأول والأخير لأبناء شعبنا في الداخل، ونحن نطمح بأن تحدو حدو الأردن باقي الدول العربية، وأن تفتح أبوابها للأقلية العربية الفلسطينية التي هي جزء من شعبنا الفلسطيني وجزء من أمتنا العربية، ولن نتخلى يوما عن هويتنا وعن انتمائنا العربي الفلسطيني والعربي. فاسمح لي أخي حمادة أن أكرر شكري لجلالة الملك عبد الله الثاني، شكري لحكومة الأردن، وشكري للشعب الأردني على دعمه ومساندته لأبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني بشكل عام.
1: شكرا أستاذ محمد حسن كنعان، يعني كل التقدير لك في تقديم هذا الشكر لرأس الدولة الأردنية جلالة الملك وللحكومة ولشعبنا الأردني كله. هذا واجبنا كأردنيين، أن نقف إلى جانبكم، ندعمكم، نساندكم من أجل تحقيق غرضين: أولا صمودكم وبقاؤكم على الأرض سواء في 48 أو 67، وثانيا من أجل انتزاع حقوقكم الواضحة الضرورية المطلوبة القانونية الشرعية، المساواة الكاملة لكم في مناطق 48، والاستقلال الكامل لشعبكم في مناطق 67، وأيضا من أجل حق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها، حقهم في العودة وفق قرار الأمم المتحدة 194. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل وإياك وتكونوا قد حققتم جزء كبير وقطعتم شوط كبير بالاتجاه نحو تحقيق تطلعاتكم الوطنية القومية الدينية الإنسانية على أرض بلادكم اللي ما إلكم غيرها في فلسطين.
0: شكرا لك الكاتب والصحفي والبرلماني السابق الأستاذ حمادة الفرعني، بارك الله فيك وشكرا لك وجزاك الله كل خير.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة ابن جبير. ثلاث رحلات شهيرة دونها في كتاب أسماه رحلة ابن جبير، فجاء حافلا بالمشاهدات التي رآها خلال تجواله في مختلف البلدان التي زارها، ونظرا لأهميته وقيمته النفيسة استرعى الكتاب اهتمام المستشرقين، فترجموا في بادئ الأمر القسم المختص منه بصقلية إلى الفرنسية، حيث طبع في العام 1846 للميلاد، ثم طبع الكتاب كله للمرة الأولى عام 1852 للميلاد في تقديم

0: للمستشرق رايت.
1: رحالتنا لهذا اليوم إذن هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الذي ولد في بلنسيا في عام 539 للهجرة، وتوفي في آخر رحلة قام بها إلى مصر في عام 614 للهجرة.
0: وكما قلنا لم يقم محمد بن جبير برحلة واحدة بل بثلاث رحلات قصد فيها جميعها الحج الذي كان مقصد جل الراحلين من المغرب إلى المشرق، واستطاع بذلك أن يهب الأدب العربي مجموعة من أجمل ما عرف من رحلات، خصوصا إذا أضفنا إليه طلب العلم.
1: لم يدون ابن جبير أخبار رحلاته كلها في كتابه رحلة ابن جبير، بل اكتفى بتدوين رحلته الأولى فقط، وذكر المؤرخون أن الحج أثار في نفسه بواعث الشوق لأدائه في كل رحلة قام بها.
0: ولعل الرحلة الثانية كان دافعها الفتح المبين الذي حققه السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي عام 583 للهجرة لمدينة القدس من براثن الصليبيين.

0: يروي ابن جبير مشاهداته في أثناء الرحلة التي قادته إلى الحج مع صديقه أحمد بن حسان انطلاقا من غرناطة فقرية قشمة، وهي إحدى قرى بني سليم الذين جاءوا من الجزيرة العربية إلى شمال أفريقيا إثر نزاعات حديثة بين القبائل، ومن قشمة إلى طريف حيث بدأ الانتقال من بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب. وقد تحدث ابن جبير عن ذلك فقال:
1: ثم عبرنا البحر إلى قصر مصمودة رأس شمال إفريقيا، ومنه أبحرنا إلى الإسكندرية مرورا بدانية، ثم بر جزيرة ميوركا في منورقة، ثم إلى سبتة، ووصلنا إلى بر جزيرة سردانيا بسرعة غريبة. وفي مقابلة البر طرأ علينا هول عظيم، وهو ريح من تلقاء البر، فأخرجنا الله تعالى منه والحمد لله على ذلك. وطلع علينا مركب للروم، ولما سألناه عن مقصده أجاب بأنه ذاهب إلى صقلية من قرطاجنة.
0: ويتابع ابن جبير وصف رحلته قائلا:
1: ووصلنا بعد أهوال البحر إلى بر يعرف بقوس ماركا، وهو مرسى معروف، حيث تزودنا بالماء والحطب والزاد، ثم أبحرنا وقابلنا هول عظيم آخر من البحر، حيث عصفت بنا الرياح كأنها شآبيب سهام، فعظم الخطب، وجاء النهار أشد هولا، وارتفعت أيدي المسلمين بالدعاء بعد أن كسرت الريح خشبة الشراع. وفي الصبح هدأت الرياح وطاب الهواء وانقشعت الشمس، والحمد لله، حتى وصلنا بر صقلية.

0: غادر مركب صقلية بعد مرور 3 أيام إلى جزيرة أقريطش وتعرف اليوم باسم جزيرة كريت، ومنها وصل إلى الإسكندرية. وهناك وصف ابن جبير منارة الإسكندرية وقال:
1: من أعظم ما شاهدناه من عجائب الإسكندرية المنار الذي قد وضعه الله عز وجل على يدي من سخر لذلك آية للمتوسمين وهداية للمسافرين، لولاه ما اهتدوا في البحر إلى بر الإسكندرية. يظهر على أزيد من 70 ميلا، ومبناه في غاية العتاقة والوثامة طولا وعرضا، يزاحم الجو سموا وارتفاعا، يقصر عنه الوصف وينحسر دونه الطرف. الخبر عنه يضيق والمشاهدة له تتسع.
0: في الإسكندرية أيضا يصف ابن جبير مفاخر أهلها ومناقبهم، ومرد ذلك كما قال يعود إلى السلطان، فالمدارس والمحارس موضوعة فيها لأهل الطب والتعبد الذين يفدون من الأقطار النائية.
1: هذا السلطان الذي سن السنن المحمودة هو صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب، وصل الله صلاحه وتوفيقه.
0: هكذا دعا له ابن جبير بوصل الصلاح والتوفيق.

0: غادر ابن جبير ورفاقه إلى موضع يعرف بدمنهور، وهو بلد مسور بسيط الأرض أفيح، والبسيط كله محرث يعمه النيل بفيضه، والقرى فيه يمينا وشمالا لا تحصى كثرة.
1: اجتاز الرحالة الكبير بعد مروره على بعض الدساكر إلى القاهرة، هي كما يصفها مدينة السلطان الحفيلة المتسعة، ومنها انتقل إلى مصر.
0: في مصر دون ابن جبير مشاهد بعض أصحاب النبي صلاة الله عليه وسلامه، وهي مشهد معاذ بن جبل رضي الله عنه، مشهد عقبة بن عامر الجهني حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشهد صاحب برده وصائغه، ثم مشهد محمد بن أبي الصديق رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم.
1: تحدث ابن جبير عن قلعة القاهرة فوصفها بقوله:
0: حصن يتصل بالقاهرة، يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه ويمد سوره حتى ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة.
1: كما أدهش مسجد ابن طولون ابن جبير فكتب فيه: بين مصر والقاهرة والمسجد الكبير المنسوب إلى أبي العباس أحمد بن طولون، وهو من الجوامع العتيقة الأنيقة الصنع الواسعة البنيان، جعله السلطان مأوى للغرباء من المغاربة وأجرى عليها الأرزاق في كل شهر.

0: نصل إلى الأهرام، حيث قال ابن جبير إنها الأهرام القديمة المعجزة البناء الغريبة المنظر المربعة الشكل كأنها القباب المضروبة قد قامت في جو السماء، ويصفها قائلا:
1: ركبت تركيبا هائلا بديع الإلصاق دون أن يتخللها ما يعين على إلصاقها، محددة الأطراف في رأي العين، وربما أمكن الصعود إليها على خطر ومشقة، ولو رام أهل الأرض نقد بنائها لأعجزهم ذلك.
0: وبعدها ترك مصر باتجاه قوس، فمر بقرية أسكر في الضفة الشرقية من النيل حيث ولد النبي موسى الكليم، فمنفلوط إلى أسيوط التي تعتبر من مدن الصعيد الشهيرة. واجتاز الموكب مواقع كثيرة قبل التوقف في قوس التي وصفها ابن جبير وهو يقول:
1: مدينة حفيلة الأسواق، متسعة المرافق، كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار اليمنيين والهنديين وتجار أرض الحبشة، وهي محط للرحال ومجتمع الرفاق وملتقى الحجاج المغاربة والمصريين والإسكندريين ومن يتصل بهم.

0: لما أبحر ابن جبير في الطريق إلى جدة وفي البحر المسمى بحر فرعون، شاهد ابن جبير كثيرا من الأهوال حتى وصل إلى جدة.
1: وجدة قرية على ساحل البحر، أكثر بيتها أخصاص، وفيها فنادق مبنية بالحجارة والطين، وفي أعلاها بيوت من الأخصاص كالغرف، ولها سطوح للراحة في الليل، وفيها مسجد مبارك منسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
0: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي مع حلقة جديدة من أدب الرحلات. السلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.